0: ويقوي موقفهم وموقعهم داخل اليمن وفي العمق باتجاه المحافظات الجنوبية والغربية من اليمن. أما لناحية تأثير هذه السيطرة على الاشتباك الاستراتيجي في الإقليم، فقد تكون هذه السيطرة بمثابة الضربة القاضية على الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران ومحورها في المنطقة، حيث يضاف إلى نفوذ إيران وتحكمها في مضيق هرمز تحكم آخر لحلفائها اليمنيين على باب المندب. شوف قال لحلفائها اليمنيين، احنا حلفاء إيران هذا بلا شك، ونحن لنا الفخر حلفاء في محور المقاومة على باب المندب، وما يمكن أن يكون لذلك من تأثير استراتيجي ضخم على مناورة إيران في مواجهة الحرب ضد الصهاينة والأمريكان عليها. من هنا وأمام هذه التأثيرات غير البسيطة التي سيفرضها تقدم أنصار الله في ساحل اليمن الغربي، وأمام ما يشبه العجز الأمريكي في حسم الحرب ضد إيران، يمكن القول إن أوراق القوة لدى إيران وحلفائها قد تضاعفت، الأمر الذي سيؤسس حتما لإنهاء هذه الحرب بشكل لن يكون بعيدا عما هو مناسب لإيران وحلفائها. طبعا موقع الحقيقة نقل هذا التحليل من موقع العهد للعميد المتقاعد في الجيش اللبناني شارل أبي نادر.
1: شعبنا اليوم بحرية تمتلك قدرات مهمة وفقالة ولا تمتلكه الكثير من الدول.

0: مستمعينا الأعزاء، طبعا المواد ما زالت كثيرة، لكن وصلنا وتجاوزنا الساعة الثالثة، ونكتفي بكل ما طرحناه، ونرجو أن نكون قد وفقنا في هذا الطرح. ونحمد الله أولا وأخيرا، ونؤكد على أن كل ما نحن فيه من نصر ما هو إلا من الله سبحانه وتعالى. في الأخير مستمعينا الأعزاء، هذه تحيات طاقم البرنامج لهذه الليلة: عبد الله حسين الوشلي، عبد الرحمن الحمران، سليم الحميدي، عبد الكريم العوام، محمد عبد الكريم الوشلي، وأيضا حسين علي ناصر السرحي، ومحمد وردان. هذه تحياتي، مطيع حسين الفقيه. دمتم في أمان الله.
1: أتمنى أنه الحوثي يجلس على طاولة المفاوضات.

0: $533 million.
1: سطوة المال، ضخامة الإمكانات العسكرية، وحجم هائل للتحالفات، عوامل كرسها العدوان السعودي ليبدو منذ الساعات الأولى لعدوانه على اليمن بهيئة المنتصر. نصر لم يتجاوز حدود تصريحات سعودية بثتها وسائل إعلام المملكة وحلفائها. زيف هذه الانتصارات تجلى سريعاً بعد رجحان كفة الجيش واللجان الشعبية في صد العدوان على اليمن. كان الميدان الحد الفاصل بين الحقيقة والوهم.
2: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر.

0: المقاتل اليمني قال كلمته، فرغم تعاقب الفصول في سنوات العدوان كان هو الثابت الوحيد بعقيدته وصموده. الكلام هنا ليس ارتجاليا، إنه واقع دليله عدسة، ما من خيار لها إلا نقل الحقيقة.
1: أفادت مصادر العربية أن القيادي البارز،
0: إعلام عربي وغربي تواطأ مع الآلة العسكرية لتتحدث وسائله المكتوبة والمرئية والمسموعة بلغة الأكاذيب لتضلل حقيقة ما يجري ولإخفاء الصورة الميدانية.
2: الجنود هربوا والسعوديين.
0: تضييق فضاء البث وسيلة إضافية اتبعها العدوان كحصار إعلامي يوازي الحصار الاقتصادي والسياسي.
3: بالإضافة إلى العدوان العسكري والعدوان الاقتصادي

0: policy of the Western governments. It is selective, and it is not comprehensive. It does not convey the positions of organizations like Ansar Allah, who represent a good section of the Yemeni population.
1: منذ ربيع العام 2015 والإنجازات العسكرية اليمنية تتوالى في الجبهات، عمليات وثقتها عدسة الإعلام الحربي اليمني بالصوت والصورة. تحولت كوادر الإعلام الحربي في الميدان لذراع تقاتل جنبا إلى جنب مع المجاهدين وسلاحهم الكاميرا. ومثلما حققت البندقية إنجازاتها النوعية، كذلك الإعلام الحربي بذل الدماء في سبيل نقل الحقيقة للعالم أجمع. أبهر الإعلام الحربي كل المتابعين للقضية اليمنية بمهنيته ومصداقيته، فتحول ندا قويا لإعلام العدوان، ليس فقط في كشف بعض من بأس اليمني وقوته، بل أيضا في كسر جبروت العدوان وكشف واقعه الضعيف والهش بمواجهة مجاهدي اليمن. تجاوزت العدسة اليمنية الحدود الجغرافية، دخلت الأراضي السعودية لتوثق ضعف العدو في عمقه وتسجل هدفا استراتيجيا ونفسيا في مرماه.
2: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
3: كيف قدر هذا العالم أنه يطلع يظهر قدراته؟ لأنه نقل صورة مختلفة تماما لما هو شائع. قدراته أنه كسر حاجز صمت كبير، قدراته أنه بمصداقيته العالي. أهم شيء بعملية الردع أنت أنه تردع الآخر، تحط سمي والمصداقية، مصداقيته العالي جدا، واللي ما قدر أصلا الإعلام الآخر أن يواجهها. ما قدر الإعلام الآخر ذلك السعودي والعربي ما قدر أن يواجهها،
4: رغم أن الإعلام الحربي يعني يتخصص في الجانب العسكري، ويعني مثلا قد ليس له علاقة كبيرة بالجانب الإنساني وتصوير الفضائع والمآسي التي كان يرتكبها العدوان السعودي، لأنه استطاع أن يقدم صورة هزت هيبة وسمعة الجيش السعودي ومرغت أنفه في التراب من خلال المشاهد يعني التي تبرز جسارة وبأس المقاتل اليمني، سواء في الأراضي السعودية أو من خلال يعني تقديم مشاهد والجيش السعودي يهرب من المواقع ويسلمها للمقاتلين اليمنيين.
5: كانوا ملاصقين لفوهة البندقية مع فوهة الكاميرا، وهذا النقل الحي والمباشر والواقعي وذي المصداقية في نقل الصورة، والمصداقية في التعامل مع المواقف والرد على أدوات الإعلام الغربية والمعادية.
6: حضور الكاميرا في المعركة اليمنية في ظل كل هذا التعقيد شكلت عنصرا حاسما في ثبات المقاتل اليمني وفي طريق الانتصار الطويل الذي يخوضه والذي سيكون مكللا حتما بهزيمة الأعداء.
1: في معركة الوعي استطاع المقاتل اليمني من الثبات في الجبهات بأحقية قضيته، بينما توالت انهيارات جيش العدوان. هروب جماعي وعمليات فرار من مواقع محصنة، ترك آليات عسكرية ودبابات مدرعة فريسة للمقاتلين اليمنيين، فقدان السيطرة على مواقع وقرى رغم دعم سلاح الجو المتفوق، الأمر الذي يفسر فشل هذه القوى البرية في التقدم على الجبهات المتاخمة للحدود السعودية اليمنية، وتقدما مؤكدا للجيش واللجان الشعبية داخل الأراضي السعودية، لا سيما مناطق جيزان ونجران وعسير.
7: لو يعوى الآخرين كيف بتكون النفسية ومعنويات المقاتل وارتياحها النفسي في أرض المواجهة، في أرض الميدان العسكري في مواجهة

0: أهل الشر وقوى الشر، كيف تكون نفسيته عالية وراضية، ينسى الأهل وينسى الأولاد وينسى البيت وينسى الدنيا كلها، يكون حياته وروحه ووجدانه ومشاعره ذائبة في ساحة المعركة.
1: I think there is obvious parallels with Afghanistan in terms of physical nature. There are some tribal society, underdeveloped economy. These things are obvious parallels. The political parallel in terms of what Vietnam meant for the both Vietnamese people, extraordinary and heroic, absolutely historic struggle, but also for American society itself when it was forced to fold in upon itself and retreat.
2: كل هذه الخبرة، كل هذه التكنولوجيا، كل هذه الرؤية المؤمنة من القمر الصناعي إلى البوينغ التي تتجسس إلى أصغر طائرة مسيرة، كل هذه عم بتأمن للمقاتل المعادي رؤية ما هو أمامه، والمقاتل اليمني في الخط الآخر يعتمد على الفطرة.
1: Because exactly, you are dealing with a very difficult struggle, and in my opinion, the character of the resistance is also an expression of the physical difficulties, nature, and hardship that they have endured. Which, how can you be a prince of the desert if you spent all your time playing Xbox in some lovely palace somewhere, compared to youngsters who from their very early age have had to battle nature and with a rifle. You cannot defeat such people.
3: بتاريخ 26 من سبتمبر عام 2015 كاميرا الإعلام الحربي وخلال توثيقها لواحدة من عمليات الجيش واللجان الشعبية في جبل نهوقة سجلت مشهداً انتشر في الفضاء الإعلامي بقوة وتفاعل معه الناشطون بشكل لافت. مقاتل يمني حاف يقتحم ورفاقه المجاهدين موقعاً عسكرياً، يدوس على الصخور بقدميه العاريتين، يلقي قنبلته اليدوية بكل ثبات ويدير وجهه مطمئناً بأنه أصاب الهدف رغم وجود قناص يحمي الموقع. صورة تحولت إلى أيقونة تختزل صلابة وبأس المقاتل اليمني. الصورة التي تركت عميق الأثر في نفوس اليمنيين غزت العالم وأصبحت حديث المحللين والمتابعين عن طبيعة المقاتل اليمني الذي يواجه أكثر الجيوش المعادية تسلحاً. الصورة نفسها تركت أثراً لها في صفوف العدوان ليدرك أنه أمام مقاتلين لا يثنيهم عن المواجهة شيء. المجاهد اليمني أبو نواف هو صاحب هذه اللقطة، قصدناه في الجبهة التي يقاتل فيها لنسأله عن هذه العملية.
4: عملية نهوقة هي عملية عسكرية قوة القوة، وأن احنا يعني قمنا بعملية اقتحام على التنكيل بأعداء الله الساعة 8 صباحا بدأ الهجوم، والعملية عملية يعني ترفع الرأس بفضل الله قوة القوة. احنا لما كنا تحت الموقع كان القناص في بداية الموقع البري، والباقيين من جهة يمين من يعني جهة شرق وغرب وراء جنود واجد، إن يعني المجاهدين فضل الله يعني فضل الله تقدموا بقوة وشراسة، أعداء الله يعني دقوا بالفرار طاروا، وكان يعني بداية فتح الدخلة للموقع موقع أعداء الله، يعني كان فيه قناص وتبعه اثنين حماية يعني ميمنة وميسرة وده حماية القناص. فالحمد لله يعني بفضل الله القنبلة يعني أنهت المشكلة هذه من بداية البرج وبعدها دخلنا.
5: هذه اللي بتمثل اللي بصراحة اللي انتشرت بعالمنا العربي والعالم الإسلامي، انتشرت واللي صارت ترمز بكل المشاهد. كنا نشوف اليمني الحافي اللي هو يصعد الجبال، اللي هو يدمر الآليات. هذه صارت هي من الصورة الرمزية بكل صراحة للمقاتل اليمني الفعلي. يعني عم جسد هذه الصورة فعليا، هو عم بيحطم موقع، يعني موقع من المواقع، وهو واقف بكل منتصب.
4: ما والله يعني إن الله ما نحس بأي حاجة، إن إحنا طبيعي متعودين ومحصنين بفضل الله وموهين على طبيعة الأرض والباقي على الله. إحنا نفعل اللي علينا والباقي على الله، لأن إحنا متعودين وآل سلول ما يستحقوا إن إحنا نلبس لهم يعني جزمات قيادات، فإن إحنا بندعسهم حفاد.
5: مش دمر بس موقع، كسر السودة السودية، كسرها فتتها مثل الحجارة اللي عم يدوس عليها هذا اليمن. الحجارة الصغيرة اللي عم يدوس عليها كان عم يدوس على هذه الصورة. ما استطاع التحالف رغم كل الشبكة الإعلامية الضخمة، ما استطاع أبدا أن يروج ولا صورة واحدة بين فيها هذا التحالف بعزيمة وقوة إرادة.
3: في اليمن انقلبت المعادلات العسكرية وسقطت فعالية الأسلحة المتطورة أمام بأس المقاتل اليمني الذي أصبح سيد الموقف والحرب فوق رمال اليمن. وأيضاً في مناطق الداخل السعودي حيث يفترض الغلبة لقوى العدوان بعدتها وعديدها.
6: قول أحد الجيش والجان الشعبية يقومون بالسيطرة على خبة العمو.
3: والحال هكذا نكون أمام حرب لا تقليدية غير متناظرة، تعكس التفاوت الواضح بين كمية ونوعية التسليح السعودي أمام إمكانيات يمنية متواضعة. هذا النوع من الحروب تقتضي إرادة قوية وصبرا تميز بهما المقاتل اليمني في وقت كان العسكري السعودي عاجزا برغم كل الإمكانيات المتوفرة له.
5: بيشي بيسموه تقابل كبير بين صورتين، صورة اللي مجهز بالتكنولوجيا والردع والقوة، صورة الآخر اللي لا يمتلك أي شيء من الردع، اللي هو جاي من العالم الثالث ومن مستضعفي العالم الثالث وحوفاته، ولا غرب يملك كل قوة التكنولوجيا التحالف الغربي والأمريكي. هذاك عاجز حتى عن عاجز حتى عن أنه يكبس على الزر يحرك هالتكنولوجيا اللي هي تقصف عنه، اللي هي تقتل، عاجز حتى عن هيدا، منهزم.
7: المسألة الأكثر أهمية وهم يحملون وسائط قتال بسيطة وأدوات قتال وفي وضح النهار، وكانوا يتنقلون بين البلدات وبين القرى وبين المدن السعودية، يعني يوجهون نيرانهم ضد المعسكرات والمواقع السعودية، و الآخرون يفرون كما تفر النعاج بكل يعني بكل كبرياء. أقول هذا لليمني وبكل ازدراء أقول لهذا الرجل، لهذا الذي يفر وهو مسلح بالدبابة والمدفع والطائرة وبالحوامة الهليكوبتر وكل وسائط القتال، ومع ذلك كان عاجزا عن المقاومة. لماذا؟ لأنه يدرك أنه بلا قضية، لأنه يعرف أنه يدافع عن باطل
4: مهما معهم من إمكانيات. لا ما هي، لأنهم معتمدين على طيران، معتمدين على أسلحتهم، معتمدين على استطلاع، معتمدين على كل شيء. إحنا معتمدين على الله، الاعتماد على الله هو يعني اللي بيأيد بالنصر ويسدد الضربات بفضل الله. إنهم يعني ما جبنا، لو كان معهم أقوياء السلاح ما يثبتوا فيه، لأنهم متعودين يعني متعودين وما راكنين لا على الطيران وعلى إحنا معتمدين على الله.
3: السادس من شهر يناير من عام 2018، موقع الضبع العسكري في نجران يتصدر واجهة الأحداث اليمنية. عملية عسكرية نفذها الجيش واللجان الشعبية استخدموا فيها السلم. في هذه العملية أدهش المجاهدون اليمنيون العالم في أسلوب اقتحامهم لواحد من أكثر المواقع تحصيناً في منطقة سعودية، رغم قلة عدد المجاهدين وبدائية الأداة المستخدمة لاقتحام موقع، إلا أن المجاهدين بخفة حركتهم وتحركهم السريع حققوا هدفهم بالاستيلاء على الموقع بعد إلحاق خسائر مادية وبشرية كبيرة بالعدو.
8: شيخ الحقيقة دلوقتي يا مرض
9: أنا أشهد بيض وجهك
8: وجهك
9: إيش تقول خالد؟
8: الله هي بيض الله وجه أبو ناصر وجه الشباب كلهم
9: بيض الله وجه أبو ناصر ست
3: وشباب. قبل تنفيذ العملية بأيام تداول مواطنون مقطع فيديو يتباهى فيه جندي سعودي بقتله أحد المجاهدين والذي كان قناصا يمنيا. لم يتأخر الرد فكانت عملية ذات السلال. العملية انتشرت في فضاء الأعلام، أصابت السعوديين بمقتل بعد عجز إمكاناتهم عن صد هجوم مجموعة صغيرة من المقاتلين بأسلحة خفيفة. المجاهد فوز النمري كان شاهداً على تنفيذ ما سميت فيما بعد بذات السلالم، يحكي لنا وقائعها ويروي بعضاً من التفاصيل التي لم تستطع الصورة إليها سبيلاً.
10: الموقع يعني بطوله، موقع يعني حصين وطويل، ومسافة استغرقوها يعني يشتي له ينسم، يشتو ينسمو في ال مثلا دحين ذا الجبل يعني تشي تطلعه أقل حاجة في ذا الجبل وانت تحتاج توقفه ثلاث مرات كي تنسم، يعني جبل شاهق. هذا الجبل جبل حصين، جبل حصين موقع حصين رفيع، يعني يحتاج له إلى أن تنسم في الطريق ثلاث مرات حتى ترجع نخسك وتهدأ. ولكن فضل ربي ولا نسمو مرة.
0: في طبيعة اليمنيين هم يفقدوا خصومهم العنصر الرئيسي في المعركة، عنصر المفاجأة والمباغتة، والذي يعتبر في المقاييس العسكرية هو أهم عنصر، يعني عنصر المفاجأة والضربة الاستباقية التي تفقد التوازن لدى الطرف الآخر أو الطرف المستهدف. إلا اليمنيين، اليمنيين بطبيعتهم على ما أسلفت أنه يستطيعوا استيعاب المفاجأة والتكيف معها بالطريقة التي لا تحقق الأهداف لدى خصومهم.
2: هيدا المشهد أنا برأيي تحرك بين حدين. حد الأول استخدام الوسائل البسيطة، والحد الأقصى هو أن نطلق صواريخ بالستية تضرب عمق الرياض. هذا الجمع بين الأقل يعني الأكثر بدائية إلى الأكثر تطورا هو واحد من إنجازات المعركة، واحد من أسرار المعركة. وبالتالي لكل ظرف في هذه المعركة، لكل لحظة ملائكة، لكل لحظة إمكانات تسخر، سواء كانت متواضعة أو كانت فعالة تصل إلى عمق المملكة العربية السعودية، ويمكن لاحقا تصل إلى عمق دول أخرى معنية مباشرة الآن بالجريمة التي ترتكب في اليمن.
10: هناك مشاهد لم تعرض بعضها، يعني من ناحية حس أمني لم نعرضها بحيث المكان المشوق هذا. يعني شوف عندما أكسرت السلم، يعني المجاهدين صاعدين إلى الموقف أكسرت السلم، كيف باثرة نفسياتكم عندما تنكسر السلم؟ والله العظيم إنهم ضاحكين، يضحكوا جمعة على اللي أكسرت السلم، والمسافة لا تقل عن 100 متر، يعني يدلك على تأييد وكذا في القلوب ومعنويات عالية، يعني كأنه بيطلع يسلم على أبوه، كأنه بيطلع يسلم على أبوه. هذا مشاهد لم تعرض.
7: هذا الجندي الذي يحمل سلم ويتسلق لكي يواجه موقع متقدم للعناصر السعودية ويهاجمهم ويمارس فنون القتال التي ابتكرها ولم يتعلمها في جامعة أو في أكاديمية، هذه كلها واحدة من منتجات العقل اليمني والإرادة اليمنية الصادقة والمخلصة.
3: العقيدة القتالية هي المحرك الأساس للتوجه نحو جبهات القتال والمواجهة، كما أنها الركن الأساس عند الجيوش. في الوقت الذي عرض فيه الإعلام السعودي مناورات عسكرية لقوات النخبة السعودية في تقارير عدة في محاولة لبث معنويات القتال في نفوس هؤلاء العسكريين، كان للميدان كلمة أخرى. اضطرار متكرر من الجبهات، حالة إرباك واضحة، ما يفسر ضعف العقيدة القتالية في صفوف العدوان، وبالتالي فقدان الجيش السعودي القدرة على التعامل مع الوضع المستجد والدفاع عن نفسه، ليصبح همه الأساس كيفية الهرب من الموقع وتأمين طريق للانسحاب.
7: القوة في علم الرياضيات تقول مجموعة قوى العتاد، الجندي، التدريب، العتاد زائد الجندي زائد التدريب زائد الدعم المعنوي، كله زائد، نضعه بين قوسين ونضرب بالعامل المعنوي، كله بين قوسين ونضرب بالعامل المعنوي، أعني به أن كل القيم ذات القدرة القتالية نسميها عوامل مضافة، لكنك تضربها بالعامل المعنوي. عندما تضربها بالعامل المعنوي، فإذا كان هذا العامل المعنوي يساوي واحد، فإن النتيجة إذا قلنا خمسة هي إجمالي القوة، ضربت بالعامل المعنوي واحد، بقي العامل خمسة، ناتج خمسة. لكن في الجانب اليمني الجندي والتدريب والقوة القتال والقدرة القتالية وعناصر الجاهزية القتالية للجندي اليمني هي أقل بكثير من الجندي الغازي وجندي الاحتلال. عندما نضرب هذه القيمة بعامل واحد فالناتج خمسة. عندما تضرب الناتج للقوى الاحتلال والغزو بعامل يساوي صفر وهو العامل المعنوي فالناتج خمسة ضرب صفر تساوي صفر. إذا خمسة ضرب واحد تساوي خمسة للمجتمع اليمني وللجندي اليمني، بينما خمسة ضرب صفر تساوي صفر لهذا الجندي الاحتلال والغازي. إذا القدرة القتالية لقوات الغزو تساوي صفر، بينما القدرة القتالية للجندي اليمني تساوي خمسة.
1: So I think yes, there are parallels that can be drawn, people who are convinced of their the justness of their battle always have an advantage over those who aren't, and that's evident in this case as well.

0: خلال العامين الأولين من العدوان بلغت خسائر السعودية أكثر من 700 دبابة تعرضت للتدمير والإحراق والإعطاب على يد قوات الجيش اليمني. الحصة الأكبر من التدمير كان من نصيب دبابة الأبرامز التي تعتبر من أقوى الدبابات في العالم.
1: دبابة الأبرامز هذه في الحدود تحولت إلى صيد جذاب للمقاتل اليمني، وكأنها أرنب أو ظبي وديع يلاحقه أسد، والولاعات لهم بالمرصاد. المقاتل اليمني سيحرق المزيد والمزيد إن شاء الله بالولاعات.
2: في وش حركت الدراع حق سلمان؟
3: والله ما حركت إلا بالقراعة والله.
0: أما حرق هذه الدبابات بالولاعة بعد وقوعها بيد اليمنيين فلها دلالات أخرى.
4: في الحقيقة هذه الولاعة لها تأثير نفسي كبير، ويبدو أن الجنود اليمنيين أتقنوا لعبة الإعلام ولعبة الحرب النفسية وأدوات الحرب النفسية، وأتقنوا إرسال الرسائل إلى الآخر عندما يستخدم ولاعة بسيطة ويقول له إنني بهذه الولاعة قادر على حرق هذه الدبابة التي تشكل التقانة التكنولوجية الأمريكية المتطورة.
5: والمقاتل كأنه يقول أو لسان حاله يقول في الميدان أنا أملك من السلاح ما لا تملكه أنت وأقوى مما تملكه أنت، و أعطي لك إشارة ورسالة بأن هذا لا تساوي شيء وأحرقها به أهون وأضعف ما قد يمكن حمله هو الولاعة. بمعنى هذه المعدة التي أو العتاد أو العدة التي لم تقدم لك فائدة على الأرض ولم تقدم لك نصر على الأرض ولم تخدمك في ساحتك، هي بمقتضى حال لا تخدمني ولا أثق بها، إنما وكأنه يقول له أنا أملك من السلاح أقوى مما تملك، أملك خالق هذا المخلوق وأنا في جانب خالق هذا المخلوق.
0: أرهقت الحرب الجيش السعودي بعد أن استنزفت كل قواه المادية والمعنوية. طبيعة المعركة القاسية تسببت في حالة إرباك للعسكريين، ازدادت معها وتيرة الخسائر البشرية إلى عدد لم تستطع قيادة العدوان أن تصرح به بشكل رسمي، فاعتمدت سياسة التدرج بالاعتراف بالخسائر والتكتم على الأرقام الحقيقية والكلية للقتلى والجرحى والأسرى. عدم الإفصاح عن حجم الخسائر محاولة جديدة من السعودية وتحالفها لحفظ ماء الوجه أمام الهزائم المتكررة على مدى أعوام العدوان، وخوفاً من إثارة غضب الداخل في حال الكشف عن الأرقام الحقيقية لحجم هزيمتها في عدوانها على اليمن.
6: جارديان بأحد المرات، يمكن روبرت فيسك إذا أنا مني غلطان، كشفت مرة إحصاء حقيقي لعدد القتلى السعوديين حتى بدول عربية أخرى منخرطة بحرب اليمن، من سر أنه عم بتم إخفاء القتلى. هيدا أولاً دليل عجز، دليل عدم قدرة على تحمل ثمن العدوان، دليل خوف من تداعي هذا الأمر على مجتمعات هذه الدول.
5: بالنسبة لقضية الجيش السعودي والإماراتي وتحفظهم على كثير من المعلومات وعن الخسائر الفادحة التي تطالهم وتلحق بهم، وهو مؤشر نصر لقضيتنا ومؤشر نصر لحقيقة وصدق وعدالة ما نحن فيه، وأيضا دلالة على الضعف ووهن ما هم عليه.
0: في مشهد جديد نقله الإعلام الحربي اليمني، نكون أمام حالة إضافية تكشف لنا حقيقة المقاتل اليمني والأخلاق القتالية التي يتحلى بها. في الصورة مجاهد يحمل رفيقه الجريح على كتفيه، يجتاز وابلا من الرصاص في منطقة ينعدم فيها الشجر والحجر. بثبات وعزم دون تردد ينقل خطاه الواحدة تلو الأخرى دون أن يتمكن سيل من الرصاص من إصابته، رغم أنه هدف واضح ودقيق. بالرغم من أن المجاهد يمني معروف الهوية والاسم، إلا أن الإفلاس السعودي من أي مشهد بطولي وصل حد تبني إعلامه هذا المشهد والقول بأن هذا المجاهد هو سعودي.
7: شوف الفيديو الآن، أصيب أحد زملائه خلف خطوط العدو، تنكر بلبس يمني ودخل إلى داخل الأراضي اليمنية وحمل زميله على ظهره. هذه اللقطات مش من كاميرات سعودية، هذه من كاميرات الحوثيين.
0: بعيداً عن هذا التحريف الإعلامي وتأكيداً على الهوية اليمنية الواضحة في هذا المشهد، الإعلام الحربي اليمني مرة جديدة يواجه زيف العدوان بتصويره مشهداً لمدرعة صلبة محصنة تترك جرحاها في أرض المعركة لتهرب من رصد المقاتلين اليمنيين لها.
6: المقاتل اليمني عم يحمل صديقه الجريح أو خيه الجريح على ظهره ليرجعه، بينما المقاتل السعودي بتجي الهليكوبتر البلاك هوك الإسعاف لتنقل الجريح، هذا إذا هن فعلا كانوا سائلين عن ظروف جرحاهم. معياريا ما بين المشهدين في تأمل، في عبر مستقاط، في صورة حقيقية لمن هو صاحب القضية الحقيقي الذي من قلب الموت يصنع إرادة الحياة، وبين من هو متوفر له كل إمكانات العالم ولا يملك هذه الإرادة للبقاء والدفاع.
8: إذا ملاحظين كيف هو عم يمشي الأرض القاحلة والأرض القاحلة والحارة والرصاص ينهمر عليه، مع ذلك ماشي وعم بيحاول يركض كمان وبعزيمة منحنى أبدا ولا استكان. إذا ملاحظين لا في استكانة لا في انحناء ولا في ضعف بهذا المشهد، والرصاص بينغمر عليه، يعني هذا قمة التضحية بكل صراحة، يعني يقينا معرض للموت ومع ذلك آثر أن يموت أن يستشهد وعلى أن لا يبقى الجريح في أرض المعركة ويتحول فيما بعد أن يقتل.
5: قضية الوفاء في الميدان، قضية الإسعافات للجرحى يؤخذ على الأكتاف في وسط النيران يتحرك، لا ينتظر سيارات الإسعاف أو للنمط العسكري المعتاد، يعني انتظار سيارات إسعاف، أتحرك أنا بذاتي وأتحول إلى سيارة إسعاف، أنقل الجريح من بين النيران وأتحرك بأي وسيلة من وسائل الممكنة أو التي تمكن للوصول إلى الخصم أو لتحقيق الأهداف وإحباط محاولات الخصم، هي واردة لدى اليمنيين ومبتكرة في الساحة اليمنية. يعني
9: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا.
0: بعد مرور سنوات من العدوان باتت ملامح المقاتل اليمني واضحة المعالم بما يتمتع به من أخلاقيات قتالية تعود بجذورها لثقافة عربية وقرآنية راسخة في نفوس المجاهدين، وللأسرى لديهم معاملة خاصة عملا بآيات القرآن والتعاليم الإسلامية.
2: نحن منكم وعليكم، نحن منكم وعليكم، أنتم مننا ثم أخواتنا، مقرر بكم لايهم.
0: قواعد الحرب ومبادئها الإسلامية طبقها الجيش واللجان الشعبية في حالات أسرهم لعسكريين سعوديين ومرتزقة، بينما في الطرف الآخر خالفت القوى السعودية هذه القواعد عند أسرها لليمنيين.
10: بطبيعة الحال لا يمكن المقارنة بين المعاملتين. الأسير
11: من أطراف المؤيدة للعدوان، الأطراف اليمنية أو حتى من الأسراء السعوديين، كانوا يحظون بالتعامل الإنساني كأسرى، لكن بالعكس كان الأسير الذي يقع من اللجان الشعبية أو الجيش اليمني يسلم للقاعدة. وشاهدنا مشاهد كثيرة، يعني مثلا عمليات تفجيرهم في قوارب، عمليات تعليق قذائف متفجرة على أعناقهم وقذفها، تهشيم رؤوسهم بالصخور، السحل وعمليات الصلب، يعني عمليات بشعة جدا يعني تعرض لها الأسرى.
8: هاي الأخلاقيات اللي هي جزء أساسي من الحرب، واللي هي بتشكل بصراحة هي نوع من الثقافة اللي بتعكس ثقافتك وثقافتك الناعمة.
0: برغم الجراح عود لذي بدء. بمقابل مشاهد الفرار في الطرف السعودي، تجد المجاهدين الجرحى بين صفوف المقاتلين اليمنيين يشاركونهم في الجبهات والمحاور. العقيدة القتالية تتجلى من جديد وتعطي نموذجاً إضافياً عن اليمني بمعنوياته العالية في مواجهة قوى العدوان. بأطراف اصطناعية أو بدونها، يعود المقاتل اليمني إلى ساحة المعركة بعد تعافيه من الإصابة.
8: يعني هاي المشاهد مش هنحكي عنها لا فلسفي ولا سيميولوجيا وتحليل صورة ولا شيء. إذا ملاحظة هون في جبال وعرة، جبال قاحلة كلها الصخور كلها حجار، وهو عم يتقدم بقدم واحدة، قدم صناعية بالكاد تساعده، مبين إنه يعني بعدها شو اسمه غير ثابتة. هيدا بترت، يعني بترت قدمه من الساق، والآخر يعني مقطوع اليد، يعني بإيد واحدة كيف بده يقاتل بإيد، كيف بده يلقم سلاحه وهو يتقدم. هذا الحب والعشق الرباني والإلهي هو أسمى أنواع العشق، وهو بالتالي مستحيل ردعه.
5: الجريح ولو كان مبتور الأطراف لما يشعر في أرض المعركة من أحاسيس وراحة نفسية عالية، يعمل على أن يعود إليها كيفما كانت الظروف والأحوال، وبأي حال من الأحوال يصل إليها، وبأي مسؤولية يقوم بها. أهم شيء أنه يعود في اتصاله وربطه بساحة المعركة.
6: تجلت في مشاهد عديدة، ليس أقل تسلق الجبال، ليس أقل حمل الجرحى على الأكتاف، ليس أقل أن يذهب المقطوع اليد أو المقطوع الرجل ليشارك بالمعركة مرة أخرى، ليس أقل تقديم الشهداء تلو الشهداء دون حساب في سبيل قضية، ليس أقل أن من يقاتل ويغرق في الوحل اليمني هي المملكة العربية السعودية التي تجلس على أكبر ثروات العالم النفطي وأكبر ثروات العالم المالي، وتتحكم بالقرار الدولي وتسخر الأمم المتحدة لتكون تحت سطوة سياساتها، وتتحكم بالقرار الإنساني، ترتكب المجازر دون أن يرف لها جفن.
0: ما يسمع هنا ليس مجرد كلمات تتردد في فضاء أرض المواجهات. الصرخة أو الشعار هي في حقيقة الأمر انعكاس لثقافة المقاتل اليمني وهويته. ترديد الشعار ليس فعلا روتينيا أو استعراضيا، وإنما هو تعبير تام عن قناعة اليمني بما يقوم به بكل ثقة وإيمان. حضور العلم اليمني في الجبهات على الأراضي السعودية رسالة واضحة للعدوان بأن النصر المحقق ها هنا يحمل توقيع الجيش واللجان الشعبية. في صفوف المقاتلين لكل حركة وسكون معنى، للتسبيح معنى، وللصلاة معنى، وللسجود على تراب الأرض معنى ودلالة تسلب العدوان عن جهيته وجبروته.
6: الحرص على ترداد الشعار مع كل مشهد بأمانة المؤمن بهذا الشعار، وليس بالترداد الأوتوماتيكي لهذا الشعار، وهذا يمكن بسهولة تمييزه لمن يتابع بدقة. وبالتالي المعركة هي معركة إيمان، هي معركة التزام بما نحن مقتنعون به. يعني هي عقيدة عسكرية وعقيدة إيمانية. أولا، هذا المقاتل اليمني يدرك فعليا حقيقة الظروف اللي هو موجود فيها وتواضع الإمكانات الموجودة بين يديه.
5: هذه المواقف تعطي رسالة حقيقية واضحة بثقة المقاتل اليمني بنفسه أولا، بثقافة المقاتل اليمني التي هو عليها ويعتمدها ويعتقدها ويفهمها ويهضمها، وهي الثقافة القرآنية والإيمان بالله. من خلالها يفهم، ولو كان لدى الآخر توفيق بأن يفهم بأن هناك قوة جبارة قائمة لدى هذا المقاتل، يفهم بأن هذا المقاتل يحمل عقيدة عسكرية راقية جدا لا يملكها هو.
9: يا سلام صدر من شوكته وأجدق شوكته وأجدق المعبر يفجته ملكا.
8: أنا ما شفت ولا مشهد سعودي عم ينتشي بعد حرب بعد معركة مع اليمنيين، لأننا دائما كنا نشوفهم، بعدنا هلا نشوف مشاهد نسبة الانتصار للمقاومين اليمنيين.
0: نظريا وفي ظل ما عرضته وسائل إعلام عربية وعالمية عن صفقات تسليح للجيش السعودي، من المسلم به أن ترجح كفة القوة لصالح تحالف العدوان، لكن في التطبيق وعلى أرض واقع المعارك والمواجهات فإن كفة ميزان القوة والبأس رجحت للمقاتل اليمني الذي تسلح بقضيته وأرضه. حقيقة توازن القوى يعرضها المختصون من خلال مراقبتهم مجريات هذه المعارك، يقرؤون ما بين السطور ليفسروا المعادلة اليمنية الجديدة.
5: في واقع المسألة ليست السعودية إلا أداة لا تملك زمام أمر ولا حتى في خزينتها المالية ولا في تصرفاتهم الفردية لا أمراء ولا هم يحزنون. كالنظام هو نظام هش، وما أشبه ما يكون بجسد بلا روح أو جسد يسكنها الأشباح.
4: السعودية هي أول وأكبر أو ثاني أكبر مشتري للسلاح من أمريكا، والسعودية تمتلك يعني التقانة التكنولوجية العسكرية الأمريكية الحديثة والمتطورة، لكنها تفتقد الإنسان. حقيقة هي تفتقد الإنسان، لا يوجد لديها إنسان مقاتل، وهذا ما لمسناه في إرادة القتال وفي إدارة القتال. إرادة القتال هم يفتقدون لإرادة القتال وعاجزون عن تنفيذهم للمهام القتالية بدون التغطية الجوية والتغطية النارية والتواصل واستمرارية هذه التغطية.
12: And the fact that people who have very little will fight to defend themselves because what is their future otherwise? To be cheap labor in Saudi Arabia, to have external governance imposed upon them. No, that explains why there is such a resistance. An oppressed people will stand up for itself at a certain point. But the way in which the Yemeni fighters display their steadfastness shows that this is something quite fundamental in Yemeni society which Western governments must come to terms with.
6: أنا برأيي أنه لو قدر للمظلومية التي يعيشها اليمن أن تكشف الجوف الحقيقي لأسرار هذه الحرب، سيكون عندنا آلاف الملاحم التي تعطي دروس حقيقية بأن الجبروت مهما عظم والإمكانات مهما كبرت لا تستطيع أن تهزم إيمان وإرادة الإنسان الذي يؤمن بقضية.
12: In fact, they can't even defend the southern provinces of Saudi Arabia from Houthi incursions. Demonstrates the weakness of the Saudi military apparatus. But they, as you say, have a highly developed air Air Force, which is being fueled, refueled, and receiving intelligence, support, all forms of logistical assistance from both the United States and Britain. And this type of barrage can continue for a long time. What it cannot do is shift the military balance of forces. It can destroy the infrastructure of the country. It can kill a lot of civilians and perhaps some fighters in the process. But you cannot make strategic progress in this manner.
0: شنت دول التحالف عدوانها على اليمن بتاريخ حددته هي يوم 25 مارس عام 2015، وحددت إطاراً زمنياً لعاصفتها الحازمة بأشهر قليلة. عرفت بأس اليمني وبسالته وخبرته ذات حرب، فأعدت تحالفاً دولياً من قوات عسكرية لتنفيذ العدوان. مرة جديدة يتحول اليمن إلى مقبرة للغزاة. على هذه الأرض سقطت جيوش غازية حاولت ذات تاريخ أن تدخل اليمن، واليوم هذه البلاد تتحول مقبرة لجنود السعودية ومرتزقتها بعد أن غرقت قوى العدوان بعدتها وعتادها العسكري في وحول اليمن.
12: At a certain point, they're undefeatable. You may suffer terrible losses. And my long experience of working with Irish nationalists and Republicans has taught me that victory goes not to those who can inflict most, but those who can endure most.
5: For قراءة الخصم والعدوان لليمنيين قراءة خاطئة بكل ما تعني الكلمة. فهناك اليمنيين متآخين، كرماء، قبائل يحملوا القيم والمثل، ولا يستطيع يعني المتغيرات العصرية لم تؤثر في واقعهم وبطبيعتهم.
4: هذا التعقيد في الجغرافيا، هنالك مواطن يعيش في هذه الجغرافيا، هنالك إنسان، هذا الإنسان سقل على تحمل الصعاب وتسلق الجبال وعلى مواجهة يعني أن يكون آنفاً. الأنفة، الكبرياء، العظمة هي دلائل ومؤشرات لوجود إنسان يتحلى بسمات كريمة. هذا الإنسان عصي على الخضوع، عصي على الـ على الـ على الذل، فصمد في وجه آلة الحرب المتطورة الأمريكية والعدوان العدوانية من سواء كانت من السعودية أم من دول التحالف التي تقف في الجانبين.
6: بكل هذه المعطيات المعقدة أثبت المقاتل اليمني أنه المارد الذي يرتفع أعلى من قمم الجبال التي يسيطر عليها على طول الحد الفاصل بين السعودية واليمن، وجوف مرة أخرى كذبة المملكة العربية السعودية ليس كجيش فقط بل كسلطة، خاصة أن محمد بن سلمان يريد لانتصاره في اليمن أن يكون طريقا إلى ملك السعودية، وهو لا يزال حتى الآن عاجزا وسيبقى عاجزا عن تحقيق هذا الحلم.

إن معركتكم اليوم هي معركة الاستقلال والحرية في مواجهة من أراد احتلال البلد واستعباد الشعب. هي معركة مصيرية وتاريخية، النصر فيها يؤسس لمستقبل حقيقي لبلدكم ولحرية شعبكم والحفاظ على كرامته واستقلاله.

ويسترني أمر من صراط السوق ديادنا ويسترون أسمعنا. أتقوا الله أتقوا الله إن هذا عدوان قاسم. بحق الله يا ظلم يا كفرة.

البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حديثنا عن كيفية مواجهة الحرب الإعلامية اقتداء بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله، نصل إلى قضية مهمة بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وأكد عليها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وتعامل على أساسها عند مواجهة الحرب الإعلامية للأعداء ومواجهة الشائعات ومواجهة التضليل الإعلامي، وخاصة في حالات الصراع والمواجهة، لأن العدو يركز على الحرب الإعلامية بشكل كبير. من أهم الوسائل في مواجهة الحرب الإعلامية التي يشنها الأعداء هي قضية التثبت وعدم التسرع في نشر كل ما تسمع أو كل ما تقرأ، خاصة في هذا الزمن مع وسائل التواصل الاجتماعي نجد أن هناك الكثير من الشائعات تنتشر بسرعة كبيرة جدا ويتم تناقلها دون تثبت، فقط نسخ ولصق ونشر دون أن يكون هناك معرفة بحقيقة الأمر، وهذا مخالف لما يريد الله سبحانه وتعالى، لأن المنهجية القرآنية تقوم على فتبينوا، أن يكون هناك تبين وأن يكون هناك تأكد وأن يكون هناك تثبت، ولا ينشر الإنسان أي شيء يسمع، لأنه كما قال الله سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سيسأل الإنسان عن كل شيء، سيسأل عن أقواله، سيسأل عما ينشر، سيسأل عما يؤيد، وسيسأل عن الأشياء التي يساندها في وسائل التواصل بضغطة زر أعجبني أو متابعة أو تأييد أو تعليق، إذا كانت باطل فسيكون الوزر كبير جدا على الإنسان. إذن عندما نواجه الشائعات التي يطلقها الأعداء في حالة المواجهة، يعتمد العدو على شائعات كبيرة جدا، لأنه كاذب والباطل دائما يعتمد على الكذب والافتراء والتزييف وقلب الحقائق، فيجب أن نتعامل معها بحذر شديد، أن يكون الاعتماد على تلقي المعلومات على مصادر صحيحة موثوقة، المصادر الرسمية، مثلا يكون هناك مصادر رسمية معتمدة والمفترض أن يتعامل الناس معها ويتلقى الناس المعلومات والأخبار منها.

إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. في حال لم يجد الإنسان المؤمن المعلومة صحيحة يجب عليه أن يلتزم الصمت، لا يجره تسرع للبحث عن أي معلومة دون تحقق من صحتها. النبي صلوات الله عليه وعلى آله يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أنا في هذه المواقف أن لا يتكلم الإنسان إلا بشيء هو يعرف صحته ويتأكد من صحته، وإلا فليصمت. وأحيانا قد يكون حتى نشر الأخبار الصحيحة قبل أن تأتي من المصادر الرسمية لا ينبغي أن ينتشر دون أن يكون هناك إذن من الجهات الرسمية أو تصريح من الجهات الرسمية، لأنه أحيانا الحديث في مواضيع هامة دون إذن مسبق قد يسبب أشياء سلبية على المؤمنين أنفسهم. ولذا المفترض أن يصمت الإنسان. نشر الشيء دون تثبت، نشر المعلومة دون تثبت وتبين، يعتبر من الشر والبهتان الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه وحذر منه. وأيضا كما قلنا أحيانا قد يكون نشر المعلومة فيه خطأ، قد يكون خطأ استراتيجي وفيه فتح ثغرة للعدو لاختراق الجبهة الداخلية حتى لو كانت صحيحة. لا يصح أن ينشر الإنسان كل شيء. أيضا العدو في كثير من الأحيان ينشر أخبار تؤدي إلى مشاكل وفتن داخلية بين أبناء المجتمع المؤمن. ولذا عندما ينشر الإنسان شيء لا يعرف صحته أو ليس من الضرورة أن ينشره وفيه بهتان على أي إنسان بريء، فأنت عندما تنشره تدخل في الإثم وتؤدي إلى فتن داخلية، تؤدي إلى أن تفعل مشاكل كبيرة جدا، تكون أوزارها وآثار ما سيحدث عائد عليك، لأنك أنت من نشرت الخبر الذي أدى إلى ظلم، الذي أدى إلى فتنة، الذي أدى إلى ربما أحيانا قد يؤدي إلى أن يكون هناك تحديد مواقع وأماكن تسهل للعدو قتل الناس واستهداف الأبرياء. الله سبحانه وتعالى يقول: إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن يكون التبين هو السائد، التثبت يجب أن يكون هو السائد، والقاعدة الأساس التي يعتمد عليها الناس مبنية على أساس: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لأننا في زمن كله إعلام، العصر الذي انتشرت فيه الوسائل الإعلامية بشكل كبير بشكل رهيب، وسائل التأثير على الإنسان معظمها إعلامية. الحرب الدعائية في هذا الزمن تعتبر أكثر من أي زمن ومن أي وقت قد مضى، فنحن بأمس الحاجة إلى أن نهتدي بهذه الآية ونلتزم بهذا التوجيه من الله سبحانه وتعالى، لأنه يحصن المجتمع المسلم من كل حالات التأثر المعتمد على الإعلام، من الدعاية، من الشائعات، من الحروب التضليلية بكل أشكالها. ولذا فالإنسان لابد أن يبني على التثبت والتحقق والتأكد، وأن يحمل الوعي مسبقا تجاه تلك الفئة التي تطلق الشائعات والدعايات أو تقدمها، وأن نعي أن أعداءنا يجعلون من الإعلام وسيلة، وسيلة رئيسية للتأثير في هذا الزمن. الأعداء يجعلون من الإعلام سلاح رئيسي وفعال في إخضاع شعوب بأكملها، في السيطرة على شعوب بأكملها. أخطر شكل من أشكال السيطرة هو السيطرة الفكرية، والسيطرة الفكرية في هذا الزمن أكثر ما تأتي من خلال وسائل الإعلام. والمفترض أن يكون هناك توعية كبيرة وتفاهم لدى كل الناس من خطورة نشر الشائعات والدعايات والأشياء التي تأتي من قبل الأعداء. فهذه طريقة مهمة جدا بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز وأكد عليها: التبين قبل النشر وقبل الحديث عن أي شيء يجب أن يكون هناك تبين، فإن كان صحيح فلينشره الإنسان، وإن لم يكن غير صحيح فلا ينشره. وأحيانا كما قلنا قد يكون ليس من الضروري أن تنشر الشيء الصحيح، لأنه قد يكون هناك خطورة أمنية وتفتح ثغرة للأعداء لاستهداف الأبرياء. ففي حالة الصراع والمواجهة يجب أن يكون الاعتماد الأساسي على الجهات الرسمية، على الناطق الرسمي، ويجب أن يترك الإنسان الفضول ونشر الأخبار والحديث عن كل ما يشاهد، لأنه قد يخدم الأعداء من حيث لا يشعر، قد يقدم خدمة مجانية للأعداء من حيث لا يشعر، قد يدخل في أوزار، قد يدخل في ظلم، قد يدخل في بهتان، قد يسبب كوارث، قد يسبب قتل لناس أبرياء أو لناس مؤمنين، قد يسبب أيضا مشاكل وفتن بين أبناء المجتمع المؤمن لأنه نشر تلك الأخبار. فالسكوت من ذهب في مثل هذه الحالات، في مثل هذه الأوقات من الصراع مع الأعداء، عندما تكون الحرب الإعلامية مستعرة يكون السكوت من ذهب، ويكون عمل الإنسان هو

0: السكوت عن كل ما يمكن أن يخدم الأعداء، والإعراض عن كل ما يأتي من قبل الأعداء، وأيضا التعامل بحزم مع ما يمكن أن يأتي من قبل الأعداء، أن يكون هناك رد على أكاذيب وافتراءات الأعداء، ولكن بطريقة قرآنية، بطريقة إيمانية، بطريقة تفشل مؤامرة الأعداء. وهذا إن شاء الله ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننتقل وإياكم إلى الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بالعاصمة صنعاء لنقل أذان صلاة الفجر.

حي على خير العمل. الله أكبر. الله

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المنصوبة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعثه اللهم المقام المحمود، واسقه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا مستمعينا الأعزاء، رفعنا لكم من الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر. هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى ما تيسر من آية ذكر الحكيم.

نزلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟

عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم

أثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.

يبلونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم

لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله

قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص

وإن لم يعضوا منها إذا هم يسخطون.

والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب.

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم

أيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة

من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون

الآخرة وأولئك هم الخاسرون.

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.

0: أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا.

تتحدث عن نعم الله وملازم معرفة الله بكلها سواء، وآية أنت تقرأ مستوى أن تتولى الله، تثق به، تخجل منه، ترغب فيما عنده، ترغب في وعده وتخاف من وعيده، تتحرك في الميدان العملي كالصاروخ، لا تخاف من أحد ولا ترغب فيما عند أحد، وأنت واثق بالله، معظم لله، وأيضا تخاف منه وترغب فيما عنده وحده لا سواه. في معرفة الله نعم الله الدرس الخامس، قبل أن يبدأ رضوان الله عليه في موضوع الملزمة ربط ما بين الدرس الرابع من نعم الله والدرس الخامس قائلا أنه في الدرس السابق كان الحديث عن أن الله سبحانه وتعالى يطلب من عباده أو يأمر عباده أن يذكروا نعمه، يرشدهم إلى أن يتذكروا نعمه، فهو قد عدد كثيرا من نعمه عليهم، وهو أيضا قد أرشدهم إلى قيمة كثير منها في أثرها في حياتهم، وبين حاجتهم الماسة إليها. في بداية ملزمة معرفة الله نعم الله كان الحديث على ضوء آيات من سورة الواقعة، الآيات التي أتت بصيغة الاستفهام، والغرض منها أن تتذكر نعم الله، إذا لم تتذكر بأسلوب تعداد النعم فتذكر بهذا الأسلوب في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. إذا أنت لم تتذكر فسنذكرك نحن، فيأتي على هذا النحو من الاستفهام، يأتي الله ليذكرك على هذا النحو: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وبالتأكيد لا أحد يستطيع أن يقول نحن الزارعين، نحن الزارعون أبدا، أنت يا الله أنت الزارع، أنت يا الله من أوجدت في التربة الخاصية القابلة للإنبات، أنت يا الله من تفلق الحب والنوى، إن الله فارق الحب والنوى، أنت يا الله من تجعل هذه الأشجار تثمر. فالمطلوب أن نتذكر أن كل هذه الأشياء، المزرعة، التربة، الزرع، الثمرة التي فيها، كلها من الله سبحانه وتعالى. الله هو من أنبت، هو من زرع، هو من فلق الحب والنوى، هو من جعلها تثمر، هو من سقاها بماء من عنده. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، إنه الله، هو الله. فنحن عندما لا نروض أنفسنا على أن نتذكر نعم الله العظيمة، ونعم الله العظيمة كثيرة جدا علينا، عندما لا نتذكر قول الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نتيجة لعدم التذكر ولأننا لم نروض أنفسنا على أن نتذكر دائما نعمة الله علينا، ترسخت لدى الكثير منا هذه الحالة أن النعم التي بين أيدينا هي لنا، أن المزارع لنا، أننا نحن من نقوم بالعمل فيها ونجني ثمارها، وأننا نحن وحدنا من لنا الحق أن نتصرف فيها كيف ما نشاء. فنتج عن هذه الحالة، عن هذا الشعور، حالات سيئة لدينا في أنفسنا جعلت كل واحد منا يتحول إلى أن يصبح ظلوما كفارا، تماما كالحالة التي كان عليها قارون عندما قال: إنما أوتيته على علم عندي، أنا ذكي وشاطر محنك، عندي خبرة في البيع والشراء، فما كسبته من أموال وما أنا فيه من نعيم هو نتاج شطارتي ودهائي وخبرتي في البيع والشراء. وتنكر لله وتنكر لنعمة الله عليه، فكانت النتيجة أن خسف الله به وبداره الأرض. ثم تصبح هذه الحالة تنتشر وتتفشى في أوساطنا لأننا لا نتذكر، لم نروض أنفسنا على أن نتذكر دائما نعمة الله العظيمة علينا. فالذي يبعدك عن أن تكون من الظالمين الكافرين بنعم الله هو أن تتذكر، وهذا مطلوب، يجب أن تحافظ على نفسك كي لا تتحول إلى ظلوم كفار. ومن أجل أن تحافظ على نفسك تذكر أن ما بين يديك نعمة أنعمها الله عليك. إذا كنت أنت لا تتذكر تلقائيا فأجب على هذه الأسئلة التي ذكرك الله فيها،

0: أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ والذي أنت بالطبع لا تستطيع أن تقول نحن تجيب على هذا السؤال أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ما من أحد ربما يستطيع أن يقول نحن الزارعون إلا وهو يتوقع عقوبة من الله لأشجاره لزراعته لو يقول نحن. فكل واحد مقر في نفسه أن الله هو الزارع، أليس كذلك؟ عندما تقرأ هذه الآية أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، نحن نقر جميعا أن الله هو الزارع. إذن ما دمنا مقرين أن الله هو الزارع، كيف هي الحالة التي يجب أن نكون عليها؟ أليست هي أن نكون نحن، أن تكون حالتنا حالة الحمد والشكر والثناء لله سبحانه وتعالى، حالة الالتزام والانضباط والسير على الصراط الذي رسمه الله سبحانه وتعالى؟ هذه الحالة التي ينبغي أن يكون عليها من يؤمن ويقر أن الله هو من جعل في التربة خاصية الإنبات، وأن الله هو من سقى الأرض، وهو من فلق الحب والنوى، وهو من جعل الأشجار تثمر. فالحالة أن تكون أنت مستحيا منه، خجلا منه، راغبا في العمل له وفي سبيله. في إطار الحديث عن الزراعة، طبعا نصف الملزمة كان حديثا حول هذه الآيات من سورة الواقعة، والتي تتحدث عن نعمة الزراعة، نعمة التربة والثمرة، وأيضا تتحدث عن نعمة الماء، وتتحدث عن نعمة النار، عن ثلاث نعم. ولكن أثناء الحديث عن الزراعة وعن قول الله أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، دخل رضوان الله عليه في حديث عن وضعنا، عن الوضع الذي نعيشه بالنسبة لزراعتنا، بالنسبة لقوتنا الضروري، وارتباط ذلك بمسألة مواجهتنا للعدو، بمسألة مواجهتنا لأمريكا وإسرائيل، خصوصا ونحن في الشعب اليمني نخوض حربا مع اليهود والنصارى، ونعاني من حصار اشترك فيه الأمريكي والإسرائيلي والسعودي والإماراتي، وأدوات قذرة من المرتزقة. فقال في هذا الإطار، قال ما دمنا مفتقدين إلى تأمين غذائنا فلا نستطيع أن نعمل شيئا. من يزرعون الغات، لأننا بالنسبة للزراعة والزراعة نعمة، يجب أن تزرع ما يكفيك وما يسد رمقك ويشبع بطنك لكي تستطيع أن تقف على قدميك في مواجهة عدوك. وكيف ستواجه العدو ولقمتك تأتي من عندهم؟ القمح يأتي من استراليا وهكذا. فيجب أن نزرع، وأن نزرع الحبوب والبقوليات التي نحتاج إليها لكي نتمكن من الوقوف في وجه الأعداء. وإذا كانت كل الصحاري قات، فنحن لا نستطيع أن نعمل شيئا، ولو كانت كل الصحاري قاتا، ولو كانت كل الجبال قاتا، لا نستطيع أن نقف موقفا واحدا ضد أعداء الله، لا نستطيع، لأننا بحاجة إلى القوت الضروري، بحاجة إلى القمح، إلى الحبوب. أصبحت حاجتنا إلى الغذاء أشد من حاجة المسلمين إلى السلاح، حاجتنا إلى الغذاء أشد من حاجتنا إلى السلاح في ميدان وقفتنا ضد أعداء الله. أن اتخاذ المواقف، وهذا من الشيء الذي أكد رضوان الله عليه، لأننا نحتاج في زراعتنا إلى معونة من الله سبحانه وتعالى، ولكي يقف الله إلى جانبنا ولكي يعيننا الله لا بد أن نعود إليه وأن نرجع إليه، لأن الزراعة بحاجة إلى الماء، بحاجة إلى بركة، بحاجة إلى معونة من الله سبحانه وتعالى. من أجل أن يعيننا الله لا بد أن نتخذ موقف في وجه أعداء الله، واتخاذ الموقف هو من مقدمات العودة إلى الله، أو هو بداية العودة إلى الله. لنعود إلى أنفسنا، فنراه سبحانه وتعالى يطلب منا ويأمرنا بأن نكون أنصارا لدينه، وأن نعتصم جميعا بحبله، وأن نكون أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تدعو إلى الخير، تقوم بهذه المهمة في الناس جميعا. فاتخاذ الموقف هو بداية العودة إلى الله، ليعيد الله إلينا بركات الأرض، لنتمكن من زراعة الحبوب، لنتمكن من زراعة البقوليات، لكي نتمكن من مواجهة العدو، وقوتنا من عندنا غير محتاجين إليه ولو حاصر. أما إذا كنا مصرين على أن نزرع القات جيلا بعد جيل، هذا أيضا من الإصرار على أننا لسنا مستعدين على أن نقف موقفا يرضي الله سبحانه وتعالى في مجال نصر دينه وإعلاء كلمته، وأن نقف في وجه المفسدين في الأرض اليهود والنصارى وأوليائهم. فالاستمرار في زراعة القات إصرار على عدم اتخاذ المواقف في وجه الأعداء. الحديث عن القات كان في إطار الحديث عن مواجهة العدو، وفي إطار الحديث عن الزراعة كنعمة أنعم الله بها علينا، يجب أن نستغلها كي تساعدنا أن نقف على أقدامنا في الميدان الذي أمرنا الله أن نقف فيه، الذي هو مواجهة الأعداء، مواجهة المفسدين في الأرض من اليهود والنصارى الذين قال الله عنهم ويسعون في الأرض فسادا. وهذا كان حديثا عن وضعيتنا في إطار الحديث عن نعمة الزراعة، ثم عاد إلى موضوع النعم التي تتحدث على ضوئها الآيات في سورة الواقعة، قائلا بأن الآيات في سورة الواقعة التي أتت بصيغة الاستفهام والتساؤل تتحدث عن ثلاث نعم أساسية كبرى، عن نعمة التربة ونعمة الماء ونعمة النار، وهي نعم كبرى وهي أساس تقريبا لكل النعم الأخرى في الحياة. فاشكر الله على هذه النعم، نعمة الماء، نعمة التربة والزراعة، وأيضا على نعمة النار، لأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بالتربة وأنعم عليك بالماء وأنعم عليك أيضا بالنار. ثم قال أيضا بأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عندما قال لنا أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، هذا الماء الذي تشربونه نحن نقر جميعا بأنه من الله، ولكي تتأكدوا أنه من الله لو نشاء لجعلناه أجاجا. كذلك النار، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، كلنا نقر بأن الله هو من أوجد هذه الشجرة، هو من أوجد لنا النار، وهي نعمة. النار في الدنيا هي نعمة تذكر بالنار في الآخرة، ونستفيد منها في الدنيا في أشياء كثيرة. ففي هذه الآيات ذكرنا الله سبحانه وتعالى بنعمه بهذا الأسلوب الذي هو أسلوب الإشهاد والإقرار، يجعلنا نشهد ونقر لنكون من يحكم على أنفسنا في الأخير، إما أن نكون من الشاكرين أو من الكافرين، ولنبصر فيما بعد، بعد أن نكون قد أقررنا وشهدنا على أنفسنا بأنه أنت يا الله من تزرع، أنت يا الله من تنزل الماء من المزن، أنت يا الله من خلقت مصادر هذه النار، بعدها نشهد على أنفسنا إما بأن نكون كافرين وإما بأن نكون شاكرين، لأنك قد أصبحت مقرا بأن هذه النعم هي من الله، فإما أن تكون أنت شاكرا وإما أن تكون كافرا، إما أن تتوجه إلى الله لتعمل في سبيله أعمالا ترضيه، وإما أن تدبر بوجهك عنه فتكون ظلوما كفارا، والعياذ بالله من أن يكون الإنسان ظلوما كفارا. أيضا أكد أن الحديث عن نعم الله بشكل عام هو يعطي أكثر من معنى، فهي في الوقت نفسه من مظاهر تدبير الله سبحانه وتعالى لعباده لشؤون خلقه، من مظاهر رحمته بعباده، من مظاهر رعايته لعباده، من مظاهر حكمته، من مظاهر قدرته العجيبة، من مظاهر علمه الواسع، من مظاهر ملكه. عندما تعود إلى النعمة، مثلا نعمة الماء، تجد من خلالها كيف أن الله رحيم بعباده، يسقيهم، يسهل لهم، يأتي من خلال الأمطار ومن خلال أشياء كثيرة بالماء الذي يحتاجون إليه، وترتبط به حياتهم، ترتبط به الكثير من الصناعات. الماء لوحده يدلل على قدرة الله وعلى رحمته، على رعايته، على قدرته، على أنه هو الملك، هو القادر، هو الذي أتى به، وهو القادر على أن يغوره في الأرض أو أن يجعله أجاجا فلا يستطيع الناس أن يشربوه. بعد ذلك، بعد الحديث عن هذه النعم في سورة الواقعة والتي أتت بصيغ الاستفهام، أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. الحديث عن النعم بهذه الطريقة بصيغ الاستفهام كان جزءا من الملزمة، أو كان نصف الحديث في ملزمة نعم الله الدرس الخامس. بعدها تحدث على ضوء آيات من سورة النحل، وفي الآيات من سورة النحل كان الحديث بداية بنعمة الهداية والتي هي من أبرز وأعظم النعم، قائلا رضوان الله عليه أن أهم النعم نعمة الهداية بالنبوة، بإرسال الأنبياء، بإنزال الكتب. وبالنسبة لنا نحن المسلمين، إنزال القرآن والرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم نعمة أنعم الله بها علينا. هذه النعمة التي تحدث الله عنها، لأنه في سورة النحل تحدث الله في البداية عن نعمة الهداية، ثم تحدث عن النعم الأخرى كنعمة المواشي، وكنعمة أيضا الجبال، ونعمة الأنهار. لكن في البداية عندما قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. إنزال الملائكة بالروح على من يشاء من عباده أن أنذروا، إنزال للهدى، وهي أعظم نعمة، أعظم نعمة، نعمة كبيرة أنعم الله بها علينا، يجب أن نقدرها وأن نعطيها حقها وأن نشكر الله عليها. أيضا تحدث عن أولئك الفقراء، قال بأن أولئك الفقراء يكونون أحيانا أقل طغيانا، أقل ظلما، أقل تكبرا. لماذا؟ لأنه لا تزال لديهم كثير من مشاعر الحاجة إلى الله والعودة إلى الله والطلب إلى الله. وبعضهم متى ما استغنى ورأى نفسه، وهو ذلك الذي كان كثير الدعاء لله وكثير الالتجاء إلى الله، يوم كان ضعيفا، يوم كان مريضا، يوم كان مفتقرا، ومتى ما استغنى ومتى ما تمتع بكامل قوته انطلق خصما لله، انطلق خصما لله. لأن الكثير يكون في حالة الفقر عائدا إلى الله، ولكن متى ما أنعم الله عليه بنعم مادية أدبر وولى ظلوما كفارا. فالله يقول لنا أن نقطع على أنفسنا من منطلق الثقة بالله، من منطلق الثقة بالله، أن من رعانا رعاية كبيرة وبالغة في حياتنا بنعم واسعة ونعم كثيرة لم ينسى أن يلحظ فيها جانب الجمال، لا يمكن أن يفرط في الهداية. فنعمة الهداية هي أول نعمة، هي أبرز نعمة، هي أهم نعمة. من بعد نعمة الهداية تحدث الله في سورة النحل عن نعمة خلق الإنسان، أيضا عن نعمة خلق السماوات والأرض، ثم نعمة خلق الإنسان، ثم الأنعام التي خلقها للإنسان. والأنعام خلقها لكم، فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين. في سورة النحل تحدث أولا عن نعمة الهداية، ينزل الملائكة بالروح من أمره، ثم تحدث عن نعمة خلق السماوات والأرض، وعن نعمة خلق الإنسان، وعن الأنعام التي خلقها للإنسان، من ضمنها الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ثم عاد إلى الحديث عن الهداية، وعلى الله قصد السبيل، أي الله وحده عليه هو هذا الجانب، هو تكفل به أن يرسم لكم السبيل القاصد، الطريق المستقيم، ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، نعم كثيرة تحدث الله عنها. فهو يقول لك أن تقطع على نفسك من منطلق الثقة به أن من رعاك هذه الرعاية، خلقك وخلق لك هذه الحيوانات، خلق لك الماء وخلق لك نعم كثيرة، وأيضا في هذه النعم لم ينسى أن يلحظ فيها جانب الجمال، فواكه جميلة، حيوانات جميلة، أكل جميل، كل شيء جميل، لا يمكن أن يفرط في الهداية. من رعاك هذه الرعاية لا يمكن أن يفرط في الهداية، لا يمكن أن يتركنا حائرين في هذه الدنيا، لا يمكن أن يضيعنا، إنه رؤوف رحيم. ولهذا قال هنا في متوسط الآيات التي تتحدث عن النعم المادية يقول وعلى الله قصد السبيل، عليه هو، ليس إليكم هذا المجال. الله تعالى قال خلق لكم والأنعام خلقها لكم، فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم. كذلك تحدث عن الخيل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، جعل لكم نعم، هذه النعم تتصرفون فيها كيفما شئتم، تربي أنت بقرا أو تربي غنما، تأكل جزرا أو تفاحا. لكن بالنسبة للهداية ليس إليك هذا المجال، وليس لك حقية التصرف فيه كيفما تشاء، فلا تنظر إلى جانب الهداية كنظرتك إلى جانب النعم، فيرى الناس أنفسهم أنهم يتصرفون فيها كيفما يشاءون، فينظرون إلى جانب الهداية على هذا النحو. لا، الله يقول وعلى الله، على الله وحده قصد السبيل، أن يرسم الصراط المستقيم الذي تسيرون إليه، الصراط القاصد الذي يؤدي إلى الغاية المرجوة من وراء الهداية في هذه الدنيا وفي الآخرة. فهذا المجال ليس إليكم، هو إليه، وعلى الله قصد السبيل، ولو شاء لهداكم أجمعين، هو قادر على أن يهديكم رغما عنكم، إما أن يوحي إلى كل شخص كما قال رضوان الله عليه في الملزمة، أو بالقسر والإلجاء كما يقول بعض المفسرين، يجبركم أن تستجيبوا رغما عنكم، يجعل لكل فرد منكم 3 ملائكة و4 و5 يسوقونه سوقا إلى الهدى وإلى الالتزام على الصراط المستقيم، ولو شاء لهداكم أجمعين. لكن لا، لم يتعامل بالقسر والإلجاء، لقد شاء الهداية وهدى على هذا النحو، من إنزال الكتب، إنزال القرآن، بعث الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجعل في هذه الأمة ورثة لكتابه، هم أهل بيت نبيه، فالهداية تكفل بها والهداية رسم طريقها. وهو يقول لنا هذه النعم المادية شيء عظيم أنعم بها علينا، وأنتم في الحياة في حالة تعدد السبل الجائرة، أنا أتكفل بهدايتكم، سأرسم لكم الطريق القاصد، وعلى الله قصد السبيل، ومنها جائر، من السبل ما هو جائر، ولكن الله تكفل برسم السبيل القاصد، الصراط المستقيم. فيجب ألا نوكل أمر الهداية إلى أنفسنا ولا إلى أشخاص منا، يجب أن نعود إليه، أن نعتمد عليه، على كتابه الكريم الذي أنزله، هو وحده الهادي، ولا أحد يمتلك أن يهدينا غير الله سبحانه وتعالى. أيضا ونحن في حالات التقنين والتشريع كما يقولون، يجب أن نعتمد على القرآن، يجب أن نعتمد على أهل البيت، على ورثة الكتاب، وليس فقط أن ندرس قوانين ثم نقول نحن مقننون، ثم نعتمد على القانون المصري أو القانون المصري الذي هو في الأصل معتمد على القانون الفرنسي والبريطاني. لدينا القرآن، والله تكفل بهدايتنا ورسم السبيل القاصد لنا، هو منهج وتشريع، إذا ما سارت الأمة عليه تسعد وتستقر حياتها وتستقيم في كل المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والإعلامية وغيرها. لا حاجة أن نأتي لنبحث أو أن نجنن كما يجنن الأعداء، لأن الأعداء لم يجننوا لأنفسهم إلا لأنهم كافرون بالله وكافرون بكتاب الله، فلسنا بحاجة إلى ما افتعلوه لأنفسهم، لأن الله تكفل بهذا المجال هو. فإذا كانت الأمة ملتجئة إلى الله وملتجئة إلى الثقلين للتمسك بالثقلين بكتاب الله وعترة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما زالت الحياة وما دامت الحياة مستمرة فستظل الطريق القاصدة والصراط المستقيم قائمة. الله تكفل بهذا، الله تكفل بهذا، يجب ألا نبتعد عنه، يجب ألا نبتعد عنه. الله تعالى أنعم علينا بنعم كثيرة جدا، من ضمنها نعمة الهداية، وكذلك بعد أن تحدث عن نعمة الهداية في سورة النحل وعلى الله قصد السبيل قال: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، وهكذا نعم كثيرة جدا. من ضمنها أيضا نعمة الفلك التي تجري في البحر وتتحركون بها للتجارة، ولكن وأنتم تتحركون في التجارة أيضا في أوساط نعمة الله بالفلك بالسفن وعلى البحر يجب أن تكونوا دائما شكورين، لأنه متى ما ضاع هذا الشعور لدى الإنسان، شعور ولعلكم تشكرون، تصبح تجارته بالشكل الذي يضر بالبشر، يتجر في الأشياء الضارة، يمارس في عملية البيع والشراء كثيرا من المحرمات، يدخل في الربا. الله في حرب معنا بسبب المرابين، بسبب التجارة التي تقوم على الربا، لأن أولئك المرابين ليسوا ممن يتذكرون نعمة الله، وليسوا ممن ينطلقون في شكر الله، لأن من يتذكر بأن ما يتقلب فيه من أموال التجارة هو نعمة من الله عليه سيحاول أن يبتعد عن المحرمات في التعامل، سيبتعد عن الربا. أيضا بعد أن تحدث عن نعمة الماء وعن نعم كثيرة، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون، وهو الذي سخر البحر تتجرون من خلاله، وأيضا لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، تشكرون الله على ما أنعم عليكم لكي لا تدخلوا في المحرمات، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. تحدث عن نعمة الجبال وأن الجبال لها أكثر من فائدة، فالجبال خلقها لتكون رواسي تمسك الأرض من أن تميد بنا على الماء، لأن الأرض معظمها ماء، فأتى ليثبت هذه الأرض من أن تميد بكم بالجبال، فهي تثبت الأرض، وهي علامات يهتدي بها المسافرون، وهي أيضا تصلح للعيش عليها، تكون مساحة الجبال أيضا أكثر من المساحة التي تأخذها من الأرض. والجبل كنعمة أنعم الله به على الناس ليس فقط لقضية واحدة ولأمر واحد، بل لأكثر من شيء، يثبت الأرض، يصلح للعيش، يصلح للزراعة، لا يأخذ مساحة هكذا، بل يعوض المساحة فتكون مساحة الجبل أكبر من المساحة التي يأخذها، علامة للمسافر وله أكثر من معنى وأكثر من قيمة. فأنت تأمل في هذه النعم، تأمل فيها كنعم، تأمل فيها كمخلوقات مهمة مدبرة تدل على حكيم دبرها، على قدير صنعها. أليست هذه كلها تدلنا وتجعلنا نقطع بأن الله هو الملك، هو الإله، هو القدير، هو الحكيم، هو الرؤوف، هو الرحيم؟ إذن فهو وحده الذي له الحق أن يدبر شؤون عباده. الله الذي خلق لك التربة لتزرع فيها وأنزل عليك الماء، الله الذي أنعم عليك بالنار، الله الذي أنعم عليك بالهداية وأنعم عليك بالأنعام من البقر والغنم وكذلك الإبل والخيل والبغال والحمير، أنعم عليك بالماء، أنعم عليك بالبحر وما فيه من نعم وثروات، أنعم عليك بالجبال، هو وحده من له الحق أن يهدي، هو وحده من له الحق أن يدبر شؤون عباده، هو وحده الحق، هو وحده من له الحق أن يشرع لك وأن يرسم لك الطريق الذي تتحرك فيه. فلا تعطي حاكميته لغيره، ولا تعطي حاكميته لمن لا يكون على أساس هداه، لأنه هو من له الحق أن يهدي، وهو وحده من له الحق أن يقرر من يحكمنا، من يكون ولينا. فعندما نعطي حاكمية الله لمن لا يكون على أساس من هدي الله، فنحن كمن يتجه بعبادته إلى غير الله. من يتجه، من يعطي حاكمية الله لمن لا يكون على أساس هدي الله، مثله كمثل الذي يشرك بإلهه. الله هو الذي يشرع لعباده، لأنه ليس باستطاعة أحد غيره، لا ملك من ملائكته المقربين، ولا نبي من أنبيائه المرسلين، ولا أحد من أوليائه، ولا أحد مهما بلغ ذكاؤه أو فطنته يستطيع أن يشرع للناس وأن يرسم الهداية للناس في هذه الحياة بعيدا عن الله. لقد ضيعنا أنفسنا عندما أتينا لنضع أنفسنا في المكان الذي هو له، فأتينا لنجنن ونشرع ونرسم لنا تشريعات وقوانين بعيدة عن الله سبحانه وتعالى. المسألة عميقة جدا. الله هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي خلق هذا العالم، هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يعلم أعماق النفس البشرية، لا يستطيع غيره أبدا أن يشرع على النحو الذي يمكن أن تسير الحياة عليه، نحو السعادة ونحو الاستقامة أبدا مهما كان. هذه خلاصة لملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الخامس، مع أنها مليئة بالمعاني وتحمل في ثناياها الكثير من الدروس ينبغي أن نعود إليها وأن نستفيد منها أكثر وأكبر. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، ونسأله أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا. لطاقم هذه الإذاعة كل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم من قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 77 إلى 82 من سورة مريم، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعنا وأنصتنا تؤكد على أن من يتخذ غير الله وليا من مخلوقاته فإنما هو متعلق بالوهم، يترك من بيده الملكوت ويعتمد على خيط العنكبوت، إنه الضلال الأكيد والخسران المبين. ولهذا نجد الآيات تبدأ بالاستغراب من موقف هذا الإنسان الجاهل، وتستنكر مسلك هذا الغافل. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. انظر وتأمل وتعجب على هذا الذي كفر بآيات الله واستهزأ بها وسمعها كأن لم يسمعها، وتركها وراء ظهره، ثم انطلق يسعى لجمع المال واتخاذ الأعوان، ظانا أن في ذلك عزا وخلدا، ويحسب أن ذلك أبقى وأجدى. لقد استبدل بالآيات المال والولد، فهل آيات الله تحول بين الإنسان وبين عطاء الله؟ هل الإيمان بالله يمنع عن الإنسان زينة الله والطيبات من الرزق؟ كلا. ولكن هذا الغافل لما أحس أن الإيمان يحد من شهواته ويهذب هلعه ويكبح جماح طمعه، لما أدرك أن اتباع الآيات يقوده إلى الحلال الطيب والمتاع المتزن، أبى إلا اتباع الهوى وجعله له إلها، وانطلق على هلعه جامحا وبطمعه طامحا إلى مكاسب تجمع ولو من الحرام، وإلى مغانم تغنم بالباطل والأثام، وإلى متاع يوعى طيبا وخبيثا، فلا هم له إلا الجمع من أي نوع، ولا هدف له إلا الشهوة ولو على رؤوس الناس وحقوقهم، لا يبتغي إلا إشباع شراهة نفسه ولو على جوع البطون وحرمان الآخرين. وهكذا كفر بالآيات وانطلق وراء الشهوات، وراح يبحث عن السلطان والطغيان موقنا أنه سيجد ما يبتغي وينال ما يشتهي، بين يديه ميسورة وأمام قدميه ممهودة، ومؤكدا أن ما سيطلبه سيؤتاه. هل اطلع على الغيب؟ هل اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، إن كل شيء لا يمكن أن يحدث إلا بإذن الله، وإن كل رزق لا ينال إلا بمشيئته، فكيف يجزم بأنه سيؤتى ما طلب، وكيف يؤكد أنه سيلقى ما رغب؟ اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا كلا، بل قد يكون ما ابتغاه هباء، فلا هو لقي المال ولا هو تمسك بالآيات، بل تردى في الضلال والخسران والخزي والهوان في الدنيا والأخرى. وكيف لا؟ والله يقول: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ثم ماذا؟ إن الذي ظنه سعادة وحسبه خيرا ورغادة، إنما هو جهد مكدود وعناء مرصود ورزق محدود، حتى ولو نال أوسع من ذلك فإنه يسعى إليه على جمرات الهم والنكد، وعلى شوك العداوات والحسد، وفي مزالق البغي والعدوان، وفي مهاوي الظلم والطغيان. فإذا الحياة من حوله قلق وخوف وترقب وحذر وشحناء وشجار وتجسس ووسواس وسوء ظن بالناس، هم متواصل وكدح ومشاكل لا تسلمه واحدة إلا إلى أخرى، ولا ينقلب من كبرى إلا إلى أكبر منها. وهكذا كما يقول الله: ونمد له من العذاب مدا. فويل له من همزة لمزة، جمع مالا وعدده ولكنه عن آيات الله صده. إن هذا الغافل كان سينال في ظل رحمة الله وآياته ما يطلبه من الخيرات، وكان سينال من فضل الله ما يطلبه من الطيبات. فعطاء الله ممدود بلا حساب. ألم يعطي زكريا الذي آمن بالله ولدا صالحا رضيا: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ومع هذه الهبة الكريمة العظيمة فقد زاده الله خيرا وفضلا، فقال: وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. ثم ها هو الله يهب مريم ابنة عمران التي صدقت بآيات الله وكتبه، يهب لها غلاما زكيا، ورغم استغرابها لهذا العطاء الغير متوقع، إلا أن الله يقول لها: قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. وإبراهيم الذي آمن بآيات الله وكان صديقا نبيا، ها هو الله يهب له هبات جلا وعطاء لا يفنى، ويقول: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. فهل بعد هذا العطاء من عطاء؟ وهكذا يتوالى موكب المؤمنين بآيات الله من عباده الصالحين كما جاء في سورة مريم، حتى نصل إلى النهاية. فإذا السبب في هذا العطاء هو أنهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وهكذا، فإن الإيمان بآيات الله لا يعني الحرمان من الطيبات، بل يزيدها ويوالي عليها البركات. إذن فإن الذي كفر بآيات الله وطلب المال والأعوان في العاجل إنما هو غافل، يحسب أن ماله أخلده وهو في الواقع أجهده، ويظن أنه رابح وهو كادح إلى ربه كدحا فملاقيه، فبماذا يلاقيه وكيف؟ ها هو الله يجيب فيقول: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. لقد انخلع عما جمع وأوعى وجاء إلى ربه عاريا فردا، ولقد ظن أنه سيستوعب الدنيا فورثه الله ما وعى وجاء حاملا وزرا وساء له حملا، فهل أغنى عنه ماله وما كسب؟ كلا، بل سيصلى نارا ذات لهب. وهل افتدى بالمال والثرى من نار فيها تردى؟ كلا، إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، وهذا هو الجزاء الأوفى. ألم يكفر بآيات الله واستبدل بها المال والولد؟ بلى، وهذا هو الطريق الذي أداه إلى هذا المضيق وأنساه ذكر ربه وجعله يشرك به. ذلك أن من يسلك مسلكا هلوعا فلا بد أن يتبع المستكبرين والطغاة وأن يستعين بهم على نيل العز والسلطان ويتقوى بهم على البغي والعدوان وعلى حقوق الإنسان، فإذا بهم آلهة له فلا بد أن يخضع لهم ويطيع ويبذل لهم نفسه ويبيع، وهذا هو المنزلق الخطير الذي ينزلق فيه كثير من الناس بسبب حب الشهوات. ولهذا يحذرهم الله من هذا المنزلق وينبههم إلى العاقبة الخاسرة فيقول: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. هذه هي النتيجة وهذه هي العاقبة، فلا ينفعهم من اتبعوهم من المستكبرين ولا يغنون عنهم من العذاب شيئا، بل يكونون عليهم ضدا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. هكذا يشهد المتبعون على التابعين. وهنا يقول الله للتابعين العابدين لغير الله من المخلوقين: فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ثم ها هو موقف آخر: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا: مكانكم أنتم وشركاءكم، فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم: ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. إنه موقف مخزي لهؤلاء الذين اتبعوا المستكبرين وعبدوا المترفين ظنا منهم أنهم سيكونون لهم عزة، ولكنهم كانوا عليهم ضدا. وإنه لحال مهين لهؤلاء الذين يعبدون من دون الله، لقد غرهم الجهل والسلطان فأرداهم، ولقد أحبوا الترف فأتلفهم. ذلك أن المترفين دائما هم أول المكذبين وقادة الأمم إلى الكفر بآيات الله وبالمرسلين. ها هو الله يشهد بذلك فيقول: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا بما أرسلتم به كافرون. ويشهد بذلك رسل الله: قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. ولكن هيهات أن يدوم طرف وإسراف وأن يفيد المكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وهكذا يحذرنا الله من عاقبة حب المال والولد والأعوان، فإنه يردي ويقود إلى الكفر بالله والشرك به، ويفتن الناس عن الله وعن آياته. لقد قال الله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. اللهم اجعلنا ممن عبدك وحدك مخلصا لك الدين. والسلام عليكم ورحمة الله.

إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

عاداني بسوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين، وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحكم.

وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

تمجيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي؟

0: عدد ما وسعه علم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
2: أحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حسان بن ثابت.
3: شاعر الرسول حسان بن ثابت مسلسل في حلقات أعده للإذاعة إبراهيم سعادة إخراج عمر حامد.
4: أترى يا حسان أليس ذلك سعد بن عبادة؟
5: أجل، إنه يريد أن يكلم رسول الله.
4: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء، قسمته في قومك ولم يكن لهذا الحي من الأنصار شيء.
6: قال صلى الله عليه وسلم: فأين أنت من ذلك يا سعد؟
4: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي.
6: قال صلى الله عليه وسلم:

0: فاجمع لي قومك. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف بين قلوبكم؟
1: بلى، الله ورسوله آمنوا أفضل.
0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟
1: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل.
0: قال صلى الله عليه وسلم: أما والله لو شئتم لقلتم، فلصدقتم ولصدقتم. أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا فألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار.
1: رضينا بك يا رسول الله حظا وقسما.

0: علمت بما عزم عليه رسول الله يا عروة؟
1: أجل، فقد أمر الناس بالتهيؤ للخروج.
0: أفي هذا الوقت من الحر والجدب والشدة؟
1: وما في ذلك يا حسن؟
0: لقد طابت الثمار يا عروة، والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص الآن.
1: إنه أمر الله لرسوله يا حسان.
0: صدقت، ولكن أين وجهة رسول الله؟
1: إلى تبوك لغزو الروم.
0: اللهم انصر رسولك، تعالى لنتهيأ للخروج مع الناس.

0: ماذا أرى يا عروة؟
1: طلحة بن عبيد الله وصحبه يحرقون بيت سويلم اليهودي؟
2: أجل، إنه أمر رسول الله.
1: وهماذا فعل؟
2: جمع المنافقين في بيته وجعلوا يثبطون عزائم الناس عن الخروج مع رسول الله.
1: لعنه الله، أيفعل هذا؟
2: أجل، وذلك الجد بن قيس قد طلب من رسول الله أن يتخلف عن الجهاد.
1: ويحه ويحه، ما به؟
2: يقول بأنه يفعل ذلك خشية أن يفتتن بنساء بني الأصفر.
1: وهل أذن له رسول الله بذلك؟
2: لقد عرض عنه وأذن له.
1: وهل غير الجد تخلف عن الخروج يا عروة؟
2: أجل، ثلاثة يا حسان.
1: من أولئك؟
2: كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية.
1: ويحهم، إنهم نفروا صدق لا يتهمون في إسلامهم.
2: هم كذلك، ولكن لا ندري، إن الهدى هدى الله يا حسان.

0: ها قد وصلنا تبوك يا علقمة.
1: الحمد لله يا سعد. قل لي، متى ننازل الروم يا سعد؟
0: ذاك عند رسول الله، لا ندري متى سيكون.
1: انظر، أليس ذلك يوحنا بن الرؤبة صاحب إيلة؟
0: بلى، إنه يتجه إلى رسول الله.
1: هلما يا سعد، هلما لنرى ما يريد.
0: أسمعت يا علقمة؟ إنه يطلب أن يصالح رسول الله عما في يده ويدفع الجزية.
1: وها قد وافق رسول الله وأمر أن يكتب له كتابا بذلك.
0: الحمد لله، لقد كفى الله المسلمين شر هؤلاء.
1: انظر يا سعد انظر، أولئك أهل جرباء وأذرح ميممين صوب رسول الله.
0: الحمد لله، إنهم يريدون مصالحة رسول الله على ما صالح عليه ابن رؤبة، على أن يدفعوا الجزية.
1: أجل، وهذا رسول الله يعاهدهم على ذلك، إنه أمر أن يكتب لهم كتابا بالعهد.
0: الحمد لله، إنه نصر الله للرسول، فقد كفى الله المؤمنين شر قتال هؤلاء القوم.

0: أرأيت كيف جاء الروم صاغرين إلى رسول الله؟
1: أجل، فقد أرجف الله المشركين وقذف الخوف والفزع في قلوبهم
0: ودفعوا الجزية وهم صاغرون.
1: والله ما تصورت أن يكون هذا يا علقمة.
0: أكانت الحرب نصب عينيك؟
1: نعم، لأن الروم كثيرون وفيهم من السلف والعناد الكثير.
0: ولكن الله أبى إلا ذل هؤلاء.
1: أرأيت؟ لقد بعث رسول الله خالدا إلى ملك دومة الجندل.
0: ألم يأتي بعد؟
1: سيأتي به خالد صاغرا ذليلا إن شاء الله.

0: لقد عدنا إلى المدينة وعاد رسول الله ظافرا منتصرا. ألا تقول شيئا في غزوة تبوك يا حسان؟
1: كيف لا أقول وقد أخضع الله الروم للمسلمين.
0: هات أيدك الله.
1: ويوم سار رسول الله محتسبا إلى تبوك وهم راياته الأول، وساسة الحرب إن حرب بدت لهم حتى بدا لهم الإقبال والقفل، وبايعوه فلم ينكث به أحد منهم ولم يك في إيمانهم دخلوا، وليلة طلبوا فيها عدوهم لله والله يجزيهم بما عملوا. أولئك القوم أنصار النبي وهم قومي أصير إليهم حين أتصلوا. ماتوا كراما ولم تنكث عهودهم، وقتلهم في سبيل الله إذ قتلوا.
0: حسان، ألا تقول في رسول الله شيئا؟
1: صلى الله عليه، والله لا أقولن ما يرضي رسول الله.
0: هات بارك الله فيك.
1: فلما أتانا الرسول الرشيد بالحق والنور بعد الظلم، قلنا صدقت رسول المليك، هلم إلينا وفينا أقم، ونادي بما كنت أخفيته نداء جهارا ولا تكتتم. فطار الغواة بأسيافهم إليه يظنون أن يخترم، فقمنا بأسيافنا دونه نجالد عنه بغاة الأمم بكل صقيل له ميعة، رقيق الذباب غموس خذم. إذا ما يصادف صم العظام لم ينب عنها ولم ينثلم، فنشهد أنك عند المليك أرسلت حقا بدين قيم.

0: قل يا عروة، ماذا حدث للثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله؟
1: لقد أعرض عنهم رسول الله وقال لهم: اذهبوا حتى يقضي الله فيكم أمره.
0: ولكن هؤلاء نفر لا يرقى إلى إيمانهم شك.
1: وإن كان ذلك يا حسان، ألم يتقاعسوا عن تنفيذ أمر أمر به رسول الله؟
0: بلى.
1: إذن فحكمهم إلى الله وهو وليهم.
0: وما حالهم الآن؟
1: لم يكلمهم الناس ولم يخالطوهم حتى يحكم الله فيهم، وها قد مضى عليهم 50 ليلة.
2: أبشر أبشر يا كعب بن مالك، أبشر يا مرارة بن الربيع، أبشر يا هلال بن أمية، أبشر.
0: أتسمع يا عروة؟
1: أجل، هذا علقمة يبشر الثلاثة المتخلفين، فلعل حكم الله قد نزل فيهم.
3: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم.
4: وغدا نلتقي
0: حسان بن ثابت.
4: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
6: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل، في المنزلة العالية الرفيعة عند الله، في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
7: صانعة الأجيال.
8: صانعة الأجيال.

صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر. السيدات والسادة، حياكم الله في حلقة جديدة من صانعة الأجيال. ما زلنا في الأجواء المحمدية التي تفوح وتملأ الأرجاء عطرا ببركة الصلاة على النبي محمد وأهله. في هذه الحلقة نتطرق لتعامل النبي مع النساء وشهادات الغرب حول رقي هذا التعامل، ونتطرق أيضا لشخصيات نسائية يمنية في صدر الإسلام، ونختتم هذه الفقرة بدور المرأة اليمنية في الحفاظ على الموروث والإنشاد النبوي.

تعامل النبي مع النساء وشهادات الغرب بإحداث النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله ثورة اجتماعية غيرت واقع المرأة في شبه الجزيرة العربية، ونقلتها من مرتبة المتاع إلى مرتبة التكريم والشراكة الإنسانية الكاملة تحت مفهوم شقائق الرجال، حيث رسخ النبي مبدأ المساواة الإنسانية بقوله إنما النساء شقائق الرجال، وضمن لها حقوق الميراث والملكية المستقلة واختيار الزوج والتعليم. الفيلسوف والسياسي الفرنسي غوستوف كتب في كتابه حضارة العرب أن الإسلام رفع من المكانة الاجتماعية للمرأة بشكل غير مسبوق، وأوضح أن القوانين الأوروبية اقتبست حق الملكية المستقلة للمرأة من التشريع الإسلامي بعد قرون طويلة، كما أن شهادة المستشرقة الإنجليزية كارنين حيث ذكرت أن النبي كان مدافعا شرسا عن حقوق النساء في مجتمع ذكوري عنيف، وأنه منح المرأة حقوقا قانونية واجتماعية في القرن السابع الميلادي لم تحصل عليها المرأة الغربية إلا في القرن التاسع عشر والقرن العشرين، كما أن الكل أجمع على الرفق واللطف في تعامل النبي صلى الله عليه وعلى آله مع النساء، حيث عرف النبي بوصفه للنساء بالقوارير حثا على مراعاة مشاعرهن والرفق بهن، ووصيته الأخيرة في حجة الوداع أستوصيكم بالنساء خيرا. شخصيات نسائية بارزة في سطر الإسلام. إلى جانب دور المرأة اليمنية في الحفاظ على الموروث والإنشاد الديني المرتبط بالرسول صلى الله عليه وعلى آله، هناك شخصيات نسائية يمنية بارزة في صدر الإسلام. لعبت النساء ذوات الأصول اليمنية أدوارا حاسمة في نصرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله ونشر الدعوة الإسلامية، ومن أبرزهن أسماء بنت عميس، وهي من المهاجرات الأوائل، هاجرت الهجرتين وتميزت برجاحة عقلها وفقهها، وكانت مستشارة ومقربة من السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. روى عنها الإمام علي والعديد من الصحابة أحاديث نبوية شريفة، كما أن أم سليم بنت ملحان الأنصارية اليمنية والدة الصحابي أنس بن مالك اشترطت الإسلام مهرا لزواجها، وكانت تغزو مع النبي لتداوي الجرحى وتسقي الماء في غزوات أحد وحنين. أما أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاري اليمنية من النساء اللواتي جمعن القرآن الكريم في عهد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، وكان النبي يزورها في بيتها ويسميها الشهيدة، وقد جعل لها مؤذنا وأمرها أن تأم أهل دارها في الصلاة لعلمها وفضلها. هذا نموذج بسيط لهؤلاء النساء البارزات في صدر الإسلام. دور المرأة اليمنية في الحفاظ على الموروث والإنشاد النبوي.

تعتبر المرأة اليمنية الحارس الأساسي للتراث الروحي والشفهي الذي يربط الأجيال بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك عبر موالد تقام في البيوت والتلقين الشفهي. حافظنا الجدات والأمهات في اليمن على طقس المولد النبوي الشريف داخل المنازل، حيث يقومن بتلقين الأطفال السيرة النبوية والموشحات عبر التكرار الشفهي، مما حمى هذا الموروث من الاندثار. وطورت النساء في اليمن أسلوب إنشاد خاص يعتمد على تلحين هذه الأبيات الإنشادية، أيضا إيجاد إيقاع متناغم مصاحبا لأناشيد شهيرة مثل يا صلاتي على محمد ويا رسول الله خذ بيدي. وهناك العديد من القصائد التراثية التي تجيد النساء في المجالس النسائية التغني بهذه الموشحات ذات الطابع اليماني الحزين والحماسي، والتي تمزج بين حبها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله والدعاء والتوسل، مما يجعل المديح النبوي جزءا لا يتجزأ من الهوية الإيمانية للمرأة اليمنية.

0: سمعنا الكرام وفي الفقرة الميدانية ما زلنا في هذه الأجواء المحمدية، وما زالت تلك المشاهد العالقة في أذهاننا من ذلك التجمع الحاشد والمهيب التي خرجنا فيه النساء إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف، وما زالت هذه المشاركات مستمرة من قبل المشاركات في هذه الفعالية وإيصال العديد من الرسائل.
1: من صنعاء كانت الرسالة واضحة، حشود نسائية كبيرة في ساحة الكلية الحربية للاحتفاء بذكرى المولد النبوي، مناسبة دينية عظيمة لها مكانة كبيرة في نفوس اليمنيين كونها محطة لإحياء القيم والمبادئ واستحضار السيرة النبوية.
2: نحن أمة محمد هي رسالة كبيرة تبعثها المرأة اليمنية إلى دول العالم وإلى قوى الطغيان والاستكبار أمريكا وإسرائيل وكل من تسول له نفسه أن يقوم بتشويه رسالة المحمدية، من يقوم بتشويه القرآن الكريم، من يقوم بتشويه الأمة الإسلامية جمعاء. هنا يشاهدون اليوم هذه الحشود العظيمة التي تخرج لتهلل وتكبر للرسالة المحمدية وتقول لبيك يا محمد.
3: الحضور الكبير والمشرف يدل على وعي وإيمان وصمود وثقافة المرأة اليمنية. هناك الآلاف من النساء التي أتينا كبارا وصغارا شيوخا للاحتفال في هذه الساحة المباركة لنوصل رسالة إلى الداخل، مفادنا أننا نحن اليمنيين متمسكين برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأيضا رسالة إلى الخارج أن المرأة اليمنية هي أيقونة الصمود.
4: أتينا اليوم تأكيدا و يعني تثبيتا لارتباطنا واقتدائنا وانتمائنا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لكي نؤكد أن هذا النهج كنا عليه سابقا، كان عليه أجدادنا وسنظل عليه وسنربي عليه أبنائنا إن شاء الله.
1: الساحة غصت بالمحتفلات من مختلف الأعمار وسط حضور كبير للطفولة وما أضفناه من فرح وبهجة للفعالية. المشاركات حملنا تحت أشعة الشمس اللافحة وفي الأجواء الممطرة الأعلام الخضراء والبيضاء، ورددنا هتافات المحبة للرسول الأعظم في ذكرى مولده.
5: اليمني له ارتباط وثيق وكبير مع الرسول الأعظم، هم من ناصروه، هم من كانوا معه في بداية الدعوة المحمدية والرسالة المحمدية والثورة المحمدية، لذلك هذا الارتباط لا زال إلى اليوم يتجسد في هذه المشهدية العظيمة التي نشاهدها حاليا من حرائر أمانة العاصمة، محبة وتقديرا لهذه الشخصية التي لطالما الأعداء سعوا لطمسها وتغييبها عن أبناء الأمة الإسلامية.
6: محمد صلى الله على آله وسلم الذي أخرجنا من الظلم إلى النور، أخرجنا من الظلام إلى الحق، وهذا اليوم نحتفل بهذا اليوم مولد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وكل عام وإحنا أكثر فأكثر.
7: ما أجمل هذا اليوم العظيم، حضرنا في مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ويوم عظيم شوفي المطر والمناوي، سبحان الله العالي العظيم، لا مقابل حضورنا على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبنحضر في كل مولد من غيث آل سعود وأمريكا وإسرائيل.
1: الحضور النسائي في إحياء ذكرى المولد النبوي مشهد احتفالي مهيب ومتعاظم عاما بعد آخر، يؤكد أهمية المشاركة النسائية في الفعاليات الدينية التي تعمق الهوية الإيمانية للشعب اليمني.
8: أمريكا سيدنا

0: أيضا في الجانب الميداني سمعنا الكرام في محافظة ذمار كان هناك بازار خيري لإدارة المرأة بصندوق النظافة بمناسبة المولد النبوي الشريف.
1: الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله عظيم الشكر، والحمد لله على نعمة الإسلام وعلى هداية القرآن وعلى رحمة رسول الله صلوات الله عليه فينا في مناسبة مولد سيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله. الشكر البالغ لجميع الجمعيات المشاركة وللأسر المنتجة والتي أتت بكل جديد في هذا المنتج، حيث إن إحنا والحمد لله نمثل جبهة أخرى، جبهة اقتصادية نتحدى بها العدوان، منتجات متميزة وأسعار منافسة، ولا نريد منكم إلا التجاوب وإلا الدعم. فرسول الله هو مصدر الخير، ونريد أن نكون هنا بابا للخير. والله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: جينا نشارك في البازار الخيري للمولد النبوي باسم جمعية الوفاء الخيرية، وهذه بعض منتجاتنا الكثيرة الذي جدا يعني لما يشوفها الإنسان ويتحقق فيها يعني نكتشف كمية الإبداع الذي متواجد عند المرأة اليمنية وكمية الإصرار رغم الأشياء التي بنعيشها والصعوبة التي بنواجهها، لازمنا مستمرين بنكافح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، نحن الآن مشاركين في هذا البازار الرائع والأكثر من رائع، مؤسسات أيادي الرحمة الخيرية التنموية التي تضم كل الأيتام وتضم كل الفقراء والمحتاجين وذوي الحاجات الخاصة. كان هذا فرصة لا تعوض، نحن مشاركين في هذا المعرض الخيري الذي جعل الأسر هذه المنتجة لها يعني مصدر دخل في هذا الشيء. فهذا المعرض كان في هران في مدينة ذمار، فنشكر كل القائمين عليه، وكانت هذه المناسبة مناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة عظيمة التي أشركتنا وجعلت هذا سبب لإنتاج وإشهار منتجاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: تعرف بمناسبة المولد النبوي الشريف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن من الأسر المنتجة.
0: أيضاً ما زالت الفعاليات والأنشطة مستمرة، حيث كان هناك مساراً بمديرية 70 يقيم هذا المسار مجموعة من الأطفال بمناسبة المولد النبوي الشريف.
5: اليوم خرجنا نحن وأطفال، ونحن أطفال الحي حي ظفار، أحفاد أحفاد أنصار الله، لحب في رسول الله عليه الصلاة والسلام ومولده الشريف. قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هؤلاء أطفال أحفاد أحفاد الأنصار اليوم يخرجون بمناسبة مولد سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام فرحة وابتهاجا بمولد السيد محمد عليه الصلاة والسلام الذي أنزل النور معه. قال الله سبحانه وتعالى: واتبعوا النور الذي أنزل معه. هؤلاء الأطفال هما خارجين حبا للرسول الله عليه الصلاة والسلام، حبا لشعائر نقيم شعائر الله سبحانه وتعالى، حبا في رسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الأطفال هم من أحفاد الأوس والخزرج، أنصار رسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أطفال اليمن الأحرار، هؤلاء أطفال اليمن الذي تربوا على الأمن والإيمان، على حكمة الإيمانية. هؤلاء أطفال اليمن هم خارجين مع فتيات اليمن حبا برسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الفعالية خاصة في الأطفال.
6: خرجت اليوم مسيرة أطفال من حي ظفار حبا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي نغرس في نفوس أطفالنا محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكي يتعرفوا عليه، لكي يقتدوا به. أطفالنا تربوا على حب محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

بعد العسر يسرا، ربنا عليك قديرا. يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت عند الحاضرين.

يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. مصطفى مصطفى من بعول الصفا.

0: شربةً دي الصلاة عليه والسلام عليه.
1: سنحتفل بالمولد النبوي الشريف ونطرح القرآن الكريم فوق رؤوسنا ونحط أمريكا وإسرائيل في

0: لهم حرمة. المرأة اليمنية نموذج سام للوعي والإيمان.
1: هنا ليس مجرد حشد ولا كلمات، هنا طوفان وعي وفورة حق تهز عروش الظالمين والمستكبرين.
2: نؤكد على التمسك بالقرآن الكريم والاقتداء بخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم في رفع راية الحق والجهاد في سبيل الله.
3: أتيناك من شوق المدائن والقرى، يكاد تراب الأرض أن يتحشدا. أتيناك بين القصف والعصف واللظى، ولاء وحبا واتباعا مؤسسا.
4: ذلك ما أفعله الغربيون هو لأنهم يعرفون دور المرأة، هم يعرفون أكثر من دور المرأة في بناء المجتمعات وفي مواجهة الطغيان، لذلك استهدفوها استهداف ممنهج من خلال انحلال القيم والأخلاق التي عملوا على استهداف كرامة المرأة وتكريمها. ففي القرآن الكريم الكثير من الأمثلة التي تثبت أن المرأة كان دورها أساسي أكبر من الرجل في تقويض الطغيان وتقويض الاستكبار، كما تحدث الله سبحانه وتعالى في سورة القصص عندما قال وإن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة استضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساء منهم وكانوا مفسدين، يعني وصل إلى قمة الطغيان مثل ما وصلت أمريكا الآن، علت في الأرض وجعلتنا أشياء واستضعفتنا طائفة طائفة أو دولة دولة وذبحت أبناءنا وانتهكت كرامة الرجال والنساء، زادت على فرعون. قال الله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. لو به أحد مننا في ذاك العصر ونقول اطست وش عبان سبر. ها نفس القضية، من هو أول من اشتغل ضد فرعون؟ امرأة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، قال الله وأوحينا إلى أم موسى. من هو ثاني ذي اشتغل ضد فرعون؟ امرأة. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتله. من هو ثالث من اشتغل ضد فرعون؟ امرأة. وقالت لأخته قصيف فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، لا قبه ولا رجال بيشتغل. وهم بدأين من نقطة الصفر لتقويض هذا الطغيان الكبير الذي حل في ذلك العصر وهو الطغيان الفرعوني. من هو الرابع الذي اشتغل؟ امرأة. وجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. من هو خامس من اشتغل؟ امرأة. يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. لذلك هم يعني هم يستفيدون من التاريخ في استهداف المرأة استهداف ممنهج في هذه المرحلة، لأنهم يعرفوا أنهم قد وصلوا إلى مرحلة من الطغيان والاستكبار، آن الله أن تزول أن يزول طغيانهم، وسيكون للمر يعني دور كبير للمرأة المسلمة في إزاحة هذا الطغيان عن كاهل الأمة، فهم يستهدفونها استهداف ومنهج ممتد من هناك.

0: إذا سمعينا الكرام، سيظل حب النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله محفور في قلوب اليمنيات، ويشهد له المولد النبوي الشريف عاما بعد عام من خلال تزايد مساحة الجغرافية التي تقام في هذه الفعالية، فعالية المولد النبوي الشريف. إذا دمتم ودام الوطن في ألف خير.
1: صانعة الأجيال،
2: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.

0: احنا بعد حرب الايام السبعين خرجنا من الثورة الى صدقة اهل الثروة، وكانت الديار العربية الغنية تعاني تخمة وتعاني الدخل الخيالي. كان البرميل النفط $45، فكنا في اليمن مزبلة الفضلات، يعملوا لنا مدرسة هنا ويعملوا لنا مسجد هناك، حتى أنها أصبحت المساجد أكثر من المصلين، وفي صنعاء 4 مستشفيات. فكنت أنا الحقيقة أستغرب هذا يعني كذا، لكن لماذا يغدقون؟ أشم رائحة المكيدة وأرى مؤامرة لها شكل الأخوة والعقيدة، هكذا أخاف من كرم المساعد أم أخاف من السعيدة الذي هي اليمن؟
1: نعم
0: هكذا. ففي الحقيقة كنت أخاف إن كل شيء لا يعطى مجان، وإن كل شيء يعطى هو يأخذ أكثر، وإن يجب اليمن أن يكون معطي وليس آخذ، لأنه قادر أن يكون معطي.

0: عملا على المستوى الاقتصادي في إحياء القطاع الزراعي الذي هو قطاع مهم وحيوي ورئيسي في العملية الاقتصادية، ويمكن أن يمثل سندا ودعامة كبيرة لبلدنا ولشعبنا في مواجهة الحصار. شعبنا يعاني من الحصار معاناة كبيرة، ولكن عندما نتجه إلى واقعنا الداخلي للإنتاج وفي مقدمة ذلك القطاع الزراعي الذي يلبي معظم الاحتياجات التي نعتمد عليها في حياتنا، فهذا سيفيدنا في مواجهة الحصار، وسيمثل رافدا أساسيا لتوفير القوت الضروري والاحتياجات الأساسية إلى حد كبير، هيخفف من أضرار الحصار ومن وطأة الحصار ومن معاناة الناس بسبب الحصار. هذه مسألة مهمة وهي مسؤولية في نفس الوقت. لا يجوز للناس أن يكونوا كسالى وأن يقعدوا عن العمل بما يتحقق لهم فيه الخير لهم في الدنيا وفيما يمكنهم من النهوض بمسؤولياتهم ومواجهة التحديات من حولهم، مع العناية بإخراج الزكاة. دولة عليها مسؤولية في إحياء القطاع الزراعي أن تبذل ما تستطيعه من خلال إرشاد، من خلال تقديم ما يمكنها من وسائل ومساعدات، من خلال العملية الإشرافية التي تساعد الناس على فعل الكثير وعلى إنجاز الكثير. هذا شيء مهم.
1: ويوم هذا لساحلتا ما دخلنا خيرا ومخرجنا سلاما، وإحنا في دار السلام والولي المشهور.

0: ليت والبحر زوم وقاع قهران من وجه واحده.
1: رب المواشي ترى في لبن هالبحر زوم، وازرع ارضك تجد في كل شبر مايده.
0: متى وكيف يا اخوي؟
1: لا هبت الشرقي مساريح الغنم، افزع على ارضك بحلك والمكم.
0: والله هبت رياح الشرقي،
1: وايش باقي؟ هب وزرع بالتمني، لا توقع عن تلاقي خير باقي.

0: حصاركم لا لنستورد منكم وإنما لنصدر لكم.
1: يا محمد
2: يلا طلبناك يا حي دايم، هي الله اليوم يا حي دايم.
3: الجانب الزراعي هو العمود الفقري للاقتصاد، وإذا اهتممنا به فنحن نبني اقتصادنا على نحو صحيح ونحقق لأنفسنا الاكتفاء الذاتي في قوتنا الضروري فيما يعتبر له أهمية كبيرة جدا على مستوى أمننا، على مستوى كرامتنا، أن نعيش بكرامة، أن لا يتحكم بنا أعداؤنا فيما يدخل إلينا من غذاء، ننتج هذا الغذاء ونحقق الاكتفاء الذاتي فيه. من الخطأ الاستراتيجي حتى عند الدول غير المسلمين أن يعتمد الإنسان على الاستيراد لاحتياجاته الأساسية. عندنا في البلد لو نأتي إلى قائمة الاستيراد

الجديد أنهم يستوردون كل شيء، الحبوب بكل أنواعها، الفواكه بكل أنواعها، الخضروات حتى الثوم والبصل والبطاط وغير ذلك يستوردونه من الخارج، الزنجبيل، كل التفاصيل هذه تستورد من الخارج، وهذا خطأ فادح جدا. إذا قمنا بإنتاجها فسنعيش بكرامة، سنحقق لأنفسنا الاستقلال، سنفقد العدو ورقة ضغط علينا لا يضغط علينا بقوتنا بطعامنا باحتياجاتنا الأساسية. سنتخلص من مسألة الاعتماد على الدولار في توفير حتى البطاط، في توفير حتى الثوم، في توفير حتى البصل، يوفر بالدولار، هذا يقدم خدمة كبيرة للأمريكيين ويمنحهم الهيمنة على الشعوب والسيطرة باعتماد الناس على عملتهم بشكل رئيسي، وهم يشترون من الخارج كل شيء بالدولار، حتى أشجار الزينة، حتى كل الأشجار والنباتات يعتمد الناس في محاصيلها على الخارج. هذه طريقة خاطئة جداً.

يا أرضنا نبتل بمحرات هيهات ونخزن هبوط العجاف الشدادي نعزز إنتاج الهوية من الذات نرفض نجاحات المسار الجهادي نبذر أملنا في حقول المعاناة والري من حصرة صدور الأعادي نبني من الذات اليمانية الذات بقطع سوق الحاجة اللا إرادي فندق ومعول هات يا أبو يمن هات نفس الفعالية بنفس الأيادي ودياننا في محكم الذكر جنات أشجارها تسقى بعذب المبادي والله جعل تسبيح الأنصار غيمات يهيج راعدها بلمس الزنادي قطراتها استقلال صنع القرارات وهطولها للمؤمنين اعتيادي إلى الضمير العالمي في الأممات فالقبر له في لحد منتج بلادي فالقبر له في لحد منتج

بما يخص الثورة الزراعية التي أطلقت أو أطلقتها القيادة الثورية والقيادة السياسية في هذه المرحلة. نحن في هذه المرحلة التي نتعرض فيها لهذا الإدوان وهذا الحصار نعتبر أن الزراعة دين، نعتبر الزراعة جهاد، نعتبر الزراعة جبهة اقتصادية على نفس مسار الجبهة العسكرية، لأن في هذه المرحلة العدو الآن أصبح يستخدم الورقة الاقتصادية كورقة ضغط، يريد أن يحصل على تنازلات أو على أشياء لم يستطيع أن يحصل عليها في الجانب العسكري.

استجابة لنداء السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي للتوجه إلى الزراعة والاستكفاء الذاتي، توجهنا إلى الزراعة نحن ومعظم المواطنين للزراعة والاستكفاء واستصلاح بعض الأراضي واستصلاح الأراضي التي كانت لم تزرع من سابق. هذا العمل

الاهتمام بالجانب الزراعي في اليمن وخصوصا في ظل الحصار والعدوان توليها القيادة الثورية والسياسية أهمية كبيرة جدا وخصوصا الحبوب.

ثورة مستمرة، كل ثورة معها إرادة، إرادة هذه الثورة هو العمل هو الإنتاج. ستستمر هذه الثورة وستستمر هذه الإرادة مع هذه الثورة في مضمار العمل وفي مضمار الإنتاج. هذه إرادتنا وهذا هو مسارنا فيما يتعلق بحفاظنا على هذه الثورة. نستمر في الإنتاج، نستمر بروح العطاء، لا نكون اتكاليين، لا نعتمد على آخرين. للأسف الشديد أنه أصبحت نظرية اعتماد حتى على من يستثمر في معاناتك، وهذا شيء مؤسف جدا.

0: القطاع الزراعي قطاع من أبرك وأحسن مجالات الرزق، أرزاقه واسعة جدا. العناية أيضا بتعليب فائض الإنتاج، كثير من الفواكه يمكن الإنتاج من فائضها ما يفيض منها في الأسواق عصائر ومربيات ومعلبات، البعض كذلك من الخضروات مثلا الطماطم، إنتاج الصلصة في البلد، لا ينبغي أن يعتمد أهل هذا البلد على الصلصة من الخارج دائما وأبدا. المخللات، المربيات، كذلك معلبات المواد الغذائية، معلبات الحبوب، معلبات يستفيد منها الناس في إدامهم، هذا ممكن العمل عليه في البلد وله فوائد كبيرة جدا في الانتعاش الاقتصادي. رؤوس الأموال موجودة، التجار يشترون كل هذه المتطلبات من خارج البلد بمليارات الدولارات، والمواطنون يشترون منهم ما وردوه إلى البلد. هناك سوق ضخمة، هناك استهلاك، هناك تكامل في كل العناصر اللازمة لهذه النهضة الاقتصادية في القطاع الزراعي. الأراضي، المياه، مع الاستقامة، مع الرجوع إلى الله ليفتح البركات، مع الالتزام بطاعته والاتباع لكتابه، مع العمل والجد والحذر من الكسل والفتور والعجز، أعوذ بالله من العجز والكسل، مع العناية بكل هذه المستلزمات المهمة والتوجه فيها والتدرج، سنحتاج إلى التدرج فعلا، لا نيأس، لا نتكاسل، لا نتخاذل، إنما المسألة تتطلب اهتمام وجد وعمل والتجاء إلى الله واستمرارية والتدرج حتى تصل الأمور إلى مستويات جيدة ونماذج ناجحة تطمئن الناس في هذا الجانب، ومبادرات وتجميع رؤوس أموال وجمعيات استثمارية، مؤسسات، شركات، تعاونيات زراعية وهكذا. عليك صلى الله يا محمد وانا عليك صليت يا محمد، عليك صلى
1: الله يا محمد وانا عليك صليت يا محمد. للزراعة أهمية بالغة في حياة الشعوب، فمن ملك غذاءه ملك حريته.

المسار المدني نحن الأرضية الصلبة التي يمكن أن يرتكز عليها مسارنا العسكري ومسارنا السياسي، أن نرفض الجبهات عندما نتجه إلى أن تكون هذه الأرضية صلبة حتى يستطيع شعبنا مواصلة الصمود من خلال غذائه، من خلال اعتماده الذاتي وإنتاجه، من خلال اعتماده على قدراته الذاتية واستغلال الإمكانات الموجودة المتاحة في بلدنا من الخيرات والثروات.

0: يقول علي ولد زايد،
1: يقول علي ولد زايد
0: ابني ويا قرة العين، معي لك أربع تواصي
1: وازيدك أربع وثنتي.
0: الأوله احذر الدين، فالدين مهلك حلالك.
1: والثاني في عيالك، اخلص وتجني ثمارك.
0: والثالثه في سلاحك، صونه اذا بتاع باعك.
1: والرابعه لا تنافك، خلي ضميرك ضمارك.
0: والخامسه لا تزاحم لو يولموا من حلالك.
1: والسادسه لا تخاصم، سامح وراجع خصالك.
0: السابعه كن مع الناس، يصلح مع الناس حالك.
1: والثامن عندك الماء، في سمعتك راس مالك.
0: والتاسعة هات يذنك، أغلى من المال علمك، وانفع بذا العلم غيرك.
1: والعاشر يحمر العي، لو تبصر الكلب ينباح، خليه وامشي لحالك، خليه وامشي لحالك.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشلي.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. على مدى 12 عاما من عدوانهم الهمجي الدموي الحاقد والغبي والأرعن على الشعب اليمني، عجز أعراب بني سعود ومن معهم من الخونة والمطبعين والمتصهينين والإبستينيين، عجزوا عن فهم حقيقة الورطة التي أوقعهم فيها سيدهم الأمريكي الصهيوني المجرم، بدفعهم إلى وحل العداء لشعب مجاور شقيق كريم كان الأحرى بهم لو امتلكوا ذرة من حكمة ورشد أن يستأنسوه ويتقربوا إليه ويتوددوه. لكن من الطبيعي، والحال هو هذا، أن يسقط هؤلاء الأغبياء السفهاء الجهلة في حفرة الخزي والعار والهزيمة التي ليس كمثلها هزيمة، لأنهم قابلوا نعم الله عليهم بالبطر وبالسلوك الذي هو غاية في السوء في التعامل مع الآخرين، ولأنهم تنازلوا وتخلوا عن كل ذلك بسفاهة وحماقة وعته وجهالة، وباعوا أنفسهم للشيطان وملكوه زمام أمورهم بكلها، نعم بنفطهم وثرواتهم الطائلة المشؤومة وأموالهم القارونية التي لم يمتلكوا من عوائدها سوى الغرور والعنجهية والطيش المنفوخ باستدراج شياطين الشر والجور العالمي الذين ملكوهم أمرهم ومفاتيح الاستفادة الحقيقية من هذه الثروات والهبات والأموال الطائلة. بكل ذلك استحق هؤلاء الأعراب الحمقى الأشد كفرا وجهالة وسفاهة وغباء لعنة التاريخ والأجيال والمصير السيء الأسود المخزي، حيث تعرضهم الأحداث المتوالية الكاشفة دمًا أمريكية صهيونية مشوهة قبيحة تلطخ وجوههم فضائح الخيانة والتبعية العمياء لأشر وأحقر شياطين الأرض والعالم في هذا العصر، ويتمرغون في أوحال أحط الثقافات الشيطانية الانحلالية المنسلخة عن كل قيمة إنسانية طبيعية سوية محترمة، ويتحركون في ظلال طغيان إبستيني عالمي استباحي لكل ما هو إنساني، طغيان مسخ كل شيء واعتدى على كل حق وعلى كل محرم معروف لدى الإنسانية. إنها ثقافة الخديعة والدس والكيد والتضليل التي تحكم سياسة الشيطان الأكبر الصهيوني الأمريكي الاستكباري، وتطبع بميسمها المخزي أتباعه ومن يتوظفون لخدمته، ويقوم عليها أيضا منطق هذا الطغيان الأسود وإعلامه وتعريفه للأشياء. هي ثقافة قتل وسفك للدماء وإبادة للشعوب بداعي المصلحة والمصلحة فقط، وهي ثقافة ناسفة لكل شيء يناقض تلك المصلحة الأنانية القاتلة. فلا صدق ولا حق ولا حقيقة ولا واقع إلا ما يوافق أهواءهم ويخدم مآربهم الشيطانية الإجرامية الشريرة، ويسبح في تيار مصالحهم الأنانية الجارفة. وبالتالي فهم الناطق الرسمي باسم الخير والقيم العليا في هذا العالم، وكل ما يرتكبونه مع عملائهم وأدواتهم وشركائهم من جرائم مهما تفوقت في فظاعتها وشناعتها وبشاعتها هو مبرر ومشروع، بل يجرون أقدس وأنبل ما في المعاجم والقواميس واللغات من مفردات وكلمات وتعريفات جرا على أنوفها ليلبسوها أفعالهم وارتكاباتهم وإباداتهم وفضائعهم وجرائمهم، والعكس تماما يفعلونه ويمارسونه بحق خصومهم وضحاياهم، فيغدو الضحية جلادا ويمسي احتلال الشعوب ونهب ثرواتها تحريرا، ويصبح ذبح أطفالها ونسائها وتدمير كل مقومات حياتها تضحية من أجل سواد عيون قيم التحضر والشرعية وكل الشعارات الرنانة المزعومة لديهم، ومن يخدمهم ويخون مقدساته لأجلهم ويتواطأ مع أجنداتهم ومشاريعهم من أجل إرضائهم، هذا يغدو في نظرهم حرا ومقاوما. ويا للعجب، أما المقاوم الحقيقي لعدوانهم وشرورهم وإجرامهم وظلمهم فهو إرهابي وفي أفضل الحالات متمرد، وكل عصفور يفكر في التغريد والتحليق خارج سربهم محكوم عليه في شريعتهم الشيطانية بالسجن والقتل حتى إشعار آخر، وكل قصيدة لم تتبلل حبالها الصوتية بمياه أبجديتهم العادمة الوسخة هي فعل منكر يستحق الملاحقة بصياطهم أو الخنق تحت جنح الظلام. هذه هي الإنسانية، وهذا هو حالها في ظل هذا الطغيان الكوني الذي تمثله أمريكا الصهيونية وعصابة مستكبري الغرب والعالم المنافقين الماشين في ركابها وكل من دار في فلكهم. وهذه هي المفاهيم والقيم والقواميس والمعاجم والمسخ الثقافي والإدراكي والذوقي واللغوي الذي وصل إليه العالم في ظلال هذا الطغيان، ولكنه طغيان حتما لن يدوم ما دام هناك أحرار يقولون لا، وجند مجندون للحق وأنصار لربهم يرون الشهادة مغنما في مقارعة هذا الشر والطغيان.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

0: بصمته.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. حياكم الله سامعين الكرام وبدء هذا الصباح واستعلام عن حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله. معنا من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الأخ ضرار الأديمي. أخ ضرار حياك الله وصباح الخير.
2: أسعد الله صباحك يا أختي فكرة.
1: حياكم الله. ضعنا في صورة أو نشرت أحوال الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله.
2: إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. طبعا هناك بشارة للإخوة المزارعين والمواطنين من خلال الأمطار. هطلت يوم أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة، شملت محافظات صنعاء والمحويت وحجة وإب وذمار وتعز وعمران. كذلك هناك في أمطار هطلت ولكن كانت خارج نطاق محطات الرصد الجوية كما تبين صور الأقمار الصناعية. كذلك مرتفعات اللحج وأبيان وشبوة. نسأل الله أن يجعل تلك الأمطار أمطار خير وبركة. ولكن الأهم من ذلك عند هطول الأمطار، يعني نحن خلال الشهرين الماضيين طبعا نحذر الإخوة سائقي المركبات بعدم المجازفة وعدم المرور خاصة أثناء هطول الأمطار وبعدها، وعدم التواجد في الشعاب والبديان. وكذلك ننصح الإخوة عدم استخدام الهواتف النقالة. وكذلك الإخوة سائقي المركبات خاصة في المنحدرات والمنعطفات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية، يا إما بسبب الأمطار أو نتيجة الضباب خاصة عندما يكون الضباب كثيف جدا. طبعا ما زالت درجات الحرارة مرتفعة ولكن خفت عما كانت عليه في السابق، ربما تصل إلى 38، ويعني هذا يدل نتيجة تغطية السحب شوية. لكن الإنذار أو التحذير ما زال موصولا للإخوة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافعة. كذلك الإخوة الصيادين في جزيرة سقطرة وباب المندب عليهم بأخذ الحذر أو الحيطة والحذر من ارتفاع الأمواج وكذلك اضطراب البحر. أما النشرة المعتادة أختي ذكرى، طقس صحوا إلى وبداية عفوا من المرتفعات الجبلية، طقس صحوا إلى غائم جزئيا يتحول تدريجيا إلى الغائم، وهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة مع رياح هابطة قوية تصحبها حبات البرد على محافظة شبواء البيضاء الضالع تعز إبدمار ريمة المحويت وحجة، ومتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالرعد أحيانا على صعدة وعمران وصنعاء ومرتفعات محافظة لحج وأبيان وكذلك المأرب والجوف وحضرموت والمهرة، حيث يتشكل الضباب على تلك المرتفعات الجبلية. المناطق الصحراوية طقس صحوا إلى غائم جزئيا حار إلى شديد الحرارة، والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا. المناطق الساحلية وأرخبية سقطرة طقس غائم جزئيا مع ارتفاع في الرطوبة النسبية، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة قد يصحبها الرعد على أجزاء من ساحل تهامة والساحل الغربي ومتفرقة على السواحل الجنوبية، والرياح نشطة إلى شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرة وعلى خليج عدن ومعتدلة على بقية السواحل. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى والصغرى أعزائي المستمعين، صنعاء 29-16 درجة، عدن 36-30، تعز 30-18 درجة، المكلا 32-28، الحديدة 37-32، سيئون 38-23، سقطرة 35-27، دمار 26-13 درجة، إب 26-15 درجة، الغيضة 30-25، أبين 37-38، الضالع 30-21، لحج 39-29، عتاق 35-26، مأرب 37-26، صعدة 31-17 درجة، المحويت 26-15 درجة، عمران 30-15 درجة، جبل النبي شعيب في صنعاء 23-8 درجات، المخا 35-30، الجوف 38-25، حجة 29-22، البوق 37-25، البيضاء 27-17 درجة، الريمة 24-16 درجة، وأخيرا أعزائي المستمعين بيحان 36 والصغرى 25.
1: نعم، إذن نتمنى للجميع الخير والبركة وأن نكون دائما في خير وبركة وانتصارات. شكرا جزيلا للأخ ضرار الأديمي ولكل العاملين في المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر لإعلامنا عن حالة الطقس.
2: شكرا لكم،
1: في أمان الله.

الثامنة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. طب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم، والبداية بالعناوين. القوات المسلحة تعلن طرد التحشيدات السعودية من 6 مديريات بمساحة بلغت 5400 كيلومتر مربع. وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد أن عدم استيعاب النظام السعودي للمتغيرات الميدانية سيدفع به نحو الخسران. مصدر إيراني: ترامب يسعى للعودة إلى التفاوض مع إيران على عكس الادعاءات وخطابات التهويل. إلى التفاصيل. أعلنت القوات المسلحة وبمشاركة كبيرة من أبناء الشعب وقبائله الحرة في 3 سبتمبر الجاري عن إطلاق عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية النوعية الواسعة من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية في بعض مديريات الساحل الغربي التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الجغرافيا اليمنية للاحتلال والسيطرة السعودية. وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها أمس أن العملية تكللت بالنجاح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى رغم الغطاء الجوي الكثيف من قبل العدو السعودي المساند لتحشيداته، إلا أنه فشل بفضل الله في التأثير على العملية. وأشار البيان إلى أن العملية حققت النتائج التالية: أولاً، طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع، وأصبحت بفضل الله آمنة مستقرة. ثانيا، ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكريا وقتل وأسر وجرح المئات من منتسبيها. ثالثا، تحرير عدد من أسرانا الأعزاء المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي منذ سنوات في الساحل الغربي. رابعا، تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من تنفيذ 32 عملية تصد للطائرات الحربية السعودية وأسقاط 9 طائرات. وأفاد البيان بأن العملية تأتي في إطار ضرب تحشيدات العدو السعودي المجرم ومواجهة عدوانه السافر وحصاره الظالم المستمر على اليمن منذ 12 عاما لثنيه عن مطالبه المحقة ومواقفه المشرفة في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم. وأكدت القوات المسلحة أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز. أكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا أنه تم بحمد الله استهداف تحشيدات وإحراق 10 الآليات التابعة للعدو السعودي شرق محافظة الجوف. باركت رابطة علماء اليمن لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية والقوات المسلحة والشعب اليمني النصر الإلهي في الساحل الغربي. وأشادت الرابطة في بيان لها بالضربات النوعية التي نفذها أبطال القوات المسلحة وبحسن معاملتهم لأسرى وجرح العدو وحرصهم على تأمين المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، كما نوهت بالدعم الشعبي وتعاون المواطنين في الساحل الغربي، مؤكدة أن ذلك يعكس مستوى الوعي والمسؤولية والتلاحم الشعبي في مواجهة العدوان والحصار المفروض منذ 10 أعوام من العدو السعودي. وثمنت رابطة قرار العفو العام الذي أصدره رئيس المجلس السياسي الأعلى، موضحة أنه يعزز قيم التسامح ويفتح المجال لمعالجة وتطبيع الأوضاع وترسيخ وحدة الصف الوطني. أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن العملية المحدودة في بعض مديريات الساحل الغربي أعادت تلك المديريات إلى وضعها الطبيعي. وأكدت الوزارة في بيان صدر عنها أن على النظام السعودي أن يستوعب جيدا حقيقة خروج اليمن من هيمنته وسطوته. وقال البيان: على النظام السعودي أن يقرأ الوقائع جيدا علها تعينه على اتخاذ قرار رفع الحصار الجائر عن اليمن وإنهاء كل أشكال العدوان وتمكين الشعب اليمني من ثرواته الوطنية، مؤكدا أن عدم استيعاب النظام السعودي للمتغيرات الميدانية سيدفع به نحو الخسران أكثر من ذي قبل.
واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن طريق السلام وإنهاء الأعمال العدائية من قبل النظام السعودي أقل كلفة عليه، وهذا ما تثبته الوقائع والأحداث. شهد ميدان السبعين في العاصمة صنعاء مساء أمس خروجا شعبيا حاشدا تعبيرا عن الشكر لله ومباركة لانتصارات القوات المسلحة وطرد تحشيدات العدو السعودي من مديريات الساحل الغربي. وجددت الحشود الجماهيرية التفويض المطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والدعم الكامل والمساندة الكاملة للقوات المسلحة للاستمرار في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى رفع الحصار وإيقاف العدوان وانتزاع حقوق أبناء الشعب اليمني. وباركت الحشود الانتصارات الكبيرة التي حققها أبطال القوات المسلحة بدحر وطرد تحشيدات العدو السعودي من الساحل الغربي، مشيدة بالبطولات والملاحم التي سطرها أبطال القوات المسلحة في جبهات العزة والكرامة دفاعا عن الوطن وسيادته. كما باركت العمليات النوعية للقوات المسلحة وضرباتها المسددة والواسعة التي استهدفت قواعد ومنشآت العدو السعودي في عمق أراضيه ردا على جرائمه وانتهاكاته وحصاره الظالم المستمر على الشعب اليمني منذ 12 عاما. أكدت وزارة الصحة والبيئة أن عدد ضحايا العدوان السعودي ومرتزقته من المدنيين منذ بداية التصعيد في 3 سبتمبر حتى 10 سبتمبر بلغ 82 شهيدا وجريحا في 6 محافظات. وذكرت وزارة الصحة في بيان صادر عنها أن العدو السعودي ومرتزقته استهدفوا محافظات الجوف، الحديدة، تعز، صعدة، صنعاء وحجة، وبلغ عدد الشهداء 44 شهيدا منهم 5 أطفال و3 نساء، فيما بلغ عدد الجرحى 38 جريحا منهم 11 طفلا و5 نساء. وفيما يخص جريمة استهداف العدو السعودي للإصلاحية المركزية في محافظة الجوف، بلغ عدد الشهداء 35 مواطنا و7 جرحى. وأكدت وزارة الصحة أن هذه الجرائم تضاف إلى سجل العدو السعودي الإجرامي بحق الشعب اليمني، مشيرة إلى أن العدو السعودي لم يتوقف عن قتل اليمنيين وحصارهم وتجويعهم منذ أكثر من 12 عاما. هذه الأخبار تأتيكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة مواطن فلسطيني برصاص قوات العدو الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة البيرة. واعتقلت قوات العدو 6 مواطنين خلال اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية. كثف جيش العدو الإسرائيلي مساء أمس اعتداءاته على بلدة المنصور حيث فجر عددا من المنازل في البلدة، كما شن غارات على بلدة القنطرة والنبطية الفوقة ودوحة كفر الرمان ووادي زبقين جنوب لبنان حسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. الخبر الأخير. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن التحضير لعقد اجتماع إقليمي يوم الاثنين القادم في سلطنة عمان بمشاركة الدول المطلة على الخليج ومشاركة العراق لبحث تعزيز الأمن الإقليمي وتحديد مسارات آمنة للملاحة التجارية في مضيق هرمز، مؤكدا التزام إيران بأمن الملاحة ومشددا على أن استقراره مرهون بإنهاء التدخلات والإجراءات الأمريكية العدوانية. وفي سياق متصل قال مصدر إيراني أمني سياسي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى العودة من جديد للمفاوضات مع إيران على عكس الادعاءات وخطابات التهويل. وأضاف المصدر الإيراني أن ترامب وصقوره أدركوا أن الاستعراضات العسكرية التصعيدية مآلها الخسارة مع إيران، ولا سيما بعد الضربات الأخيرة التي تلقوها ويحاولون إخفائها.
سمعنا الكرام، كان هذا هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الأولى التي لم يتبقى في ختامها إلا تذكير بعناوينها. القوات المسلحة تعلن طرد التحشيدات السعودية من 6 مديريات بمساحة بلغت 5400 كيلومتر مربع. وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد أن عدم استيعاب النظام السعودي للمتغيرات الميدانية سيدفع به نحو الخسران. مصدر إيراني: ترامب يسعى للعودة إلى التفاوض مع إيران على عكس الادعاءات وخطابات التهويل. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم سمعنا الكرام بنشرتنا الإخبارية الأولى.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا إلى استعراض سريع لأبرز العناوين الصادرة في صحافتنا المحلية وبين يدينا صحيفة لا الورقية التي صدرت صباح يومنا هذا السبت الأول من شهر ربيع الثاني لعام 1448 هجرية الموافق 12 من سبتمبر عام 2026 للميلاد والبداية باستعراض عناوين الصحيفة. أولى عناوين الصحيفة لهذا اليوم: 7 أيام قلبت المشهد، صنعاء تعلن حصيلة عمليتها العسكرية في الساحل الغربي والرياض تستجدي واشنطن، المندب في قبضة رجال الرجال، طرد التحشيدات السعودية والسيطرة على 5400 كيلومتر،
1: و 32 عملية تصدي للمقاتلات سعودية وإسقاط 9 سيارات قتالية.
0: إعلام غربي وصهيوني: سيطرة الحوثيين على باب المندب كارثة على أمريكا والسعودية وإسرائيل.
1: والعدو يقر باستسلام كتيبتين كاملتين والانتقال يجرد الفارين من أسلحتهم.
0: وناشطون يتهمون طارق عفاش بترك الجرحى يواجهون الموت.

أما ملف 21 السياسي الذي يصدر كل سبت فقد حول العديد من العناوين، منها طمأنينة تحت القصف وهلع خلف الرادارات.

أيضا هناك عنوان في الصفحة الأولى لملف 21 السياسي، خرائط الأوتوكيو خرطوا الكوتوموتو. ومن عناوينها أيضا فناجين الساحل الغربي، بن المخ المر، وقهوة باب المندب.

أترفدون الجنابي بعد أن خلعتم البوكسرات؟ أيضا المزيد من العناوين في هذا الملف، منها جغرافية النار. سفاري الصهيونية وشريان الموساد. فاتورة البرميل المستعصية. معجنة الإقليم، قطار الصواريخ الملياري. وآخر عنوان في هذا الملف، واشنطن تبحث عن موقف سيارات في هرجيسة.

0: وفي الصفحات الأخيرة لصحيفة الجزائر تعلن قطع علاقتها مع الإمارات. وآخر عنوان في صحيفة لا، أقمار اصطناعية ترصد دخانا قرب خط نفط سعودي. بهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام استعراضنا لصحافتنا المحلية، وكانت بين يدينا صحيفة لا الورقية. شكرا لمتابعتكم، ولقاؤنا متواصل ومستمر معكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: الرحمن

الفترة المفتوحة المباشرة، تحيا اليمن. طاب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء أثيري جديد يجمعنا بكم في فترة أثيرية مفتوحة نبدأها معكم من الآن وحتى 12 ظهرا بمشيئة الله، نتابع من خلالها كل الأحداث والمستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية والدولية. يسعدنا أن نكون صحبة لكم في هذا اللقاء الذي تتنوع فقراته، وكذلك نحاول لملمة أحداثه وتقديمها لكم بشيء من النقد والتحليل، تجمعها لكم إعدادا وتقديما ذكرى جحاف وإشراق المقري. إشرافا ومتابعة أماني راوح. صيانة هندسية أحمد عامر. إدارة أعمال الأخبار يحيى الأديب وصايمة إبراهيم. مكتب وتنسيق برامجي داود الحطاب. نظم المعلومات هشام العيزري. هندسة صوتية يحيى مهدي. وهذه أجمل ورقة تحية من الزميلة المخرجة اسمها يحيى.

أحبتنا الكرام في كل مكان، ما أجمل أن نبدأ يومنا بتسبيح الله بحمده وشكره على ما من علينا من انتصارات كبيرة. وهذه الانتصارات لم تأتي من فراغ، ولكنها جاءت نتيجة لإيمان كبير بالله سبحانه وتعالى وثقة بوعده وبنصره. فالله سبحانه وتعالى يقف مع عباده المؤمنين، ينصرهم ويشد أزرهم ويثبت أقدامهم وينزل سكينته عليهم. ولذلك نلاحظ أن هناك انتصارات كبيرة تتحقق على أرض الواقع، ليست شيئا وهميا وليست مجرد انتصارات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها انتصارات حقيقية على أرض الميدان، لأن الإيمان حقيقي، لأن الجيش اليمني حقيقي يدافع عن أرض اليمن ويصد عنها الغزاة والمحتلين، وكذلك المرتزقة والعملاء والخونة والمنافقين الذين يقدمون البلاد على طبق من ذهب لأعدائه وأعداء الدين وأعداء الإسلام وأعداء الله في الأرض. لذلك دائما نقول إن عناية الله سبحانه وتعالى تحف عباده المؤمنين في كل مكان وفي كل زمان. ومهما ظن الجميع أن الشر قوي وأنه سينتصر، إلا أن سنة الله في الكون لابد أن تمضي بين عباده. الخير دائما هو من ينتصر، وأهل الخير دائما هم المتفوقين وهم المنتصرين وهم الذين يخلفهم الله في أرضه. فالأرض لله يورثها لعباده المتقين. فطوبى طوبى لمن راجع نفسه ولمن عاد إلى الله ولمن وقف بجانب أهل بلده وكان من المؤمنين الأتقياء الأنقياء الذين يضعون مصلحة البلاد والدين نصب أعينهم، ولا يرون لبريق الدينار ولا الدرهم ولا الريال السعودي، لأن المرتزقة مصيرهم واضح، إنهم يدفنوا في الأرض فمصيرهم أن يخرجوا منها، فقد باعوا برخيص وكان الثمن أن يكونوا بلا هوية أو أن يكونوا لا شيء. فالعدو يتخلص دائما من عملائه ومرتزقته، لأنهم يشكلون بالنسبة له ورقة ضغط زائدة عليه لا يريد أن يغتنمها. لذلك دائما نقول كونوا مع الله يكون الله معكم وييسر لكم كل أمر صالح فيه مصلحتكم جميعا ومصلحة دينكم قبل كل ذلك.

إذن سمعينا الكرام، نعم الله عز وجل علينا كثيرا. طبعا هذه الانتصارات التي تحدث والتي تحققت بفضل من الله عز وجل وبفضل المرابطين والثابتين والمجاهدين في تلك البقاع وفي تلك السهول والوديان. يعني لم يكن هذا النصر لولا هذا الصبر وهذه التضحية وهذا العطاء وهذا البذل، أيضا السرية والتكتم، كل العوامل التي تسهم في نجاح هذه العملية. في الأول والأخير لابد من شكر الله عز وجل ألا نغتر، ألا يصيب الناس الفرح والزهو نتيجة لهذه الانتصارات. يحق لنا أن نفرح، لكن لا ننسى فضل الله عز وجل علينا بأنه صاحب الفضل والمنة، هو الذي يسهل وهو الذي يهيئ وهو الذي يبث الرعب في قلوب الأعداء. لابد أن نحافظ على هذه الانتصارات أولا يعني الاعتراف والامتنان والخضوع بأن هذا الشيء لم يكن لولا معية الله عز وجل وفضل الله عز وجل. أيضا نحافظ على هذا الشيء بأن نكون أكثر قربا من أبناء هذه المناطق الذي تم تحريرها بفضل من الله عز وجل، والذين هم يعبرون عن سعادتهم وعن فرحتهم بهذه الانتصارات وأنهم تخلصوا من هذا الكابوس الجاثم على صدورهم لسنوات طويلة. إذن لابد من الكل أن يعمل وأن يحمد الله عز وجل، وحمد الله وشكره وفي مزيد من العمل والعطاء.

0: سامعين الكرام، إزاء هذه الانتصارات طبعا كان هناك عفوا رئاسيا من قبل الرئيس المشاط عن المتورطين ضمن التحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي. وزارة الداخلية بدورها بدأت بتنفيذ ترتيبات العفو الرئاسي عن المتورطين ضمن التحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي، وأعلنت عن أرقام لتأمين عودتهم وترتيب أوضاعهم. يقول تفاصيل الخبر هو أنه تنفيذا لتوجيهات المشير الركن مهدي محمد المشاط القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن رئيس المجلس السياسي الأعلى، بدأت وزارة الداخلية العمل على استكمال الترتيبات والإجراءات اللازمة بشأن العفو الرئاسي عن جميع المخدوعين المنخرطين ضمن تحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي ممن ألقوا السلاح وعادوا إلى صف الوطن. الوزارة أوضحت أنها وجهت إدارات الأمن في محافظتي الحديدة والتعز باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين الطرق والمسارات الآمنة للمستفيدين من العفو الرئاسي والعمل على تسهيل عودتهم إلى مناطقهم وبيوتهم بأمن ويسر. أيضا وزارة الداخلية دعت الراغبين في العودة عبر محافظتي الحديدة والتعز إلى التواصل والتنسيق عبر الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الداخلية. طبعا نحن نضم الصوت إلى كل المخدوعين والمغرر بهم والمنخرطين في تحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي أن يستفيدوا من هذا العفو وأن يعودوا إلى حضن الوطن. طبعا هذا عفو وهذه مكرمة من قبل رئيس الدولة أن لا ينالهم أي أذى أو سجن أو غير ذلك. طبعا أيضا من الانتصارات التي تحققت يعني بفضل من الله ضمن تحرير وعودة هذه المناطق إلى حضن الوطن هو عودة الأسرى الذين ظلوا لفترات طويلة لسنوات طويلة وهم في سجون السعودية والإمارات ينالون من يعني من التعذيب. نلاحظ هنا المفارقة ما بين أخلاق الحكومة في صنعاء وما بين أولئك الذين يدعون بأنهم حكومة الشرعية والذين يغلون في تعذيب أبناء وطنهم.
1: يا

مستمعينا الأحباء الآمال الناجحة والفتوحات الكبيرة التي تتحقق على أرض الواقع تعني شيئا واحدا، أن هناك قوانين وأن هناك مخططات تمضي وتمشي عليها. لعل أهم شيء ممكن أن نستثمره وأن نستفيد منه هو إدارة الوقت، حيث توجد قوانين ثابتة لإدارة الوقت لا ينجح من يقوم بتجاهلها. فالوقت من أهم الأشياء التي إن استطعنا أن نديرها وأن نستثمرها بشكلها الصحيح نستطيع أن نحقق نجاحات كبيرة ومهمة جدا جدا في حياتنا. من القوانين التي علينا ألا نتجاهلها حتى نستطيع أن نحقق النجاح، القانون الأول قانون الأولويات. ليس كل عمل مهم ولا كل مهم عاجل، وتبدأ الإدارة الجيدة للوقت من القدرة على توجيه الجهد نحو الأعمال التي تصنع النتائج الحقيقية. أما القانون الثاني فهو قانون التخصيص. لكل مهمة وقت محدد، فالعمل الذي لا يجد مكانا واضحا في الجدول يبقى غالبا معلقا في الذهن دون أن يتحول إلى إنجاز. القانون الثالث قانون التركيز. التشتت يستهلك الوقت بصمت، بينما قد تحقق ساعة من العمل المركز ما لا تحققه أيام من الانشغال المبعثر. أما القانون الرابع فهو قانون الاستباق. الانشغال الدائم بحل المشكلات الطارئة يجعل الإنسان يعيش في دائرة من ردود الأفعال، بينما يبدأ الإنجاز الحقيقي قبل أن تتراكم المهام وتتحول إلى أزمات. القانون الخامس هو قانون التوازن، حيث لا يكتمل العمل الجيد دون مساحة للراحة والتجديد. الإرهاق المستمر لا يصنع إنتاجا مستداما، والطاقة جزء من إدارة الوقت. الخلاصة، الوقت ليس وعاء فارغا نملأه بما نشاء، بل هو رأس مال العمر، وما يضيع منه لا يمكن استعادته أو تعويضه. لو جئنا لتطبيق هذه القوانين أحبتنا على الإنجازات الكبيرة التي تحققت على الأرض والانتصارات الكبيرة التي حققها الأبطال في الميدان في الأيام الأخيرة، لوجدنا أنهم فعلا استطاعوا أن يجسدوا هذه القوانين، لم يقوموا بتجاهلها ولكنهم قاموا بتطبيقها بحذافيرها، حيث كان هناك فعلا قانون الأولويات، فقد اهتموا بالأشياء المهمة، لم ينزعجوا، لم يلقوا بالا للشائعات ولا للمثبطات التي كانت تأتي عبر وسائل الإعلام أو عبر العملاء والمرتزقة والخونة والمنافقين على الأرض. لم يأبهوا لشيء، وضعوا الخطة وأحكموا وضعها وساروا بتمهل واختاروا الوقت المناسب الذي زلزل الأعداء، واهتموا بجمع المعلومات وكذلك بدقة التنفيذ ودقة اختيار الوقت والزمان. لذلك دائما نقول فعلا بأن الوقت إدارته من أهم الإدارات والاستثمارات التي فعلا نستطيع أن نحقق من خلالها نجاحات كبيرة وكثيرة، وما علينا إلا أن نستفيد من رجال الله في الأرض وفي الميدان، حتى نعرف فعلا قيمة الوقت وأهميته وأهمية التخطيط لكل هدف من أهداف حياتنا، حتى لا نجد أنفسنا دائما نعيش الخيال والأوهام والأحلام، ولكن نعيشها حقيقة على أرض الواقع عندما نقوم باستغلال الوقت وبالتخطيط له، التخطيط الصحيح والتخطيط الجيد. وقبل كل ذلك نثق بقدرة الله سبحانه وتعالى وبقدرتنا نحن من الداخل. الثقة في النفس شيء مهم جدا حتى تستطيع أن تنجز على الأرض.

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعين الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة نجاح عمليات والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية بطرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات بمحافظتي تعز والحديدة بمساحة 5400 كيلومتر مربع، وتفكيك 7 فرق عسكرية بقوام 38 لواء، وإسقاط 9 طائرات حربية، مع التأكيد على استمرار تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان وأمن الملاحة البحرية لجميع السفن باستثناء المشهورة بالحظر. أكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أنه تم بحمد الله استهداف تحشيدات وإحراق عشرات الآليات التابعة للعدو السعودي شرق محافظة الجوف. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن العملية المحدودة أعادت مديريات الساحل الغربي لوضعها الطبيعي، داعية النظام السعودي لقراءة المتغيرات واستيعاب حقيقة خروج اليمن من سطوته والإسراع في رفع الحصار وإنهاء العدوان لكون طريق السلام أقل كلفة عليه. ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة مواطن فلسطيني برصاص قوات العدو الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة البيرة، واعتقلت قوات العدو 6 مواطنين خلال اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة. كثف جيش العدو الإسرائيلي مساء أمس اعتداءاته على بلدة المنصوري، حيث فجر عددا من المنازل في البلدة، كما شن غارات على بلدات القنطرة والنبطية الفوقة ودوحة كفر الرمان ووادي زبقين جنوب لبنان، حسب ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن التحضير لعقد اجتماع إقليمي يوم الاثنين القادم في سلطنة عمان بمشاركة الدول المطلة على الخليج ومشاركة العراق لبحث تعزيز الأمن الإقليمي وتحديد مسارات آمنة للملاحة التجارية في مضيق هرمز، مؤكدا التزام إيران بأمن الملاحة ومشددا على أن استقراره مرهون بإنهاء التدخلات والإجراءات الأمريكية العدوانية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
4: بينكتب رسالة حب واعتذار.
3: لمن؟
4: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
3: ما رأيك تغني لهن؟
4: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
3: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
4: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
3: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
4: كلام في محله.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
8: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

ساهم الآن في حملة سند للتوحد، وكن جزءا من الأمل في حياة طفل عبر محفظة جيب 580040 جيب 580040، أو تواصل معنا على 77662620.

يذكرون طبعا هذه الانتصارات التي تحققت بفضل من الله عز وجل وفضل التخطيط وأيضا عمليات استخباراتية، عمل كبير ومضني ومجهد ولأيام ولساعات ولليالي طويلة، وأفضل هنا في القوات المسلحة والأمن يخططون ويعدون العدة. إلى جانب هؤلاء يقف أبناء ورجال القبيلة بعتادهم بأبنائهم بكل ما يمتلكون من قوة مساندين للقوات المسلحة اليمنية. القبيلة اليمنية هي حاضرة دائما ودوما في قلب المعارك التي يخوضها أبطال الجيش، أبطال القوات المسلحة اليمنية. طبعا القوات، بيانات القوات المسلحة اليمنية تشيد بدور القبيلة اليمنية التي تقف مع القوات المسلحة والأمن لتحقيق هذه الانتصارات، القبيلة اليمنية ودورها في تحقيق الانتصارات.

اليمن حيث الجبال تتكئ على سواحل الرجال. هنا في الأرض التي وشمتها الشمس بقبل من ذهب ونقشت على جبالها ملحمة الكبرياء، تنبض القبائل اليمنية بروح أزلية كأنها شريان الأرض الذي يضخ الحياة في صخورها الوعرة. لا تشبه القبائل هنا نظيراتها في أي أرض أخرى، فهي ليست مجرد كتل سكانية بل أمم قائمة بذاتها ذات شفرات لا يفك طواسمها إلا من خبرها، وتقاليد تنحني لها السنون، وقوة لا تهرم مهما اشتعل الشيب في لحى رجالها.

0: تخرج قبائل اليمن العزيزة الأبية الوفية لسلاحها، وهي تمتلك أنواع من السلاح، من السلاح المهم. قبائل اليمن مسلحة بكلها، تخرج بسلاحها برجالها، تعبر عن الموقف الجاد والصادق في الثبات على نصرة الشعب الفلسطيني والموقف تجاه أي مستوى من التصعيد يستهدف بلدنا. ويتضح قوة الموقف سواء في مستوى هذه الوقفات وزخمها في مختلف المحافظات، وما يحمله أبناء شعبنا العزيز في قبائله الحرة العزيزة الوفية الأبية من قيم إيمانية والشجاعة والصمود والثبات وعزة وإباء.
1: هنا حيث القيادة ليست عرشا يعتلى بل عباءة مسؤولية تثقل الكاهن، والمسيرة ليست زحفا خائفا بل تدفق جارف نحو الغايات الكبرى. اجتمعت البصيرة بالحكمة، واتحد الإيمان بالعزيمة، والتضحية باليقين، فانطلقت القلوب كما تنطلق السهام من قوس لا يعرف الارتخاء.

إنهم يدركون أن المقاومة ليست بضع طلقات ولا شعارات ترفع في زمن الهوان، بل هي قسم يحفر في أعماق الروح ومصير يعانق خلود الكرامة.

في اليمن لا تحدد الجغرافيا مصائر الناس، بل هم من ينحتون قدرهم بأيديهم. وإذا كانت بعض الشعوب قد وجدت هبات الطبيعة ممهدة لها طريق الحضارة، فإن القبائل اليمنية لم تجد إلا الجبال الشاهقة، فحملتها على أكتافها وحولتها إلى قلاع من العزة وسدود من الإرادة وأبراج تراقب منها سماء الكرامة، فلا يحلق في أفقها إلا من عرف معنى المجد.

هنا يولد الرجال وسيوفهم مشحوذة، كأن الحديد قد التصق بالعظم، وكأن الطلقات صدر لنبض قلوبهم. يفطم الطفل على أزيز الرصاص، وتكون أولى لعبه مقبض خنجر مذهب، وأولى دروسه كيف يكون رأسه شامخا حتى وهو في حضن أمه. لم يولدوا ليكونوا رعايا، بل ليكونوا أسياد الأرض وحراس التاريخ وسدنة الكرامة التي لا تشترى ولا تباع. كل رجل فيهم مقاتل بالفطرة، وكل خيمة حصن، وكل جبل معقل للصمود.

ليسوا أرقاما في سجلات الإحصاء، بل حكايات من نار وبارود. كل منهم سطر في سفر البطولة، وكل منهم صخرة لا تنكسر حتى لو جثمت فوقها جيوش العالم بأسره. لا يحتاجون إلى معسكرات لتعليمهم القتال، فقد تعلموه قبل أن يتعلموا النطق، ولا إلى من يلقنهم معنى الشرف، لأن الشرف هنا ليس مجرد كلمة بل شريعة حياة.

وحين يحن السلاح بين أيديهم يعرف العدو أنه يقف أمام رجال لم تصنع قلوبهم من لحم ودم بل من حديد ونار، وأنهم لا يقاتلون ليعيشوا بل يعيشون ليقاتلوا في سبيل ما يقدسونه، الأرض، العرض والكرامة التي لا تقبل المساواة.

هذه القبائل ليست مجرد نواصي خيول متأهبة ولا زغاريد بنادق مشتعلة، بل هي أيضا ميزان دقيق يعرف متى يشهر السلاح ومتى تفرش مجالس الصلح. إنها فن الحرب كما أنها فن الحكم، فلا تندفع بغباء ولا تتراجع بجبن. في السلم تحكمها أعراف وقوانين أشد صرامة من أي دستور، وفي الحرب تحكمها عقيدة راسخة بأن الشرف أغلى من الحياة.

هي حصن الدولة حين تهتز، وصوت الشعب حين يصمت الآخرون، وكف الميزان حين تنحرف الموازين، وحين تنسج المؤامرات في العواصم البعيدة. تظل القبيلة هي العقدة التي لا تحل، والسؤال الذي لا يملك الغزاة له جوابا. التاريخ لا يكتب فقط بالحبر، بل بالدم الذي يتشابه في لونه أينما أريق. هناك حيث تنزف القدس، حيث ينام الأطفال على أزيز الطائرات ويستيقظون على أنقاض بيوتهم، حيث الكرامة تداس تحت جنازير الاحتلال.

هناك تنظر القبائل اليمنية إلى فلسطين كما ينظر الأخ إلى أخيه الجريح، فتغلي في العروق نار لا يطفئها إلا فعل يثبت أن العروبة ليست خرافة على ألسنة المتخاذلين. لم تكن اليمن يوما أرضا تشاهد بصمت، بل كانت دائما أرض الفعل. وحين تهتف القبائل باسم غزة فإنها لا تهتف بالكلام وحده، تنظم الفعاليات، تجمع التبرعات، تطلق القوافل، لكن هذا لا يكفي، فالرصاص وحده هو اللغة التي يفهمها الاحتلال. هكذا حين تلوح في الأفق رايات المقاومة لا تتردد القبائل في إعلان جهوزيتها، فهنا لا تعرف الحدود ولا تمنع المسافات من تلبية النداء، وإن كان شبه الجزيرة بالكامل يفصل بين صنعاء وغزة، فإن الدم الواحد يجعل المسافة بينهما أقرب من شرايين القلب لبعضها البعض. العالم الذي اعتاد أن يرى الشعوب تطأطئ رؤوسها أمام المدافع لم يفهم بعد أن هناك شعوبا لا تنكس أعلامها حتى لو احترقت الأرض تحت أقدامها. في الغرف المظلمة حيث ترسم الخرائط ظن البعض أن القبائل قد تشترى بالذهب أو تفتت بالسياسة، لكنهم لم يدركوا أنهم يواجهون إرثا من الصلابة يتوارثه الأبناء كما يورث السلاح.

ليس في تاريخ اليمن صفحة كتبت بالاستسلام، وليس في ذاكرتها سطر قيل فيه كنا ولم نعد. فيا أيها العالم، إذا كنت تجهل معنى الكبرياء فانظر القبائل اليمنية، فإنها دروس مكتوبة بالحبر الحي في كتاب لا يمحوه الزمن ولا تغلقه المؤامرات.

وحين تظن أن الجبال قد تنحني فتذكر أن القبائل ليست صخورا صامتة، بل براكين تنتظر اللحظة التي تثور فيها فتعيد رسم التاريخ من جديد.

الحرية تجري في دمائنا. الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسئ خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار. نحن على مدى كل السنوات الماضية تحرك شعبنا العزيز بكل حرية وإباء، ولم يقبل بذلك منذ البداية. قاتل على حريته، على شرفه، على كرامته، على دينه، على قيمه، على إبائه. تحرك منه عشرات الآلاف إلى الجبهات ممن يحملون دماء الحرية في عروقهم، في أبدانهم، مبدأ الإيمان الراسخ في نفوسهم وقلوبهم، الإباء للضيم، الشجاعة، الكرامة، العزة الإيمانية في نفوسهم. قاتلوا بكل صلابة. تحرك الآلاف من أبناء هذا الشعب حتى وهم حفاة للمواجهة في كل الجبهات.

سامعين الكرام، النصر الذي تحقق في معركة الساحل الغربي لابد أن له قائد، القائد الذي رسم طريق النصر. في كل معركة هناك من يظهر في الصورة وهناك من يصنع الصورة ثم يترك الآخرين للآخرين مهمة الظهور فيها. هذا القائد الذي لم تخرجه أكاديميات العلوم العسكرية بل تخرج من أكاديميات المعركة الواقعية، اختبرته المعارك واختبرها حتى صار الميدان مدرسته والخبرة سلاحه. تخرج من مدرسة آل البيت وتتلمذ على يد السيد القائد، فجمع بين بصيرة المدرسة وروح الميدان ليصبح واحدا من أولئك الذين يرسمون للمعركة طريقها قبل أن تبدأ. في الساحل الغربي لم تكن المعركة مجرد تحرك عسكري، كانت معركة إرادات، معركة حق وباطل، معركة استراتيجيات وتكتيكات، وكان خلف تفاصيلها قائد يعرف أن الانتصار لا يبدأ من لحظة الهجوم بل من اللحظة التي تسبق الهجوم بوقت طويل. على الورق كانت المعطيات غير قابلة للمقارنة، بالحسابات المادية كان التفوق لصالحهم، ولكن بحسابات اليقين بالله أمست لصالحنا. كان النصر في المعركة يحتاج بذل للأسباب ليمنحنا الله أسباب التوفيق والتأييد للنصر. فمضى ذلك القائد الشاب يقرأ الأرض ويحسب المسافات ويرقب حركة العدو ويعرف أين يضغط ومتى يصبر ومتى يجعل العدو يعتقد أنه يتقدم، بينما هو في الحقيقة يدخل إلى المكان الذي أعده له. لم يكن يرى الساحل كما يراه الآخرون، كان يراه خريطة كاملة من الاحتمالات، كل طريق فيها له حساب وكل موقع له وظيفة وكل خطوة لها توقيتها. ولهذا حين تحركت القوات لم تكن تتحرك بلا بوصلة، كان هناك عقل يقف خلف المشهد يضع الاحتمالات ويستبق المفاجآت ويحول الفوضى التي يعتمد عليها العدو إلى نقاط ضعف. هناك كان القرار يصنع وفي الميدان كان الرجال ينفذون، وحين جاءت لحظة الانتصار كان واضحا أن ما حدث لم يكن ضربة حظ بل نتيجة تراكم طويل من التخطيط والصبر والانضباط، معتمدين على الله ومتوكلين عليه.

0: سمعينا الكرام، طبعا الفرحة عارمة تسود كل المحافظات الحرة والمحافظات التي تحررت تلك المديريات. الكل مرتاح لهذه الانتصارات، الكل في حالة حمد وشكر لله عز وجل على هذه الانتصارات. طبعا أكثر الناس فرحا هم أبناء تلك المديريات الذي عانوا من تحشيدات السعودية، عانوا من المرتزقة، عانوا من الظلم، عانوا من الغبن، عانوا من عدم حالة اللاأمان في تلك المديريات. اليوم تنفسوا الصعداء، اليوم خرجوا مرتاحين يستقبلون أبطال القوات المسلحة والأمن، يعني هناك حالة من الراحة وهدوء النفس. للاستطلاع أكثر حول هذه المديريات الذي تم تحريرها على أيدي أبطال القوات المسلحة، معنا الشيخ محمد الوافي من مشائخ أبناء تهامة وعضو رابطة علماء اليمن. الشيخ محمد حياكم الله.
1: حياكم الله وبركاتكم. مرحبا
0: سيد الكريم. يعني نبارك للأمة الإسلامية وللشعب اليمني أبطال القوات المسلحة، لأبناء المديريات الذي تحرروا هذه الانتصارات التي من الله عز وجل علينا. أولا ضعني في الصورة لأبناء هذه المديريات الذي تحررت من التحشيدات السعودية ومن المرتزقة ومن هذا العبث الذي طالهم لسنوات طويلة.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله على آله الطيبين الطاهرين. وبعد، أولا وآخرا لا نحمد إلا الله تبارك سبحانه وتعالى الذي من علينا وعلى شعبنا اليمني بقيادته الحكيمة المباركة الممثلة في سيد العالم عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه وحفظه الله ورعاه ومكن به أعداء الدين ونصره عليهم نصرا مؤزرا مكرما إلى يوم الدين. لا شك عزيزتي السائلة على أننا نحمد الله ونشكره على هذا الفتح العظيم الذي من الله به تبارك وتعالى علينا في هذه المديريات التي تحررت من قبل قواتنا اليمنية، قوات صنعاء، القوات التي خرجت تدافع عن الحق وتنصر المظلومين وتطرد المحتل أيا كان، سواء كان مرتزقا أو منافقا أو عميلا أو خائنا، أيا كان توجهه. فنحن والحمد لله بفضل هذه القيادة الحكيمة المباركة الممثلة في سيد القائد والقوات المسلحة الشجاعة البطلة الباسلة التي واصلت ولا زالت تواصل اليوم الانتصارات العظيمة على الميدان، سواء في حيث أو في المخا أو في الخوخة. وبالأمس والحمد لله زرنا مدينة الخوخة والتقينا بالمواطنين وأيضا شاركناهم خطبة الجمعة والتقينا بالسلطة المحلية، والجميع مرتاح لقوات صنعاء، القوات العادلة التي جاءت لكي تنقذ الناس من عبث العابثين وفسقة المرتزقة الفاجرين الذين كان دأبهم أن يركضوا بالناس في غياهب الفساد وينشروا الرذيلة بتعاطيهم المخدرات والحبوب والحشيش وما إلى ذلك. واليوم والحمد لله قد تطهرت هذه المديريات بفضل رجال الأبطال البواسل الذين بذلوا كل المهج وقدموا كل التضحيات من أجل وطنهم ومن أجل قضيتهم ومن أجل كرامتهم. فالكرامة لا تشترى بل هي تمتلك بالقوة، والكرامة لا تهان أبدا. فنحن والحمد لله اليوم بفضل الله وفضل هذه القيادة وفضل الرجال الأبطال الذين بذلوا مهجهم تحررت عدة مديريات في محافظة الحديدة، 6 مديريات.
0: نعم.
1: وفي محافظة تعز أيضا 6 مديريات، وهذا فضل كبير جدا.
0: نعم.
1: في خلال أسبوع، بل في خلال أقل من أسبوع، نحمد الله على ذلك.
0: نعم، يعني هذا الإنجاز الكبير والانتصارات الكبيرة لم تكن أن تتحقق لولا فضل الله عز وجل، وأيضا أبناء المحافظتين محافظة تعز وأبناء محافظة الحديدة الذي أيضا كان لهم دور. نعم، نود أن تضعنا في صورة هذا الدور الذي قام به أبناء محافظتي تعز والحديدة لتحقيق هذه الانتصارات.
1: هذا إن دل فإنما يدل على قوة الارتباط بالله أولا سبحانه وتعالى، وقوة الارتباط برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنحن مع أن انتهينا من الاحتفاء والاحتفال والبهجة بمولد الحبيب المصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله، إلا وجاءت الانتصارات. وهذا وعد من الله أن الإنسان مهما كان حبله مرتبط بالله وحبله مرتبط برسول الله وآل بيته الكرام وأوليائه الصالحين، إلا ونصره الله على الميدان وهزم عدوه وقذف في قلوبهم الرعب كما هو الآن، انسحبوا انسحابا باهرا جدا وعظيما لم يتوقع أنهم ينسحبون بين عشية وضحاها. إلا هذا إن دل فإنما يدل على أن الشعب اليمني وأبناء محافظة الحديدة وأبناء محافظة الصعيد هم يريدون أن يعيشوا بكرامة، لا يعيشوا تحت وطأة الوصاية السعودية والصهيونية والأمريكية أو إن كانت هذه الوصاية، بل يحبون أن يعيشوا كرماء أعزاء رافعي الرؤوس شامخي شموخ الجبال. والحمد لله والشكر لله، ها هو يمننا اليمن الجديد اليوم الذي يصنع مستقبله بنفسه ويأكل من قوت أرضه ويتسابق في ركب الحضارة الإسلامية بإذن الله تعالى، ومن تقدم إلى تقدم ومن ازدهار إلى ازدهار بإذن الله العزيز الجبار سبحانه وتعالى.
0: نعم، طبعا إزاء هذه الانتصارات التي تحققت في الساحل الغربي كان هناك العديد من ردود الأفعال، ولاحظنا وسائل إعلام العدو تضج بهذه الانتصارات وتخلق لها فبركات إعلامية وتناشد العالم والدول وأن أمن الملاحة في خطر ومجلس الأمن، وكلها من هذه الفبركات الإعلامية التي تحاول أن تشوه صورة هذه الانتصارات وأن تضع أمن الملاحة الدولية في خطر، بالرغم أن هناك نفي من قبل السلطات في صنعاء بأن أمن الملاحة الدولية آمن ما عدا السفن السعودية التي تطبق الحصار عليها. ردود الأفعال التي أنتم أيضا رصدتموها سواء كان في الداخل اليمني أو عبر وسائل الإعلام.
1: نقول لهؤلاء المنجفين وأصحاب الشائعات الذين هذه هي صفتهم حينما يهزموا ويعودوا قائبين إلى القنقرة، يرمون بالشائعات على الأبرياء وعلى رجال الرجال ومن هنا وهناك، وشائعات ليست واردة اليوم بل هي قديمة من قديم الزمن من عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله سيدنا الطاهرين، وهم يخترقون الإشاعات. فقد أشاعوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل وأنه وأنه وأنه، وكل هذه الإشاعات لا تضر. أما الملاحة الدولية في البحر الأحمر فهي بأمان لأنها الآن في أيدي أمينة وفي أيدي مؤمنة صادقة واثقة بالله، فنحن نطمئن جميع إخوان الأشقاء سواء على المستوى العربي أو المستوى العالمي أو العالم كله بأن ملاحة الدولية في البحر الأحمر آمنة ما عدا هؤلاء الغربان أهل القردة والخنازير ومن صار مسارهم ومسلك مسلكهم، فنحن سوف نراقب لجميع سفنهم بالمرصاد إذا يرفعوا حصارهم ويرفعوا حربهم ووصايتهم عن قطرنا الجنوبي بالكامل، ولا ينام ولا يهدأ ولا يرتاح إلا بعد أن يحرر شعبنا المبارك بجميع أراضيه وجميع محافظاته بإذن الله تبارك وتعالى.
0: نعم، أيضا بالأمس كان هناك خروج عفوي شعبي جماهيري في كل من محافظتي صنعاء في السبعين وأيضا في محافظة الحديدة، ما هي الرسالة التي أوصلت هذه الجماهير العفوية التي خرجت فرحا بهذا الانتصار، ما هي الرسالة التي أوصلتها للعدو السعودي؟
1: أولا إخواننا حينما خرجوا فرحين بهذا النصر العظيم مبتهجين بثقة الله سبحانه وتعالى وبعزته وبكرامته التي أكرمهم الله تبارك وتعالى بها في ميادين الرجال، هذه رسالة نوصلها أولا إلى إخوتنا في الجنوب على أننا معهم قلبا وقالبا، وهم إخوة لنا باللحمنا ودمنا، وما يضرهم يضرنا وما ينفعهم ينفعنا، والبلاد تسع الجميع والوطن الجميع. فنقول لهم ها أنتم رأيتم بأم أعينكم انسحاب وتقاطر وهزيمة هؤلاء العملاء الذين وضعوا أيديهم في أيادي الوصية الأمريكية والصهيونية والممثلة في المملكة العربية السعودية. ورسالة أيضا أرسلها للأعداء، نقول لهم بأن شعب اليمن يد واحدة بكل محافظاته، بكل مواطنيه، بكل فئاته، بكل أجناسه، سواء المستوى العلمائي، المستوى التربوي، المستوى الثقافي، المستوى التعبوي، كلنا يد واحدة ضد أي وطي وضد أي خائن ومرتزق أيا كان ميوله وأيا كانت وصايته. فالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على هذا الفضل العظيم الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى له، ونتمنى من رجال الرجال أن يواصلوا تطهير كل شبر من بلدنا المبارك.
0: نعم، يعني أعتقد بأن الماكينة الإعلامية التي تعمل من قبل العدو لضخ وتشويه صورة أنصار الله وصورة القوات المسلحة اليمنية، يعني إلى أي مدى استطاعت أن تشوه أو أن تزرع الخوف في نفوس أبناء المحافظات التي المديريات التي تم تحريرها، وكيف يسود الآن المشاعر لدى أبناء هذه المديريات؟ هل هناك خوف أو هل هناك نوع من الخوف، أم أن هناك طمأنينة وأمن وجود القوات المسلحة اليمنية التابعة لحكومة صنعاء؟
1: زيارتنا يوم هذا الجمعة إلى الحيث وإلى القوقة وإلى المخا رأينا على أن الناس مرتاحة جدا ومطمئنة، ليس هناك أي خوف أو قلق. بالعكس، لو كانوا هؤلاء المرتزقة الذين هم انسحبوا لو كانوا دخلوا مثلا لوجدوا الخوف والذعر موجود، لكن عند أنصار الله الحمد لله الناس كلهم مطمئنون ويحيوننا ويقول الله ينصركم ويثبتكم، نحن مطمئنون لكم، ووجدنا السكينة والوقار والهدوء والحالة المعيشية على ما يرام، ليس هناك أي اضطراب أو خوف أو وجل أبدا.
0: نعم، جميل أن تسود هذه الحالة من الطمأنينة والسكينة لدى نفوس أبناء هذه المديريات. أيضا التعامل من قبل القوات المسلحة اليمنية، مسألة العفو، كيف تلقى أبناء هذه المديريات العفو الرئاسي، أنه هناك قرار يعني قرار صدر بالعفو عن المنخدعين الذين كانوا في صفوف تلك التحشيدات التابعة للعدو السعودي؟
1: نعم، لقد كان لهذا العفو أثره البالغ العظيم لدى أبناء أولئك المناطق الذين أيدهم الله تبارك وتعالى بأنصار الله، ووجدوا القبول، ووجدوا الرجولة، ووجدوا العفة، ووجدوا المعاملة الحسنة من قبل رجال أنصار الله والقوات المسلحة المتواجدة اليوم على أرض الميدان. كل هذا إنزل فإنما يدل على سماحة القيادة السياسية المطلة بالمجلس السياسي والسيد القائد قائد الثورة رحمه الله ورعاه، يدل على أننا شعب واحد، مهما اختلفنا، مهما تشاجرنا، مهما تحاربنا، فإننا نعفو عمن ظلم. لا يمكن أن نسود فيما بيننا أو أي بغض أو ثقافة أو تعادي على حطام الدنيا. فنحن اليوم والحمد لله نعيش تحت قيادة حكيمة صالحة زاهدة تقود هذا الشعب إلى بر الأمان بإذن الله تعالى، وسوف ننعم خلال هذه الفترة بإذن الله بعد تحرير كل شبر من أراضينا ومن بلدنا الطيب، ننعم بالراحة والوفرة والتقدم والازدهار بإذن الله تعالى.
0: نعم، بإذن الله تعالى. سيد الكريم، يعني في ظل هذه الانتصارات، ما الذي يجب علينا كمجتمع؟ يعني من الله علي بهذه الانتصارات الكبيرة وتحرير هذه المديريات المهمة في محافظتين من أهم المحافظات، محافظة
1: نعم.
0: الحديدة
1: ومحافظة حسن. علينا من خلال هذه الانتصارات التي من الله تبارك وتعالى بها علينا، أولا أن نظهر الشكر لله عز وجل والتواضع وعدم التعنيف أو التجريح لأولئك المواطنين الموجودين في المديريات المحررة، لأنهم إخوة لنا، فلا يجوز أن نشمت بهم أو أن نظهر الشماتة في وجوههم، وحاشا وكلا أن نحن من أصحاب هذه الصفات، ولكن هذا من باب النصيحة، لأننا مهما شكرنا الله وتواضعنا رفعنا الله تبارك وتعالى، كما فعل النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله حينما دخل مكة دخلها متواضعا منحنيا صلوات الله وسلم عليه وعلى آله وهو على ناقة القطوة، حتى أنه كان رجل يقول اليوم يوم المرحمة، فقال صلى الله عليه وسلم اليوم يوم المرحمة يوم التسامح. فهذا الذي ينبغي لنا، لأننا ننتمي لهذا الدين ولهذا الإسلام، ونحن أمة قرآنية ومسيرة قرآنية، لابد أن نتقلم بهذه الأخلاق العالية ونبتعد عن الأخلاق الدنيا.
0: نعم، إذن أجدد التهاني والتباريك لأبناء هذه المديريات بهذه الانتصارات التي تحققت، وبإذن الله تعالى المزيد من الانتصارات التي تتحقق على أيدي أبطال القوات المسلحة والأمن، وأيضا أيدي أبناء هذه المحافظات الشرفاء الذين قدموا كل الدعم والمساندة للقوات المسلحة. شكرا جزيلا للشيخ محمد الوافي أحد مشايخ أبناء التهامة وعضو رابطة علماء اليمن. شكرا جزيلا. في أمان الله.

0: هنا هنا هنا إذاعة صنعاء، إذاعة صنعاء رفيقة الصمود والبقاء، صوت معالي الحق إذا الحق كعادتهم برى بوجه كل مأزوم وخائن. هنا هنا إذاعة صنعاء عرين الأحرار،
1: الوفا ما تغير عهد الأحرار باقي،
0: ومنبر الثوار قبس من نار هدى يا أولي الأبصار، برقة من نور وعي في البوادي والجبال والفيافي والقرى، وهزيم الرعد في كل المدائن.
2: نعلم اللي ما درى ونفهم اللي ما فهم إن الضلال يزول وإن الحق لا يمكن يزول.
0: إذاعة صنعاء صانعة الأحلام والأنغام، وهي حاضنة الرواد والأعلام، ما فوق أرض المجد وما تحت الثرى. وبالرغم مما هو كائن هي أنفس الخزائن. هنا إذاعة صنعاء.
2: وأنا جمال العز كله بكمله، والمجد ليد شمال والعز حزام.
0: هنا استحالة الفناء.

0: طيلة تاريخها العريق نصيرة للأخ والصديق، قاهرة الأحقاد والأعداء.
1: ومن جهلنا حذاري لا يساومنا ولا يبحر دلاله من مآسينا.
0: من هاهنا رسالة إلى الوراء، خلاصة الخبر بها والمبتدى.

0: أثيرها العملاق عشق لا يزول وصوتها باق على طول المدى، فلا تكن باغ ولا متكبرا.
1: فلا حدنا الفاشل سوى يعلن الفاشل، فلا حدنا الفاشل سوى يعلن.
2: العاشرة صباحا في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وإليكم موجز لأهم الأنباء. التفاصيل بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة نجاح عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية بطرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات بمحافظتي تعز والحديدة بمساحة 5400 كيلو متر مربع، وتفكيك 7 فرق عسكرية بقوام 38 لواء، وإسقاط 9 طائرات حربية، مع التأكيد على استمرار تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان وأمان الملاحة البحرية لجميع السفن باستثناء المشهورة بالحظر. أكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا أنه تم بحمد الله استهداف تحشيدات وإحراق عشرات الآليات التابعة للعدو السعودي شرق محافظة الجوف. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن العملية المحدودة أعادت مديريات الساحل الغربي لوضعها الطبيعي، داعية النظام السعودي لقراءة المتغيرات واستيعاب حقيقة خروج اليمن من سطوته والإسراع في رفع الحصار وإنهاء العدوان لكون طريق السلام أقل كلفة عليه. صعد جيش العدو الإسرائيلي اليوم قصفه المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة، مستهدفا مناطق في شمال القطاع ووسطه وجنوبه. كثف جيش العدو الإسرائيلي مساء أمس اعتداءاته على بلدة المنصور، حيث فجر عددا من المنازل في البلدة، كما شن غارات على بلدات القنطرة والنبطية الفوقة ودوحة كفر رمان ووادي زبقين جنوب لبنان، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل باقائي عن التحضير لعقد اجتماع إقليمي يوم الاثنين القادم في سلطنة عمان بمشاركة الدول المطلة على الخليج ومشاركة العراق لبحث تعزيز الأمن الإقليمي وتحديد مسارات آمنة للملاحة التجارية في مضيق هرمز، مؤكدا التزام إيران بأمن الملاحة ومشددا على أن استقراره مرهون بإنهاء التدخل والإجراءات الأمريكية العدوانية. بهذا سامعين الكرام نصل وإياكم إلى ختام موجز العاشرة.
3: وقفة إعلانية.
4: قمامة الجيران الطيبين
5: مالها؟
4: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
5: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى لجوره وأهمية عدم أذية الجار.
4: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
5: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
4: هذا جانب، والجانب الثاني

0: بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة اللي عند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
1: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من القمايم.
0: كلام صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
1: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
0: كلام في محله مع تحيات
1: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أخي التاجر، تعاملك بالسجائر المهربة يعرضك للمساءلة القانونية ومصادرتها. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. للإبلاغ عن السجائر المهربة التواصل على الأرقام التالية 800-1313 أو 800-0033. مع تحيات مصلحة الضرائب والجمارك اليمنية.

0: الأمل.
1: ساهم الآن في حملة سند للتوحد، وكن جزءا من الأمل في حياة طفل عبر محفظة جيب 58040 جيب 58040، أو تواصل معنا على 776626620.
2: أخي المزارع، هل تعلم أن البذور المغربلة تساعد على الحصول على إنبات أكثر انتظاما ونباتات أقوى وكثافة نباتية أفضل وجودة أعلى للمحصول؟ لذلك غربل بذورك قبل الزراعة لتحصد محصولا أفضل.
3: صحتك في وعيك.
4: أخي المزارع، ريك للأراضي الزراعية من خلال غمرها بالمياه لأكثر من 5 أيام يسمح بتشكل تجمعات مائية صغيرة تساعد البعوض الناقلة للملاريا وحمى الضنك على وضع البيوض فيها. لمنع ذلك يجب عليك استخدام وسائل وشبكات الري الحديثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
5: وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق. تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

مستمعينا الأعزاء، في الدقائق القادمة سنكون مع آخر الأحداث والتطورات الميدانية المحلية والإقليمية. كما نعرف بأن هناك تصعيد كبير جدا على الساحة

سوق الطاقة وكذلك على السوق العالمية والخسائر الكبيرة الفادحة التي ستمنى بها دول العالم لو فعلا تم إغلاق هذين المضيقين من قبل اليمن وإيران. هناك كما قلنا الكثير من الأحداث، هناك خيانات كبيرة من الداخل للأسف عن طريق عملاء الاحتلال سواء في لبنان الحكومة العميلة، ونحن نعرف بأن الأحداث الأخيرة في لبنان هي ناجمة عن العمالة وعن تسليم الجيش اللبناني للأسف لمناطق خاصة بحزب الله، خصوصا أنه يمضي في إطار اتفاق الإطار الثلاثي مع الكيان الصهيوني الغاصب بوساطة أمريكية، وهناك لقاءات تعقد على مستوى السفراء بين الكيان الصهيوني وبين لبنان. هذا من جهة، من جهة أخرى أيضا ما يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تصفية للمقاومين ولأبرز قادة المقاومة العسكرية على الأرض سواء في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، مرورا بما يحصل كما قلنا في سوريا والتوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية مع سكوت النظام الحالي الموجود هناك والذي يسهل للجيش الإسرائيلي مهمته بشكل كبير جدا دون أن يكون هناك مقاومة تذكر من قبل النظام الحالي. هناك الكثير من الشد والجذب حول مضيق هرمز من جهة، ولكن هناك حسب تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بشكيان سيكون هناك توقيع بين إيران وسلطنة عمان يوم الاثنين القادم بشأن المسارات أو المسار المشترك لمضيق هرمز بحضور وزراء من مجموعة من الدول العربية، وكما صرح الرئيس الإيراني سيتم إبلاغ المنظمة البحرية الدولية بهذا الاتفاق. إذن قد تكون الصورة ضبابية وقد تكون سوداوية لدى البعض من خلال التطورات والتصعيد الحاصل في المنطقة العربية، خصوصا بالنسبة لمحور المقاومة والذي يحاول العدو الإسرائيلي ومن خلال أيضا العدو الأمريكي وحلفائهم أن يشتتوا المحور وأن يغلقوا الباب على وحدة الساحات، بمعنى أن يستفردوا بكل دولة من دول المحور لوحدها، ولكن إرادة الله تجمع الأحرار والمقاومين في بوتقة واحدة وفي مسار واحد هو مسار المقاومة والجهاد والوقوف بوجه أعداء الأمة وأعداء الله من قبل المحور المقاوم. ولعل اليمن شكلت رأس الحربة في هذه المعركة، وهذا ما يذهب إليه الكثير من الخبراء السياسيين وكذلك العسكريين، خاصة في هذه المرحلة الحساسة والفارقة في عمر منطقتنا أو في تاريخها المعاصر، خصوصا أن باب المندب يشكل أهمية كبيرة جدا بالنسبة للكثير من الدول بعد مضيق هرمز. ولاحظنا الاجتماع الأخير لمجلس الأمن الدولي والذي جاء بناء على طلب سعودي بحريني وتبنته بريطانيا في مجلس الأمن، ولكن كما لاحظنا هناك بيانات ركيكة لأنهم يعرفون ماذا يعني أن يتم إغلاق باب المندب في وجه الملاحة الدولية.

على مستوى الإقليم ومستوى المنطقة العربية أم على المستوى الدولي، فهناك المشادات أو حرب الاستنزاف بين روسيا وأوكرانيا ودول الأوروبية، والتي أيضا تشهد تطورات في الأوضاع وتصعيدا مستمرا، حيث تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدث حول التطورات الأخيرة وتحدث عن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا، وقال بأن ذلك سيعني دخول هذه الدول في حرب مع روسيا. كذلك التطورات الإقليمية والميدانية بين الكوريتين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تشهد مشادات كثيرة خصوصا مع المناورات العسكرية التي تقوم بها كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، والتي جعلت كوريا الشمالية على أهبة الاستعداد لخوض معركة قد

0: تصل إلى معركة نووية فعلا إذا كان هناك تسرع أو كان هناك طيش. إذن العالم يشهد حالة من الغليان ومن التصعيد، كذلك الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لترامب الذي يستجدي الناخبين في أمريكا من أجل الفوز بالانتخابات، عندما تحدث عن إعطاء $5,000 لكل مواطن بالغ يقوم بانتخاب الحزب الجمهوري. إذن هناك الكثير من الأحداث والكثير من التطورات والكثير من التصعيد، ليس على مستوى منطقتنا فقط ولكن على مستوى العالم. العالم فعلا على شفير أو شفا حرب عالمية، حرب لن تبقي ولن تذر، خصوصا إذا دخل السلاح النووي في المعركة. للحديث أكثر حول التطورات الأخيرة والتصعيد الأخير سواء في المنطقة أو على مستوى العالم، لأن التصعيد بشكل مستمر يتم بوتيرة متسارعة لا يمكن أن نفصله عن أي مكان آخر، فكل منطقة مرتبطة بالمنطقة الأخرى. يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر خط الهاتف الأستاذ عبدالله الحنبصي الخبير السياسي، ونرحب به ضيفا عزيزا على فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. أهلا بكم أستاذ عبدالله.
1: مرحبا بكم أستاذة وبالمستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم.
0: أستاذ عبدالله، سنبدأ وإياكم بالشأن اليمني، نستطيع أن نقول بأنه بوابة لكل الأحداث التي توجد على مستوى العالم، ولن نكون يعني نتحدث بمجاملة وأننا نقول كلام جزافا، باب المندب وما يمثله من أهمية كبيرة للعالم، خصوصا بعد إغلاق مضيق هرمز في وجه الملاحة البحرية الأمريكية وغيرها نتيجة للتجاوزات الأمريكية التي تتم ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتصعيدها الأخير عليها. باب المندب يشكل الآن رئة أو شريان حياة بالنسبة للعالم، من مصلحتهم ألا يقفل هذا الممر الملاحي الحيوي والحساس في وجه دول العالم. طبعا كان هناك بيان يوم أمس للعميد يحيى سريع تحدث فيها عن عمليات الساحل الغربي، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، تحدث عن العمليات، تحدث عن تفاصيلها كيف تمت ومن الذي اشترك فيها وكم المساحة التي تم السيطرة عليها، السلاح الذي تم استخدامه، أيضا ما هو ما الذي تم اغتنامه، وتحدث أيضا عن الأسرى المحررين من سجون القوات الموالية للتحالف في الساحل الغربي. مساحة 5400 كيلومتر مربع أستاذ عبد الله عندما يتم تطهيرها في عدة أيام، ونحن نعرف بأن هذه المساحة لا تعتبر مساحة بسيطة، خصوصا أن قوات التحالف كانت مسيطرة عليها بشكل كبير جدا، يوجد بها أسلحة حديثة ومتطورة، كذلك رادارات المراقبة، ونحن نعرف يعني من خلال المعلومات التي جاءت حول الأسلحة التي اغتنمها الأبطال ورجال الرجال في الميدان من القوات التي تركت المواقع وفرت. عندما نأتي لقراءة هذا البيان أستاذ عبد الله، البيان جاء بلهجة قوية، جاء في نفس الوقت بلهجة مطمئنة لأبناء الوطن بأن الأمن مستتاب وأن القوات المسلحة تعمل على حماية سيادة اليمن واستقلاله وكذلك سيادته. عندما نأتي لقراءة هذه العملية أستاذ عبد الله، كيف يمكن لكم يعني بشكل سريع قراءة هذه العملية والتوقيت الذي جاءت فيه، خصوصا أن الوقت أو المرحلة كانت تشهد تصاعد بالنسبة للحرب الإعلامية والنفسية بشكل كبير جدا على صنعاء، في محاولة لإيجاد ثغرة للجبهة الداخلية ومحاولة فتح جبهات كبيرة، خصوصا بعد أن قامت القوات المسلحة بإعلان الحصار البحري على المملكة العربية السعودية من أجل انتزاع حقوق الشعب اليمني ورفع الحصار عن الشعب.
1: نعم، العملية سيدة العزيزة هي تأتي لتمثل آية من آيات الله، عندما نتحدث عن مساحة 5400 كيلو تم تحريرها في غضون 7 إلى 8 أيام، وما جرى خلال هذه الأيام من يعني من تقدمات وإنجازات كبيرة حققها أبطال الجيش اليمني بكل قدرة وكل حنكة. نحن نتحدث عن مساحة يعني عندما نتحدث عن اليمن كمساحة إجمالية 550 ألف كيلو متر، ويتم تحرير 5400 كيلو متر من مساحة اليمن، طبعا من مساحتها سواء في المناطق الحرة أو المناطق التي لا زالت محتلة. وبالنسبة للمناطق المحتلة تمثل رقم كبير كبير جدا بالنسبة للعدو السعودي وبالنسبة لمن يقفون خلف العدو السعودي. هذا على يعني على سياق ما تم، يعني نحن نتحدث عن قوة عسكرية تمركزت أو تمركزت في هذه المنطقة. قوامها كما أعلن وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع 7 فرق تنقسم إلى 38 لواء عسكري تم تحشيده من قبل العدو السعودي، إسقاط 9 طائرات خلال هذه الأيام، إضافة إلى وتحرير الأسرى والإفراج عنهم، منهم أسرى منذ العام 2015 و2016 يعني مع بداية العدوان على اليمن. هذا في حد ذاته يعد إنجاز، وكما ذكرت لك يعد آية من آيات الله تجلت في خلال هذه الفترة، خاصة بعد الاحتفال الكبير الذي شهدته اليمن احتفاء بالمولد المولد النبي المصطفى. وهذه حقيقة بارزة. باب المندبية سيدتي وما تحدثت إليه كان ملفت جدا، يعني حتى لو عدنا بالذاكرة وعدنا بالتقارير والتحليلات وبما حصل في عدة قرون بالنسبة لما يخص اليمن وكيف أنها تمثل موقع استراتيجي وكيف أنها مثلت أطماع بالنسبة للأعداء حتى البريطاني وحتى الأمريكي، وحتى ليس لا نتحدث اليوم عن نقطة أو عن صراع حصل قريبا، وإنما الصراع على باب المندب يا سيدتي العزيزة والأطماع الخارجية على باب المندب لها عقود طويلة من الزمن، والتاريخ يشهد على ذلك. لذلك عندما يعود هذا باب المندب يعود إلى خاصرة الوطن ويعود إلى يد أبنائه ويتحكمون بسيادته ويتحكمون بقرار سيادي، هذه تعتبر أول مرة تحصل في اليمن أنا في اعتقادي منذ السبعينات والثمانينات والتسعينات. من المعروف بأن من كان يحتل ميناء المخا أو كان يسيطر عليه ليس بالضرورة أن يكون بالتواجد والاحتلال، وإنما حتى بأدواته في المنطقة، لكن لأول مرة في تاريخ اليمن كما ذكرت لك يعود هذا باب المندب إلى أيدي اليمنيين ويتحكمون به. وما يمثل اليوم باب المندب بالنسبة للخطورة حتى على الكيان الصهيوني يتضح اليوم يا سيدتي من إحدى التقارير التي نشرتها إحدى الصحف العبرية هذا اليوم. يعني هناك تقرير مهم وخطير جدا يشير إلى أن أصبح الكيان الصهيوني أو أصبح مصيره مرتبط بمن أسموهم بالحوثيين في اليمن. وذكروا في التقرير بأنه بدل أن كان يعتمدون على الصواريخ البالستية أو على الصواريخ البحرية، اليوم خاصة بعد تمكننا وسيطرتنا على الجزر وعلى باب المندب بشكل كامل، أصبحت مدفعية دبابة قادرة على استهداف أي سفينة صهيونية أو أي سفينة إسرائيلية. وهذا بحمد الله استطعنا من يقول أو من يذهب إلى أننا بالفعل يؤكد أو يعزز القول الذي يؤكد لأننا هذه المعركة هي مرتبطة بارتباط كلي حتى بما يجري من متغيرات على مستوى العالم وعلى مستوى المنطقة بشكل خصوص، وخاصة في صراعنا مع العدو السعودي مع العدو الصهيوني صحيح. والعدو السعودي باعتبارهما وجهة لعملة واحدة. واليوم يكفينا كما ذكرت لك من خلال هذا التقرير العبري الذي أكد على خطورة ما حصل في باب المندب، يؤكد على صوابية منهجنا وعلى صوابية خطواتنا في هذا الاتجاه.
0: نعم أستاذ عبد الله، الردود الفعل حول هذه العملية وكيف سيكون مستقبل المنطقة من خلالها كانت متباينة ما بين يعني من أبدى ارتياحه بشكل كبير جدا لعودة باب المندب إلى الأيدي الوطنية التي ستديره بالشكل الصحيح، وما بين يعني أنتم الآن تحدثتم عن رد فعل إسرائيل من السيطرة على باب المندب، وكيف يعني لدرجة أن نتنياهو عرض المساعدة على السعودية في حال أن التحالف العربي يعني كما جاء في الخبر طلب من إسرائيل التدخل فإنها ستتدخل في باب المندب. يعني ردود الأفعال هنا كيف تقرؤونها في الوقت الحالي، رغم أنه ما زالت هناك يعني الكثير من المفاجآت التي تحضرها القوات المسلحة اليمنية للعالم خصوصا للأعداء، ونحن نعرف بأننا في وقت حساس جدا، في وقت يحاول فيه العدو الإسرائيلي وكذلك أمريكا أن تقوم بتفكيك وحدة الساحات في محور المقاومة، وكل دولة من دول المحور يوجد فيها تصعيد ويوجد فيها حركة للمنافقين والخونة والعملاء بداخلها من أجل زعزعة الأوضاع ومحاولة سيطرة إسرائيل على الأوضاع وتحقيق حلمها بأن يكون هناك دولة إسرائيل الكبرى. فكيف تقرؤون رد الفعل حول هذه العملية وسيطرة اليمن، السيطرة الكاملة الآن على باب المندب، وكيف أيضا تقرؤون أستاذ عبد الله ردود الفعل في مجلس الأمن الدولي بعد أن تقدمت السعودية بشكوى ضد اليمن؟
1: نعم، ردود الفعل تتضح وتتجلى بصورة واضحة من خلال ما حصل وما أعقب عملية السيطرة على المخا وعلى باب المندب بشكل واضح، كيف أن انقسم الحال قسمين حتى فيما يخص الأنظمة أو الدول العربية وفيما يخص حتى العالم. هناك الداعمين أو المساندين لمحور المقاومة أو نستطيع أن نقول المؤازرين للقضية الفلسطينية بشكل خاص، لأنه اتجاههم اتجاه واحد، وهناك من هو الحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية بما فيها دول الخليج بما فيها حتى بعض الدول الأوروبية، وكذلك نستطيع القول بأن المسألة في هذا الاتجاه يسير على نسكين كما ذكرت لك، يعني مسار يرفض أو يبدي تخوفه من سيطرة صنعاء على المخا وعلى باب المندب، وهذا وهذه الدول من ترتبط أو من لديها علاقة وثيقة سواء مع الكيان الصهيوني بصورة مباشرة أو بغير مباشرة، أو حتى بأنهم أتباع حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واضح، لأن اليوم سيطرة صنعاء على المضيق باب المضيق هرمز على باب المندب هو باب المندب بالفعل يمثل نقطة محورية ونقطة هامة كما ذكرتها، تأتي في إطار إفشال المخططات الأمريكية والمخططات الصهيونية فيما يتعلق بمسمى إقامة إسرائيل الكبرى أو ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. جميع هذه الخطوات تأتي في نسق بأنهم يرون بأن مثل هذه السيطرة هو فشل أو من شأنه أن يعيق المشروع الصهيوني والمشريع الأمريكي في المنطقة. هناك دول أخرى أو بعض الأنظمة الأخرى التي تلتزم نقول الحياد، لأنها تدرك تماما بأن يعني بأن مناطقها أو بأن دولها هي داخل أو في إطار المخططات الأمريكية والمخططات الصهيونية، على سبيل المثال جمهورية مصر العربية التي أنا في اعتقادي بأنها تدرك تماما بحقيقة بأن سيطرة أنصار الله على مضيق باب المندب هو يأتي يعني يعتبر خطوة إيجابية بالنسبة لها، وهناك أبعاد كثيرة لا يسعنا الذكر أن نتحدث عنها في هذا الوقت في هذا الوقت الراهن. صحيح. لكن الأهم من هذا كله يا سيدتي العزيزة بأنه بالفعل اليوم هناك تغيير واعتراف عالمي كبير جدا بأن هناك تغيير كبير في سياسة المنطقة أو في السياسة الجغرافية للمنطقة بعد سيطرة صنعاء على باب المندب وتحكمها بهذا المضيق الهرمز وندرك بهذا المضيق المهم والحيوي، وندرك تماما ما أحدثه مضيق هرمز على سبيل المثال من خسائر اقتصادية للعدو الأمريكي وللعدو الصهيوني وللعالم أجمع، وما بالنا اليوم عندما نتحدث عن مضيق باب المندب، بمعنى بأن هذا المضيق بالفعل يمثل حالة أو نقطة ضعف بالنسبة للعدو وبالنسبة لمخططاته. هذا جانب. الجانب الآخر وهو مهم وفي غاية الأهمية، يعني أقولها بكل صراحة، يعني والله أننا نحمد الله أن لدينا قيادة حكيمة تتخذ القرارات حتى في الوقت المناسب. اليوم تقدم صنعاء وإحداثها هذه هذه النقلة النوعية أو هذه الآية الكبيرة التي حصلت تأتي في توقيت مهم جدا جدا جدا، قد لا يدركه الجميع أو قد لا يعرفه الجميع، بدليل بأن محمد بن سلمان قبل يومين فقط من سيطرة أبطال القوات المسلحة على مضيق هرمز كان يتصل، يعني في يوم واحد اتصل مرتين للأحمق ترامب وأخبره بأنه يجب أن يتدخل بصورة مباشرة لا بعد أن عجز العدو الصهيوني بطائراته وعجز بمشاريعه ومخططاته أن يوقف تقدم قواتنا المسلحة، وأخبره ترامب بأنه لا يستطيع التدخل العسكري المباشر فيها في الوقت الحالي الذي ندرك تماما بأن الظروف الاقتصادية وخسارة العدو الأمريكي لمخزونه الاستراتيجي من الأسلحة في معركته مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية كلفه كثيرا وسيكلفه كثيرا إذا حاول أن يتدخل في هذا الوقت بالذات. لذلك التوقيت الذي اتخذته قيادتنا الثورية سلام الله عليها وعلى أبطال قواتنا المسلحة في هذا التوقيت المهم جدا جدا يعني مثل ضربة قاسمة جدا للعدو الذي نتجده اليوم لا يستطيع سوى أن يتباكى على وسائل الإعلام وأن يحذر مما حصل في هذه الفترة.
0: نعم أستاذ عبد الله، لو ربطنا الأحداث يعني خصوصا العدو الصهيوني الذي يخاف بشكل كبير جدا من عودة صنعاء للقصف داخل الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نلاحظ التصعيد الخطير داخل فلسطين وكذلك التصعيد في لبنان، وكأن إسرائيل تريد أن تعود لحرب أو أن تشعل حرب جديدة كبيرة جدا تكون هي المبادرة فيها ولا تدري كيف، فتحاول أن تستفز بعض الأطراف من أجل استفزاز إيران. يعني نحن نلاحظ هنا أستاذ عبد الله بأن دول المحور مرتبطة ببعضها، مهما كان التصعيد يظهر للعلن بأنه منفرد إلا أنه في الحقيقة هو يعني يشكل سلسلة مترابطة. ف يعني لو نلاحظ الآن الأطراف الفاعلة على الأرض هي اليمن وإيران، هي التي الآن تسيطر بشكل كبير جدا، أصبحت يعني تملك أوراق ضغط كبيرة جدا غير يعني في الجانب العسكري. يعني نستطيع أن نقول الآن أنه مضيق هرمز ومضيق باب المندب سيلعبان دور كبير جدا في إذلال العدو وفي تقديمه لتنازلات كبيرة جدا، خصوصا أن عمليات الاستفزاز التي تتم تقابل بتخطيط دقيق و تخطيط هادئ من قبل دول المحور، خصوصا أن القيادات دائما هي على اتصال وتنسيق مستمر فيما بينها. محاولات العدو بث الرعب من خلال التصعيد هنا وهناك وإشعال الفتن في الداخل في محاولة منه لإظهار الأمر بأنه عبارة عن حرب أهلية. يعني لو نلاحظ أستاذ عبد الله فعلا، يعني لو نأخذ كل دولة من دول المحور سنلاحظ بأن هناك محاولة لإثارة النعرات الطائفية المناطقية المذهبية فيما بين يعني الأفراد داخل البلد الواحد، يعني في فلسطين كيف يقومون بالتوزيع ما بين السنة وما بين الشيعة، يعني هذا هو عميل وهذا هو مجرد أداة وهذا هو مجرد وسيلة وهذا وهذا، يعني لبنان اليمن سوريا العراق يعني الكثير. إيران استطاعت أن تنجو بنفسها من هذا الشأن في حرب 39 اليوم، وأثبتت للعالم بأنهم لن يستطيعوا الدخول في هذا المجال، لكن باقي دول المحور ما زالوا، يعني نلاحظ أن السعودية ما زالت هنا في اليمن تحاول وتسعى في هذا الإطار، في لبنان يسعون في هذا الإطار، في فلسطين يسعون في هذا الإطار. المحاولة هذه التي دائما تبوء بالفشل، عندما نريد هنا أن نقرأ الواقع وأن نقدمه بصورة مبسطة للمواطن العربي حتى يعرف بأن العدو لا يعمل بشكل منفرد في كل مكان كما يحاول أن يظهر عبر إعلامه، ولكنه يعمل بشكل جماعي، ونأتي إلى رد الفعل من قبل المحور المقاوم الذي أيضا يأتي بشكل جماعي ولو ظهر بأنه منفرد للرأي العام السطحي. نستطيع أن نقول
1: نعم، هنا الحديث مهم جدا، وأنا أشكرك على هذا التطرق أستاذة العزيزة بأنه بالفعل، لأنه ما يجري في المنطقة، يعني ما يحصل وما حصل وما يجري حتى هذه اللحظة. اليوم بدأت الأمور واضحة بالنسبة للمستمعين، بالنسبة للشعوب العربية، بالنسبة لشعوب العالم، التي أصبحت حتى حالة يقظة لدى الكثير ممن أدركوا خطورة المخططات وخطورة ما يجري. دعينا نتحدث يعني كخطوة أولى عن ما حصل في اليمن في العام 2015 من عدوان واعتداء على اليمن بشكل كبير، وما أعقب هذه الخطوة من هزيمة بالنسبة للعدو الصهيوني، وما جرى حتى للعدو السعودي والعدو الذي حاول التدخل في حرب مباشرة طيلة 8 سنوات، وعندما فشل وجد الأمريكي والصهيوني نفسهما مضطرين إلى التدخل بشكل مباشر. هذا ربط كبير ما بين أدوات العدوان وما بين العدو الحقيقي ورأس الأفعى أو الشيطان الأكبر المتمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية. بات واضح بمعنى بأن العدوان على اليمن كان المقدمة فعلا لما جرى الإعلان عنه بعد ذلك من قبل المجرم نتنياهو على سبيل المثال فيما يخص بإسرائيل الكبرى. هذه خطوة مهمة وخطوة في غاية الأهمية، هذه مسألة الربط ومسألة التنسيق ومسألة الأدوات التي لا زالت حتى اليوم تعمل في إطار اليمن. هناك نقطة مهمة أخرى في هذا الاتجاه يا سيدتي، السعودية طول 8 سنوات من الحرب المباشر وعقبها 4 سنوات من الحصار والعقوبات التي مفروضة على اليمن وتدهور الأوضاع الاقتصادية والتي تأتي هي في إطار الحرب المعلنة على اليمن يعني بالعكس وبالمنطق، بعد أن فشل العدو السعودي في تحقيق أهدافه وفشل في مخططه، من المفروض تماما بأن يخضع وأن يقبل حتى على أقل القليل بما تم الاتفاق عليه في العام 2022 ضمن ما يسمى بخارطة الطريق. هذا العقل خاصة بعد أن وجد بأن اليمن اليوم أصبح غير يمن الأمس، يعني عندما نتحدث عن اليوم ما تمتلك القوات المسلحة وما حققته القوات المسلحة من هزيمة للعدو الأمريكي في البحر الأحمر، وكيف استطعنا أن نغلق الموانئ الصهيونية وأن يعني نكون ورقة ضغط كبيرة في معركة طوفان الأقصى، كان من المفترض وبالعقل وبالمنطق بأن يقوم العدو السعودي على وجه التحديد بالقبول بتنفيذ خارطة الطريق، لكن قراره ليس بيدها، القرار هو بيد الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك نجده بين الحين والآخر يسعى سواء من خلال ما جرى لتحشيداته العسكرية وتحضيراته لمعركة فيما يسميها معركة داخلية في اليمن، لكنه ظهر لم يستطع أن يخفي نفسه ليضطر في النهاية إلى أن يوجه ضربات جوية على الجمهورية اليمنية، ويأتيها الرد بشكل مباشر بما يظهر اليوم من تدهور اقتصادي وانهيار صادراته من 7 مليون برميل في اليوم الواحد إلى حوالي 1.5 مليون البرميل صادرات النفط، وهي تعتبر بحسب التقارير الدولية والإحصائيات بأنه يعني لأول مرة في تاريخ السعودية أن ينخفض هذا الإنتاج إلى هذا الحد منذ العام 1990 إلى حد هذه اللحظة. يعني بالعكس وكما ذكرنا بأن من الطبيعي أن يتجه العدو السعودي إلى إصلاح وضعه مع اليمن ومحاولة عدم معاداته والقيام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه كما ذكرت لك ضمن خارطة الطريق، لكن كما أؤكدنا وكما نؤكد مرارا وتكرارا بأن القرار بالفعل قراره ليس بيده، وأن القرار هو بيد العدو الأمريكي والعدو الصهيوني الذي يسعى بكل الأشكال إلى أن يكون هناك تمزيق لوحدة اليمن، لكن اليمن في هذا الإطار وفي المقابل وتحت إطار وحدة الساحات التي يؤكد عليها قائد الثورة والتي تأتي في إطار الخطوات التنسيقية فيما يخص المنطقة، يتضح بأن محور المقاومة يتجه اتجاه آخر وإن كان بخطوات بطيئة كما ذكرت سيدتي العزيزة، يعني لكنها على نار هادئة تؤتي أكلها وأثبتت نتائجها بكل ما يعني نتائجها واضحة، لا أحد يستطيع أن ينكر بأن العدو الأمريكي والعدو الصهيوني انهزم، وأن الآثار المترتبة اليوم على ما يجري في المنطقة انعكس اليوم على الواقع الاقتصادي الأمريكي بشكل كبير، الذي أصبح ترامب اليوم يعاني من إرضاء الشارع الأمريكي وبأن الشعبية ما يقال بأنه شعبية الحزب الجمهوري انخفضت إلى أقل من 30%. هذه جميع المؤشرات التي تؤكد على بأن وحدة الساحات وما تقوم به من خطوات في هذا الاتجاه خطوات صحيحة وخطوات مدروسة وخطوات تؤتي نتائجها الحقيقية بالكامل، وكما يحصل اليوم في صنعاء وكما يحصل اليوم في المخا وكما يحصل اليوم في من تحرير للمناطق الساحلية. أنا في اعتقادي بأن ذلك سينعكس حتى على المنطقة وسيكون هناك خطوات تصعيدية بالنسبة لما يخص المقاومة في فلسطين وما يخص المقاومة في لبنان وما يخص حتى أخواننا في العراق الذي اليوم هم على وشك أن ينهوا التواجد الأمريكي في العراق بشكل كامل خلال الفترة القادمة. هذه جميعها إنجازات تحسب لمحور المقاومة ولوحدة الساحات بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، بينما الطرف الآخر الذي هو الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتهم في المنطقة نجدهم اليوم هم من يتجرعون الخسائر، هم من يجرون أذيال الهزيمة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وهم اليوم من سقطت حتى شعبيتهم بالنسبة لشعوبهم وبالنسبة للرأي العام العالمي.
0: نعم هذا صحيح أستاذ عبد الله، خصوصا أنه أمريكا الآن يعني مع الانتخابات النصفية التي ستحل في نوفمبر القادم، يعني كان من الملفت ترامب والوعود التي يطلقها يعني $5,000 لكل بالغ يقوم بالتصويت للحزب الجمهوري، يعني هذا يدل على مدى الانهيار التام للحزب بسبب السياسات الجوفاء والرعناء لترامب التي قام بها من بداية فترته الانتخاب يعني فترته الرئاسية الثانية، وهذا أيضا يدل على أنه يقود الولايات المتحدة الأمريكية إلى النهاية، يعني ليست إسرائيل فقط التي ستزول في فترة قريبة ولكن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما أكد عليه عراقجي عندما تحدثونا عندما كان يعني نذكر أنه كان في زيارة لتركيا وعاد في حاوية الطعام خوفا من أن يتم قتله أو اغتياله، وعلق عراقجي بأنه لا حاجة لنا لقتل ترامب لأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تنهار ويعني نحن نحقق ما نريده ولكن بشكل آخر. عندما نلاحظ السياسة التي ينتهجها محور المقاومة أستاذ عبد الله، يعني هذا شيء مهم جدا، يعني نحن نريد فعلا من الجميع أن يطمئن بأن المحور ليس ضعيفا أبدا وليس مفككا وأن هناك خطوات مدروسة تتم بشكل كبير جدا وأن هناك فهم تام وكامل لنفسية العدو الذي نواجهه، ولكن فعلا يعني الأمر يحتاج إلى هدوء وإلى أن نسير بروية حتى نحقق النتائج التي نرجوها بأقل تكلفة وبأقل الخسائر الممكنة، لأننا يعني الروح بالنسبة لنا تمثل أهمية كبيرة لأنها قادرة على التنمية وقادرة على تحقيق التقدم والنهوض بشكل كبير جدا إذا ما تخلصنا من عدونا الأزلي. عندما يعني نتحدث ونشاهد الطريقة التي استطاع بها المحور المقاوم أن يواجه العدو الإسرائيلي والأمريكي في المنطقة ومن تحالف معهم، مثلا من يقول في فلسطين بأن حماس انهزمت هي ودول محور هي وباقي الفصائل الفلسطينية المقاومة وما يحصل في قطاع غزة وما يحصل من نقض للاتفاقات وأنها لا يتم تنفيذها سواء في فلسطين أو حتى في لبنان، وبدأنا يعني نشم رائحة تشاؤم وانهزام نوعا ما بالنسبة لي الآخرين بأن هناك المقاومة بدأت تنهار وبأن المقاومة لم تعد قوية. مثل هذه الأشياء والإشاعات وهذا التثبيط أستاذ عبد الله نحن سمعناه في الفترة الماضية، ولكن حزب الله جاء وغير النتيجة تماما عندما عاد أشد بأسا وأشد تنكيلا على العدو الإسرائيلي مما كان عليه في السابق، أيضا اليمن عندما نهضت والآن الساحل الغربي بالكامل يعني الحمد لله تم تحريره وعاد إلى حضن الوطن، اليمن صارت قوية وأقوى مما كانت عليه في السابق، حزب الله أيضا أقوى، حتى المقاومة في فلسطين هي ليست ضعيفة كما يظن الآخرين، وإن باعتها الدول العربية والإسلامية خوفا وجبنا على مناصب حكامها فمحور المقاومة لم يتخلى عنها ولن يتخلى عنها أبدا. الآن من خلال العمليات التي تتم، من خلال حتى التصريحات التي تتم، المشاهد أستاذ عبد الله، يعني هنا الصورة عندما تتحدث فهي تشكل أهمية بالغة جدا، يعني أكثر من الكلام الذي نسمعه، ولكن عندما نشاهد يطمئن القلب ويهدأ حتى العقل. يعني إيران عندما تقوم بالرد على التجاوزات الأمريكية وتقوم ببث هذه الصور والمشاهد تجعل النفس تهدأ وتشكل ضربة للحرب الإعلامية والنفسية التي توجه ضد المواطن العربي، وليس دول المحور فقط، أيضا اليمن عندما تقوم ببث المشاهد وكيف تتم العمليات. يعني هناك مصداقية في نقل المعلومة من موقعها المباشر. التأثير هنا كيف، يعني كيف تقرؤون هذا التأثير في الوعي العربي الذي يشاهد ويسمع في نفس الوقت، بحيث يكون له رد فعل آخر مغاير ويتخلص من الخوف الذي يسكن في أعماقه بأن عدوه قوي ولا يستطيع أحد أن يقوم بهزيمته؟ ألو

0: نعود لضيفنا العزيز الأستاذ عبد الله الحنبصي الخبير السياسي. أستاذ عبد الله، سؤالي الأخير لكم، يعني يبدو أن الوقت قد أدركنا. نحن نتحدث عن أهمية الصورة وكيفية الطريقة التي استطاع محور المقاومة أن يواجه بها البروباغندا الإعلامية الخاصة بالعدو الذي حاول إضعاف المواطن العربي أو المتلقي للأحداث وللأخبار وما يتم في المنطقة. كيف استطاع محور المقاومة فعلا أن يوقف هذا التغول بالنسبة للإعلام المعادي؟ وكذلك يعني نحن نعرف أن هناك وسائل إعلام أو قنوات إعلامية عربية للأسف هي تعمل في الإطار الصهيوني البحت ولا تقوم ببث الأخبار إلا بالطريقة التي يرونها هم، ولكن كيف استطاع المحور المقاوم من خلال الصورة وتقديم الحقيقة من الميدان أن يقضي على نمطية هذه الوسائل واستطاع أن يبث روح حماسية في الوعي العربي المتابع أو المتلقي للمعلومات التي يشاهدها عبر وسائل الإعلام الحر لدول المحور المقاوم؟
1: نعم، أنا سأبدأها من اليمن، وهذه نقطة مهمة نود الإشارة إليها والتطرق إليها. يعني أستاذة العزيزة، لو تذكرنا ما قبل الأحداث الأخيرة وما قبل الانتصارات التي حققها أبطال القوات المسلحة وعلى التحشيدات السعودية، لوجدنا قبلها بعدة أيام فقط كان هناك حملة إعلامية كبيرة جدا كان هدفها إحداث خلخلة داخل الشارع اليمني، منها على سبيل المثال أكثر ويجب بأن صنعاء في أضعف حالاتها، وبأن صنعاء مع خسارة إيران كما يدعون وكما يزعمون، بأن محور المقاومة أصبح في في في في في حالة ضعف حقيقية، وراهنوا بالفعل على أن يعني راهنوا إلى الحد الذي جعلهم يطلقون أو يكررون شعارتهم السابقة قادمون إلى صنعاء على سبيل المثال. لتأتي المفاجأة يا سيدتي، نحن نتحدث عن 7 أيام أو 8 أيام حصل فيها كما ذكرت لك يعني آية قرآنية، يعني آية إلهية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، هذا الإنجاز الكبير وهذا التقدم الكبير وهذه السيطرة والوصول إلى باب المندب، بدليل بأن العدو الإماراتي على سبيل المثال والعدو السعودي عملوا بنية تحتية كبيرة جدا في المخا، لأنهم كانوا يدركون تماما بأن سقوط هذه المنطقة مستبعد، يعني كان الأعداء محضرين لأشياء كبيرة. وبالفعل يعني خلال فترة وجيزة جدا أحكمنا السيطرة ووصلنا إلى المناطق التي كانوا يعتبرونها بأنها محصنة وبأنه لن تستطيع الجمهورية اليمنية مثلا بصنعاء وحكومة التغيير والقيادة الثورية بأن يصلوا إلى باب المندب، وحصلت هذه المعجزة في الوقت الذي ذكرت لك يا أستاذة العزيزة بأنهم كانوا يراهنون على أن صنعاء في أضعف حالاتها، وأتت المفاجأة. يعني اليوم هم مصدومون بكل ما تعنيها الكلمة من معنى بالنسبة للجمهورية اليمنية. نفس الحال حصل مع حزب الله الذي قالوا بأنه انهار وبأن حزب الله فقد الكثير من الأسلحة وادعى الكيان الصهيوني خلال المعركة الأولى أو بما يخص معركة طوفان الأقصى بأنه استطاع أن ينهي ما يتجاوز أو ما معدله 80% من أسلحة مسلحة الحزب، وبأنه بعد اغتيال سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله سلام الله عليه بأنه انتهى الحزب، ومع ذلك ظهر الحزب أقوى وظهر الحزب بأنه متماسك وظهر الحزب بأنه كبير جدا. بالفعل اليوم ما يسير عليه محور المقاومة تماما، حتى ما حصل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وما ذكر الكيان الصهيوني أو الكيان الأمريكي سواء في معركة 13 يوم أو معركة 39 يوم بأنه أنهى أو دمر 70% من منصات إطلاق الصواريخ ودمر القوى البحرية بالنسبة للجمهورية الإسلامية، وعمل وعمل وعمل، وفي النهاية تظهر إيران هي المتسيطرة اليوم على منطقة هرمز وهي المسيطرة اليوم على المعركة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، بمعنى بأن العدو السعودي يسعى والعدو الأمريكي ومن يسيرون على شاكلتهم يسيرون دائما في حرب نفسية، ويركزون وندرك تماما بأن الحرب الإعلامية التي يسيرون عليها هي تركز على أساس خلخلة الشارع، على أساس أن يكون هناك إضعاف للحاضنة الشعبية، لأن الحاضنة الشعبية هي الداعم والمرتكز الرئيسي الذي يحقق النصر ويحقق العزة والتمكين سواء للقوات المسلحة أو بالنسبة لمحور المقاومة أو بالنسبة لأي شعب من الشعوب العالم. لكن ما حصل، يحصل العكس اليوم حتى يا سيدتي على مستوى الحاضنة الشعبية، والله أنها اليوم يعني نحن كإعلامي نتلقى اتصالات من الجزائر، نتلقى اتصالات من ليبيا، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو اتصالات مباشرة، وهم مذهولين فعلا يعني ما هي الأشياء وما هو الأشياء، يعني ما هي يعني الشيء الذي تعملونه لتحققوا هذه الإنجازات، وهي بالفعل الثقافة القرآنية والمسيرة والوحدة القيادة والقيادة الحكيمة، ليس فقط على مستوى حتى أن يكون هناك يعني أن يكون هناك سلاح قوي أو، لكن إذا وجدت عزيمة حقيقية ووجدت قيادة حكيمة والله أنه انتصار بما لا يدع مجالا للشك. وهذه ليست المرة الأولى التي نحقق في هذا النصر، ما حصل في نهم، ما حصل في الجو ومأرب والبيضاء، تخيل حفر البيضاء يا سيدة العزيزة، خلال فترة من الفترات كانت القاعدة مسيطرة ومضى على بعضها على بعض المناطق 25 سنة لم تستطع لا قوات حكومية ولم تستطع أي فصيل أو أي جهة لا داخلية ولا خارجية أن تصل إلى المناطق، واستطاع أبطال القوات المسلحة اليمنية أن يحررها في غضون أيام، يعني بأن هناك آيات تتجلى على أرض الواقع. هذا كما ذكرنا يعني يأتي في إطار وحدة الساحات ويأتي في إطار وحدة والحاضنة الشعبية اليوم التي أصبحت عليها قيادتنا الثورية والقيادة السياسية، والتي تحظى بها قواتنا المسلحة وقواتنا المسلحة لم يكن لتحقق هذا النصر لولا تكاتف القبائل ولولا دور القبائل ولولا دور أبناء المحافظات نفسهم في هذا الاتجاه. لذلك نحن نسير في الاتجاه الصحيح، وهناك بينما العدو وحلفائي وأدواته ندرك تماما بأنهم من خلال كما ذكرت لك أوضاعهم الاقتصادية
0: وما أعتذر منكم أستاذ عبد الله، أعتذر منكم كثيرا لأن الآن موعد نشرة الأخبار، لكن إن شاء الله يكون لنا لقاء آخر نتحدث فيه ويكون معنا وقت أكبر. أشكركم كثيرا أستاذ عبد الله الحمبس الخبير السياسي مشاركتنا في فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونرحب بكم إلى ثانية نشرات الأخبار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أولا أبرز عناوين النشرة. القوات المسلحة تعلن طرد التحشيدات السعودية من 6 مديريات بمساحة بلغت 5400 كيلومتر مربع. قصف مدفعي وإطلاق نار للعدو الصهيوني في مناطق عدة بقطاع غزة. ضربة روسية واسعة بالمسيرات والأسلحة الدقيقة على منشآت تعدين وموانئ في أوديسا. قمة بريكس في نيودلهي. دول ترسم ملامح نظام عالمي جديد. في تفاصيل النشرة، أعلنت القوات المسلحة وبمشاركة كبيرة من أبناء الشعب وقبائله الحرة في 3 سبتمبر الجاري عن إطلاق عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية النوعية الواسعة من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية في بعض مديريات الساحل الغربي التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الجغرافيا اليمنية للاحتلال والسيطرة السعودية. وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها أمس أن العملية تكللت بالنجاح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى رغم الغطاء الجوي الكثيف من قبل العدو السعودي المساند لتحشيداته، إلا أنه فشل بفضل الله في التأثير على العملية. وأشار البيان إلى أن العملية حققت النتائج التالية، وهي طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع، وأصبحت بفضل الله آمنة مستقرة. وضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكريا وقتل وأسر وجرح المئات من منتسبيها وتحرير عدد من أسرانا الأعزاء المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي منذ سنوات في الساحل الغربي. وتمكنت القوات المسلحة بفضل الله من تنفيذ 32 عملية تصد للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات. وأفاد البيان بأن العملية تأتي في إطار ضرب تحشيدات العدو السعودي المجرم ومواجهة عدوانه السافر وحصاره الظالم المستمر على اليمن منذ 12 عاما لثنيه عن مطالبه المحقة ومواقفه المشرفة في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم. وأكدت القوات المسلحة أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز. قصفت مدفعية العدو الإسرائيلي اليوم المناطق الشرقية لمدينة غزة، كما استهدفت مناطق شمال شرقي المدينة. وأطلقت الآليات العسكرية التابعة للعدو النار بكثافة بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف طال المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة. أما وسط القطاع فاستهدفت مدفعية العدو شمال شرقي مخيم البريج بقصف مدفعي، وفي جنوب القطاع قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الغربية لمدينة رفح بالتزامن مع إطلاق نار كثيف في المنطقة الغربية للمدينة. كذلك أطلقت الزوارق الحربية التابعة للعدو النار في أرض بحر مدينة خان يونس وفق ما أفادت به وكالة صفا الفلسطينية. كثف جيش العدو الإسرائيلي مساء أمس اعتداءاته على بلدة المنصوري في جنوب لبنان، حيث فجر عددا من المنازل في البلدة، كما شن غارات على بلدات القنطرة والنبطية الفوقة ودوحة كفر رمان ووادي زبقين جنوبي لبنان، حسب ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي في تدوينة على منصة إكس اليوم أن أي حوار أو تفاوض مع الجانب الأمريكي لن يكون مجديا ما لم يوافق على جميع الشروط الإيرانية. وكان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر حسين أندرابي قد أكد مطلع الشهر الجاري أن بلاده ما تزال متفائلة بإمكانية عودة الولايات المتحدة وإيران إلى مسار الحوار والمفاوضات رغم تجدد المواجهات العسكرية بين الجانبين حسب قوله. شنت القوات الروسية فجر اليوم ضربة واسعة باستخدام أسلحة جوية وبرية وبحرية عالية الدقة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة انتحارية وهجومية على منشآت تعدين عسكرية في 3 مدن أوكرانية وموانئ أوديسا المخصصة لتخزين الأسلحة القادمة من الغرب لأوكرانيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إلحاق أضرار بمنشآت التعدين وصناعة المعادن الأوكرانية التي تنتج مواد ذات استخدام عسكري، وذلك في مدن زوبورجي وديمبرو بيتروفسك وكريفيرايا. كما استهدفت الضربة البنى التحتية للموانئ وموقعا استراتيجيا في شبكة النقل بمقاطعة أوديسا والذي كان يستخدم لتفريغ وتخزين شحنات الأسلحة والذخائر الأجنبية المتجهة إلى أوكرانيا. تستضيف العاصمة الهندية نيودلهي اليوم أعمال القمة 18 لمجموعة بريكس التي تستمر يومين تحت شعار بناء الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة. وتأتي القمة هذا العام في ظل تحول نوعي شهدته المجموعة، إذ لم تعد التكتل الخماسي الذي عرف به لسنوات. وتنعقد القمة وسط اضطرابات جيوسياسية متصاعدة أبرزها إغلاق مضيق هرمز المستمر منذ 6 أشهر، إلى جانب سياسات التجارة والرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية. في خبرنا الأخير، أصدر رئيس النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني اليوم مراسيم قضت بتعيينات جديدة في صفوف القوات المسلحة شملت مناصب قيادية عليا. وبموجب هذه المراسيم تم تعيين العميد ماماني ساني كياو رئيسا جديدا لأركان القوات المسلحة خلفا للعميد موسى سالاو بارمو، فيما تولى عبد الرحمن زاتاكا منصب رئيس هيئة أركان الجيش البري خلفا لكياو. وتأتي هذه التعيينات بعد إعلان وزارة الدفاع في النيجر إحباط محاولة تمرد نفذتها مجموعة من العسكريين في قاعدة عسكرية قريبة من مطار نيامي، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل عدد من المشاركين فيها. وهذا ختام النشرة. تذكير بأبرز عناوينها: القوات المسلحة تعلن طرد التحشيدات السعودية من 6 مديريات بمساحة بلغت 5400 كيلومتر مربع، قصف مدفعي وإطلاق نار للعدو الصهيوني في مناطق عدة بقطاع غزة، وضربة روسية واسعة بالمسيرات والأسلحة الدقيقة على منشآت تعدين وموانئ أوديسا. أخيرا، قمة بريكس في نيودلهي ورسم ملامح نظام عالمي جديد. هكذا تنتهي نشرة الأخبار، وفينكم بها من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أشكر لكم طيب الإصغاء وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
4: الاستثمار قطار التنمية في كل البلدان، ومن خلاله يمكن تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل والحد من البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
5: أنا عبد القادر محمد عباس، كنت موظف في القطاع الخاص متقاعد، وأنا عندي سلم معاشي من عسل عامة أمريكي معي. أرجع كل العمال في القطاع الخاص أن يأمنوا في التأمين الاجتماعي علشان يروحوا على حياة كريمة بعد التقاعد.

0: أخي المزارع، هل تعلم أن البذور المغربلة تساعد على الحصول على إنبات أكثر انتظاما ونباتات أقوى وكثافة نباتية أفضل وجودة أعلى للمحصول؟ لذلك غربل بذورك قبل الزراعة لتحصد محصولا أفضل.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
3: أخي المواطن،
4: أختي المواطنة،
3: صحتك تهمنا،
4: فعند ظهور أعراض الإصابة بحمى الضنك مثل
3: الحمى،
4: الصداع الشديد،
3: الغثيان والتقيؤ،
4: ألم خلف العينين،
3: الطفح الجلدي الذي يعقب عادة ظهور الحمى،
4: أو بمجرد إحساسك بأي من أعراض الملاريا وأهمها
3: الحمى والتعرق،
4: الصداع،
3: ألم المفاصل،
4: فقدان الشهية،
3: الإسهال
4: والتشنجات،
3: توجه سريعا إلى المرفق الصحي لتلقي العلاج
4: كي تتجنب المضاعفات ومخاطرها المهددة.
5: مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات.

0: التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: نحن الشعب خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت التضحيات. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير. نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية. مستمعينا الأعزاء، لا شك أن الأصداء الكبيرة والواسعة لعملية الساحل الغربي التي قامت بها القوات المسلحة بالتعاون مع الشرفاء من أبناء الوطن ومن أبناء القبائل جعلت ردود الأفعال كثيرة ومتباينة ومختلفة. لعل أبرز ردود الفعل تلك حملة التشفي والسخرية الإماراتية

0: واسعة من السعودية بعد خسارتها للساحل الغربي. نحن نعرف بأن هناك إشكاليات ما بين الإمارات والسعودية، قطبي التحالف ورأس الشر على بلادنا، هاتين الدولتين اللتان قادتا حرب عدوانية عبثية ظالمة وعدوان همجي على الشعب اليمني، دفع ثمنه الكثير من الأبرياء في الشعب اليمني بشكل كبير جدا. طبعا الخبر يقول بأن هناك مغردين ومسؤولين إماراتيين شنوا حملة تشفي وسخرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي تجاه السعودية بعد خسارة القوات التابعة لها جبهة الساحل الغربي لصالح قوات صنعاء. في هذا السياق علق عبد الخالق عبد الله مستشار رئيس دولة الإمارات على تقهقر القوات المدعومة سعوديا بالساحل بالقول: الحوثي يتقدم على امتداد الساحل الغربي اليمن الذي قامت قوات يمنية وطنية والنخبة الإماراتية بتحريره سنة 2018. كل جبر تم تحريره بتضحية بشرية لا تنسى وجهد عسكري ضخم دفاعا عن حكومة اليمن الشرعية وبالتنسيق مع التحالف العربي. لاحظوا هنا الصيغة التي تمت، وكأنهم جاءوا يحرروا اليمن من من. لكن طبعا أيها الأحبة، أيضا هذه الصورة، كان هناك صورة أخرى نشر مستشار ابن زايد صورة لمنتج الرمان اليمني معلقا عليها بالقول: من ربوع اليمن السعيد وصلنا رمان يمني لذيذ وشهي، وهو ما اعتبره مدونون نوع من التشفي والسخرية المبطنة تجاه السعودية. كما حمل ناشطون ومواردون إماراتيون ويمنيون مقربون من أبوظبي حملوا السعودية مسؤولية الفشل في إدارة معارك الساحل الغربي، زعمين أنه لو كانت الإمارات ما زالت حاضرة في اليمن وتدير ملف الساحل الغربي لما سقطت الجبهات أمام ضربات أنصار الله. الصحفي والإعلامي المقرب من طارق صالح نائف حسان اتهم في مقطع فيديو على فيسبوك الضباط السعوديين المسؤولين عن الملف اليمني بممارسة الفساد ونهب نسبة كبيرة من المخصصات التي تقدمها المملكة للقوات التابعة لها في اليمن، وأشار إلى أن ذلك واحدة من صور فشل إدارة الملف اليمني من الجانب السعودي وسبب رئيسي في الانتكاسات والهزام التي تتعرض لها القوات المدعومة سعوديا في مختلف جبهات اليمن طوال سنوات الصراع. طبعا مستمعينا الأعزاء، الإمارات لا تقل خبثا ودناءة وحقارة عن السعودية، وحتى نحن نقول حتى لو كانت الإمارات هي المسؤولة عن الملف اليمني في الساحل الغربي كان سيسقط في التوقيت الذي حدده رجال الله. فليس مهم من العدو الذي نواجهه، ولكن المهم أن العدو الصهيوني لن يستفيد من شبر ولا من ذرة تراب في اليمن الحبيب، ورجال الله يقومون باسترداد الحق الخاص باليمنيين وساحل الغربي أرض يمنية بامتياز للشعب اليمني. مستمعينا الأعزاء، هناك سنتوجه وإياكم في بث مباشر مع زميلنا محسن الشعبي الذي يوجد الآن على خط الهاتف مباشرة وعلى الهواء من أجل أن نكون معه في صورة سيطلقها لنا لاستقبال الأسرى المحررين من جبهة الساحل الغربي. صباح الخير محسن.
1: صباح الخير، صباح الانتصارات، صباح الصمود للشعب اليمني الحر.
0: صباح الخير والعافية والانتصارات
1: الكبيرة. نحن في استقبال أبطالنا المجاهدين الأسرى معنا في هذه اللحظات، المعروف أبو معيد الهاملي الذي كان فوق الطق وانتهت عليها الذخيرة ومن ثم قام برجم بالحجارة. نحن الآن وجها لوجه مع الذي يكلمنا ويحدث أبناء الشعب اليمني.
0: نعم تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نحمد الله أولا وأخيرا لأننا تحررنا من سجون الطغاة والتكفيريين والمنافقين وخونة هذا الوطن، وهذا إن كان يعود الفضل في ذلك فهو لله سبحانه وتعالى، وهو لأعلام الهدى بعد الله سبحانه وتعالى. هم من أحيوا فينا ثقافة القرآن الكريم، وهم من أحيوا فينا ما أماته الظالمون من تعاليم القرآن الكريم، وهم من كانوا لنا خير سند، وهم من كنا نتذكر دروسهم ومحاضراتهم ومواعظهم في كل وهلة، وهو والله سبحانه وتعالى ثبتنا وأيدنا ولم نكن شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى.
0: نعم أخي العزيز، يعني الانتصارات كبيرة والحمد لله، وكان هناك يعني دائما نلاحظ بأن أبطال القوات المسلحة لا يمكن أن يتركوا أحد من المجاهدين الأبطال طالما هناك طريقة أو سبب أو كل يعني يستطيعون من خلاله أن يقوموا بتحرير رفاقهم من المجاهدين الأبطال الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل حرية الوطن وسيادته واستقلاله. لا يألون جهدا أبدا في أي معركة يتم خوضها في أي جبهة من الجبهات، يكون همهم الأول والأخير يعني دائما أن يكون هناك يعني بالنسبة للأسرى أن يتم تحريرهم من سجون الأعداء، وهذا فعلا ما تم في جبهة الساحل الغربي، تلك السجون التي عانى فيها الكثير من المجاهدين صنوفا من العذاب. والآن أنتم بعدما تنسمتم عبير الحرية أخي العزيز، ما هي الرسائل التي توجهونها للشباب بالذات، يعني عندما يأتي المرجفون ويقولون يعني أنت ستؤسر، سوف تقتل، سوف يتم التنكيل بك، لكن الآن وأنتم قد تنفستم عبير الحرية، دائما الطريق إلى الله سبحانه وتعالى طريق محفوفة بالمخاطر، لكن آخرها هو الفوز العظيم في الدنيا وفي الآخرة. كيف يستطيع الشباب أن يكون قدوة؟ يعني أنتم الآن قدوة للشباب، لم تيأسوا ولم تقنطوا من رحمة الله، وواجهتم العدو ودافعتم عن أعراضكم وعن وطنكم، وكنتم مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، وبعتم من الله أنفسكم، فاشترى الله منكم البيع ومنحكم حرية في الدنيا، ويعني ستكون هناك فوز عظيم في الآخرة.
2: نحمد الله ونشكر الله. رسالتي لأبناء وشباب والشرفاء الأحرار من أبناء الشعب اليمني، أقول لهم بكل صدق والله وبكل مشاعر صادقة، والله أن هذا الدرب درب المسيرة القرآنية ودرب أعلام الهدى ودرب النجاة وهو درب العزة ودرب الفلاح، وأن كنا والله لم نكن لنيأس أو لنحبط ونحن في زنازل الأعداء وهم يحبطوننا ويقولون لنا ويرجفون علينا في كل لحظة ويقولون لنا لا زلتم تتشددون بعقيدتكم وقد سقطت الجوف وسقطت البيضاء وسقطت مناطق كثيرة ولا زلتم ثابتين على موقفكم بهذه الخزعبلات والترهات، وإن قلت لهم بملء الفم بفضل الله ليست خزعبلات ولا ترهات أنا وزملائي من الأسرى، قلنا لهم والله ما قاله عمار بن ياسر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، والله لو بلغ بنا الأعداء يا رسول الله تعفات هجر لما تزلزلنا ولا مرتبنا ولا علمنا أننا على الحد وهم على الباطل، وقلت لهم والله لو بلغت بنا أقصى نقطة وأقصى نقطة جغرافية في اليمن لما تغيرت مبادئنا ولا ثبتنا على موقفنا هذا الذي ترون عليه ولا علمنا أننا على الحد وأنتم على الباطل كما أن نراكم الآن أمامنا، فكانوا بفضل الله وبتثبيت الله لنا وبثقافة القرآن الكريم كنا نرجمهم كلما أرادوا أن يرجفوا علينا، وكنا بفضل الله ثابتين بتثبيت الله لنا وبتهيئة الله لنا وبمناجاتنا لله سبحانه وتعالى، فألجمناهم بقوة الله وبثقافة القرآن. أنصح الشباب اليمني الحر العزيز والشجاع بأن يتفقه بثقافة القرآن الكريم وأن ينهل من هذا المنهل العظيم الذي يبني الأمة على أرقى مستوى، فلسنا شيء إلا بثقافة القرآن الكريم، ولولا الله ولولا ثقافة القرآن الكريم لما كانت منا تلك المواقف ولما ثبتنا ذلك الثبات في وجههم وفي وجه مدرعاتهم وآلياتهم.
0: نعم أخي العزيز، ونحن يعني بعد مناسبة المولد النبوي الشريف، ودائما هذه المناسبة لا تمضي على شعبنا وعلى قواتنا المسلحة إلا بزلزال كبير للأعداء، وهذا الشيء محقق ومؤكد، وهي بركة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الذي قال الذي مدح اليمنيين وتحدث عنهم بأن الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يماني. أيضا نحن في شهر الثورة أخي العزيز، يعني أيام قلائل تفصلنا عن ذكرى 21 سبتمبر هذه الثورة الفتية التي جاءت وحررت اليمن من الاحتلال، ما حررته من التبعية، جعلت لليمن قرار سيادي، جعلت اليمن دولة قوية. دلالة التوقيتات هذه أخي العزيز،
2: لأننا مستعجلين لاستقبال أخواننا الأسرى، أقتنعكم بهذا الكلام كما قلت سلفا لأن من بركات مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن تكون هناك انفراجات كبيرة من بعد مولده، ويكون هناك انتصارات عظمى، ويكون هناك تأييد كبير من الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا مسباق لمحبتنا لرسول الله ولذواباننا كشعب يمني في محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.
0: نعم، وأيضا هذه دعوة من خلالكم للجميع أن يكونوا مجاهدين في سبيل الله وأن لا يخافوا، لأن الله سبحانه وتعالى دائما يقف مع عباده المتقين والمؤمنين ويقف في جانب الحق. محسن
1: العظيمة، طبعا نحن ننتظر الآن قدوم الأسرى المحررين.
0: نعم.
1: الأبطال العظماء.
0: محسن محسن أصف لي الصورة الموجودة لديك الآن، صفها للمستمع.
1: هناك حشود كبيرة معنا في هذه اللحظات الإعلامية.
2: أيوة بدري
1: تحدثنا اليوم عن هذه الصورة.
2: حياكم الله. هي لحظة تاريخية ومشهد عظيم من مشاهد العزة والكرامة، فبعد الانتصار الكبير الذي تحقق بتحرير مديريات الساحل الغربي، الحمد لله اليوم نجتمع ونلتقي ونرحب ونستقبل تيجان رؤوسنا وأبطالنا الأسود الميامين المجاهدين البواس الذين ثبتوا في الميادين كثبات الجبال الراسيات الراسخات، ولم يتزلزلوا ولم يتزحزحوا ولم يضعفوا ولم يهنوا ولم يستكنوا. اليوم نرفع رؤوسنا بهم، اليوم تستقبلهم عوائلهم ويستقبلهم شعبهم ويستقبلهم قائدهم ويستقبلهم جيشهم الذي كان معهم سندا وحارسا وحاميا، والذي أخرجهم من سجون وغياهب ومعتقلات العدو السعودي وأدواته الخائنة. فرحة عظيمة، بشرة كبيرة، وانتصار يتحقق، والانتصار بإذن الله تعالى سيتحقق بعد تطهير أرضنا كلها وإخراج جميع أسرانا من معتقلات وزنازين وغياهب الظلم والظلام والطغيان المتمثل في النظام السعودي المارق عبد الصهاينة وذراعهم القذرة في المنطقة بكلها.
0: نعم، هذه تعتبر رسالة من القوات المسلحة اليمنية، ونحن في شهر الثورة في شهر سبتمبر وأيام قلائل تفصلنا عن ذكرى ثورة 21 من سبتمبر. دلالة العمليات التي تمت والإفراج عن الأسرى، ونحن نقترب من هذه الذكرى، والرسالة التي توجهها للعالم.
2: دلالة عظيمة جدا ومصادفة يعني عجيبة أن يأتي هذا الانتصار الإلهي الكبير بتزامن مع اقترابنا بالاحتفال بذكرى ثورة 21 من سبتمبر، وهي ثورة الحرية، وهي ثورة الاستقلال، وهي ثورة الكرامة التي عادت لليمن اسمه وللشعب مجده وللأمة كرامتها. مصادفة رائعة جدا وذكرى خالدة، والحمد لله رب العالمين على أن وفق وسدد المجاهدين بهذه الضربات التي جعلت عشرات الآلاف من المقاتلين التابعين للنظام السعودي يفرون كالأرانب الخائفة والمذعورة أمام جيشنا وأمام قواتنا المسلحة وأمام شعبنا الصنديد الباتل.
0: نعم.
2: الذي يدافع عن حقه ويدافع عن شعبه وكرامته.
0: نعم أخي عزيز، ما هو الفرق بين قواتنا المسلحة البطلة التي لم تتخلى عن أسراها وحاولت بقدر استطاعتها أن تعيدهم إلى أهلهم وذويهم، وبين المنافقين ومن يعملون في صفوف التحشيدات السعودية الذين تركوا في العراء وهم جرحى وبعضهم يعني قد تم قتله بطيران العدو السعودي الذي حاول ألا يجعل أو ألا يترك أثرا وراءه حتى بقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.
2: نعم، هناك فارق كبير، ويمكن أن نقول كالفرق بين المشرق والمغرب وبين الثرى والثريا. يعني نحن في مشروع حق، مشروع عادل، مشروع كرامة وإنسانية. يعني دولتنا ومشروعنا أحيانا يضحون، يعني المجاهدون في الجبهات أحيانا يقدمون تضحيات ويستشهد عدد منهم من أجل أن يحرروا أسيرا أو من أجل أن يستعيدوا جريحا أو شهيدا. أما أولئك فيتركون أسراهم في السجون. يعني أحيانا اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى تقدم لهم عروضا على أن يتم الإفراج عن أسرى تابعين لهم مقابل الإفراج عن أسرى تابعين لنا، لكن أولئك لا يبالون، لأن هذا الأسير التابع للمرتزقة وتابع للنظام السعودي ثمنه 500 ريال سعودي أو 1000 ريال سعودي.
0: صحيح.
2: أما نحن فنرى المجاهد التابع لنا، نراه جبلا، نراه أمة، نراه وطنا، نراه شعبا، نراه كرامة، نراه مشروعا لا يمكن أن نتخلى عنه. وتجلى ذلك في ما حدث للشهيد، عفوا للأسير أبو مؤيد الهاملي ورفاقه الذين تم أسرهم.
0: نعم.
2: يعني وتم استعادتهم وتحريرهم خلال يومين أو ثلاثة أيام، وكذلك الأسر الذين خرجوا من سجون العدو السعودي وأدواته في الساحل الغربي.
0: نعم.
2: تجلت الصورة أيضا بشكل أوضح وأنصع عندما فر قيادات المرتزقة وقطعان الاحتلال وجحافل الخيانة وتركوا جرحاهم في المستشفيات، وتركوا رفاقهم يواجهون الموت أو يواجهون الأسر. يعني هناك فارق كبير جدا. ولذا وهذه دعوة طبعا ورسالة واضحة لكل من هو مخدوع بهم. انظر إلى قيمتك، أنت لا شيء عندهم، أنت كرت محروق، أنت عبارة عن 500 ريال سعودي، هذه إذا دفعت 500 أساسا لا قيمة لك إذا ما جندت نفسك في صف الباطل وصف النظام السعودي. ويمكن للمغرر بهم والمخدوعين أن يروا النتيجة ويروا المستقبل ويروا المصير، ماذا سيحصل لهم إذا ما استمروا في غيهم واستمروا في ضلالهم وفي قتالهم مع النظام السعودي المعتدي.
0: هنا أخي العزيز، يعني ندعو الجميع ممن يعملون تحت لواء السعودية أن يعودوا إلى رشدهم وإلى يعودوا إلى صف الوطن، ويستغلوا قرار العفو الرئاسي الذي أطلقه الرئيس المشاط، هذا القرار الذي يسمح لهم بالعودة إذا ألقوا أسلحتهم وأن يعودوا إلى صف الوطن، لأنهم فعلا يعني من خلال التعامل لمن يعمل تحت لواء القوات الغازية سواء كانت سعودية أو إماراتية أو غيرها، قد لاحظوا الفرق في التعامل وكيف أنهم يتعاملون معهم بشكل لا إنساني، يعني هم لا يعتبرونهم بشر يعني في الأول وفي الأخير. فهل يمكن فعلا أن يستفيد مثل هؤلاء من قرار العفو الرئاسي الذي أطلقه الرئيس المشاط ويعودوا لصف الوطن ويشكلوا لحمة واحدة ويقفوا مع أبناء جلدتهم من رجال الله في مواجهة العدو السعودي والإماراتي، وكذلك من خلفهم العدو الإسرائيلي والأمريكي، وتحرير اليمن من كل أشكال وأجناس الغزاة والمحتلين، بحيث تبقى السيادة يمنية 100% والثروة من حق أبناء الوطن حتى ينهضوا بأنفسهم ووطنهم؟
2: نعم، نامل نحن أن تصل هذه الرسالة وأن يستفيد المغرر بهم والمخدوعون في صفوف العدو، أن يستفيدوا من قرار العفو العام. هنا صنعاء تقدم نموذجا للتسامح، نموذجا للمشروع القرآني الإنساني الوطني الأممي الأسامي والراقي الذي يتعامل مع الإنسان بكرامة. يعني في اليوم الذي يدخل فيه مجاهدون ويحررون في هذه المديريات، يعني يصدرون عفوا عن من كان يقاتلهم بالأمس. هذا سمو، هذا رقي، هذا علو على العالم، على الإنسانية، على البشرية كلها، أن تستفيد وأن تستلهم وأن تتطلع إلى هذا المشروع العظيم. ليس هناك مشروع انتقام، لا إعدامات، لا تصفيات. تخيل، نتخيل إذا أولئك المرتزقة وأدوات النظام السعودي لو دخلوا إلى مدننا وقرانا، ما الذي كان سيحدث؟ ما الذي كان سيحصل؟ بلا شك كنا سنرى مشاهد الإعدامات الميدانية، قطع الرؤوس، السحل، التمزيق، التعذيب، السجن، الصلب، كل ما قد فعلوه. وقد رأينا هذه المشاهد طبعا في تعز وفي الجنوب. طبعا في هذه اللحظات يعني يصل أسرانا المحررون بفضل الله تعالى، وسيتم استقبالهم في العاصمة صنعاء وأيضا في بقية مناطقهم استقبالا لائقا وكبيرا يليق بهم ويليق بعظمة ما قدموه.
0: نعم،
2: من ثبات، من دروس في الإيمان، في الصلابة، لم يهنوا، لم يتزحزحوا، لم يضعفوا أبدا أمام ترهيب أولئك، أمام اعتداءاتهم، أمام إجرامهم. أبطالنا هؤلاء هم فيجان رؤوسنا. أهلا بكم يا أشرف الناس، أهلا بكم يا أعز الناس. الآن نراهم ويروننا، نرحب بهم الآن في هذه المنطقة على مداخل مديرية بني مطر، ونرحب بهم فليرحبوا فليدخلوا إلى صنعاء معززين مكرمين شامخين ثابتين. أهلا بكم يا أشرف الناس ويا أعز الناس. والله هذه لحظات يبكي الإنسان فرحا فيها، وغير هؤلاء الذين كانوا يعذبون وينتهكون ويسجنون في سجون العدو، وغيرهم يعانقون شمس الحرية ويعانقون مجد الكرامة في هذه اللحظات. والله لحظات لا أستطيع أن أصفها إلا بأن يبكي الإنسان فرحا وتدمع عينه وهو يرى هؤلاء الأبطال يعودون إلى أمهاتهم اللواتي ذرفن الدموع لسنين طويلة، وليس لسنة ولا لسنتين، لسنين طويلة، بعضهم من 2017 وما بعدها، ويصلون إلى زوجاتهم وإلى بناتهم وإلى أطفالهم وإلى بيوتهم وإلى قراهم وإلى أرضهم الشامخة والعزيزة والكريمة.
0: نعم، هذا
2: يعني
0: صحيح.
2: الحمد لله رب العالمين. الحمد لا نستطيع لله. إلا أن نحمد الله ونشكر المجاهدين الأبطال الذين أسهموا في تحرير هؤلاء الرفاق وهؤلاء الأعزاء وهؤلاء الكرام.
0: هذه هي المسيرة القرآنية وهذه هي اليمن الجديدة، وكما قلتم فعلا يمن التسامح، اليمن التي يحاول الأعداء أن يصوروا أن ما بها هي حرب داخلية وأن الحرب بين اليمنيين، ولكن الحقيقة أن الحرب بيننا وبين السعودية، بيننا وبين أمريكا وبين إسرائيل. هذه الحرب التي يحاولون من خلالها أن يقضوا على اليمن وأن يكسروا شوكته، ولكن هيهات من الذلة وهيهات لليمن أن يعود إلى الوراء أبدا. فما قدمه الأبطال من تضحيات كبيرة مهروها بدمائهم الزكية والطاهرة لا يمكن أبدا أن تجعل الشعب اليمني يتراجع. شعارنا هو شعار رئيسنا الشهيد صالح الصماد، يد تحمي ويد تبني، وهذا فعلا ما يتم على أرض الواقع.
2: أترككم مع الزميل الأستاذ محسن
0: يعني شكرا شكرا جزيلا لكم
2: على الأسرى الذين وصلوا إلى الآن. نعم. وبأصواتهم وبألسنتهم تصل الرسالة بشكل أوضح.
0: نعم، وهذا شكرا أكيد. شكرا جزيلا لك.
3: أنا في هذه اللحظة في صنعاء الأسير
2: اسمي محمد عبد القوي بكسار.
3: ماذا تقول اليوم؟
2: أقول يعني أفتخر بالنصر هذا القوي. تمام. وأنا حي سيدنا عبد الله بن تركي الحوثي بكل الترحية بلدي رحبنا وبكل الأنصارات.
0: حياكم الله، رفعتم رؤوسنا وبيضت وجوهكم أمام الله.
3: اليوم فرحة طبعا يستاهل الله سبحانه وتعالى الحمد والشكر.
0: نعم.
3: في هذه اللحظات وفي هذا الزخم الكبير مستبشرين الأسرى بوجودهم طبعا وانتصارهم.
0: نعم.
3: في هذه اللحظات
4: مع الأبدال الحسين اسمه علي سام علي. كيف نفسك اليوم؟ الحمد لله في قمة الفرحة والسرور الحمد لله رب العالمين. طبعا الآن الأسرى يصعدون إلى الحافلات بكل اعتزاز وبكل فخر في هذه اللحظات. نحن الآن في هذا الزخم وفي هذا النصر العظيم.
0: نعم الحمد لله.
3: نشاهد الجميع يستقبل الأبطال. طبعا نحن ندي من حافلة إلى حافلة لاستقبال إخواننا وأبنائنا الأبطال.
0: نعم كتب الله أجرك يا محسن.
3: معنا في هذه الحضارات إذا أتسمع أبو كريم حدثونا عن هذا اليوم عن الانتصار. حدثونا اليوم عن هذا اليوم عبد الله حدثونا عن الانتصار اليوم. سلمك
5: إذا أتسمع والله نحن هنا راجعين من داخل المخلق. والحمد لله انتصارا عظيمة لا يتخيلها أي عد.
3: نحمد الله ونشكره. طبعا كانت لحظات مع هؤلاء الأبطال.
0: نعم.
3: ونحن الآن نتحرك إلى صنعاء مع هؤلاء الأبطال.
0: نعم.
3: في هذه الجهود الجبارة ونشكر الجميع ونشكر سيد المسيرة السيد عبد الملك الدين الحوثي وكل القيادات وكذلك رئيس المنتج السياسي المشير مهدي المشاط في هذه اللحظات. قلوب الناس مطمئنة ونوصل رسالة لمن بقي من المغرب بهم أن يعودوا إلى حضن الوطن. ونشكركم وحسن استماعكم في هذه اللحظات.
0: شكرا جزيلا لك محسن، وبإذن الله سيكون لنا لقاءات في الأيام القادمة مع الأسرى المحررين ورسائل ينقلونها للداخل وللخارج يثبتون من خلالها أن الإنسان اليمني عصي على الكسر وأن اليمن هي بلد العظماء وأن الأرض اليمنية أرض عظيمة لا تنجب إلا العظماء وتلفظ من أبنائها من لا يصون ترابها ويقدس ثراء. شكرا جزيلا لك زميلنا محسن الشعبي، كنت معنا مباشرة وعلى الهواء، وأنت تستقبل جموع الأسرى المحررين القادمين إلى صنعاء ليعودوا إلى ذويهم وأهلهم. نقول للجميع كتب الله أجركم، ونهنئ ونبارك للأسرى المحررين وصولهم إلى صنعاء بالسلامة والعافية، والحمد لله أنمن الله عليهم بالحرية من جديد، ودورهم ما زال باقيا في حماية الوطن والذود عن مكتسباته.
3: ونستاهل أن نقول الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، وسجدة حمد وشكر لله سبحانه وتعالى.
0: نعم، شكرا جزيلا لك محسن، وبإذن الله سيكون لنا لقاءات أخرى مع الأسرى المحررين بمشيئة الله في فترتنا القادمة.
3: شكرا،
0: في أمان الله.

0: إذن سمعينا الكرام، هذا نصر بجوار النصر الذي تحقق، نصر عودة هذه المديريات إلى حضن الوطن، والنصر الأكبر هو عودة الأسرى إلى أهاليهم وذويهم بعد سنوات من العذاب والبعد والهجران والتعذيب الذي واجهونه في تلك السجون التي لا تخاف الله ولا ترحم. طبعا اليوم الفرحة فرحتين، نحن نستشعر فرحة أهاليهم، فرحة الوطن، فرحة كل شيء بعودة هؤلاء الأسرى. نتمنى البقية الأسرى الذين ما زالوا إلى الآن في السجون الإماراتية وفي غيرها من السجون أن يتم تحرير كل الأسرى، وأن يعود كل رجل يمني إلى وطنه، إلى أهله، إلى قريته، إلى ذويه. نتمنى ذلك وفي أسرع وقت بإذن الله تعالى، وليس على الله بعسير، الذي أفرح هؤلاء بعودة الأسرى من الساحل الغربي بإذن الله سيفرح الجميع بعودتهم. اليوم الفرح يعم والسرور في كل بيت من بيوت اليمن بعودة هؤلاء الأسرى. التهاني والتباريك التي نبعثها عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية لهؤلاء الأسرى، لكل من أسهموا في إخراجهم من السجون، التحية له. لولا هذه الجهود ولولا هذا الصبر ولولا هذه المرابطة ولولا هذه الشجاعة والإقدام لما هم الآن بيننا. التحية لكل أم، لكل زوجة، لكل بنت، لكل أخت، لكل أسرهم بهذه العودة الحميدة إلى أهلهم وإلى ذويهم. طبعا هذا إنجاز كبير وانتصار كبير يحق لنا أن نفرح به بجوار ما استعدناه من المساحة الجغرافية، ليست ببسيطة ولا قليلة، 5400 كيلو متر مربع. ونتحدث عن الساحل الغربي، نتحدث عن الشريط المائي الذي يؤمن الملاحة الدولية ويعني يحكم القبضة على أهم مضيق من الممرات المائية، وهو مضيق باب المندب.
1: نعم، هو فعلا كما تحدثتي ذكرى الانتصارات كبيرة وشوهد عليها كثيرة جدا، ولعل أهم ما يميزها فعلا بأننا لا نتخلى أبدا عن رجالنا، لا نتخلى عن أبطالنا، عن أحرارنا الذين وهبوا دماءهم رخيصة للوطن وللدفاع عن أعراضنا. العدو لا يرعوي ولا يهتم لأحد، هو يريد تنفيذ مخططاته، يريد السيطرة على الأرض، يريد أخذ الثروة له، يريد نهبها، يريد تحقيق الأجندة الصهيونية والأجندة الأمريكية على الأرض. ولكن رجال الرجال في الأرض استطاعوا بإيمانهم بالله وثقتهم بنصره وثقتهم أيضا بوعده أن يحققوا إنجازات كبيرة لم يستوعبها العدو حتى الآن. فما تم في الساحل الغربي هو آية من آيات الله ومعجزة من معجزات الله في الأرض، استطاعوا من خلالها بثباتهم وصبرهم ويقينهم وهدوئهم وإيمانهم الكبير بالله سبحانه وتعالى أن يحققوا هذه الانتصارات في غضون أيام بسيطة. وهذا ما يجعل العدو يقف رهبة أمام صدق هؤلاء الرجال الأبطال الذين لن يكسرهم شيء بمشيئة الله، طالما وأنهم مع الله سبحانه وتعالى يسيرون في رحابه، يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه، يجعلون من كتاب الله غاية لهم ونبراسا لهم ومنهجا لهم في حياتهم يسيرون على ضوءه. فذلك هو فعلا غاية ما نريد، والإنجازات المحققة والانتصارات كبيرة جدا، وما زال قادم الأيام ينبئنا عن أحداث كثيرة وانتصارات أخرى. ما زالت جعبة قواتنا المسلحة مليئة بالمفاجآت لأعدائنا ومليئة بالمفاجآت السارة لنا نحن كشعب يمني، خصوصا وأن الشعب يوم أمس في خروجه إلى ميدان 70 مساء خرج يعبر عن فرحته الكبيرة وفرحته العميقة، لأن وعد الله يتحقق. نعم، يعني وعد الله يتحقق لعباده المستضعفين، لعباده الصالحين، لعباده المتقين، عباده المؤمنين. نعم، الذين وثقوا بقدرة الله سبحانه وتعالى وبتأييده وبنصره. لو لم نكن نحمل درجة عالية من الإيمان والثقة بالله سبحانه وتعالى لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من الانتصارات الكبيرة. كبيرة.
0: نعم.
1: ولما فرح معنا أصدقائنا أيضا لا ننسى ذكرى يعني كما خرجنا في ميدان السبعين وكان هناك خروج كبير ومهيب للشعب يحتفل بهذا الانتصار الكبير. كان هناك أيضا في قطاع غزة خروج كبير وكان هناك احتفاء.
0: نعم.
1: دعما لليمن وفرحة لما تم تحقيقه. ويعني كما تحدثوا بأن اليمن لم تتخلى عن غزة أبدا، كذلك غزة لن تتخلى عن اليمن وخرجت تفرح بها. وهذا ما تحدثت عنه سارة ناصر الناشطة الفلسطينية، حيث كان هناك فيديو تم نشره للفلسطينيين وهم يحتفلون في قطاع غزة، وقد علقت على هذه الصورة بقولها: المظلومون في كل الدنيا يحتفلون بانتصارات إخوة الصدق أنصار الله في اليمن وتحرير باب المندب من القوات التابعة للسعودية التي كانت تعيق أنصار الله في إسنادهم لنا خلال العامين. الآن لا يوجد ما يعيق إخوة الصدق إذا عادت الحرب في غزة. إذن ما زال الشعب الفلسطيني يؤمل خيرا في اليمن.
0: نعم.
1: واليمن كما وعدتهم: لستم وحدكم، نحن معكم، والله لن يترككم والشعب اليمني لن يترككم أبدا. ففلسطين هي الشق الثاني لليمن وبه تكتمل ومنه تتزود فعلا. لن ننسى مقدساتنا، لن ننسى الدماء الطاهرة التي سفكت.
0: نعم.
1: بآلة العدوان الإسرائيلية خلال طوفان الأقصى. لن نتوقف أبدا عن مساندة الشعب الفلسطيني، ليس لأنه واجب فقط ولكن لأن ديننا يحتم علينا ذلك. فمقدساتنا في خطر.
0: نعم.
1: وإن لم نهب لنجدة المقدسات والانتصار لها فما نستحق أن نعيش على هذه الأرض. خلقنا الله وجعل يجعل لنا عقولا وقلوبا تدرك. هناك طبعا حديث أو علق صالح أبو عزة وهو ناشط وحقوقي فلسطيني، يقول: شددت السعودية حصرها على اليمن مع بدء العمليات اليمنية الإسنادية لغزة في محاولة لثني صنعاء عن المشاركة في أي نشاط عسكري يضر بمسار المعركة الإسرائيلية الأمريكية ضد الفلسطينيين. واستجابة للولايات المتحدة وإسرائيل، جمدت السعودية خارطة الطريق لإنهاء الحصار عن اليمن والذي كان قد اتفق سابقا على تنفيذه من قبل الجانبين، بل لم تستجب صنعاء لشروط واشنطن وتل أبيب بعدم التدخل لصالح غزة. هذه الحرب التي تقودها السعودية الآن بمشاركة الأحزاب السلفية بشقيها الجهادي والدعوي والإخوان المسلمين وبدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل، لم تكن لتتجدد لو وافقت صنعاء على أن تكمل إسرائيل وأمريكا إبادتها لغزة وتكتفي بما اكتفت به باقي الأنظمة العربية والإسلامية بإصدار بيانات إدانة بين الفينة والأخرى. نطمئنكم أحبتنا في غزة بأننا لسنا من هؤلاء أبدا. فلسطين قضيتنا المركزية وهي قضيتنا الأولى ولن نتخلى عنها أبدا. فاليمن وفلسطين واحد وعدونا واحد، والمؤامرة ضد الوطن العربي بأكمله واحدة. لن يكون هناك شرق أوسط جديد كما يهمون أنفسهم، ولكن سيكون هناك وطن عربي واحد محرر من شرقه لغربه ومن شماله إلى جنوبه. سيكون الهدف بعد ذلك هو انتزاع الغدة السرطانية من قلب الوطن العربي، وسنفعل ذلك ونحن جديرون به، ولن تقف في وجهنا أي قوة في العالم ما دمنا مع الله والله معنا.

إذن سامعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة الأثيرية الذي لم يبقى لنا فيها إلا أن نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وهذه التحايا مشرف الفترة أماني رأوح. أعدادا وتقديما إشراق المقري وذكرى جحاف، أما الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب وصايمة إبراهيم، صيانة هندسية أحمد عامر، أضم معلومات هشام العيزري، ومن الهندسة الصوتية يحيى مهدي، ومن الإخراج أسمهان يحيى. إلى اللقاء.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. قصفت مدفعية العدو الإسرائيلي اليوم المناطق الشرقية لمدينة غزة، كما استهدفت مناطق شمال شرقي المدينة. وأطلقت الآلية العسكرية التابعة للعدو النار بالتزامن مع قصف مدفعي طال المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمالي قطاع غزة. واستهدفت مدفعية العدو شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع والمناطق الغربية لمدينة رفح جنوب القطاع بالتزامن مع إطلاق نار في المنطقة الغربية للمدينة. كذلك أطلقت الزوارق الحربية التابعة للعدو النار في عرض بحر مدينة خان يونس. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم إن قوات العدو الإسرائيلي وصلت عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية عبر القصف المدفعي والتحركات العسكرية لا سيما في الجنوب السوري بالتزامن مع توغلات وانتشار لقوات العدو في عدد من المناطق. ووثق المرصد عشر عمليات استهداف برية للعدو تركزت في القنيطرة وريف دمشق. أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي في تدوينة على منصة أكس اليوم أن أي حوار أو تفاوض مع الجانب الأمريكي لن يكون مجديا ما لم يوافق على جميع الشروط الإيرانية. شنت القوات الروسية فجر اليوم ضربة واسعة باستخدام أسلحة جوية وبرية وبحرية عالية الدقة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة انتحارية وهجومية على منشآت تعدين عسكرية في 3 مدن أوكرانية وموانئ أوديسا المخصصة لتخزين الأسلحة القادمة من الغرب لأوكرانيا. الخبر الأخير في هذا الموجز. بدأت في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم أعمال القمة 18 لمجموعة بريكس التي تستمر يومين، وتنعقد القمة وسط اضطرابات جيوسياسية متصاعدة أبرزها إغلاق مضيق هرمز المستمر منذ 6 أشهر، إلى جانب سياسات التجارة والرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية. وتركز أجندة القمة على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التجارة والتكنولوجيا الرقمية والتمويل وأمن الطاقة وإصلاح نظام الحوكمة العالمية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم سامعينا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية. أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر الله

خير الأعمال. حي على خير الأعمال. الله أكبر. الله

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حديثنا عن كيفية مواجهة الحرب الإعلامية اقتداء بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله، نصل إلى قضية مهمة بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وأكد عليها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وتعامل على أساسها عند مواجهة الحرب الإعلامية للأعداء، ومواجهة الشائعات، ومواجهة التضليل الإعلامي، وخاصة في حالات الصراع والمواجهة، لأن العدو يركز على الحرب الإعلامية بشكل كبير. من أهم الوسائل في مواجهة الحرب الإعلامية التي يشنها الأعداء هي قضية التثبت وعدم التسرع في نشر كل ما تسمع أو كل ما تقرأ، خاصة في هذا الزمن مع وسائل التواصل الاجتماعي نجد أن هناك الكثير من الشائعات تنتشر بسرعة كبيرة جدا، ويتم تناقلها دون تثبت، فقط نسخ ولصق ونشر دون أن يكون هناك معرفة بحقيقة الأمر، وهذا مخالف لما يريد الله سبحانه وتعالى، لأن المنهجية القرآنية تقوم على فتبينوا، أن يكون هناك تبين، وأن يكون هناك تأكد، وأن يكون هناك تثبت، ولا ينشر الإنسان أي شيء يسمع، لأنه كما قال الله سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سيسأل الإنسان عن كل شيء، سيسأل عن أقواله، سيسأل عما ينشر، سيسأل عما يؤيد، وسيسأل عن الأشياء التي يساندها في وسائل التواصل بضغطة زر أعجبني أو متابعة أو تأييد أو تعليق. إذا كانت باطل فسيكون الوزر كبير جدا على الإنسان. إذن عندما نواجه الشائعات التي يطلقها الأعداء في حالة المواجهة، يعتمد العدو على شائعات كبيرة جدا، لأنه كاذب، والباطل دائما يعتمد على الكذب والافتراء والتزييف وقلب الحقائق، فيجب أن نتعامل معها بحذر شديد، أن يكون الاعتماد على تلقي المعلومات على مصادر صحيحة موثوقة، المصادر الرسمية، مثلا يكون هناك مصادر رسمية معتمدة، والمفترض أن يتعامل الناس معها ويتلقى الناس المعلومات والأخبار منها، ولا يعتمد على الإعلاميين من الأعداء أو ما ينشره الأعداء، لأنهم أحيانا يكون لهم أغراض خطيرة وسيئة بنشر أخبار مفبركة أو أخبار كاذبة، حتى الرد عليها يكون أحيانا هو المطلوب، أن ينشروا أخبار كاذبة ويريدون أن يكون هناك رد عليها، ولو تفنيد عندما تعلق عليها وترد عليها قد يكون هو المطلوب، أن يكون هناك الكثير من المتابعين أن تنتشر تلك الأخبار، فالتسرع يورث الندم، وقد يؤدي أيضا إلى استحكام قبضة الظالمين. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. في حال

0: دون إذن مسبق قد يسبب أشياء سلبية على المؤمنين أنفسهم. ولذا المفترض أن يصمت الإنسان. نشر الشيء دون تثبت، نشر المعلومة دون تثبت وتبين، يعتبر من الشر والبهتان الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه وحذر منه. وأيضا كما قلنا أحيانا قد يكون نشر المعلومة فيه خطأ، قد يكون خطأ استراتيجي وفيه فتح ثغرة للعدو لاختراق الجبهة الداخلية حتى لو كانت صحيحة. لا يصح أن ينشر الإنسان كل شيء. أيضا العدو في كثير من الأحيان ينشر أخبار تؤدي إلى مشاكل وفتن داخلية بين أبناء المجتمع المؤمن. ولذا عندما ينشر الإنسان شيء لا يعرف صحته أو ليس من الضرورة أن ينشره وفيه بهتان على أي إنسان بريء، فأنت عندما تنشره تدخل في الإثم وتؤدي إلى فتن داخلية، تؤدي إلى أن تفعل مشاكل كبيرة جدا تكون أوزارها وآثار ما سيحدث عائد عليك، لأنك أنت من نشرت الخبر الذي أدى إلى ظلم، الذي أدى إلى فتنة، الذي أدى إلى ربما أحيانا قد يؤدي إلى أن يكون هناك تحديد مواقع وأماكن تسهل للعدو قتل الناس واستهداف الأبرياء. الله سبحانه وتعالى يقول إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن يكون التبين هو السائد، التثبت يجب أن يكون هو السائد، والقاعدة الأساس التي يعتمد عليها الناس مبنية على أساس ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لأننا في زمن كله إعلام، العصر الذي انتشرت فيه الوسائل الإعلامية بشكل كبير بشكل رهيب، وسائل التأثير على الإنسان معظمها إعلامية، الحرب الدعائية في هذا الزمن تعتبر أكثر من أي زمن ومن أي وقت قد مضى، فنحن بأمس الحاجة إلى أن نهتدي بهذه الآية ونلتزم بهذا التوجيه من الله سبحانه وتعالى، لأنه يحصن المجتمع المسلم من كل حالات التأثر المعتمد على الإعلام، من الدعاية، من الشائعات، من الحروب التضليلية بكل أشكالها. ولذا فالإنسان لا بد أن يبني على التثبت والتحقق والتأكد، وأن يحمل الوعي مسبقا تجاه تلك الفئة التي تطلق الشائعات والدعايات أو تقدمها، وأن نعي أن أعداءنا يجعلون من الإعلام وسيلة، وسيلة رئيسية للتأثير في هذا الزمن. الأعداء يجعلون من الإعلام سلاح رئيسي وفعال في إخضاع شعوب بأكملها، في السيطرة على شعوب بأكملها. أخطر شكل من أشكال السيطرة هو السيطرة الفكرية، والسيطرة الفكرية في هذا الزمن أكثر ما تأتي من خلال وسائل الإعلام. والمفترض أن يكون هناك توعية كبيرة وتفاهم لدى كل الناس من خطورة نشر الشائعات والدعايات والأشياء التي تأتي من قبل الأعداء. فهذه طريقة مهمة جدا بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وأكد عليها، التبين قبل النشر وقبل الحديث عن أي شيء يجب أن يكون هناك تبين، فإن كان صحيح فلينشره الإنسان، وإن لم يكن غير صحيح فلا ينشره. وأحيانا كما قلنا قد يكون ليس من الضروري أن تنشر الشيء الصحيح، لأنه قد يكون هناك خطورة أمنية وتفتح ثغرة للأعداء لاستهداف الأبرياء. ففي حالة الصراع والمواجهة يجب أن يكون الاعتماد الأساسي على الجهات الرسمية، على الناطق الرسمي، ويجب أن يترك الإنسان الفضول ونشر الأخبار والحديث عن كل ما يشاهد، لأنه قد يخدم الأعداء من حيث لا يشعر، قد يقدم خدمة مجانية للأعداء من حيث لا يشعر، قد يدخل في أوزار، قد يدخل في ظلم، قد يدخل في بهتان، قد يسبب كوارث، قد يسبب قتل لناس أبرياء أو لناس مؤمنين، قد يسبب أيضا مشاكل وفتن بين أبناء المجتمع المؤمن لأنه نشر تلك الأخبار. فالسكوت من ذهب في مثل هذه الحالات، في مثل هذه الأوقات من الصراع مع الأعداء، عندما تكون الحرب الإعلامية مستعرة يكون السكوت من ذهب، ويكون عمل الإنسان هو السكوت عن كل ما يمكن أن يخدم الأعداء، والإعراض عن كل ما يأتي من قبل الأعداء، وأيضا التعامل بحزم مع ما يمكن أن يأتي من قبل الأعداء، أن يكون هناك رد على أكاذيب وافتراءات الأعداء، ولكن بطريقة قرآنية، بطريقة إيمانية، بطريقة تفشل مؤامرة الأعداء. وهذا إن شاء الله ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم من قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 77 إلى 82 من سورة مريم، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعنا وأنصتنا تؤكد على أن من يتخذ غير الله وليا من مخلوقاته فإنما هو متعلق بالوهم، يترك من بيده الملكوت ويعتمد على خيط العنكبوت، إنه الضلال الأكيد والخسران المبين. ولهذا نجد الآيات تبدأ بالاستغراب من موقف هذا الإنسان الجاهل، وتستنكر مسلك هذا الغافل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. انظر وتأمل وتعجب على هذا الذي كفر بآيات الله واستهزأ بها وسمعها كأن لم يسمعها، وتركها وراء ظهره، ثم انطلق يسعى لجمع المال واتخاذ الأعوان، ظانا أن في ذلك عزا وخلدا، ويحسب أن ذلك أبقى وأجدى. لقد استبدل بالآيات المال والولد، فهل آيات الله تحول بين الإنسان وبين عطاء الله؟ هل الإيمان بالله يمنع عن الإنسان زينة الله والطيبات من الرزق؟ كلا. ولكن هذا الغافل لما أحس أن الإيمان يحد من شهواته ويهذب هلعه ويكبح جماح طمعه، لما أدرك أن اتباع الآيات يقوده إلى الحلال الطيب والمتاع المتزن، أبى إلا اتباع الهوى وجعله له إلها، وانطلق على هلعه جامحا وبطمعه طامحا إلى مكاسب تجمع ولو من الحرام، وإلى مغانم تغنم بالباطل والأثام، وإلى متاع يوعى طيبا وخبيثا. فلا هم له إلا الجمع من أي نوع، ولا هدف له إلا الشهوة ولو على رؤوس الناس وحقوقهم، لا يبتغي إلا إشباع شراهة نفسه ولو على جوع البطون وحرمان الآخرين. وهكذا كفر بالآيات وانطلق وراء الشهوات، وراح يبحث عن السلطان والطغيان، موقنا أنه سيجد ما يبتغي وينال ما يشتهي، بين يديه ميسورة وأمام قدميه ممهودة، ومؤكدا أن ما سيطلبه سيؤتاه. هل اطلع على الغيب؟ هل اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، إن كل شيء لا يمكن أن يحدث إلا بإذن الله، وإن كل رزق لا ينال إلا بمشيئته، فكيف يجزم بأنه سيؤتى ما طلب، وكيف يؤكد أنه سيلقى ما رغب؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا كلا، بل قد يكون ما ابتغاه هباء، فلا هو لقي المال ولا هو تمسك بالآيات، بل تردى في الضلال والخسران والخزي والهوان في الدنيا والأخرى. وكيف لا، والله يقول: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ثم ماذا؟ إن الذي ظنه سعادة وحسبه خيرا ورغادة، إنما هو جهد مكدود وعناء مرصود ورزق محدود، حتى ولو نال أوسع من ذلك فإنه يسعى إليه على جمرات الهم والنكد، وعلى شوك العداوات والحسد، وفي مزالق البغي والعدوان، وفي مهاوي الظلم والطغيان. فإذا الحياة من حوله قلق وخوف وترقب وحذر وشحناء وشجار وتجسس ووسواس وسوء ظن بالناس، هم متواصل وكدح ومشاكل لا تسلمه واحدة إلا إلى أخرى، ولا ينقلب من كبرى إلا إلى أكبر منها، وهكذا كما يقول الله: ونمد له من العذاب مدا. فويل له من همزة لمزة، جمع مالا وعدده ولكنه عن آيات الله صده. إن هذا الغافل كان سينال في ظل رحمة الله وآياته ما يطلبه من الخيرات، وكان سينال من فضل الله ما يطلبه من الطيبات. فعطاء الله ممدود بلا حساب. ألم يعطي زكريا الذي آمن بالله ولدا صالحا رضيا: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ومع هذه الهبة الكريمة العظيمة فقد زاده الله خيرا وفضلا، فقال: وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. ثم ها هو الله يهب مريم ابنة عمران التي صدقت بآيات الله وكتبه يهب لها غلاما زكيا، ورغم استغرابها لهذا العطاء الغير متوقع، إلا أن الله يقول لها: قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. وإبراهيم الذي آمن بآيات الله وكان صديقا نبيا، ها هو الله يهب له هبات جلا وعطاء لا يفنى، ويقول: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. فهل بعد هذا العطاء من عطاء؟ وهكذا يتوالى موكب المؤمنين بآيات الله من عباده الصالحين كما جاء في سورة مريم، حتى نصل إلى النهاية. فإذا السبب في هذا العطاء هو أنهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وهكذا فإن الإيمان بآيات الله لا يعني الحرمان من الطيبات، بل يزيدها ويوالي عليها البركات. إذن فإن الذي كفر بآيات الله وطلب المال والأعوان في العاجل إنما هو غافل، يحسب أن ماله أخلده وهو في الواقع أجهده، ويظن أنه رابح وهو كادح إلى ربه كدحا فملاقيه، فبماذا يلاقيه وكيف؟ ها هو الله يجيب فيقول: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. لقد انخلع عما جمع وأوعى وجاء إلى ربه عاريا فردا، ولقد ظن أنه سيستوعب الدنيا فورثه الله ما وعى، وجاء حاملا وزرا وساء له حملا. فهل أغنى عنه ماله وما كسب؟ كلا، بل سيصلى نارا ذات لهب. وهل افتدى بالمال والثرى من نار فيها تردى؟ كلا، إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، وهذا هو الجزاء الأوفى. ألم يكفر بآيات الله واستبدل بها المال والولد؟ بلى، وهذا هو الطريق الذي أداه إلى هذا المضيق وأنساه ذكر ربه وجعله يشرك به. ذلك أن من يسلك مسلكا هلوعا فلا بد أن يتبع المستكبرين والطغاة، وأن يستعين بهم على نيل العز والسلطان، ويتقوى بهم على البغي والعدوان وعلى حقوق الإنسان. فإذا بهم آلهة له فلا بد أن يخضع لهم ويطيع، ويبذل لهم نفسه ويبيع. وهذا هو المنزلق الخطير الذي ينزلق فيه كثير من الناس بسبب حب الشهوات. ولهذا يحذرهم الله من هذا المنزلق وينبههم إلى العاقبة الخاسرة، فيقول: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. هذه هي النتيجة وهذه هي العاقبة. فلا ينفعهم من اتبعوهم من المستكبرين، ولا يغنون عنهم من العذاب شيئا، بل يكونون عليهم ضدا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. هكذا يشهد المتبعون على التابعين. وهنا يقول الله للتابعين العابدين لغير الله من المخلوقين: فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ثم ها هو موقف آخر: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم، فزيلنا بينهم، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق، وضل عنهم ما كانوا يفترون. إنه موقف مخزٍ لهؤلاء الذين اتبعوا المستكبرين وعبدوا المترفين، ظنًا منهم أنهم سيكونون لهم عزًا، ولكنهم كانوا عليهم ضدًا. وإنه لحال مهين لهؤلاء الذين يعبدون من دون الله، لقد غرهم الجهو والسلطان فأرداهم، ولقد أحبوا الترف فأتلفهم. ذلك أن المترفين دائما هم أول المكذبين وقادة الأمم إلى الكفر بآيات الله وبالمرسلين. ها هو الله يشهد بذلك فيقول: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. ويشهد بذلك رسل الله: قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. ولكن هيهات أن يدوم ترف وإسراف وأن يفيد المكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وهكذا يحذرنا الله من عاقبة حب المال والولد والأعوان، فإنه يردي ويقود إلى الكفر بالله والشرك به، ويفتن الناس عن الله وعن آياته. لقد قال الله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. اللهم اجعلنا ممن عبدك وحدك مخلصا لك الدين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
2: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
3: أترى يا حسان، أليس ذلك سعد بن عبادة؟
4: أجل، إنه يريد أن يكلم رسول الله.
5: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء، قسمته في قومك ولم يكن لهذا الحي من الأنصار شيء.
6: قال صلى الله عليه وسلم: فأين أنت من ذلك يا سعد؟
5: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي.
6: قال صلى الله عليه وسلم: فاجمع لي قومك. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم، وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف بين قلوبكم؟
5: بلى، الله ورسوله آمنوا أفضل.
6: قال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟
5: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل.
6: قال صلى الله عليه وسلم: أما والله لو شئتم لقلتم، فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا فألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار.
5: رضينا بك يا رسول الله حظا وقسما،

0: علمت بما عزم عليه رسول الله يا عروة؟
1: أجل، فقد أمر الناس بالتهيؤ للخروج.
0: أفي هذا الوقت من الحر والجدب والشدة؟
1: وما في ذلك يا حسن؟
0: لقد طابت الثمار يا عروة، والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص الآن.
1: إنه أمر الله لرسوله يا حسان.
0: صدقت، ولكن أين وجهة رسول الله؟
1: إلى تبوك لغزو الروم.
0: اللهم انصر رسولك، تعالى لنتهيأ للخروج مع الناس.

0: ماذا أرى يا عروة؟
1: طلحة بن عبيد الله وصحبه يحرقون بيت سويلم اليهودي؟
2: أجل، إنه أمر رسول الله.
1: وماذا فعل؟
2: جمع المنافقين في بيته وجعلوا يثبطون عزائم الناس عن الخروج مع رسول الله.
1: لعنه الله، أيفعل هذا؟
2: أجل، وذلك الجد بن قيس قد طلب من رسول الله أن يتخلف عن الجهاد.
1: ويحه ويحه، ما به؟
2: يقول إنه يفعل ذلك خشية أن يفتتن بنساء بني الأصفر.
1: وهل أذن له رسول الله بذلك؟
2: لقد أعرض عنه وأذن له.
1: وهل غير الجد تخلف عن الخروج يا عروة؟
2: أجل، ثلاثة يا حسان.
1: من أولئك؟
2: كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية.
1: ويحهم، إنهم نفر صدق لا يتهمون في إسلامهم.
2: هم كذلك، ولكن لا ندري، إن الهدى هدى الله يا حسان.

0: ها قد وصلنا تبوك يا علقمة.
1: الحمد لله يا سعد. قل لي، متى ننازل الروم يا سعد؟
0: ذاك عند رسول الله، لا ندري متى سيكون.
1: انظر، أليس ذلك يوحنا بن الرؤبة صاحب إيلة؟
0: بلى، إنه يتجه إلى رسول الله.
1: هلما يا سعد، هلما لنرى ما يريد.
0: أسمعت يا علقمة؟ إنه يطلب أن يصالح رسول الله عما في يده ويدفع الجزية.
1: وها قد وافق رسول الله وأمر أن يكتب له كتابا بذلك.
0: الحمد لله، لقد كفى الله المسلمين شر هؤلاء.
1: انظر يا سعد انظر، أولئك أهل جرباء وأذرح، ميممين صوب رسول الله.
0: الحمد لله، إنهم يريدون مصالحة رسول الله على ما صالح عليه ابن رؤبة، على أن يدفعوا الجزية.
1: أجل، وهذا رسول الله يعاهدهم على ذلك، إنه أمر أن يكتب لهم كتابا بالعهد.
0: الحمد لله، إنه نصر الله للرسول، فقد كفى الله المؤمنين شر قتال هؤلاء القوم.

0: أرأيت كيف جاء الروم صاغرين إلى رسول الله؟
1: أجل، فقد أرجف الله المشركين وقذف الخوف والفزع في قلوبهم
0: ودفعوا الجزية وهم صاغرون.
1: والله ما تصورت أن يكون هذا يا علقمة.
0: أكانت الحرب نصب عينيك؟
1: نعم، لأن الروم كثيرون وفيهم من السلف والعناد الكثير.
0: ولكن الله أبى إلا ذل هؤلاء.
1: أرأيت؟ لقد بعث رسول الله خالدا إلى ملك دومة الجندل.
0: ألم يأتي بعد؟
1: سيأتي به خالد صاغرا ذليلا إن شاء الله.

0: لقد عدنا إلى المدينة
1: وعاد رسول الله ظافرا منتصرا.
0: ألا تقول شيئا في غزوة تبوك يا حسان؟
1: كيف لا أقول وقد أخضع الله الروم للمسلمين.
0: هات أيدك الله.
1: ويوم سار رسول الله محتسبا إلى تبوك وهم راياته الأول وساسة الحرب إن حرب بدت لهم حتى بدا لهم الإقبال والقفل وبايعوه فلم ينكث به أحد منهم ولم يك في إيمانهم دخلوا وليلة طلبوا فيها عدوهم لله والله يجزيهم بما عملوا أولئك القوم أنصار النبي وهم قومي أصير إليهم حين أتصلوا ماتوا كراما ولم تنكث عهودهم وقتلهم في سبيل الله إذ قتلوا.
0: حسان، ألا تقول في رسول الله شيئا؟
1: صلى الله عليه، والله لا أقولن ما يرضي رسول الله.
0: هات بارك الله فيك.
1: فلما أتانا الرسول الرشيد بالحق والنور بعد الظلم قلنا صدقت رسول المليك هلم إلينا وفينا أقم ونادي بما كنت أخفيته نداء جهارا ولا تكتتم فطار الغواة بأسيافهم إليه يظنون أن يخترم فقمنا بأسيافنا دونه نجالد عنه بغاة الأمم بكل صقيل له ميعة رقيق الذباب غموس خذم إذا ما يصادف صم العظام لم ينب عنها ولم ينثلم فنشهد أنك عند المليك أرسلت حقا بدين قيم.

0: قل لي يا عروة، ماذا حدث للثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله؟
1: لقد أعرض عنهم رسول الله وقال لهم: اذهبوا حتى يقضي الله فيكم أمره.
0: ولكن هؤلاء نفر لا يرقى إلى إيمانهم شك.
1: وإن كان ذلك يا حسان، ألم يتقاعسوا عن تنفيذ أمر أمر به رسول الله؟
0: بلى.
1: إذن فحكمهم إلى الله وهو وليهم.
0: وما حالهم الآن؟
1: لم يكلمهم الناس ولم يخالطوهم حتى يحكم الله فيهم، وها قد مضى عليهم 50 ليلة.
2: أبشر أبشر يا كعب بن مالك، أبشر يا مرارة بن الربيع، أبشر يا هلال بن أمية، أبشر.
0: أتسمع يا عروة؟
1: أجل، هذا علقمة يبشر الثلاثة المتخلفين، فلعل حكم الله قد نزل فيهم.
3: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم.
4: وغدا نلتقي
0: حسان بن ثابت.
4: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. قصفت مدفعية العدو الإسرائيلي اليوم المناطق الشرقية لمدينة غزة، كما استهدفت مناطق شمال شرقي المدينة. وأطلقت الآليات العسكرية التابعة للعدو النار بالتزامن مع قصف مدفعي طال المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة. واستهدفت مدفعية العدو شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع والمناطق الغربية لمدينة رفح جنوب القطاع بالتزامن مع إطلاق نار في المنطقة الغربية للمدينة. كذلك أطلقت الزوارق الحربية التابعة للعدو النار في عرض بحر مدينة خان يونس. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم إن قوات العدو الإسرائيلي وصلت عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية عبر القصف المدفعي والتحركات العسكرية لا سيما في الجنوب السوري بالتزامن مع توغلات وانتشار لقوات العدو في عدد من المناطق. ووثق المرصد عشر عمليات استهداف برية للعدو تركزت في القنيطرة وريف دمشق. أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي في تدوينة على منصة أكس اليوم أن أي حوار أو تفاوض مع الجانب الأمريكي لن يكون مجديا ما لم يوافق على جميع الشروط الإيرانية. شنت القوات الروسية فجر اليوم ضربة واسعة باستخدام أسلحة جوية وبرية وبحرية عالية الدقة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة انتحارية وهجومية على منشآت تعدين عسكرية في 3 مدن أوكرانية وموانئ أوديسا المخصصة لتخزين الأسلحة القادمة من الغرب لأوكرانيا. الخبر الأخير في هذا الموجز. بدأت في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم أعمال القمة 18 لمجموعة بريكس التي تستمر يومين، وتنعقد القمة وسط اضطرابات جيوسياسية متصاعدة أبرزها إغلاق مضيق هرمز المستمر منذ 6 أشهر، إلى جانب سياسات التجارة والرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية. وتركز أجندة القمة على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التجارة والتكنولوجيا الرقمية والتمويل وأمن الطاقة وإصلاح نظام الحوكمة العالمية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس فلا ترموا المخلفات فيها، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

أما محمد صالح زوجة سعيد محمد السلام كان يشتغل بالقطاع الخاص. أتوفى زوجي واليوم جيت استلم المعاش حقه مصاريفي من المؤسسة العامة للتأمينات.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
1: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
0: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية. وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
2: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
0: برع يا استعمار،
2: برع ولا الليل يكويك التيار، برع ولا الليل يكويك التيار.
0: برع يا استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين، لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار، من أعداد وتقديم إشراق محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
3: أمام معادلة التصعيد بالتصعيد، تتبدد أوهام العدو السعودي وتتهاوى منظومته الدفاعية، وتشتعل الحرائق في منشآت أرامكو النفطية بصواريخ اليمن ومسيراته التي وصلت ضرباتها إلى قواعد العدو الجوية وحظائر المقاتلات السعودية. وتتزامن مشاهد الضربات في العمق السعودي مع مشاهد نوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي وآلياته وعتاده العسكري. وإذا استمر في حماقته فإن بنك الأهداف سيتوسع من قواتنا المسلحة وسيتحمل عواقب إجرامه، وهذا وعد غير مكذوب. فزمن الهيمنة قد ولى بلا رجعة، والمعادلة اليوم تفرض وقائع ميدانية جديدة عنوانها السيادة اليمنية المطلقة.
4: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. عدن وبقية المحافظات المحتلة تعيش معاناة مريرة وسط انهيار تام للخدمات والعملة وانعدام الكهرباء والغاز والمياه والمواد الأساسية. أزمة متلاحقة وحرب ممنهجة يمارسها الاحتلال السعودي لتركيع تلك المحافظات وإشغال أبنائها بلقمة العيش.
2: اللجنة الخاصة من الخايسة من السعودية دي هم يتحكموا بمصيرنا في الجنوب. الآن الكهرباء ما فيش، ساعتين باليوم والجو حار خانق قاتل، وكم ماتوا ناس. الماء ما فيش، نحن من سنين برضو الماء ما فيش، ونستخدم البواز معنا داخل مدينة. وكمان الرواتب اللي كنت تستلمها في 2014 2200 سعودي، الآن استلمها تصرفية 350 سعودي. فين راحت فلوسنا ورواتبنا بسبب الصرف، بسبب معاملة السعودية لنا؟
0: تشهد عدن وبقية المناطق المحتلة تفاقما حادا بأزمة غاز المنازل والمركبات، مما أدى إلى شلل شبه تام في وسائل النقل العام وزيادة الأعباء المعيشية على كاهل الأسرة العدنية. وتأتي هذه الأزمة الخانقة في إطار مسلسل تدهور الخدمات والممارسات التي تنتهجها سلطات الوصاية كأداة الضغط وضمنها حرب خدمات ممنهجة تصادف إخضاع المواطنين والالتفاف إلى حقوقهم المشروعة في العيش الكريم. السعودية تخنق أبناء المحافظات المحتلة بثلاثية الموت البطيء، الكهرباء والمياه والغاز، وبيوت تترك للجوع والمهانة.
3: في المناطق المحتلة تبدأ المأساة من أسطوانة غاز تبحث عنها ساعات طويلة، تقف في طوابير لا تنتهي، ثم تعود خالي الوفاض. غاز يهرب إلى جيوب التجار، وبيوت تترك للجوع والبرد والمهانة.
4: ما بوش غاز ولا شي يجيبوا ترول، حتى كهرباء مش تجيش، بس بالأخصية الغاز ما شيجيش غاز. سألني ليش؟ بقول لك لأنه يتهرب للصومال مع البترول. من اللي يهربه؟ الإصلاحيين.
3: ثم تأتي الكهرباء، أو بالأحرى العتمة. ساعات طويلة من الظلام، المروحة تتوقف، الثلاجة تتعطل، والبيت يتحول إلى فرن في حر الصيف اللاهب. فيلجأ المواطن إلى الشمس، يحاول أن يصنع منها كهرباء لبيته، لكن حتى هذا الحل البسيط لا يتركونه له.
5: تخيلوا يا جماعة الخير أنه خرجت الصباح حملة عشان تقص الوائرات حق أصحاب المنظومات الشمسية اللي موصلين لجيرانهم للمحلات التجارية بأسعار رمزية. تخيلوا بس لو المسلمة.
3: ثم الماء، أبسط حقوق الحياة، يتحول إلى معاناة يومية. الأسرة تبحث، تنتظر، تدفع وتحمل ما تستطيع حمله. صنبور جاف، خزانات فارغة، وبيوت تنتظر قطرة رحمة. وفي بلد كان يملك الماء يترك المواطن يركض خلف كل قطرة.
6: مر على مؤسسة المياه ثلاثة مدراء خلال 5 سنوات ولم يقدموا أي شيء لمؤسسة المياه، ولا يقدموا شيء للمواطن كشيء ملموس على أرض الواقع.
3: غاز مفقود، كهرباء مقطوعة، وماء لا يصل، ثلاثة أزمات تضرب بيوت اليمنيين في المناطق المحتلة كل يوم. ثلاثة أبواب مغلقة في وجه إنسان يبحث فقط عن حياة طبيعية. وهكذا يصبح البقاء نفسه معركة تحت وصاية الرياض.
7: والله يكفي، والله يكفي عذاب، والله نحن نضارب احنا ونائنا. اتقوا الله الشعب مات من الجوع، اتقوا الله. حاربتونا احنا من الغاز، حاربتونا من البترول، حاربتونا من الماء، حاربتونا من الكهرباء. الا يكفي عذاب، اتقوا الله.
3: هذه التفاصيل اليومية ليست محض أرقام أو إحصائيات، بل هي فضيحة حية تكشف ما تخفيه أجندات الاحتلال السعودي في اليمن. إنهم يريدون يمنا منهكا وشعبا مستنزفا بالحاجة لتستمر السيطرة عليه وامتهانه.
0: وفي لحج تزداد معاناة المواطنين نتيجة الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي وتوقف محطات التوليد. تعيش محافظة لحج التي يسيطر عليها الاحتلال السعودي لليوم السادس على التوالي في ظلام دامس جراء الانقطاع شبه الكلي للتيار الكهربائي إثر توقف محطة عباس عن توليد الطاقة. وأرجعت مصادر محلية بالمحافظة توقف محطة عباس نتيجة توجيهات صادرة من شركة الأهرام للطاقة المشترى بوقف تشغيل مولدات محطة الحوطة احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية من قبل وزارة مالية المرتزقة في الحكومة العميلة التابعة للاحتلال السعودي دون ذكر المديونية على الوزارة. وأكدت المصادر أن قرار شركة الأهرام أدى إلى خروج محطة عباس عن الخدمة مما فاقم معاناة المواطنين في مختلف مناطق المحافظة خاصة في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة وتدهور الخدمات الأساسية المرتبطة بالكهرباء.
8: في المهرة انعدام الغاز ومشتقات الوقود تفاقم معاناة السكان والسوق السوداء تثقل كاهل المواطنين.
9: محافظة المهرة منذ أيام على وقع أزمة خانقة وحادة في المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي إثر الاختفاء المريب للمواد البترولية من المحطات والأسواق الرسمية مما تسبب في مضاعفة المعاناة المعيشية للمواطنين وألقى بظلاله الثقيل على الحياة اليومية بالمعالم الخدمية في المحافظة. وزعمت مصادر في قطاع النفط والغاز التابع

0: حضرموت توترا أمنيا لافتا إثر إقدام الفصائل الموالية للاحتلال السعودي على تنفيذ حملة قمع واسعة استهدفت منع أنصار المجلس الانتقالي من إقامة أي مظاهر احتجاجية. ورغم الطوق الأمني والحواجز العسكرية المكثفة التي فرضتها تلك الفصائل في مداخل ومخارج المدينة لمنع المتظاهرين، إلا أن مجاميع من أنصار الانتقالي تمكنت من كسر القيود والاحتشاد عند جسر الصين في قلب مدينة المكلا، رافعين شعارات مناهضة للتواجد السعودي في المحافظة. تأتي هذه التطورات في وقت تبدي فيه الرياض حزما صارما تجاه تحركات المجلس الانتقالي المنحل في حضرموت على نقيض حالة المرونة والتسامح التي تتعامل بها مع أنشطته في مدينة عدن المحتلة، وهو ما يراه مراقبون تناقضا مريبا يعكس الصراع الخفي على النفوذ في المناطق الجنوبية والشرقية المحتلة.
1: جزيرة سقطرى هي الأخرى تشهد أزمة وقود خانقة وغير مسبوقة وتدهور بالخدمات الأساسية، وأبناؤها يدفعون ثمن الصراع بين ميليشيات الرياض وأبو ظبي.
0: تشهد محافظة أرخبيل سقطرى أزمة وقود خانقة وغير مسبوقة ترافقت مع تدهور حاد في كافة الخدمات الأساسية، توقف كامل للرحلات الجوية من وإلى مطار الجزيرة، وذلك في سياق تداعيات صراع الكيانين السعودي الإماراتي المحموم للسيطرة على جزر وسواحل اليمن الاستراتيجية ونهب مقدراتها وثرواتها السيادية. وأفادت مصادر محلية في الأرخبيل بأن الجزيرة باتت تعيش في عزلة تامة ونسيان جراء انعدام المشتقات النفطية وتوقف الحركة.
2: برا يا استعمار ثورة مستمرة وكفاخ لا يتوقف.
1: الحصار بالحصار، أرامكو تحت النار. إثنى عشر عاماً من القصف والحصار والتدمير ظن فيها العدو السعودي أن بإمكانه كسر إرادة اليمن وإخضاعه بالقوة، إلا أن اليمن لم ينحني وكسر كل أوهام العدو السعودي الذي تمادى في حماقته وأضاف إلى سجل جرائمه جرائم جديدة يتباهى من خلالها بنشوة القوة والنصر. إلا أن الرسائل اليمنية جاءت سريعة ومدوية، ولم تمضي ساعات إلا وصواريخ اليمن ومسيراته تضرب منشآت أرامكو النفطية في أبها ونجران وجيزان والمدينة الصناعية وقواعد العدو الجوية وحظائر المقاتلات السعودية، وبذلك أصبح الحساب مفتوحاً وبنك الأهداف متعدداً.
3: الانفجارات تتكرر، لكن هذه المرة لا تتحدث الصورة عن جيزان وحدها، فالقوات المسلحة اليمنية أعلنت تنفيذ عملية واسعة في العمق السعودي بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة. الهجمات طالت منشآت أرامكو في أبها ونجران وجيزان، إضافة إلى المدينة الاقتصادية في جيزان وقاعدة خميس مشيطن الجوية في عسير.
4: ترى الحوثيون الرد بتوسيع نطاق المواجهة إلى السعودية عبر هجوم واسع بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف مواقع ومنشآت في جنوب المملكة، بينما بينها منشآت مرتبطة بالطاقة وأهداف عسكرية واقتصادية.
3: عملية جاءت رداً على تصعيد وعدوان سعودي شمل أكثر من 121 غارة على محافظات يمنية بحسب البيان العسكري لصنعاء. السعودية أقرت من اندلاع حرائق وتوقف العمليات التشغيلية لبعض منشآتها النفطية.
5: وزير الطاقة وزارة الطاقة السعودية قررت تعليق العمل في بعض المنشآت النفطية.
3: واللافت أن جيزان لم تشحن منتجات نفطية خلال أغسطس بعد تعرضها لهجومين مماثلين سابقين بحسب بيانات كبلر.
6: أظهرت بيانات كبلر أن الشحنات المتجهة من مصفات جازان إلى أفريقيا هبطت إلى الصفر في أغسطس مقارنة مع 163 ألف طن في يوليو.
3: المشهد لا يقف عند حدود المنشآت النفطية فحسب، حيث تواصل أسعار النفط ارتفاعها ويقترب خام برنت من 100 دولار للبرميل مع مخاوف اضطراب الإمدادات.
6: ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الفورية خلال جلسة الثلاثاء بنسبة 3% لتسجل 99.22 دولارا للبرميل، وذلك مع تصاعد

0: مخاطر استمرار الحرب في الشرق الأوسط.
1: ورغم المطالب اليمنية المشروعة بوقف العدوان ورفع الحصار، تواصل الرياض التصعيد والدفع بميليشياتها المتهالكة إلى مزيد من المحارق اليومية لتدفع فاتورة اقتصادية متصاعدة وتفتح على نفسها بابا إلى جحيم يصعب احتواؤه.
2: التصعيد السعودي الأخير مثل غباء استراتيجيا أعاد الرياض إلى حرب تدرك أنها ستخسرها عسكريا وسياسيا، وضرب المنشآت النفطية سيعيد سيناريو التضخم العالمي ويضع الاقتصاد السعودي على حافة الانهيار مع تصاعد حجم الخسائر والتكلفة الناتجة من توقف تلك المنشآت النفطية. وما عجز النظام السعودي عنه خلال 12 عاما لن يحققه اليوم، وستكون الكلفة عليه مضاعفة.
3: عمليات الرد والعقاب اليمني تكتسب أهميتها من أهمية أهداف تنوعت بين الاقتصادي والعسكري والحيوي. وفي الأهمية ترتبط شركة أرامكو في أبها ونجران بعصب الاقتصاد السعودي وبعصب الأمن المائي والكهربائي والخدماتي، وبهما تناط مهمة توفير إمداد المشتقات البترولية لكافة القطاعات الحيوية في جنوب المملكة. وتعد هاتان المنشآتان هدفان اقتصاديان وحيويان بالغ الحساسية، والأمر ينسحب على المدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان، فهي إحدى أهم المشاريع الاستراتيجية الكبيرة للصناعات الأساسية والتحويلية، وتضم مجمع أرامكو لتكرير النفط ومشروعات طاقة ضخمة ومجمعا لمعالجة النفط الخام وإنتاج المنتجات المكررة ومحطة كهرباء متكاملة تعمل بتقنية التغويز وميناء تجاريا ومحطة لتحلية المياه، بالإضافة إلى مناطق مخصصة للصناعات الأساسية والتحويلية. وعلى المقلب الآخر في شقه العسكري، تعد قاعدة الملك خالد في خميس مشيط إحدى أكبر وأهم القواعد العسكرية الاستراتيجية في المنطقة، تضم خبراء أجانب وتمثل مركز قيادة المنطقة الجنوبية للمملكة، تتمتع بأحدث الأنظمة العسكرية والتقنيات المتطورة في الرصد والهجوم، والأهم أنها مثلت إحدى منطلقات العدوان الجديد وعدوان السنوات الماضية. انتقاء هذه الأهداف ورسائل النار اليمني المتصاعد في كل اتجاه تفاكم خسائر العدو السعودي، ترفع عليه الكلفة اقتصاديا وعسكريا من بين أهداف عسكرية أخرى تمهد لما بعد، وتؤكد للعدو عمليا أن أي تصعيد لن يمر دون رد مزلزل. اليمن وقواتها هنا لا يكترثون بالتبعات ولا يستوحشون من كثرة الإدانات، فنفط أرامكو ليس أغلى من دماء اليمنيين.
2: في الجهة الأخرى، يواصل النظام السعودي الزجب المرتزقة في محارق الموت، معتمداً على استراتيجية خبيثة تقوم على إدارة المعارك بالوكالة وإشعال الفتن الداخلية في اليمن، بما يخدم أطماعه الاستعمارية الخبيثة في السيطرة على الجغرافيا اليمنية وثرواتها السيادية. مشاهد استهداف تحشيدات العدو السعودي موثقة بالصوت والصورة، كشفت عن عجز وفشل العدو وأدواته في إدارة هذه المعركة من جهة، ومن الجهة الأخرى عن القدرة والقوة التي وصلت إليها قواتنا المسلحة بفضل الله تعالى في الرصد والتنكيل بالعدو وتحشيداته.
4: هنا أسقطت صنعاء الفارق بين الجبهة والعمق،
5: أنه تضرب خطوط إمدادها الرئيسية والثانوية. هذه تؤكد أن هناك قراءة لمسرح العمليات من قبل قواتنا.
4: لكن شل العتاد وحده لا يحسم المعادلة. العقل الذي يدير هذا التحشيد البائس هو الهدف القاتل. وحين ترصد القيادات في عمق الصحراء المفتوحة في إحداثية ظنوها مستحيلة ومع هدف متخف ومسرح ظنوه آمن،
6: عند مثلا الفيديو الذي نشر لضرب ثلاث آليات كانت تقوم باجتماع للقيادات القوات التي مدعومة من السعودية والتي تحضر لهجوم على القوات اليمنية، رأينا أن دقة الإصابة هائلة جدا، يعني لا تتجاوز المتر. وبالتالي نعم، هذا يؤكد أن هذه الصواريخ ليست مجرد صواريخ عبثية، هي صواريخ دقيقة، صواريخ يتم توجيهها بشكل دقيق للغاية وتصل إلى أهدافها وتلحق أضرار في الهدف الذي تصل إليه.
4: فالمعركة لم تعد حيث يريدها العدو السعودي، ومن البر إلى البحر انتقلت كلفة الحصار، وما ظنه العدو خنقا لليمني أصبح خناقا على حساباته.
2: ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية ليس سوى رسالة تحذيرية للعدو السعودي، مفادها أن منشآته النفطية والحيوية ستحترق من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. وقد وصلت الرسالة شديدة بصواريخ صنعاء ومسيراتها إلى أرامكو مع ضربات موازية لتحشيدات العدو السعودي، لتؤكد جميعها فشل خيارات التصعيد الذي تراهن عليه مملكة الإجرام والإرهاب السعودية. أما في الجنوب اليمني المحتل فقد استمر العدو السعودي في مواصلة نهجه الإجرامي وسياسة الإفقار والتجويع لتركيع أبناء تلك المحافظات والزج بهم في محارق الموت ضد صنعاء التي ما زالت تتحلى باستراتيجية الحكمة والصبر تجاه العدو السعودي وكل المرتزقة والعملاء الذين تركت لهم الباب مفتوحا للعودة إلى جدة الصواب والعودة إلى صف الوطن واغتنام قرار العفو الرئاسي لكل المخدوعين في الجبهات لمن ألقى سلاحا. للوقوف أمام آخر الأحداث والمستجدات يسرنا أن نستضيف العميد أمين أبو حيدر الخبير العسكري في حلقة هذا الأسبوع من برنامج براء يستعمر. أهلا بكم عميد أمين معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
7: حياكم الله، تحياتي لكم ولكافة مستمعيكم، وأهلا وسهلا بكم.
2: حياكم الله عميد أمين. شهدت الأيام الماضية أحداثا كثيرة، كان أهمها وأخطرها التصعيد الأخير الذي أقدمت عليه الرياض باستهداف 5 محافظات يمنية بأكثر من 120 غارة ارتكب فيها العدو السعودي جرائم بشعة وفتح على نفسه نارا لن يستطيع إخمادها، وأصبحت أرامكو والعديد من المناطق الحيوية والقواعد العسكرية تحت مرمى الصواريخ والمسيرات اليمنية. وهذا ما أعلنه بيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع. عميد أمين، تباكي المملكة وعويلها وصراخها كشف عن حجم الضربة والوجع الذي تعرضت له المملكة، وسرديتها الإعلامية المضللة بأن صنعاء تقصف المدنيين ليس سوى تضليل للرأي العام للتعاطف الإقليمي والدولي. ما دللت هذا الضعف والتباكي وهي من أقدمت وتجرأت في تصعيد خطير على ضرب المواطنين والمنشآت المدنية في الجوف وغيرها من المناطق اليمنية، وما آثار وأبعاد ضربة أرامكو على المستوى العسكري والاقتصادي؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله طيبين الطاهرين. اليوم نحن أمام الذكرى السنوية الأولى لارتقاء صفوة وكوكبة من الشهداء الإعلاميين المنتمين لدائرة التوجيه المعنوي في ضربة للعدو الصهيوني على مبنى التوجيه المعنوي. وهذا أيضا يذكرنا ويسوق الشيء بمشابهة، العدو السعودي يشبه العدو الصهيوني في أشياء كثيرة ويقوم بنفس العمل ونفس الدور للعدو الصهيوني. لا شك أن الحرب وهذا العدوان الذي تعرضت له اليمن والمظلومية الكبيرة لليمن التي جعلها مضطرة إلى أن تتخذ القرار في محاصرة العدو السعودي وفرض الحصار بالحصار وصولا إلى المعادلات الثلاث أمام العدو السعودي، ما جعله يجيش ويحشد تلك الحشود وتلك الأشياء التي عملها العدو السعودي. لا شك أن ما شهدنا في الأيام السابقة من غارات جوية وصلت إلى ما يقارب 200 غارة إلى الآن بعد التصريح الذي جاء به المتحدث العسكري للقوات المسلحة عن 120 غارة ثم لحقها 70 غارة. هذه الغارات العدوانية التي يقوم بها العدو السعودي أولا فيما كان يحاول فيه إعطاء غطاء جوي لمرتزقته الذين كان يرجبهم إلى الموت وإلى المحارق وإلى الحصاد الذين كانوا يحصدوا جموعا وزرافات وأفرادا ومنيوا بالخسائر الكبيرة التي سوف تكشف عنها القوات المسلحة في صور موثقة وفي تصريحات قادمة إن شاء الله. لا شك أن العدو السعودي هو الذي جرى على نفسه تلك الضربات التي وصلت إلى عمقه، وما تلك الضربات إلا ردا طبيعيا من القوات المسلحة على الجرائم والغارات التي ارتكبها العدو السعودي، التي ارتكب فيها مجزرة فظيعة جدا، وهي ما حدث في مبنى السجن المركزي في
2: الجوف. نعم.
7: هذه أخرجت اليمني عن طوره وذكرته بكم هائل من الجرائم التي قام بها العدو السعودي في سفك الدماء اليمنية على مدى 8 أعوام كاملة.
2: نعم.
7: من الجرائم التي لم يترك فيها الحجر والشجر والحيوان والإنسان والأطفال كبار السن. هذه المجزرة كان لزاما على القوات المسلحة اليمنية أن تؤدب هذا العدو، وهي قد حضرت أن أي تصعيد وأي عمل يقوم به فسوف ينال عليه رد. التصعيدات كثيرة جدا من العدو السعودي، التجاوزات للخطوط الحمر زادت بكثرة، سواء على مدى التحشيد أو تحريك الجبهات أو الطيران المسير والتجسسي أو وصولا إلى المشاركة الفعلية بالطيران الحربي، ونحن نعلم أنها معركة سعودية.
2: نعم.
7: كان لابد من ضرب هذا العدو، والقوات المسلحة لا تستهدف إلا أهداف عسكرية أو أهداف حيوية واقتصادية لها اتصال وعلاقة كبيرة بالجانب العسكري.
2: نعم.
7: نحن نعلم أن أرامكو وشركة أرامكو كما تحدث بها المتحدث وكما تحدثت بها وزارة الخارجية اليمنية وغيرها أنها هي العصب الذي يحرك العدوان على اليمن ويموله.
2: نعم.
7: وهو الممول للعدوان، وبالتالي كان لابد من استهداف هذا العصب. ولعلكم شاهدتم في الصور الأخيرة مقدار النار الهائلة التي اشتعلت في تلك المنشآت النفطية سواء في أبها أو في جيزان
2: وفي نجران أيضا،
7: التقطته الأقمار الصناعية من صور وأدخنة.
2: نعم.
7: تؤكد مدى الألم والوجع الذي أصيب به العدو السعودي.
2: نعم.
7: ولعل مقدار الألم والوجع وأيضا كتلة النيران التي لا يمكن أن تواريها أو تخبيها الصوبات السعودية والتي يشاهدها المواطن والمقيم ويشاهدها العالم كله، كان لزاما على الخارجية السعودية والمسؤولون السعوديون وما يسمى بقيادة التحالف أو الناطق باسم التحالف المالكي أن يصرحوا ويعترفوا بمقدار الضرر والهائل الذي وقع في منشآتهم، لكن ما لا يجوز لهم ولا يبرر لهم أن يجيروا أو يحوروا ما تم ضربه وهي المنشآت، وأيضا حاولوا أن يتستروا على ما أصيب من أضرار في قاعدة خميس مشيب العسكرية التي انطلقت منها الطائرة F-15 لضرب
2: السجن المركزي
7: في الجوف.
2: نعم.
7: وقد القوات المسلحة بما تمتلك من معلومة و قوة في الإسباق الاستخباراتي حتى في العمق السعودي.
2: نعم.
7: عرفت وتحدث المتحدث العسكري عن الساعة التي انطلقت منها طائرة F-15 من قاعدة خالد في خميس مشيد وكيف ضربت ثم عادت إلى نفس القاعدة، وأيضا تحدثت عن ما جرى من الطائف من قاعدة فهد بواسطة طائرة تايفون والتي أيضا قامت بعدوان، وكل الطائرات الطيران انطلق من قواعد سعودية وخاصة في المناطق الجنوبية لنجد والحجاز المناطق الجنوبية المحتلة وهي بالأصل يمنية.
2: نعم.
7: هذه الطائرات التي انطلقت من هذه القواعد التي هي للجيش السعودي ونظام آل سعود تؤكد مدى ما وصل إليه التورط أو هو قمة التورط السعودي في العدوان على اليمن.
2: نعم.
7: والضربات حق مشروع أن تضرب هذه الأهداف سواء العسكرية أو الاقتصادية التي تمون هذا العدوان.
2: نعم.
7: العدو السعودي حاول بواسطة امتلاكه أو قدرته المالية على شراء الذمم سواء الذمم السياسية أو إعلامية أو حتى مخططة مثقفة، أو وصولا إلى أننا نسمع تصريحات من وزير الدفاع الباكستاني ومن غيرهم عن تفعيل أشياء وأشياء هارولا وولولة في كل المنتديات أن هناك عدوان على مدنيين. ليس هناك أي عدوان على مدنيين، وإنما هم يحاولوا أن يصوروا، مع أن القوات المسلحة في ضربتها هذه هي ليست إلا الضربة الأولى والمبدئية في التصعيد الشامل الذي انطلق منه العدو السعودي، والذي استمر في غاراته. دماء اليمنيين هي أغلى وأثمن من تلك المنشآت ومن ذلك البترول ومن كل شيء، هي أغلى بكثير عندنا، وبالتالي ستستمر القوات المسلحة في استهداف العدو السعودي واستهداف مصالحه ومنشآته الحيوية وأماكنه الاستراتيجية، حتى يدعن للمطالب اليمنية ويرفع يده عن اليمن.
8: بمشيئة الله،
7: منذ ثورة 21 سبتمبر الذي سوف نحتفل بها قريبا بعد أكثر من أسبوع بإذن الله، هذا الثورة التي جاءت لتحرر اليمن من العباءة السعودية وتقول للمستعمر برا، هذه الثورة التي تجعل اليمني مالكا لسيادته، لن نسمح للعدو السعودي أن يعيد اليمن من جديد إلى الحظيرة أو السعودية، أو أن يجرها معه جرا ليكون معا تحت عباءة الأمريكي أو الصهيوني. اليمن من موقف قرار حر وسيادي سوف يدافع عن مصالح شعبه وسوف ينتزع حقوقه بالقوة
8: بمشيئة الله،
7: يرضخ السعودي السلم والسلام.
8: نعم، هذه حقيقة فعلا لا يمكن أن ينكرها أي عاقل. عميد أمين، خلال الأيام الماضية كشف الإعلام الحربي عن مشاهد نوعية ورصد دقيق واستهداف لتحشيدات العدو السعودي في العديد من الجبهات. تلك المشاهد كشفت من ناحية عن حماقة وفشل العدو السعودي وتحشيداته، ومن الناحية الأخرى كشفت عن القدرة والقوة التي وصلت إليها قواتنا المسلحة استخباراتيا وتكنولوجيا، وقد أثارت دقة الضربات ونوعيتها الكثير من ردود الأفعال حول ما وصلت إليه التقنية العسكرية. وسؤالي لكم عميد أمين كخبير عسكري، كيف تقرؤون أثر تلك المشاهد على نفسية العدو ومرتزقته من جهة، وعلى المواطن البسيط من جهة أخرى، كما أن انكشاف مسرح العمليات أمام استخبارات صنعاء يثبت اختراق صفوف العدو ويضع التحشيدات السعودية في مرمى الصواريخ اليمنية؟
7: أولا، إذا جئنا إلى الصورة الأولى التي نشرها الإعلام الحربي، وهي للتحشدات التي كانت في منفذ الوديعة والتي تم ضربها بصاروخين بالستيين، أحدهما متشظي ضرب تلك الشاحنات التي تحمل أسلحة بقوام تسليح أكبر من فرقة عسكرية كاملة، بمعنى جيش كامل يقاتلنا لعدة سنوات بها، إضافة إلى ضرب صاروخ آخر لمقر القيادة والسيطرة في الوديعة للقوات الأمريكية التي تسير هؤلاء السعودية التي تسير هؤلاء المرتزقة وتقود العمليات. هذه الضربة للتحشدات بذلك الحجم الكبير، أولا التحشدات تلك تؤكد مدى التورط السعودي في محاولة إلى أن يجعل اليمنيين يقتتلون، وأيضا في عزمه وتصميمه بدفع من الأمريكي والصهيوني على ما كان يسميه أيضا بإعادة الشرعية أو إعادة صنعاء وإعادة إلى اليمن من جديد إلى تحت العباءة السعودية. ذلك السلاح الكم الكبير منه والتي انطلقت منه أدخنة بيضاء وسوداء، يؤكد أيضا على أن هناك أسلحة محرمة دوليا دخنها السعودي ضمن هذه الأسلحة، تلك الأسلحة لضرب اليمنيين واقتتال اليمنيين. وكانت القوات المسلحة أولا أثبتت هذه العملية بهذا الشكل الكبير، أن من يمتلك المعلومة وأن المعلومة هي أساس المعركة. أكدت على أولا امتلاك المعلومة ومعرفة القوات المسلحة بالوقت الذي ستصل إليه تلك العربات أو تلك الشاحنات الكبيرة والتي ضربت بمجرد ما وصلت دون حتى أن تطفئ محركاتها وأن تلقي ما فيها إلى عربات أصغر أو إلى مخازن، وبالتالي كانت ضربة في الصميم واستهداف بشكل كبير بصاروخ متشظي بدأ بالوهلة الأولى أنه لم يصب لأنه بمجرد ما تشظت الشظايا وانطلقت لم يشهد انفجار سريع، أو لكن بتداعت الانفجارات من تلك القنابل المتشظية من الصاروخ. ثم فإذا نحن أمام حرق هائل التهم كل شيء، جاء في وقت بعد بضع ثواني من استهداف مركز القيادة والسيطرة حتى لا يتسنى للعدو أن يبلغ عن قواتها التي قد بدأ بنشرها في خطوط تماس أو غيرها على أنهم سيتحركون وليس لديهم إمدادات كافية في معركة قادمة. هذه إحدى الصور التي تؤكد الانتصار الكبير للقوى ومدى ما وصلت إليها القوات المسلحة من امتلاك منظومة متكاملة، سواء في الإطلاق الاستخباراتي والرصد أو في السلاح المسير أو في القوة البالستية أو أيضا في الرصد عبر الطيران المسير. مهارة الذين يقفون وراء الطيران المسير سواء الراصد أو القتالي أيضا يؤكد الكشف الكبير وعدم وجود التغطية الكاملة للعدو وأنه مكشوف لقواتنا المسلحة، لأن هذه الطائرة كانت منتظرة التي كانت تصور كانت منتظرة وقت الضربة أيضا ومنتظرة أن تصور كل شيء، وأخذت راحتها لأكثر من ربع ساعة أو يزيد وهي تصور المشهد. وتتالت المشاهد التي نقلتها القوات المسلحة من مشاهد للتحشيدات في الجو وضربها لتحشيدات سابقة لتحشيدات كانت من شهر سابق من كما شاهدناها من قبل. كانت القوات المسلحة وهي باستراتيجية كاملة تقطع أوصال العدو وتحشيداته وتمنع الوصول إلى حرب برية كما يريدها العدو.
8: صحيح.
7: حكمت القوات المسلحة اليمنية وفرضت سيطرتها على الميدان وما تزال تفرضه إلى اليوم.
8: نعم.
7: والساعات القادمة ستكشف عن أشياء كبيرة.
8: نعم.
7: بعد أن بدأت مجاميع المرتزقة تولي الأدبار أمام الخسائر التي تتعرض لها وتترك مواقعها وتنسحب انسحابا كبيرا، لعلها الآن أصبحت في مشارف البحر الأحمر.
8: نعم. عميد أمين، التطورات الميدانية وعويل وبكاء المرتزقة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام يعكس حجم الهزيمة والانهيار الذي يعيشه العدو في تلك الجبهات التي حاول العدو السعودي إشعالها في حربه مع صنعاء، ومع كل ذلك العويل والصراخ ما زالت صنعاء تلتزم الصمت لحرصها ومسؤوليتها على صحة المعلومات وحجم الانتصارات، ولكنها عندما تتحدث ستشيب رؤوس الولدان من هول ما سيرى ويشاهد. في هذا جانب بدأ الذباب الإلكتروني السعودي يهاجم قادة المرتزقة ويتهمهم بالخيانة والعمالة، كما أصبح تبادل الاتهامات بين المرتزقة بين مشكك ومؤيد، يعكس هو الآخر حجم حالة الانهيار والحالة النفسية التي وصلوا إليها. كيف تقرؤون حالة العدو ومرتزقته النفسية من خلال ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؟
7: الحالة الذي وصلوا إليها حالة مزرية وصفعة كبيرة. الصفعة لم تكن للمرتزقة فقط، الصفعة كانت للسعودي وكانت للأمريكي الذي صرح سفيره أمس أن على الحوثيين أن لا يستهينوا بقدرة ما يسمى بالشرعية على استعادة الدولة. هكذا يصرح السفير الأمريكي المتواجد في السعودية والذي يمثل اليمن وكذلك حكومة الفنادق والسعودي. كان الذباب الإلكتروني والتواصل الاجتماعي وقنوات المرتزقة بما فيها حتى الجزيرة والعربي وغيرها من القنوات إلى جانب العرب والحدث كانوا بمراسلينهم بالنسبة بداخل الاستديو كانوا يتحدثون على أنه قد تم الدخول إلى المعسكر كذا أو الدخول على كذا أو احتلال كذا أو قد سيطروا سيطرة كاملة في الاستديو، وينتقلون إلى المراسلين في المناطق هذا يكون الخبر أقل شوية لأن المراسل من مكان الحدث عادوا يستحي شوية يقول ما زلنا يفرضوا حصارا ما زالوا يضوهوا. وكان اللقاءات التي تحدث في أكثر من مكان أنهم على مسافة أسبوع أو أسبوعين من دخول صنعاء، والقوات المسلحة كانت تلتزم الصمت باستراتيجية كبيرة وترسل فقط رسائل بسيطة عبر الشاشات عبر المسيرة عبر القنوات عبر تقول لهؤلاء المرتزقة ابتعدوا المعركة أكبر منكم. هي عبارة عن أربع كلمات. ابتعدوا المعركة
8: أكبر
7: منكم.
8: صحيح.
7: هكذا كانت تقول لهم، وكانت ترسل لهم النصائح تلو النصائح أن لا يقعوا ويغرر بهم، فوصلوا إلى ما وصلوا إليه، وبالتالي هم الآن في حالة نفسية يرثى لها. أنا قلبت على قناة هذه الصهيونية الحدث لعلي أشاهد الخبر الأول ماذا سيكون، فإذا بخبر عن ولولة وعويل المالكي على الضربات التي قامت بها قواتنا المسلحة المباركة المظفرة في ضرب الأهداف الحيوية في خميس مشيد وأبها وجيزان، انتقل مباشرة إلى إظهار صورة وزير دفاع ما يسمى بالمرتزقة، وهو في صورة تحكي لغة الجسد الذعر والخوف، وهو ينتقل في مواقع تتراوح قائلين أنه يقوم بالتجول في جبهات الضالع. ثم انتقلوا إلى أخبار خارج اليمن، بمعنى أنهم كانوا من سابق يسلطوا الساعات للساعات على الأخبار اليمنية، أما من اليوم فلم يكن تعود هناك الدقيقة والدقيقتين تصبح كبيرة لتصليح
8: لا يوجد ما يقدمه
7: الحديث عما يحدث داخل اليمن.
8: نعم.
7: ولعل إظهار صورة وزير ما يسمى بالدفاع ما يسمى بالمرتزقة اليوم هم محاولة إلى بعد أن دار الكثير من الكلام عن مصرع هذا المشبوه اللي يسمى وزير الدفاع، أو بعد أيضا ما تعرض له من إحراق العربة عن طريق الانتقالي.
8: هناك أخبار عن اعتقاله. نعم هذا صحيح، يعني هم في حالة نفسية سيئة جدا. عميد أمين، تصريحات السعودية ومبرراتها ومفهومها عن الأمن القومي السعودي لا يمكن أن يتحقق باستعداء ومحاربة اليمن ولا بعقد المزيد من التحالفات العسكرية واتفاقيات الدفاع المشترك ولا حتى بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. هذه المفاهيم كلها تجعل المملكة رهينة لعقدة النقص التي يعيشه النظام السعودي وسياسة العدائية. ما تقوم به السعودية من حرب عبثية وعدوان واحتلال على مدى 12 عاما يندرج تحت ما تسميه حماية أمنها القومي. ما علاقة هذا المفهوم بما تقوم به ضد اليمن أرضا وإنسانا من عدوان واحتلال؟
7: لن يكون لها أي أمن ولن يكون لها أي استقرار ما جعلت اليمن يعاني. لن تستمر سياسة السروال السابقة التي كانت تقول سروال المؤسس والملك المؤسس أن إذا خير اليمن عليكم شر وشر اليمن إذا اليمن عاشت في بوس فأنتم في خير. هذه لن تدوم ولن تستمر، والمعادلات انقلبت، وعلى السعودي أن يفهم ذلك، عليه أن يرفع يده عن اليمن وأن يعيش ويحترم حق الجوار ليعيش بفعلا في سلام ومسالمة. كانت القوات المسلحة قد عرضت عليه، وأيضا القيادة الثورية والسياسية عرضت على السعودي وحددته بكل سرعة أنه المطالب حقنا مشروعة، مطالب مشروعة، كان عليه أن يتجنب هذه الخسارة الكبيرة.
8: نعم.
7: سواء ما ينفقها على المرتزقة، ما ينفقها على الإعلام الذي يؤيده، ما ينفقها في مجالس الأمم المتحدة ومجلس الأمن، على التحالفات، على شراء الذمم، ما يتعرض عليها الأهلية الآن من خسائر في طاقته ونفطه، كان بمقدوره أن يتلافى ذلك كله بتحقيق المطالب اليمنية، وهي مطالب حق نحن نشحت منه ولا نطلبه شيء، حقوقنا المسلوبة لديه في البنك الوطني السعودي يعيدها إلى اليمن بمرتبات من حقوق من عدم دعم المرتزقة من رفع يده عن اليمن. هذه كلها كانت ستجنب الكثير وكان ممكن أن تحقق له الأمن. لكن استدعاء التحالفات، كل هذه التحالفات هو مكشوف أمامها، وإنما ما يدفعه للتحالف معها هو المصلحة المالية التي قد يجنيها من وراها. لكن لا الباكستاني ولا التركي ولا غيرهم سوف يأتون ليقاتلوا بدلاً عن أو يدافعوا عنه، لأنهم يعلمون وعليهم أن يضعوا كما تحدثت المسؤولون عندنا في صنعاء، عليهم أن يضعوا نفسهم مكان اليمن ليجعلوا هذا السعودي حاصر من نفس الحصار. هل سيقبلون على أنفسهم ذلك الحصار؟
8: نعم.
7: هل سيقبلون على تجويع شعوبهم؟ إذا قبلوا على أنفسهم فعليهم إذن أن يتحالفوا مع أو يحققوا من هذه التحالفات العدو السعودي وخاسر في كل الحالات بهذه التحالفات وغيرها، وليس أمامه إلا الرضوخ، وسيرضخ أمام القوة اليمنية. لابد
8: اليمن ماض في انتزاع حقوقه والدفاع عن سياسته وتحرير أرضه، وأي تصعيد سعودي سيقابل باستهداف منشأته الحيوية، وعلى النظام السعودي الاستجابة لخيارات السلام، وعلى المغرر بهم ضمن تحشيدات العدو السعودي العودة قبل فوات الأوان. هذه خيارات صنعاء، ولا عودة ولا تراجع حتى تحقيق السيادة الكاملة. عميد أمين، بالأمس أصدر الرئيس المشاط عفوا رئاسيا لكل المخدوعين بجبهات الساحل الغربي لمن ألقى سلاحه وعاد إلى رشده، وهذا العفو قد يشمل كل المخدوعين في الجبهات الأخرى. في المقابل السعودية بعد ضربات أرامكو تتوسط بروسيا، هل شعر العدو السعودي بمرارة الهزيمة مجددا وبدأ يبحث عن مخرج للمأزق الذي وضع نفسه فيه ورهن عليه كورقته الأخيرة ضد صنعاء؟ وهل سيرجع العدو السعودي إلى الالتزام ببنود خارطة الطريق والسلام ويستغل أيضا المخدوعين قرار العفو ويعود إلى صف الوطن؟
7: هذا ما يبدو على الوالى أنه ممكن أن العدو السعودي الآن، وخاصة بعد إصدار الرئيس المشاط أمس العفو عن المغرر بهم، والعفو ذلك ما جاء إلا بعد أن استجدت أمور جديدة سيتم الكشف عنها لاحقا، والاستجابة الكبيرة للكثير من المغرر بهم والذين عادوا إلى الصف الوطني وتم تأمينهم، وشعروا أيضا حتى في تلك المناطق التي يتم تحريرها الآن بتغير الظروف، حتى الظروف الاقتصادية، ظروف المعيشة، أصبحوا يعيشون في شيء أفضل. بالنسبة للسعودي الأمريكي، إذا شعر الأمريكي بنفسه بأن مصالحه في استدارة الحرب داخل اليمن الآن، أن من مصلحته أن تقف الحرب الآن، فقد يوحي إلى السعودي إلى الاستجابة للمطالب، لأن السعودي هو بنفسه يشبه أولئك المرتزقة، لا يمتلك القرار وليس القرار بيده.
8: نعم. السؤال الأخير لكم في هذا اللقاء عميد أمين، ما هي الرسالة الأخيرة التي يجب أن يفهمها العدو والمرتزقة؟ فالمعادلة قد تغيرت، وصنعاء بفضل الله أصبحت قادرة ومتمكنة على قلب كل الموازين لصالحها، وماضية في خياراتها الوطنية، والردع الصاروخ سيتصاعد حتى تحقيق كل ذلك. وأيضا ما هي الرسالة التي يجب على إخوتنا في المحافظة الجنوبية الشرقية المحتلة أن يستوعبوها ويجنبوا أنفسهم وأبنائهم أن يكونوا وقودا لحرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل؟
7: الرسالة القصيرة للمرتزقة والذين تحركوا في مجاميعهم وكان من بداية العملية التدوى والتجيش، وهي ابتعدوا فإن المعركة أكبر منكم، هي قد مشت، وعليهم أن يعودوا إلى الرسالة الأولى التي توقتها القوات المسلحة وأطلقها قائد الثورة رضوان الله عليه. الرسالة التي تقول أن المعركة التي اندلعت هذه لم تكن ولم يراد بها أن تكون مع أي جانب يمني، وإنما كانت المعركة مع العدو السعودي لانتزاع الحدود ولرفع الحصار، وهو ما ظهر حتى الوهلة وحتى الآن. وعليهم أن يفهموا أن من مصلحتهم أن يتجنبوا وأن يعرفوا أن العدو للجميع هو العدو السعودي، وأن الخير كل الخير فيما تسعى إليه صنعاء والقوات المسلحة من تلقين العدو السعودي الدروس تلك والضربات التي تسعى وتجعله مرغوما أن يدفع كل الحقوق والمطالب، وهو ما يحل القضايا كلها. وسوف نجلس كلنا اليمنيين إذا ما ابتعدت كل الأيادي الخارجية عن بإمكانهم أن يتفاهموا، كذلك أخواننا حتى في المناطق الجنوبية، والذي حركوا قوات الجنوبية العمالقة وغيرها بعد أنهم لم يتعلموا الدروس من أن العدو السعودي استهدفهم قبل بضعة شهور بطيرانه وحرهم من مناطق في شرق المهرة وفي مناطق أخرى، وتعرضوا للنيران والعدوان السعودي على، وثم يأتي بعد بضعة أشهر لينتقل ويحارب معه. أين عقول هؤلاء؟ أين ذهبت؟ وهم يرون أن العدو السعودي ضربهم قبل بضعة أشهر ثم يشتركون مع العدوان، ومع ذلك القوات المسلحة التي أعدت نفسها لمواجهة الأمريكي والصهيوني والسعودي والتحالفات كلها، وهي تقاتل بإرادة وبإيمان والحق لها والحق بيدها. صح. لا يمكن لأي ضيوف في الأرض أن تنتصر عليها. وقد شاهدتم في مشاهد الجوف كيف ثلاثة فقط أو أربعة في مشهد أمس ثلاثة أو أربعة هو قذيفة واحدة فقط التي ضربت بضعة من العربات الآليات القريبة، كيف انخلعت قلوب الباقين وفروا جميعا، وسقط بعضهم قتلى وبعضهم أسرى وسلموا أنفسهم وهم في مواجهة ثلاثة أو أربعة.
8: صحيح.
7: فما هذه الصورة تكفي.
8: نعم فعلا هي تكفي. في الختام نقول بأن حرية اليمن وسيادته واستقلاله لا مساومة فيها أبدا، والقوات المسلحة اليمنية ماضية في خياراتها في انتزاع حقوق الشعب اليمني وفي الدفاع عن الوطن وعن سيادته واستقلاله، وملتزمة بتحرير كل الأرض اليمنية من دنس الاحتلال. وما على العدو السعودي إلا أن يجنح للسلم وأن يعود لخارطة الطريق إن أراد أن يجنب نفسه الخسائر الفادحة في اقتصاده وكذلك في سمعته. ختاما أشكركم كثيرا العميد أمين أبو حيدر الخبير العسكري مشاركتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يستعمر.
7: حياكم الله.
8: شكرا جزيلا لكم، في أمان الله.
9: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
8: وفي برع يستعمر قاوم،
10: قاوم، فلا حياة لمن لا يقاوم.
8: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
11: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
8: أسباب زوال النظام السعودي اكتملت، وعلى إخوتنا في المحافظات المحتلة ألا يجعلوا من أنفسهم وأبنائهم وقودا لمعركة ليست معركتهم، وألا يسمحوا للمحتل السعودي سلب إرادتهم وتقسيمهم وإبقائهم تحت سيطرته وهيمنته بشعارات وعناوين مصطنعة وزائفة تخدم أجندته الاستعمارية. وتبقى حرية اليمن واستقلاله وطرد المحتل هي خيار كل اليمنيين الأحرار شمالا وجنوبا.
12: أيها الآباء والأمهات في عدن والجنوب، أقولها بكل وضوح، لا تزقوا بأبنائكم إلى الجبهات، ولا تجعلوا الفقر والحاجة وقودا للحرب. نحن في الجنوب نعاني الجوع والغلاء وانهيار الكهرباء والماء والصحة والتعليم، وشبابنا يبحثون عن العمل ولقمة العيش بينما تفتح أمامهم أبواب الجبهات. نسأل بكل صراحة، لماذا تغلق أبواب الرزق أمام شبابنا ثم يقال لهم أذهبوا إلى الجبهات مقابل المال؟ هل أصبح الفقر وسيلة لاستقطاب أبناءنا إلى الحرب؟ وحكومة صنعاء تعلن عدوا واضحا وتقول إن معركتها من أجل إنهاء الاحتلال والوصاية واستعادة القرار الوطني، وإنها لا تقاتل أبناء عدن والجنوب كشعب، بل ترى إن العدو واحد. قد نختلف في السياسة لكننا نتفق على شيء واحد، دماء أبناءنا ليست ملكا لأحد. نريد أبناءنا أطباء ومهندسين ومعلمين وعمال يبنون عدن والجنوب ولا يدفنون في الجبهات. رسالتي لكل أب وأم، أحموا أبناؤكم، لا تجعلوا الحاجة تقرر مصيرهم. نحن نريد السلام والعمل والخدمات والرواتب والحياة الكريمة. أبناؤنا ليس وقودا للحرب، أبناؤنا ليس وقودا للحرب، أبناؤنا أمانة في أعناقنا وحقهم أن يعيشوا لا أن يموتوا من أجل صراعات لا تخدمهم. أبناؤنا أمانة في أعناقنا، وعدن والجنوب بحاجة إلى بناء الإنسان لا إلى دفنه في الجبهات.
13: واحنا معركتنا واحدة وعدونا واحد، ما بتخليناش نتقاتل بيننا البين يا سعودي، لا ما فيش معانا مشكلة اليوم مع إخوتنا من أبناء المحافظات الجنوبية، بل هم مظلومين أكثر مننا. إحنا وهم يد واحدة، وهم مش أعداءنا، عدونا السعودي، وإحنا لن نرفع السلاح في وجه إخوتنا، وإخوتنا لن يرفع السلاح في وجوهنا. والتضليل اللي يشتغلوه الإخوان صار مكشوف عند الجميع ومفضوح عند الجميع.
2: أمام عظمة الله وقوة وباس الشعب اليمني وصموده، انهارت أسطورة العدوان وأوهامه وأكاذيبه، وأصبحت دول العدوان بين خيارين: إما خيار السلام والتسليم الكامل بحقوق الشعب اليمني واستقلاله وسيادته، أو الخيار العسكري والذي ستترجمه القوات المسلحة بمفاجآت لا يتوقعها العدو السعودي والإماراتي ومن خلفهم الأمريكي والصهيوني. وفاتورة الحرب هذه المرة ستكون عليهم غالية، وغالية جدا. أما طريق الحرية والاستقلال فلن يتراجع عنه الشعب اليمني مهما كانت التضحيات والنتائج حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن. ومع ذلك كله سيبقى هتاف كل الأحرار: براع يستعمار.
14: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرض وصية. وستهتف الحناجر من جديد: براع يا استعمار،
15: براع يا استعمار،
16: براع من أرض الأحرار،
14: براع يا استعمار،
15: براع ولا الليل يكويك التيار، براع ولا الليل يكويك التيار.
14: براع يا استعمار برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. براع يا استعمار من أعداد وتقديم إشراق محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: إعلانية.
1: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
2: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
3: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوات كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
2: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
3: يا عيبة والقساة على صنعاء الفاتن والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن ويا سعد من حلها.
2: كلام في محله مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: يا أبطال المعركة، إن دماءكم وقود النصر، وإصراركم عنوان العزة، فاصمدوا فالفجر قريب، والعدو بإذن الله إلى زوال.
1: إضاءة ثورية.
2: إن الجيش اليمني اليوم هو جيش يحمل صدق الانتماء إلى شعبه وبلده في هويته الإيمانية وعقيدته القتالية وتوجهه الصادق وفي موقفه الحق في الدفاع عن شعبه ووطنه وعن حريته واستقلاله وكرامته وعزته.
3: افتتاحية البرنامج.
0: أبطال قواتنا المسلحة الأبية، أيها المجاهدون الأحرار، يا من صنعتم من رمال الصحراء حصونا ومن لهيب المعارك مجدا لا يزول، يا من كتبتم بدمائكم الزكية ملاحم العزة على جبين الزمان، أنتم الحصن الحصين الذي تكسرت عليه جحافل الطغيان. لقد أثبتتم أن الإيمان سلاح لا يهزم، وأن الحق قوة لا تقهر، فكنتم السيوف التي قطعت أوصال الخيانة، والدرع الذي حمى عرض الوطن من عبث المعتدين. أيها المجاهدون الأحرار، لقد كان قرار القيادة صائبا حين وجهت بإطلاق عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، لأنه جاء ترجمة صادقة لنداء المظلومين في الساحل الغربي، حيث انطلقتم بكل شجاعة وإقدام تساندكم قبائل اليمن الحرة وجماهير الشعب المؤمن في مسيرة لتطهير الأرض من دنس التحشيدات السعودية التي عاتت فسادا وقتلا. لقد واجهتم الغطاء الجوي الكثيف بقلوب ثابتة، فلم تهنوا ولم تتراجعوا حتى تحقق النصر المبين، وتم تطهير آلاف الكيلومترات من مديريات تعز والحديدة، وتكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وتحرير الأسرى وإسقاط طائراتهم في سماء المعركة، لتثبتوا للعالم أن اليمن مقبرة الغزاة، وأن إرادتكم أقوى من كل المؤامرات. أبطال اليمن الأحرار، يا من تحملون أمانة الدم والشرف، وترفعون راية الوطن عالية خفاقة في وجه كل من تسول له نفسه المساس بكرامة هذا الشعب العظيم، سيروا أيها الأبطال على بركة الله، فأنتم اليوم عنوان الكرامة التي لا تشترى، ومثال الجهاد الذي لا يضاهى، ونبراس الحرية الذي يهتدي به كل من ضاقت به سبل الذل والاستعباد. إن نصركم أيها الأبطال ليس مجرد انتصار عسكري يحصى بالمساحات والأسلاب، بل هو انتصار للحق على الباطل، وللإرادة على العدوان، وللإيمان على الطغيان، وهو برهان ساطع لكل متردد أن هذا الشعب إذا عزم مضى، وإذا وعد وفى، وإذا قاتل انتصر. فامضوا على دربكم الذي اخترتموه واثقين أن الله مع الصابرين، وأن النصر لمن صابر وجاهد، وأن العاقبة دائما للمتقين، فكونوا كما عهدناكم رجالا لا تثنيكم العواصف.

0: أبطال قواتنا المسلحة المستمعون الأفاضل،
1: أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن بيان عسكري على لسان المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع هذا ما جاء فيه:
2: في إطار ضرب تحشيدات العدو السعودي المجرم ومواجهة عدوانه السافر وحصاره الظالم المستمر على شعبنا العزيز منذ 12 عاما لثنيه عن مطالبه المحقة ومواقفه المشرفة في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع استمرار الاعتداءات من التحشيدات التابعة للعدو السعودي على أبناء وقرى وعزل الساحل الغربي طوال السنوات الماضية وتصاعدها في الأشهر الأخيرة، وفي ظل النداءات المتكررة لأبناء تلك المناطق لجيشنا المجاهد بالتحرك لإسنادهم ورفع الظلم عنهم، أطلقت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبمشاركة كبيرة من أبناء شعبنا وقبائله الحرة في 3 سبتمبر الجاري عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية الواسعة النوعية من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية في بعض مديريات الساحل الغربي التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الجغرافيا اليمنية للاحتلال والسيطرة السعودية، وقد تكللت بالنجاح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى رغم الغطاء الجوي الكثيف من قبل العدو السعودي المساند لتحشيداته، إلا أنه فشل بفضل الله في التأثير على العملية، وقد حققت العملية النتائج التالية: أولا، طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع، وأصبحت بفضل الله آمنة مستقرة. ثانيا، ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكريا وقتلوا وأسروا وجرحوا المئات من منتسبيها. ثالثا، تحرير عدد من أسرانا الأعزاء المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي منذ سنوات في الساحل الغربي. رابعا، تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من تنفيذ 32 عملية تصدي للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات. التحية لجيشنا المجاهد العظيم على جهاده وعطائه الكبير في سبيل الله دفاعا عن شعبنا وبلدنا، والتحية كل التحية لشعبنا العزيز المؤمن المجاهد وقبائله الحرة على ما تقدمه من دعم وإسناد للقوات المسلحة في معركة التحرر والاستقلال واستعادة

0: وحسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 29 من ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق للحادي عشر من سبتمبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: سلاح الجو المسير، الإنجاز الوطني الذي غير مسارات المعركة وجعل العدو يرتقب صدى دويه في كل لحظة. سلاح الجو المسير، الصخور اليمانية التي دكت عروش الطغيان، يستقبل دعم المساندة الشعبية على الحسابات البنكية التالية: البنك المركزي اليمني حساب رقم 1128-10-2622 بالريال اليمني، وحساب رقم 01-1019-10-2622 بالدولار، فكن شريكا في صناعة النصر. صرخة الشعب.
2: هنيئا لك النصر يا شعبنا، وما النصر إلا من ربنا. فيا أمة العرب هنئي وباركي كبرى انتصاراتنا. قفي احتراما لتلك الرجال، رجال البطولات من جيشنا. لقد صمدوا في الوغى كالأسود، وطهروا اليوم سواحلنا، وقد حرروا الخوخة والبخا وميون عادت ومندبنا، وعادت تعز بعزتها، وعما قريب نرى عدنا، ويرتفع علم الوحدة بكل مكان على أرضنا. فبورك جيش قوي مهاب، يسير معا خلف قاداتنا، مزيدا مزيدا من الانتصار، وسحقا وتبا لأعدائنا. فيا جيشنا الظافر المنتصر، تقدم، فما النصر إلا لنا.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدف

0: القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله عظمة الله الدرس السادس. نبدأ من بداية الملزمة. يقول رضوان الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام من بدايته يتجه نحو محاولة في أنفسنا، كيف نثق بالله سبحانه وتعالى، كيف تعظم ثقتنا بالله، كيف تكون ثقتنا بالله قوية. وقلنا بالأمس بأن الحديث عن نعم الله سبحانه وتعالى يتسع الحديث عنها في مجالات أخرى، لأن كان بها محاضرات سلسلة معرفة الله، وبالأمس يقصد المحاضرة التي قبلها. وقلنا بالأمس بأن الحديث عن نعم الله سبحانه وتعالى يتسع الحديث عنها في مجالات أخرى وبشكل آخر، من حيث كونها مظاهر من مظاهر حكمته وقدرته وعلمه وتدبيره ورعايته وملكوته وألوهيته وربوبيته إلى غير ذلك. وشيء آخر مما يساعد على أن نعرف الله سبحانه وتعالى بالشكل الذي نحصل من ورائه على تعزيز لثقتنا به سبحانه وتعالى هو حديثه في القرآن الكريم عن ذاته سبحانه وتعالى، في الثناء على ذاته وعما ذكره من مخلوقاته الكثيرة باعتبارها مظاهر من مظاهر ملكوته، وأنه هو من له الملك، هو رب العالمين، هو من له الملك ونفاذ الأمر في العالمين. منها ما ذكره سبحانه وتعالى في أول سورة الحديد: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله، نزهه وشهد بنزاهته وقدسيته، نزاهته عن كل ما لا يليق به، نزاهته عن كل عيب ونقص، نزاهته عما لا يليق بكماله. فكل ما في السماوات والأرض يشهد بنزاهة الله، سواء من كان ينطق بذلك أو من كان في نفسه شاهدا على ذلك. هو العزيز المنيع الذي لا يقهر لا يغلب ولا يغالب، هو غالب على أمره. هو العزيز الذي يمنح من عزته من اعتز به، يمنح من عزته أولياءه فيصبحون كما قال عنهم: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الحكيم فيما يصدر منه، الحكيم في تدبيره، الحكيم في هدايته، الحكيم في تشريعه، الحكيم في تدبيره لشؤون خلقه. له ملك السماوات والأرض، هو ملك السماوات والأرض، ملكها ومالكها. قد يكون الإنسان في هذه الدنيا ملكا فيحدث انقلاب فيصبح مطرودا منفيا فيملك غيره، أما الله سبحانه وتعالى فهو الملك، هو المالك، هو الملك ذو الملك الدائم في سلطانه، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. كل شيء يريده هو قادر عليه، وهو على كل شيء قدير. ليس هناك أشمل من هذه العبارة ولا أوضح منها في أنه لا أحد يستطيع أن يحول بينه وبين ما يريد أن ينفذه، فهو قادر وهو قاهر في الوقت نفسه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ثناء على الله وبيان لكماله المطلق سبحانه وتعالى. هو الأول، عبارة الأول تعني لا شيء قبله، لا أول لأوليته، ليس هناك شيء سبقه أبدا في الوجود، هو الأول. وهذه العبارة أفضل بكثير من عبارات المتكلمين التي يرددونها القديم، فيسمون الله قديما، وهذه فيما أعتقد لم ترد في القرآن الكريم ولا مرة واحدة، أن يصف نفسه وأن يجعلها من أسمائه القديم، لأن كلمة قديم ليست مما يصح أن يمدح الله بها سبحانه وتعالى، لما فيها من إيهام، وهو أنها توهم العمق الزمني، توهم العمق الزمني كلمة قديم، وهي في الوقت نفسه إنما تعني ماذا؟ أنه لم يسبقه عدم، قديم لم يسبقه عدم. بينما كلمة الأول هي أهم بكثير، فهي لا توهم هذا الإيهام، وهي تتجه إلى المطلوب نفسه بداية دون ترتيب مقدمات. الله هو الأول فلا شيء قبله، وهذا هو المطلوب، أن يثبت أن كل من سواه هو مخلوق له سبحانه وتعالى، وهو الآخر بعد فناء الأشياء، وهو الظاهر لعباده، الظاهر لمخلوقاته، ليس غائبا كما يقول المتكلمون فيقولون قياسا للغائب على الشاهد. يعرف هذا من قرأ في كتب علم الكلام هذه العبارة القاصرة التي ترسخ غياب الله في ذهنية الإنسان، وفعلا الإنسان الذي يتأمل سيجد كم كان لهذه من آثار سيئة جدا، ترسيخ غياب الله في شعور الإنسان بهذه العبارات من باب قياس الغائب على الشاهد، وهكذا يكررونها. ولهذا لما جعلوا الله غائبا اتجهوا ليبحثوا عن وجوده هو، عن هل هو موجود أو لا، فيأتون إلى ترتيب مقدمات معينة تبدأ بالحديث عن أن هذه الأشياء وجدناها محدثة لكونها ملازمة لعلامات الحدوث، إذن فهي محدثة، إذن هناك من هو محدث لها، إذن هناك محدث، وعلى هذا النحو يتحركون، فيجعلون الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا بحاجة إلى أن نستدل على وجوده بأي شيء من مخلوقاته، بينما هو يصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه الظاهر، هو أظهر من كل مخلوقاته، هو أظهر من مخلوقاته، هو أظهر من مخلوقاته، هو من غرز في نفوس عباده معرفته، المعرفة الجملية، لم يغب اسمه عن ذهنية البشرية، والقرآن الكريم أكد هذا، وهو يذكر لنا كيف كان الأنبياء يدعون أممهم إلى الله، وكيف كانت تلك الأمم إنما تنازع فيما يتعلق بالوحدانية، أنها غير مستعدة أن تتخلى عن الآلهة الأخرى لينفرد الله هو وحده بعبادتهم له، وينازعون الأنبياء في أنه بعد لم يثبت لديهم، أو أنهم يريدون أن يثبت لديهم بأنهم رسل من الله. ليس هناك إشكالية حول وجود الله، حتى ولا عند الكافرين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألت من؟ سألت الكافرين. بل يقول الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم صلوات الله عليهم: إن الله غرز معرفته في نفوس عباده من الملائكة والإنس والجن، حتى قال أيضا: بل والطير والحيوانات الأخرى كلها تعرف الله، وكل ما تشاهده، كل ما تشاهده أنت في واقعك تشهد بسبق خالقه، بسبق صانعه في فطرتك، قبل أن تنطلق لترتب مقدمات كلامية منطقية، هذا محدث، فلا بد له من محدث، فتثبت أو فثبت أن له محدثا. من أين قلت محدث أو محدث؟ أليس بعد أن شهدت بأن فيه علامات التدبير والخلق؟ إذن أنت تشهد أولا، أنت تشهد أولا في فطرتك بوجود الخالق، وتشهد بسبق الخالق، وإلا لما عرفت أن هذا فعل، ولما انطلقت لترتب هذه المقدمة. الله سبحانه وتعالى هو أظهر من كل مخلوقاته، ولهذا فيما أفهم والله أعلم لم أجد في القرآن الكريم آية واحدة، على الرغم مما ذكره الله سبحانه وتعالى من مظاهر قدرته ونعمته وحكمته وإلى آخره، أن ذكر شيئا منها بعبارة أليس ذلك يدل على أنني كذا؟ لا تجد هذه في القرآن الكريم، ليس هناك آية تقول أليس ذلك دليلا على أني قادر، أليس ذلك دليلا على أني حي، أليس ذلك دليلا على أني حكيم، أليس ذلك يدل على أن لها خالقا يدل. لم ترد هذه إطلاقا، لأنه هو الظاهر، هو الظاهر، هو الذي فطر النفوس على معرفته، بل لم يأتي أحد ليسمي صنما باسمه، أو يسمي بشرا باسمه، أو يسمي شيئا باسمه، الذي هو اسم لذاته سبحانه وتعالى المقدسة الله. هل تعلم له سمية؟ ما حد سمى صنم باسم الله. كان المشركون يسمون الآلهة هبل، اللات، العزة، ود، سواع، يغوث، يعوق. الله معروف لدى البشر أنه الله، هو الإله، هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلقهم، هم يعرفون هذا. لم يأتوا ليسموا صنما آخر باسمه أبدا، هو إله، بل هو إله مقدس لدى البشر، إله مقدس لدى البشر في كل مراحل البشرية. بل يقول أحد الكتاب أيضا بأنه في هذا العصر في استبيان ظهر بعد أن اكتشفت مناطق بدائية، قبائل بدائية، وعرف بأن الله معروف لديها، قبائل بدائية في مجاهيل أفريقيا وفي مناطق أخرى في هذا العالم، ولا يزال بعضهم شبه عراه، والله معروف لديهم، هو الظاهر. لهذا كان هناك تأثير سلبي وسيء جدا لترتيبات المتكلمين المنطقية، لمقدماتهم المنطقية، حيث جعلونا نحتاج نحن حتى نعرفه أن نستدل عليه بأي شيء من هذا لنعرف وجوده من حيث المبدأ، أن هناك إلها، أن هناك الله. كيف؟ وهو الذي قال سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كيف يلهمها فجورها وتقواها، فجورها وتقواها، ولا يلهمها معرفته ولا يفطرها على معرفته، وهي من أهم ما يمكن أن تسير بالنفس نحو الهدى وتصرفها عن الفجور، معرفته سبحانه وتعالى. هل مجرد أن تهتدي إلى ما هو تقوى وإلى ما هو فجور أهم من معرفته سبحانه وتعالى؟ هو قال ألهمها فألهمها فجورها وتقواها، فكيف لا يلهمها ما هو الأساس في أن تنطلق في التقوى وتبتعد عن الفجور، وهو معرفته سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أكد أن الحديث عن نعم الله سبحانه وتعالى يتسع الحديث عنها في مجالات أخرى وبشكل آخر، من حيث كونها مظاهر من مظاهر حكمته وقدرته وعلمه وتدبيره ورعايته وملكوته وألوهيته وربوبيته إلى غير ذلك. ثانيا، أكد أن هناك شيء آخر مما يساعد على أن نعرف الله سبحانه وتعالى بالشكل الذي نحصل من ورائه على تعزيز لثقتنا به سبحانه وتعالى هو حديثه في القرآن الكريم عن ذاته سبحانه وتعالى في الثناء على ذاته وعما ذكره من مخلوقاته الكثيرة باعتبارها مظاهر من مظاهر ملكوته وأنه هو من له الملك هو رب العالمين. ثالثا أكد أن الله هو الأول، والأول تعني لا شيء قبله، كلمة الأول هي أفضل من كلمة قديم التي يقولها المتكلمون، وهو الآخر بعد فناء الأشياء، وهو الظاهر، الظاهر لعباده، الظاهر لمخلوقاته، ليس غائبا كما يقول المتكلمون، فيقولون قياسا للغائب على الشاهد. ولهذا لما جعلوا الله غائبا المتكلمون اتجهوا ليبحثوا عن وجوده هو، فيأتوا إلى ترتيب مقدمات معينة، رجعوا إلى الأشياء يبحثوا عن الله. هذه الشجرة شكلها ماذا؟ محدثة، إذن لابد أن لها محدث، يبحثوا عن الله. رابعا أكد أنه ليس هناك إشكالية حول وجود الله حتى ولا عند الكافرين، حتى الكافرين نفوسهم عارفين لله ومؤمنين بوجوده، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فليقول الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم صلوات الله عليهم أن الله غرز معرفته في نفوس عباده من الملائكة والإنس والجن، حتى قال أيضا بل والطير والحيوانات الأخرى كلها تعرف الله، كل إنسان يعرف الله، ما هم في حاجة يجوا يبحثوا. خامسا أكد أن الله معروف لدى البشر أنه الله، هو الإله، هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلقهم، هم يعرفون هذا، البشر كلهم يعرفون هذا، لم يأتوا ليسموا صنما آخر باسمه أبدا، بل هو إله مقدس لدى البشر، إله مقدس لدى البشر في كل مراحل البشرية. فالله معروف لدى البشر جميعا، لا حاجة للترتيبات لترتيب المقدمات المنطقية وللبحث عن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يزيدنا إيمانا به وثقة به وتوكلا عليه واعتمادا له، وأن يزيدنا أيضا اهتداء بهديه، ونسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن، تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
2: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
3: عيلطف الله، ما نفعل لها.
2: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
3: نسينا،
2: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجاز.
3: وهذا ما يقع به،
2: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
3: خلاص، جل من لا يسهو.
2: السلامة تشتي الحرص،
3: وما نفعل.
2: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
3: إن شاء الله.
2: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
3: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
4: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
5: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام. 7 أيام فقط استغرقها النصر المنجز المعجز بكل المقاييس، انتصار إرادة الشعب اليمني المتسلح بقضيته العادلة وبتأييد الله في مواجهة أعتى طغيان مدة ونوعا ووسائل وأساليب واجهه في تاريخه الحديث. هذا العدوان متعدد الأشكال والأساليب والوجوه، الذي يخدم أعداء الأمة وأعداء الإنسانية، ويريد أن ينال من الشعب اليمني ومن إرادته في الحرية والاستقلال. حسب البيان المهم والتاريخي للقوات المسلحة اليمنية يوم أمس الجمعة، فقد تم وبمشاركة كبيرة من أبناء شعبنا وقبائله الحرة في 3 سبتمبر الجاري إطلاق عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، وأدت العملية المؤزرة إلى طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة 5400 كيلومتر مربع، وأصبحت آمنة ومستقرة. ونتج عن العملية الكبيرة النوعية المسددة بعون الله ونصره ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكريا، كما تمكنت القوات المسلحة من تنفيذ 32 عملية تصد للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات. وأكدت القوات المسلحة في بيانها أننا مستمرون في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا. نحن أمام نصر لكل أبناء الشعب اليمني الذين عانوا وما زالوا من عنة هذا العدو الغشوم، ومن حقده وغلوائه، ومن تبعات عمالته وخيانته لهذه الأمة، وكونه أعطى نفسه ومنح كل متعلقات وجوده منذ نشأته المشؤومة للذين أنشأوه وصنعوه كي يكون شوكة في خاصرة الأمة ومصدرا لأوجاعها ووسيلة لتدميرها. أعداء هذه الأمة من المستكبرين والصهاينة بمختلف مشاربهم وتلوناتهم. والواضح أن هذا النصر الكبير قد سبب هلعا واضحا للعدو الصهيوني الذي عبر عن تفاجئه من خلال محلليه والعديد من قادته، تفاجئه من حجم قوة اليمن الجديد، يمن المشروع القرآني النهضوي التحرري الذي يرى فيه تهديدا خطيرا، كما عبرت وتعبر رؤى محلليه وقرائه السياسيين والاستراتيجيين الذين رأوا في اليمن الحر المستقل الذي يعطي أروع الأمثلة لأمته بأنه خطر لا ينبغي الاستهانة به. وهذا يشي بحقيقة تموضع نظام العدو السعودي، ولصالح من عمل ويعمل هذا النظام الدموي المنشاري في ممارسته لجرائمه وأشكال عدوانه الخبيث على الشعب اليمني وعلى بقية شعوب الأمة، بدءا من الشعب الفلسطيني وقضيته الجارحة لكل صاحب ضمير إنساني حي، وليس انتهاء بما لا حصر له من الشعوب الممسوسة بالضر والإجرام السعودي مؤمرك المصهين المهود. هذا النصر الإلهي التاريخي الاستراتيجي هزيمة موجعة ومرعبة لرأس الشر العدواني الصهيوني المستكبر وللشيطان الأكبر، وهم الأصلاء في العدوان الذين أوكلوا أقدر المهام لهذا النظام الأدواتي الوظيفي. ولعل ما كشفت قناة CNN الأمريكية عن وجود ضباط وقادة عسكريين أمريكان في قيادة عمليات العدوان في المواجهة الأخيرة، هذا الكشف لا يعبر إلا عن جزء بسيط من حقيقة ما يربط بين أمريكا الشيطان الأكبر والفرعون المتأله في هذا العالم، والذي يلقى قصقصة لأجنحته ويسير نحو الانحدار، والنظام السعودي وهو كثير وكثير، وما يظهر هو أقل مما هو مخفي بكل تأكيد. والمهم كما يرى كثير من المهتمين وذوي الشأن في القراءة السياسية والاستراتيجية هو أن يستفيد نظام العدوان السعودي العميل من كل هذه الدروس، وآخرها ما تعرض له من ضربة تمثلت في النصر العظيم للقوات المسلحة التي عبرت عن إباء هذا الشعب وعن عمق ارتباطه بالله سبحانه وتعالى، وهو المؤيد والناصر والذي بيده يجني الشعب، هذا الشعب المظلوم والصامد والصابر، ثمار صموده وصبره. وفي المقابل يتوجب على النظام السعودي أن يستفيد من كل هذه الدروس وأن يأخذ العبرة والعظة، وإلا فهو يسير بقدميه نحو نهاية مخزية محتومة.
5: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاري.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. وفيها: العدو الإسرائيلي يقصف مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني، ضربة روسية واسعة بالمسيرات والأسلحة الدقيقة على منشآت تعدين وموانئ أوديسا، بدء أعمال القمة 18 لمجموعة بريكس بالعاصمة الهندية نيودلهي. التفاصيل: أعلن الإعلام الحربي أنه سيبث مشاهد من العملية العسكرية النوعية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أشاد نائب وزير الخارجية والمقتربين عبد الواحد أبو الراس بمواقف روسيا المتوازنة في مجلس الأمن إزاء الملف اليمني وبقية الملفات الإقليمية. جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الخارجية والمقتربين عبر تقنية الاتصال المرئي السفير الروسي لدى بلادنا يفغيني كودروف، الذي جرى خلاله مناقشة آخر المستجدات على الساحة اليمنية. ولفت أبو راس لأن العملية الأخيرة للقوات المسلحة هدفت إلى إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي وحققت أهدافها والأوضاع مستقرة، وأشار إلى أن النظام السعودي يسعى لتخويف المجتمع الدولي وتضليله بشأن ما يجري في اليمن، مؤكدا التزام صنعاء بالحفاظ على سلامة الملاحة الدولية، كما جدد التأكيد على حرص صنعاء على تحقيق السلام العادل والمشرف والمستدام للشعب بما يلبي تطلعاته وينهي معاناته. من جانبه أكد السفير الروسي دعم بلاده للجهود الرامية لخفض التصعيد وتحقيق السلام في اليمن والتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. باركت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الانتصارات الميدانية المتواصلة للشعب اليمني الأبي، نافية أن تكون هي من استهدفت المنشآت الحيوية السعودية أمس الجمعة. وقالت في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية سبأ: في الوقت الذي نبارك فيه للشعب اليمني الأبي انتصاراته الميدانية المتواصلة ضد القوات السعودية ومرتزقتها، نؤكد أن الاتهامات الموجهة للمقاومة العراقية بشأن استهداف المنشآت الحيوية السعودية يوم الجمعة الماضي هي شرف لا ندعيه، وأعربت عن استغرابها من تسرع الحكومة العراقية في تبني هذه المزاعم دون الاستناد إلى أدلة موثوقة أو تحقيقات ملموسة. وأضافت أن تكرار سياسة إلقاء التهم وصرف الأنظار لا يعدو كونه محاولة فاشلة للتغطية على الهزائم المتلاحقة التي تتكبدها القوات السعودية وأدواتها على أيدي أبناء اليمن الأباة. وجددت المقاومة العراقية تأكيدها على موقفها الثابت في مساندة الشعب اليمني المظلوم والمحاصر من قبل النظام السعودي منذ أكثر من عقد، محذرة من الانجرار خلف المخططات الصهيوأمريكية الخبيثة التي تسعى لزج العراق في أزمات لا تخدم إلا أعداءه. وأعلنت استعدادها للمشاركة في أي لجنة تحقيق حكومية عراقية بقصد الوقوف على الحقيقة بدلا من الانسياق وراء الروايات المشبوهة. استشهدت مواطنة فلسطينية حامل وجنينها اليوم متأثرين بإصابتها قبل 3 أيام برصاص قوات العدو الإسرائيلي جنوب مدينة خان يونس، وأصيب 4 اليوم إثر قصف طائرات العدو خيمة قرب استراحة شهد في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. وقصفت المدفعية المناطق الشرقية لمدينة غزة، كما استهدفت مناطق شمال شرق المدينة. وأطلقت الآليات النار بالتزامن مع قصف مدفعي طع
أبطال المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمال القطاع. واستهدفت المدفعية شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع والمناطق الغربية لمدينة رفح بالتزامن مع إطلاق نار في المنطقة الغربية. كذلك أطلقت الزوارق الحربية النار في عرض بحر مدينة خان يونس. وفي الضفة الغربية أصيب مواطنان اليوم برصاص المستوطنين والجنود خلال هجوم على مزارعين في بلدة فقوعة شرق مدينة جنين، فيما واصل المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في رام الله وسط تصاعد الهجمات. واصلت قوات العدو الإسرائيلية اليوم قصفها المدفعي على مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني في ظل خرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن قصفا مدفعيا للعدو استهدف أطراف بلدة أرنون بالتزامن مع قصف طال وادي السلوقي، كما استهدف القصف منطقة دوحة كفر رمان. وأضافت الوكالة أن بلدة المنصور تعرضت لانفجارات عنيفة.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم إن قوات العدو الإسرائيلي وصلت عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية عبر القصف المدفعي والتحركات العسكرية ولاسيما في الجنوب السوري، بالتزامن مع توغلات وانتشار لقوات العدو في عدد من المناطق. ووثق المرصد 10 عمليات استهداف برية للعدو تركزت في القنيطرة وريف دمشق. أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي في تدوينة على منصة إكس اليوم أن أي حوار أو تفاوض مع الجانب الأمريكي لن يكون مجديا ما لم يوافق على جميع الشروط الإيرانية. وكان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر حسين أندرابي قد أكد مطلع الشهر الجاري أن بلاده لا تزال متفائلة بإمكانية عودة الولايات المتحدة وإيران إلى مسار الحوار والمفاوضات رغم تجدد المواجهات العسكرية بين الجانبين. شنت القوات الروسية فجر اليوم ضربة واسعة باستخدام أسلحة جوية وبرية وبحرية عالية الدقة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة انتحارية وهجومية على منشآت تعدين عسكرية في 3 مدن أوكرانية وموانئ أوديسا المخصصة لتخزين الأسلحة القادمة من الغرب لأوكرانيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إلحاق أضرار بمنشآت التعدين وصناعة المعادن الأوكرانية التي تنتج مواد ذات استخدام عسكري، وذلك في مدن زابوروجي ودنيبرو بيتروفسك وكريفيريا. كما استهدفت الضربة البنية التحتية للموانئ وموقعا استراتيجيا في شبكة النقل بمقاطعة أوديسا كان يستخدم لتفريغ وتخزين شحنات الأسلحة والذخائر الأجنبية المتجهة إلى أوكرانيا.

النبأ الأخير. بدأت بالعاصمة الهندية نيودلهي اليوم أعمال القمة 18 لمجموعة بريكس التي تستمر يومين تحت شعار بناء الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة. تأتي هذه القمة هذا العام في ظل تحول نوعي شهدته المجموعة، إذ لم تعد التكتل الخماسي الذي عرفت به لسنوات، بل باتت تضم 10 دول بعد انضمام مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات. وتنعقد القمة وسط اضطرابات جيوسياسية متصاعدة، أبرزها إغلاق مضيق هرمز المستمر منذ 6 أشهر، إلى جانب سياسات التجارة والرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية. وتركز أجندة القمة على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التجارة والتكنولوجيا الرقمية والتمويل وأمن الطاقة وإصلاح نظام الحوكمة العالمية. وتشمل المناقشات تعزيز سلاسل التوريد وتكامل المدفوعات العابرة للحدود والتوسع في استخدام العملات الوطنية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذكاء الاصطناعي وأمن الطاقة وتوسيع بنك التنمية الجديد. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته أمام منتدى الأعمال المنعقد على هامش القمة أن دول بريكس تنتج أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بينما لا تتجاوز مساهمة مجموعة السبع 29%، مضيفا أن أكثر من نصف نمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات الخمس الماضية جاء من دول بريكس. في ختام نشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. العدو الإسرائيلي يقصف مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني. ضربة روسية واسعة بالمسيرات والأسلحة الدقيقة على منشآت تعدين وموانئ أوديسا. بدء أعمال القمة 18 لمجموعة بريكس بالعاصمة الهندية نيودلهي. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبعد قليل نقدم لكم المتابعات الإخبارية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم، وتستمعون فيها إلى الوضع الأمني في المديريات التي تم تحريرها من الاحتلال السعودي المجرم. اليوم شمس الحرية والاستقلال ترفرف على مديريات الساحلية.

0: المخا واحدة من المديريات التي تم استعادتها إلى حضن الوطن ضمن أكثر من 6 مديريات بمحافظة الحديدة وتعز، حيث تابع الإعلام الوطني إنجازات القوات المسلحة في تلك المديريات التي أصبحت حرة تتنفس الصعداء وتعيش في أمن واستقرار وأمان. المواطنون والسلطة المحلية في مدينة المخا هم من تحدثوا عن الوضع في هذه المدينة اليمنية العريقة.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على هذا الفتح المبين والنصر العظيم. مدينة المخا تتطهر من عصابات الخيانة والارتزاق.
2: اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى وبعونه وبرعايته وتأييده تتطهر هذه المدينة التي تنجست برجس أولئك الأنجاس الذين عاثوا فيها وفي غيرها من المدن اليمنية التي احتلوها على مدى هذه السنوات. تتطهر هذه المدينة من رجسهم وتعود إلى حضن الجمهورية اليمنية، إلى حضن السيادة والطهارة والكرامة اليمنية التي لا يمكن أن ترضى بالتفريط في أي شبر من هذا البلد.
1: أبناء المخا يتنفسون سعداء. اليوم نحن من الساعة 6 الصباح ونحن في مديرية المخا نمارس الأعمال في المجمع الحكومي في إدارة الأمن، والمواطنين طمناهم وتوجيهات السيد القائد واضحة والسيد والرئيس مهدي المشط واضحة، ونقول للمغرر بهم والذين فروا أن يعودوا ولا رشدهم، والوطن يتسع للجميع.
3: اليوم نؤكد من هنا بقيادة اللجنة الأمنية بالمحافظة على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المديريات المحررة، على أهمية الحفاظ على الممتلكات الخاصة والممتلكات العامة، على تأمين المواطنين. تم تكليف الإخوة مدراء أمن المديريات ومدراء عموم المديريات في كل المديريات الساحل كلجان خاصة بالعائدين.
4: نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا النصر العظيم وعلى هذا التأييد الكبير، ونطمن الجميع الإخوة المواطنين في مديريات المخاء والوازعية وموزع وذباب بأن الوضع مستتب وأن الأمن إلى جانبهم في بصورة مستمرة. وأيضا نطمن الإخوة العائدين بأن لدينا غرف تواصل يتم التواصل معهم، ونطلب من الجميع التعاون مع الأمن لترسيخ الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع في المديريات.
0: مدينتي الخوخة وحيس أيضا تنفستا الصعداء وتحررتا من الأعمال الإجرامية التي كان يمارسها العدوان والاحتلال السعودي الصهيوني المجرم. واليوم أصبح المواطنون في تلك المديريات آمنين، لم يتعرضوا لأي أذى، فهم يمنيون ومن جاء إليهم يمنيون أعادوا الكرامة والحرية لهذا الوطن من الاحتلال السعودي الذي كان يمارس الأعمال الإجرامية.
5: الحمد لله اليوم العيد عيدين، تم تحرير مديرية حيس بالكامل من عبيد الريال السعودي، وقد ذهبوا من غير رقعة، وقد تنفس الناس السعداء والحمد لله على هذه النعمة وعلى هذه الانتصارات العظيمة.
6: كنا في البيت والله ما قالوا لها أي حاجة، لا الجيش أبي ولا أسهر الله ما كلموا حا ولا لكون الأمان. أطلب الله فتحت محلاتكم، فتحت دكاكينكم، ما كلموا حا ولا أي حاجة والله.
7: أنا بالأستاذ محمد سليمان
6: وقال حسنا
7: إذا أي واحد من الجماعة الذي أهلكم بتعسكروا العاجة يجي يسلم نفسه ويروح على في أي حاجة عليهم،
6: مثل ما أخوك في وانت أخوك ما يقول لك كل حقك ولا.
8: نحن الآن في الخوخة والأمن مستدب والأوضاع تحت السيطرة الحمد لله، نحمد الله ونشكره.
9: الحمد لله رب العالمين، أول شكر لله على هذا الانتصار العظيم بسواعد الرجال وتعاون المواطنين، طبعا كان لهم تعاون كبير.

0: سليمان حليصي وكيل محافظة الحديدة أن السلطة المحلية تقوم على قدم وساق بإصلاح كل شيء في المديريات التي تم إعادتها إلى حضن الوطن وتحريرها من دنس العدوان الصهيوني السعودي ومن معه من مرتزقة.
1: اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى يعني نعمة كبيرة من الانتصار العظيم الذي حققه الله، وبهذا المنطلق الذي احنا نعيش اليوم في مديرية حيص والخوخة نلامس الواقع الاجتماعي والمتطلبات الإنسانية والخدمية ومعالجة الأسرى ومعالجة ما يجب ترتيبهم للأوضاع الإنسانية في مدينة الخوخة، نظرا للظروف الاستثنائية التي كانت تعيشها حيث في ظروف قاسية وتستقر كل المقومات التنموية والإنسانية. وكان يعني الدور الكبير الذي أسهم معنا رئيس الجمهورية فخامة الرئيس مهدي المشاط الذي بدوره وجه رسالة الإنسانية والأخلاقية والدينية إلى التعاون وكف عن الأسرى والموجودين داخل مديرية حيص والخوخة والمخاوة وغيره، وهذا مما جعل أبناء مديرية حيص والخوخة يعيشون في فرحة تامة وفي سرور بالغ الأهمية والإنسانية لما لمسوه من دور إيجابي بفضل الله وبفضل قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي من خلاله جسد التلاحم الوطني والديني والإنساني والإخلاقي والاجتماعي. واليوم نحن نعيش تماما في مديرية حيص ونلتقي مع عامة المكاتب التنفيذية والسلطة المحلية والعقال والشخصيات الاجتماعية والذي من خلالها يعني باركت وأيدت الخطوات في تطهير مديرية حيص والخوخة والمخا، وهذا ما يجعلنا بفضل الله سبحانه وتعالى أن نكون على رؤية استراتيجية قادمة لما ينفع اليمن في حاضرنا ومستقبلنا. ونحن اليوم نترصد وندعو المغرض بهم من أبناء مديرية حيص والخوخة وكل محافظات الجمهورية العودة إلى منازلهم وإلى قراهم وإلى عزلهم بدلا عن انصاع لتوجهات النظام السعودي والعدوان السعودي الذي شتت ومزق أبناء اليمن أرضا وإنسانا. واليوم نحن بفضل الله بالدور الكبير الذي تلعبه محافظة الحديدة السلطة المحلية لقيادة اللواء عبد الله العطيفي والوكلاء والمكاتب التنفيذية والأجهزة التنفيذية الذي باشرت مهامها وأعمالها في مديرية حيص والخوخة لمعالجة ما يجب ترتيبه في كل المتطلبات الإنسانية. واليوم نحن نؤيد ونبارك هذه الخطوات التي قام بها فخامة الرئيس، ونحن ملبيين بكل التوجيهات الذي تحاكى بنا أن نقف صفا واحدا في مواجهة العدوان السعودي، لأن بفضل الله سبحانه وتعالى قواتنا المسلحة الباسلة الذي أظهرت موقفها الإنساني والديني واستطاعت بفضل الله وبفضل الشعب اليمني المشارك معها في ضرب التحديدات العسكرية للنظام السعودي، وأيضا مديرية المخاء ومديرية تعز ومحافظة تعز وغيرها. ندعو كل الجهات المعنية في هذه الساعة المباركة النزول الميداني لمديرية حيص والخوخة ومعالجة قضاياهم ومشاكلهم الاجتماعية والإنسانية التي عانوا بها معاناة كبيرة.
0: الكاتب والمحلل السياسي أنس القاضي كان له رأي حول الانتصار العظيم الذي حققته القوات المسلحة في المديريات الساحلية لمحافظتي الحديدة وتعز.
2: قبل أن نتحدث عن معنى الناصر ذاته، من أجل أن نقدر قيمة والأهمية لهذا الناصر يجب أن ندرك ما كان يحاك من مشاريع لمحافظة تعز في تلك الفترة. كان هناك مشروع واضح لفصل الشريط الساحلي عن مدينة تعز والحديدة وفصلها كدويلة مستقلة كمحافظة مستقلة. هذا المشروع مشروع فصل سواحل تعز عن ريفها الجنوبي الغربي الجبلي كان مشروعا قيد التحضير، يعني العمل الذي جرى في المطار المدينة السكنية في الميناء كل ذلك لم يكن من أجل التنمية والتقدم ولا من أجل الازدهار، إنما كان جزء من مخطط إماراتي لفصل الساحل تعز عن الجبل وعن السهل، وذلك من أجل الاستفراد في مضيق باب المندب، من أجل الاستفراد في ميون، باعتبار أن الشريط الساحلي ومدينة المخاء هي من حيث السكان ليست كبيرة، يعني عدد السكان محدود، وبالتالي كان هناك مشروع قائم لانتزاع هذه المنطقة الاستراتيجية، انتزاعها ليس فقط من تعز إنما انتزاعها من اليمن من الجمهورية اليمنية. أنا أتذكر مما قرأت طبعا عند الاستقلال الوطني في عام 67 كان هناك

ممانعة إسرائيلية كبيرة ومحاولة ضغط إسرائيلية على بريطانيا بأن تدول مضيق بابندب وبأن تستمر بالتواجد العسكري في ميون. وبريطانيا آنذاك كانت قد بدأت تشد عصا الرحيل بفعل حرب التحرير الشعبية، إلا أن القوى الوطنية الجبهة القومية آنذاك كان لديها عناصر ثورية في جزيرة ميون وقاموا بالانقلاب على الحاكم البريطاني وأعلن الاستقلال. وبالتالي هذه الجزيرة، جزيرة ميون باب المندب، لأهميتها الاستراتيجية اليمن، كانت المشاريع السيطرة عليها قديمة احتلت من قبل بريطانيا. المستعمر البريطاني كان يريدها، الكيان الصهيوني. اليوم عندما نتجاوز هذه المشاريع فإننا نعيد لليمن أهمية الاستراتيجية. السلطة الوطنية في صنعاء في معركة طوفان الأقصى لعبت دورا مهما وحاسما في إسناد المقاومة في وحدة الساحات، لعبت دورا إقليميا متميزا. هذا الدور الإقليمي كان قائم على قوة الردع، أي أننا نستطيع بالقوة النارية السيطرة على البحر الأحمر. لكن

أشرق فجر جديد لليمن بتحرير مناطق الساحل الغربي بالكامل من سيطرة أدوات الاحتلال السعودي التي استمرت لما يقارب عقدا من الزمن، في تحول يفتح أمام اليمن مرحلة جديدة على المستوى الجغرافي والاستراتيجي، ويعيد رسم معادلة القوة في واحدة من أهم المناطق الحيوية في المنطقة، حيث تنفست 6 مديريات الحرية، ومن أبرزها مديرية حيس، الخوخة، المخا، ذباب وباب المندب، وصولا إلى تحرير أهم الجزر اليمنية حنيش الكبرى والصغرى وزقر وميون. وتتجاوز أهمية هذا التحرير الموقع الجيوسياسي الذي تمثله هذه المناطق، وفي مقدمتها مضيق باب المندب الذي يعد بوابة البحر الأحمر الجنوبية، ويقع عند التقاء قارات العالم 3 آسيا وأفريقيا وأوروبا، مما يجعله حلقة وصل بين البحار الشرقية والغربية. ويمثل المضيق مسارا مختصرا لحركة التجارة الدولية، إذ يتطلب الإبحار من لندن إلى عبدان عبر طريق رجاء الصالح قطع مسافة تقدر ب 21 ألف كيلومتر، بينما يمكن تقليص هذه المسافة إلى 12 ألف كيلومتر عند الإبحار عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وهذا المسار الملاحي هو ما منح موانئ اليمن على خليج عدن ومضيق باب المندب أهمية جيوستراتيجية بارزة، وجعل هذا الموقع محط تنافس القوى العالمية الساعية إلى السيطرة على الممرات البحرية الحيوية. ويتصل بذلك التأثير المباشر لمضيق باب المندب في حركة الملاحة المرتبطة بقناة السويس، وفي حركة الملاحة الصهيونية المتجهة إلى ميناء أم الرشراش إيلات في جنوب فلسطين المحتلة عبر مضيق التيران، بما يجعل السيطرة على هذا الممر عاملا مؤثرا في المعادلة الاقتصادية والأمنية للكيان الصهيوني. وقد تمكن اليمن خلال عملية الإسناد لغزة من فرض حظر الملاحة على كيان العدو الإسرائيلي، مما أدى إلى إفلاس ميناء أم الرشراش، رغم أن الوسائل التي كان لجأ إليها اليمن لفرض هذا الحظر كانت الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة من مسافات بعيدة لا تقل عن 300 كيلومتر من باب المندب. ومن هنا تكتسب عملية تحرير الساحل الغربي بعدا مختلفا، فانتقال باب المندب والمناطق والجزر المحيطة به إلى السيطرة اليمنية المباشرة يمنح اليمن مساحة أوسع في إدارة واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، ويضيف إلى قدراته السابقة في التأثير على حركة الملاحة من مسافات بعيدة قدرة مباشرة على التعامل مع هذا الموقع الحيوي. كما أن لمضيق باب المندب أهمية خاصة بالنسبة لأمن مصر، حيث يطل الجزء الأكبر من السواحل المصرية عليه، ويعد المدخل الرئيس لقناة السويس التي تعتبر من المصادر الأساسية للإيرادات الوطنية المصرية. ويمر عبر مضيق باب المندب أكثر من نصف صادرات النفط من الخليج العربي إلى أوروبا والولايات المتحدة، وقد أكسب هذا الموقع اليمن أهمية جيوبوليتيكية كبيرة، وجعله محط اهتمام الدول التي تشارك في المياه الإقليمية. ولذلك كان اليمن على مر التاريخ هدفا لطموحات المستعمرين والقوى الإقليمية والدولية. ويمتاز الموقع البحري لليمن بوجود أكثر من 216 جزيرة ذات أهمية استراتيجية في المحيط الهندي والبحر العربي والأحمر، مما يمنح اليمن ميزة في تأسيس المراكز التجارية والقواعد البحرية والجوية. ويبرز أرخبيل جزيرة حنيش من بين أهم الجزر اليمنية التي تمتلك أهمية استراتيجية عظيمة نظرا لقربها من خطوط الملاحة البحرية الحيوية عالميا، ولتحكمها في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وباب المندب. أما جزيرة ميون بريم فتتمتع بتحكم كامل في مضيق باب المندب، وبسبب أهميتها الاستراتيجية تعرضت للاحتلال الأوروبي لفترات متعددة.

مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم. أجمل وأرق التحية منا جميعا هي لكم من الزملاء بالإدارة العامة للأخبار محمد الضبري وصيمة إبراهيم، وهي من الزميل يحيى مهدي من الرقابة الرئيسة للبث المباشر. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذوو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
1: يا الله لك الحمد، آيات ربي تتجلى، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصر.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان، بحجم ما في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية،
1: يا الله سدد، يا الله وما رميت إذ رميت ولكن الله،
0: من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه.
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة، نخوض فيها في تفاصيل عمليات تحرير الساحل الغربي. يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج أسمهان يحيى. البداية استعراض لفقرات 60 دقيقة. حديث الساعة: معركة البأس والتنكيل، الساحل الغربي يلفظ الاحتلال ويعيد رسم الخارطة. في المرصد: تحرير الساحل الغربي يقلب موازين القوى ويضع السعودية وأمريكا والكيان أمام ردع إقليمي. شاهد وشواهد: انتصارات ميدانية يمنية تفرض معادلة السيادة على الجغرافيا، وزلزال جيوسياسي يهز منظومة أمن أمريكا وحلفائها وأدواتها. ما وراء الأحداث: خارطة الألم، كيف يصوت النفط في الانتخابات النصفية الأمريكية. حديث الساعة: معركة البأس والتنكيل، الساحل الغربي يلفظ الاحتلال ويعيد رسم الخارطة. تحولت معركة الساحل الغربي إلى اختبار مباشر لمعادلة القوة التي حاولت السعودية تكريسها على مدى سنوات قبل تبديدها ونسفها، بعدما جرى التعامل مع تلك المناطق باعتبارها بوابة رخوة يمكن استخدامها لمحاصرة اليمن وتهديده وإسناد مشاريع السيطرة الصهيو أمريكية على البحر الأحمر.
2: بأس يماني عاصف وعملية عسكرية استراتيجية واسعة أطاحت بأوهام الاحتلال وسحقت تحشيداته حتى العظم. تحت شعار والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، انطلقت الملحمة كطوفان يماني اشتركت فيه القوات المسلحة جنبا إلى جنب مع أبناء الشعب وقبائله الحرة الأبية لتطهير الأرض ودك التحشيدات السعودية التي ارتكبت أبشع الجرائم وظنت واهمة أن الجغرافيا اليمنية قد تخضع للاحتلال والسيطرة. فالسماء التي غصت بطيران العدو السعودي والغطاء الجوي الكثيف المساند للتحشيدات كسر كلاهما تحت أقدام المجاهدين، حتى فشل العدو بكافة إمكانياته في إعاقة تقدم السيل اليماني. لتتوالى الضربات المسددة من عدة مسارات محققة نتائج حاسمة.
3: أولاً، طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع، وأصبحت بفضل الله آمنة مستقرة. ثانيا، ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكريا، وقتل وأسر وجرح المئات من منتسبيها. ثالثا، تحرير عدد من أسران الأعزاء المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي منذ سنوات في الساحل الغربي. رابعا، تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من تنفيذ 32 عملية تصدي للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات.
2: تتعدى أبعاد هذه الملحمة حدود الأرقام لتصنع تحولا استراتيجيا فارقا على عدة أصعدة. فعسكريا، أسقطت العملية أوهام مؤامرات التحشيد والتطويق التي بنى عليها العدو السعودي أحلامه، وكسرت معادلة السيطرة الجوية بعد إفشال الإسناد الكثيف وإسقاط 9 طائرات معادية. أما معنويا فقد حطمت هذه العملية كبرياء القوة السعودية وزادت من الروح المعنوية لمجاهدي الجيش والقبائل، مع إثبات أن 12 عاما من الحصار لم تزد اليمنيين إلا صلابة وإقداما. أبعاد تعدت الداخل لتتجاوز حدود الجغرافيا، فعلى المستوى الإقليمي أعادت هذه الملحمة فرض السيادة اليمنية الكاملة على الساحل الغربي، ووجهت ضربة قاسمة لمشاريع النفوذ والوكالة في منطقة جنوب البحر الأحمر، وبها ترسل صنعاء تأكيدها للعالم أجمع أن السيطرة على خطوط الملاحة والممرات المائية لا تمر عبر تحالفات الغزو، وأن اليمن طرف أصيل وفاعل في معادلة المنطقة. تأتي هذه العملية الاستراتيجية الكبرى في إطار مواجهة عدوان سافر وحصار ظالم ممتد منذ 12 عام أراد العدو من خلاله إخضاع هذا الشعب وتكبيله وثنيه عن مطالبه المحقة وإبعاده عن موقفه المبدئي والتاريخي في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم. لكن الشعب اليمني وجيشه قالوا كلمتهم الفصل: لا تراجع ولا استسلام ولا مساومة على السيادة. إنها المعادلة الجديدة التي ترسم في البر والبحر: اليمن لا يحتل، والإرادة اليمنية لا ولن تنكسر، وما النصر إلا من عند الله.
1: مع انتقال المبادرة إلى القوات المسلحة اليمنية خلال فترة قياسية، برز فشل الرهانات التي قامت على استقدام قوات وتحشيدات كبيرة وتحصين مواقعها في وقت بقيت فيه الإرادة والقدرة على إدارة المعركة عوامل حاسمة في قلب موازين المواجهة. وفي المقابل حمل الانتصار دلالات تتجاوز حدود الميدان بعدما تزامن مع تراجع الرهان على التدخل الأمريكي المباشر وفشل الأدوات المحلية والتحالفات التي سعت الرياض إلى توظيفها، ليظهر الساحل الغربي بوصفه مساحة أعادت اليمن إلى موقعه البحري والجيوسياسي. الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الركن عابد الثور، كيف تنظرون إلى الأهمية الاستراتيجية لتحرير مدن الساحل الغربي؟
4: حياكم الله، سعد الله مساءكم بالخير. لعل الأهمية الاستراتيجية تكمن في توسيع نطاق الجغرافيا اليمنية، السيطرة على كامل الشاطئ اليمني والساحل الغربي، إفشال كل محاولات العدو الأمريكي والإسرائيلي والسعودي بالاستحواذ على جزء من الشاطئ البحر الأحمر وأيضا الهيمنة على باب المندب، رغم أنه كنا نحن أيضا مسيطرون على باب المندب، لم يكن باب المندب يكون بكامله، ولكن القوات التي كانت متواجدة في الجزيرة، في جزيرة حنيش وزقر وأرقبيل وحنيش الكبرى والصغرى وميون، كلها كانت تعزز العدو. حينما كنا نواجه سفينة ما أو بعمل عسكري ضد سفينة إسرائيلية أو أمريكية في تلك الفترة، كانت هناك مساندة إيرانية من هذه الجزر من الاتجاه الجنوبي ضد قواتنا. اليوم لم يعد ذلك واردا، قطعت كل خطوط الإمداد، قطع الشريان الرئيسي للمرتزقة بالسيطرة على ملمخة وهذه المديريات التي تم تطهيرها في محافظة تعز، وبالتالي اليوم تموضع قواتنا يعد الأفضل. الانتشار الآن العسكري الذي في المخا وفي دوباب وفي الوازعية ووازع والمناطق التي تم تطهيرها يعد الآن أنساج عسكرية متقدمة وأنساج عسكرية في الخلف، وبالتالي أي محاولة أو أي عمل عسكري أو أي عملية هجومية تأتي من البحر أو تأتي من اتجاه طور الباعة، قواتنا في أفضل أوضاعها وتستطيع التصدي لأي قوة وأيا كان عددها وأيا كان حجمها. اليوم محاولة العدو السعودي بتوجيه ضربات بالطيران المقاتل إلى عدة مناطق لن يكون مؤثرا، بالعكس الآن كل ضربة تقوم بها السعودية ستقابل بأضعاف أضعاف ضربات على منشآت النفط السعودية، والكل يعلم ويدرك حجم الخسارة التي تكبدها السعودية. اليوم السعودية في كابوس حقيقي حينما سقطت هذه المديريات، وهي الآن في حالة من الإرباك وفي حالة من الخوف وفي حالة من القلق، وخاصة بعد أن سحبت من تحت يدها هذه الأرض وهذه المديريات وأصبحت عالية تماما، وبالتالي لم يعد هناك مجال لأي تمدد عسكري للسعودية أو لمرتزقتها بالداخل. والآن قواتنا الآن تتموضع وعزت من موقفها عسكريا على صعيد المعركة التكتيكية أو التعبوية أو الاستراتيجية، كون الأعداء محيطين بنا، واليوم جيبوتي وأرتيريا وصومال لاند يدركون تماما أن قواتنا قريبة جدا وتستطيع النيل منهم بأسلحة متوسطة، ولم يعد بإمكان العدو الإسرائيلي أن يحقق أي مكاسب، خاصة بعد أن قواتنا سيطرت على جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى وزقر، إضافة إلى ذلك المكاسب الاستراتيجية التي تعد الأهم، وهو مطار مدرج، مطار ضرب 2 كيلو أو أكثر في جزيرة زقر، ومطار في المخا يعتبر مطار دولي أكثر من 3 كيلو، ومطار في دباب، ومطار في ميون. هذه مكاسب تعد نوعية لقواتنا المسلحة ولبلدنا بشكل عام. وبالتالي على السعودية اليوم أن تستوعب رسالة، مع العلم أن العقل السعودي عفن هذا عقل خبيث ولا يفهم ما معنى الوطنية ولا يفهم ما معنى وطن. هم عبارة عن رعاة وعبارة عن شاربي بول إبل، لا يفهمون ما معنى الوطن. نحن اليوم والعالم كله يدرك معنى الوطن، قاتلنا وثابرنا وجاهد أبناء القوات المسلحة للوصول إلى هذا والوصول إلى هذه المكاسب الكبيرة. فمن المستحيل أن يفهم أولئك المرتزقة حينما يقولون شرعية، أي شرعية يصفون أمرهم؟ هم المرتزقة، هم الخونة، هم العملاء. اليوم حربنا هي مع السعودية ليس مع أولئك المغرر بهم. شاهدنا حتى الأمم المتحدة للأسف الشديد يوم أمس وتقول أن هناك نزوع كبير بالنزوع يتحدثون عنه. النزوع هو من الآلاف التي نزحت من الجنود والمغرر بهم، هم هؤلاء الذين نزحوا. أما أبناء المنطقة فكان يكفي فقط قرار الرئيس المشير الركن مهدي المشاط وحينما أصدي العفو العام، كانت هناك الآلاف عادوا إلى يحيى عيس وعادوا إلى صوخة وعادوا إلى الحديدة وفضلوا. فعلا هم يدركون أننا صادقون وأننا نتعامل معهم كإخوة، وشفنا كيف تعاملنا مع الأسرى مع أسراهم وكيف تعاملوا مع أسرانا حتى بالاضطرار، إضافة لنجاح المعارك في الجوف كلها انعكست سلبا على قواتهم في المخا وفي الخوخة وفي عيس. وهذا الانهيار ما أتى إلا بعد صبر طال مدة من 21، وكل العالم يشهد لنا بأن صنعاء وقواتها المسلحة وصلت إلى المستوى الأفضل في جيوش المنطقة في هذه الجزئية في بلدنا.
5: إن إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار وسعيه لتشديده واستمراره في نهجه الغذائي ضد شعبنا وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني لهو ظلم وطغيان لا مبرر له، وخدمة للصهيونية واليهود ضد شعب مسلم وجار. ويدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم، كما يدل على صوابية خيار شعبنا العزيز باعتماده لمعادلة الحصار بالحصار وفي الاستهداف للتحشيد العسكري. ويتحمل النظام السعودي المعتدي الظالم العميل للصهيونية الخادم لليهود كامل المسؤولية لكل ما يترتب على ذلك.
1: في المرصد، تحرير الساحل الغربي يقلب موازين القوى ويضع السعودية وأمريكا والكيان أمام ردع إقليمي. يمثل تحرير مديرية الساحل الغربي في تعز والحديدة تحولاً يتجاوز حدود الإنجاز العسكري والميداني المباشر في ظل موقع المنطقة وأهميتها الجغرافية والبحرية وما يرتبط بها من حسابات إقليمية ودولية، بما يجعل نتائج العمليات قابلة للامتداد إلى طبيعة الصراع وموازين القوى في المنطقة.
6: بعد دحر تحشيدات العدو السعودي من جغرافيا الساحل الغربي، بات مسرح كرامة تمتد على أكثر من 6500 كيلو متر مربع، فتعالوا نعدها بالاسم، من ربوع مقبنة وشموخ موزع ووعورة الوازعية وصولا إلى حيس والخوخة وجزرها، انتهاء بميناء المخا وبوابة المندب في ذباب، بوابة يمن الإيمان والحكمة. إنها مساحة شاسعة تبتلع في جوفها دولا وخرائط كاملة تفوق مساحة البحرين بأكثر من 8 مرات. أراد تحالف العدوان ومرتزقته أن يجعلوها شوكة في خاصرة الوطن وقاعدة متقدمة لحماية مصالح ثلاثي الشر أمريكا والكيان الصهيوني وأدواتهم الإقليمية كالنظام السعودي، حيث ظنوا أن أموال النفط وأحدث الترسانات الحربية قادرة على كسر إرادة رجال الله وابتلاع السواحل والجزر اليمنية. لكن الميدان نطق بغير ما اشتهى الطغاة، فقد تهاوت تلك الأحلام الاستعمارية وسقطت رهانات تمزيق اليمن وتقسيمه تحت أقدام المجاهدين الصادقين في عملية تحرير واسعة لرمال الساحل وسواحله. فهذا المنجز انتصار لكل حر وشريف في ربوع اليمن، وصفعة مدوية لنظام بني سعود، وضربة قاسمة طالت عمق المصالح الصهيونية. نقول للعالم إن ما حصل هناك هو تدبير إلهي مباشر ومعجزة حية رأيناها بالعين، ولا يمكن تفسيره بالخطط العسكرية التقليدية ولا بعبقرية بشرية أبدا. ومن نحن أصلا لولا الله؟ والله إننا لا شيء، إننا صفر على الشمال كما يقال، بلا عون القوي العزيز. لقد أثبتت تلك الملاحم أن سيادة اليمن هي خط أحمر تعمد بالدم الطاهر، وأن من يتوهم إمكانية اقتطاع شبر من أرضه أو مياهه فإنما يشتري لنفسه هزيمة مذلة وخسرانا مبينا. رسالتنا إلى الجميع مع هذا الفتح العظيم هي الحذر الشديد من داء الغرور والعجب، فالنصر لم يكن بكثرة عتاد ولا بحنكة بشرية مجردة، بل هو فضل من الله وتأييد مطلق من العزيز الجبار. فنحن بلا عون الله ورعايته لا نساوي شيئا في موازين القوى المادية، وحين نستشعر هذا الإسناد الإلهي تسقط كل أوهام التعالي، ويقول الله سبحانه وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وذلك تذكير دائم بأن الفاعل الحقيقي في الميدان إنما هو الله الذي ربط على القلوب وسدد الضربات، وإن استعادة هذه الرقعة الاستراتيجية يضع الجميع أمام اختبار المسؤولية والوفاء للأمانة، بعيدا عن الركون إلى نشوة الانتصار، مصداقا لقوله تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. صدق الله العظيم. المعركة مستمرة، والاستحقاقات القادمة تتطلب مضاعفة الشكر النعمة بالاستقامة، ثم باليقظة العالية، ثم بإعمار الأرض وحماية مكتسبات الشعب، مدركين دوما أن المعركة مع قوى الاستكبار مستمرة حتى كسر الحصار واستعادة كامل السيادة الوطنية برا وبحرا وجوا، وطرد كل غاز دنس تراب اليمن.
1: يأتي هذا التحول بعد مرحلة من المواجهات اليمنية مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، اكتسبت خلالها القوات المسلحة اليمنية خبرة ميدانية في التعامل مع قوى عسكرية كبيرة، فيما شكل إسناد غزة محطة أساسية في تراكم الخبرة والقدرة على توظيف الإمكانات في ميادين المواجهة المباشرة. وفي الوقت نفسه تفتح نتائج العمليات أسئلة أوسع حول مستقبل الصراع مع السعودية وحسابات

المتتالية، ولكن السر يكمن هنا في تغيير العقيدة القتالية لجيشنا. انه كان يعني العقيدة القتالية في الأنظمة السابقة يعني كانت تحمل نوع من النزعة نحو الدفاع وليس الهجوم، الـ يعني إدارة الأزمات وليس استئصال الأزمات. العقيدة القتالية تم يعني تسببت بتغييرها ثورة 21 سبتمبر، منجزات 21 سبتمبر صحيح أنه كان هناك جيش وهذا الجيش يعني تطور ويعني حدث من إمكانياته، لكن أنا أعتقد وهذا مسألة شخصية وقناعتي الشخصية بأنه كان حجر الزاوية في هذا التغيير هو تغيير العقيدة القتالية للجيش اليمني، بحيث أنه أصبح معنيا بقضايا الأمة وأيضا بقضايا الوطنية، هو مستعد أيضا يعني ليس فقط للدفاع وإنما استخدام يعني كل الإمكانات من أجل استئصال أو يعني شأفة الأعداء وأيضا كذلك الدفاع عن يعني سيادة استقلال اليمن مهما كانت الأثمان. وهذا أنا أعتبره كان زاوية حرجة يعني تعدت القوات المسلحة في خلال يعني فترة وجيزة، واليوم حقيقة بعد تغيير العقيدة القتالية تم تغيير حتى مسألة يعني إيجاد الإمكانات والاعتماد على الذات والتصنيع المحلي. وأوجدنا اليوم هناك يعني حقيقة اليوم هناك يعني معاهد يعني عالمية تتعاون مع البنتاغون، تتعاون مع حلف الناتو، هي تتحدث عن قدرة هذا الجيش العجيبة في مسألتين مهمتين. وهذا هنا تفسر يعني مدى تأثير يعني تعديل العقيدة القتالية للقوات المسلحة، أنه هذا التغيير هو الذي تسبب أيضا كذلك في مسألتين مهمتين. قدرة الجيش اليمني اليوم على الوصول يعني إلى النقاط الجغرافية لم يكن يتخيلها أحد، يعني تصل من 2000 إلى 2400 كيلو، هذه مسألة خرافية في وقت وجيز في خلال أقل من 10 سنوات. وأيضا المسألة الأخرى القدرة على الاستمرار والإصرار على الاستمرار في المعركة إلى تحقيق الأهداف. هذا كله كان طبعا نتاج لتغيير العقيدة القتالية للقوات المسلحة والتي نتاج ثورة 21 سبتمبر، وأيضا كذلك يعني المسيرة القرآنية التي غيرت أساسا ثقافة المجتمع، وبالتالي أصبح هذا يعني نتاج لكل هذه الأشياء. حالة الانزعاج لم تكن موجودة يعني حقيقة في على مستوى يعني الشعوب، بالعكس كان هناك حالة إعجاب بهذا الشعب الذي قرر أخذ المبادرة ويعني أخذ زمام طبعا قراره السياسي والعسكري والأمني. بالعكس يعني كان هناك حالة إعجاب، لا تجد أنه فقط فئة واحدة هي التي انزعجت من هذا من هذا الثورة فقط، وهي فئة الصهاينة والمتصهين. والصهاينة طبعا معروفين هم طبعا الكيان الصهيوني، لأنه يدرك على فكرة يعني الكيان الصهيوني كان أكثر يعني الأكثر انزعاجا، لأنه هو الذي يفهم من وقت مبكر مدى أهمية موقع اليمن الجغرافي تأثيره على أمن الكيان الصهيوني منذ وقت مبكر من أيام الحمدي. المتصهيونون هما النظام الرسمي العربي الذي كان يأمل بأن تظل اليمن تحت الوصاية السعودية، وأيضا كذلك يظل يعني حديد خلفية للكيان السعودي، وهذه المسألة التي رفضها شعبنا. وهنا نجد أنه الصهيونة العالمية والمتصهيونين العرب هما فقط الذين، وهذا طبعا على فكرة هذا مرتبط بالطبقة الحاكمة فقط، أما بالنسبة للشعوب بالعكس يعني وجدنا الكثير من الترحيب. سعادة يعني للشعب اليمني أخيرا يعني عدل بوصلته النضالية بالاتجاه الصحيح. كثير يعني النضال الذي خاض شعبنا خلال هذه الفترة، فترة الحرب الأولى والثانية، هذه طبعا كانت مصدر فخر لكثير من الناس وإعجاب. يعني كان الكثير، أنا أذكر والله أنا أذكر يعني عندما كان يعني تحصل المعارك الأولى كان يعني هناك كثير من الاعتزاز بالمنجزات اليمنية العسكرية، إلى درجة أنه الكثير كان يعني سواء كانوا الفلسطينيين أو اللبنانيين منهم في مواجهة الكيان الصهيوني كانوا يتمنوا لو كانت الخريطة اليمنية انتقلت إلى بلاد الشام، لما كان يروا شجاعة المقاتل اليمني مواجهة يعني أعتى 18 دولة. هذا تحالف كبير، تحالف دولي، وإحنا نواجهه عزل تقريبا عزل، لا يوجد معنا غير السلاح الشخصي. فكانت بالنسبة يعني للوطن العربي حقيقة بعد سجاد

0: المكافحة استمرت 35 عام من اتفاقية أوسلو اللي عملية التدين ليس فقط للأنظمة إنما حتى للشعوب ثقافة الناس. يعني بدأت كانت حالة مليئة تدب يعني في نفوس الناس. جاءت ثورة 21 سبتمبر عادت يعني إلى مخيلة المواطن العربي يعني إنه هناك يعني إنه الخضوع لإسرائيل وللصهاينة ليست قدرا محتوما وإن اليمنيين كانوا مثال لهذا المسألة بأنه لا إنه بإمكاننا حتى باستخدام البندقية والطاقم العسكري كان بإمكاننا مثلنا نقاتل ونعمل شيء. وبالتالي هذا غير حتى مفهوم يعني أو أسقطت ورقة التوت عن النظام الرسمي العربي الذي استمر 35 عام منذ توقيع اتفاق أوسلو وهو يدجن ليس فقط الشعب الفلسطيني ولكن شعوب المنطقة كلها المنطقة الفلسطينية. وكأنه إسرائيل قدر أنه محتوم ونحن يجب أن نتعامل معها. جاءت ثورة من يعني شعب معدم يعني خرج من أزمة يعني اقتصادية كبيرة جدا أيضا كذلك خرج من يعني حرب أهلية استطاع أن يأخذ زمام مبادرة يعني يكسر الهيمنة الصهيونية والأمريكية عليه وأيضا يخرج بشعار رنان وهو الموت لأمريكا والموت لإسرائيل واللعنة على اليهود. هذه كانت بالنسبة لل يعني ملهمة الشعوب العربية بأنه من اليوم يتكلم عن الموت لأمريكا؟ من الذي تجرأ؟
1: أعاد تحرير مديريات الساحل الغربي في محافظتي تعز والحديدة رسم معادلة الردع في واحدة من أكثر المناطق اليمنية حساسية بعدما انتقلت المنطقة من ساحة للتحشيد والاعتداءات وفرض واقع جغرافي واجتماعي جديد إلى مساحة استعادت ارتباطها بعمقها الجغرافي في عملية عسكرية واسعة جاءت في وقت قياسي وأطاحت بتحشيدات كبيرة كانت تتمركز فيها.
2: التحية لكم، مساء الانتصارات، مساء العزة، مساء الكرامة، مساء التمسك بالسيادة الوطنية، مساء الالتحام بكل قضايا الأمة من أجل رفعة هذا الشعب المظلوم وهذا الشعب المضطهد في مواجهة الهيمنة الأمريكية وفي مواجهة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي وفي مواجهة هذه الغطرسة السعودية التي تتشبع بالروح الانبطاح أمام الولايات المتحدة الأمريكية وبروح الإسناد الدائم والأعمى للكيان الإسرائيلي الذي يعتدي على كل خيرات الأمة وعلى كل شعوب هذه الأمة مباشرة أو غير مباشرة. إن وقفتكم هذه هي انتصار لكل الدماء، لكل الشهداء، لكل الأرواح في كل أمتنا العربية والإسلامية على امتداد الأحرار في العالم أيضا. وما هذه الانتصارات إلا موقف عز في لحظة تاريخية مفصلية يعاد فيها إنتاج موازين القوى، وسواء على مستوى تحصيل السيادة اليمنية التامة إن شاء الله أو على مستوى تحصين الأمن الوطني اليمني بالأمن القومي المقاوم. طبعا الجوهر هو في العزم اليمني، الجوهر هو في الإرادة اليمنية، هذه الإرادة التي تكسر أي عملية تسلط خارجية وعملية يعني استقواء خارجية بالأجنبي. هذه العملية يعني تستمد عزمها من حقها من مظلوميتها في مواجهة هذا الظلم الواضح وهذه الحرب العباسية التي تخوضها السعودية ومن ورائها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا إسرائيل وكل من يتناغم مع هذا العدوان. كل أحد يعني يندفع لإدانة هذا الانتصار العظيم والقوي إنما هو يتلوث بشيطنة الولايات المتحدة الأمريكية ويستمد روحه المجرمة من الإجرام الإسرائيلي وأيضا من هذا النزق السعودي الذي يشبه ويتشابه مع الحركة الصهيونية عندما تمتد إلى حقوق الغير وعندما تعتدي على الآخرين. لذلك قيمة اليمني في قيمة العزم الذي هو عليه وفي قيمة المظلومية التي يستطيع من خلالها أن يستولد عناصر المقاومة وعناصر المواجهة وعناصر يعني القتال الشرس الذي يعوم على صبر راسخ بعمر السنين بعمر الحضارة اليمنية. ولذلك إن هذه الإرادة التي تتحرك اليوم لا تمثل فقط حركة أنصار الله، تمثل ذلك اليمني في يعني أصوله الحضارية وفي انتمائه الإسلامي الراسخ وفي عروبيته الساطعة والبارزة، وبالتالي يدحض كل تلك المؤامرات الزائفة وتلك الأطماع التي تحاول أنال من ثروة اليمن ومن قيمة اليمن ومن حضور اليمن. ولذلك اليمني اليوم المقاوم يسيج اليمن بإرادته، بصلابته، بدمائه، بتضحياته، بوضوح بصيرته، وهو يسطر أعظم الملاحم وأعظم الإنجازات في توقيت صارخ بوجه الهيمنة، توقيت يعني يرتد حنقا على الكيان الإسرائيلي ويرتد تفخيخا لأصل تماسك هذه المملكة التي تعوم على الشر وهي تعتدي على جيرانها وتهدد الأمن الإقليمي. لذلك اليوم اليمن أكثر تحصينا وطنيا وأكثر يعني إشراقا في بث الأمل.
1: استمعنا للكاتب والباحث السياسي اللبناني الدكتور عبد الله عيسى الذي تحدث عن تحرير مديريات الساحل الغربي وكيف أنه كسر مخططا أمريكيا بريطانيا صهيونيا واسعا.

0: شاهد وشواهد. انتصارات ميدانية يمنية تفرض معادلة السيادة على الجغرافيا، وزلزال جيوسياسي يهز منظومة أمن أمريكا وحلفائها وأدواتها. في ميدان المعركة حيث تتحدث البنادق والصواريخ، هناك لغة أخرى لا تقل قوة عن لغة السلاح، إنها لغة الأخلاق. أنتم بين إخوانكم، عبارة تكررت على ألسنة أبطال القوات المسلحة اليمنية وهم يتعاملون مع الأسرى، لكنها في حقيقتها ليست مجرد كلمة عابرة، هي شهادة حية على مستوى التربية الإيمانية والثقافة القرآنية التي يتحرك بها المجاهد اليمني. فالأسير بمجرد وقوعه في الأسر لا يفقد إنسانيته ولا تتحول كرامته إلى غنيمة حرب، ولذلك يأتيه المجاهد اليمني مطمئنا للأسرى أنتم بين إخوانكم. هذه العبارة وحدها كفيلة بإسقاط كثير من الدعايات التي حاولت طويلا تشويه صورة المجاهدين من الجيش اليمني، لأن الميدان هو الاختبار الحقيقي، وفي الميدان تظهر الأخلاق بعيدا عن الخطب والشعارات، وفي الجهة المقابلة تتكشف صورة مختلفة تماما، صورة تختلط فيها الحرب بالانتقام، ويعامل الأسير بانتهاك كرامته، وترتكب بحق المعتقلين والمحتجزين ممارسات لا تمت بأي صلة إلى الدين الإسلامي والقوانين وأبسط القيم الإنسانية. وعليه فإن المشهد يصبح أكثر فظاعة حين تمتد آلة قصف العدو السعودي إلى مقر الأسرى والإصلاحيات، فحتى المكان الذي يفترض أن يكون مخصصا للحجز والإصلاح لا يسلم من الاستهداف. قراءة للمشهد في المناطق المحررة على ضوء قرار العفو الرئاسي مع المحلل السياسي سند الصيادي.
1: حياكم الله. حقيقة المواقف والأحداث تتزاحم في الساعات الأخيرة. بالبداية نبارك للشعب اليمني، للقيادة الثورية، للقيادة السياسية، للجيش اليمني هذه الانتصارات الكبيرة والعظيمة في استعادة جزء غالي وأصيل من الوطن الحبيب وعودته إلى الحاضنة الوطنية بعد سنوات من ذهابه في سياق الأدوات وقوى الغزو والاحتلال. وأمام هذا الموقف يعني هناك الكثير من الرسائل والدلائل والمؤشرات. اليوم نحن نتحدث عن القرار السياسي الذي قضى بالعفو العام عن أولئك المرتزقة، وهذا يعني قرار تاريخي باعتبار لأنه يؤكد لأن صنعاء هي الحاضنة الوطنية والإرادة الوطنية، يعني لطالما كانت تنحاز للشعب اليمني وترفض الأحقاد ويعني التراكمات وتفتح صفحة جديدة. وفي ذلك السياق يعني هناك كان ترحيب كبير من هذا القرار السياسي. أيضا في السياق القانوني نحن نتحدث اليوم عن حق أصيل ومشروع قام به الجيش اليمني وفق الدستور اليمني، وهو استعادة الأرض والقرار والتحرر والاستقلال للأراضي يمنية أصيلة والمياه يمنية أصيلة، وبالتالي هذا لا يمكن لأحد أن يساوم فيه أو يضلل أو يشوه، على اعتبار لأنه اليوم باتت الأوراق المكشوفة واضحة، وهذه الأدوات هي أدوات وإن تلبست برداء اليمني هي كانت جيوش أو قوى أو فصائل أو جيوب تابعة لقوى خارجية تحديدا المملكة السعودية. وبطبيعة الحال هذا يعطي الشرعية القانونية والأخلاقية والوطنية للجيش اليمني في تحرير هذه المناطق وإعادتها إلى الحاضنة الوطنية. أما عن الموقف السعودي، هو منذ العام 2015 والسعودية تغرد خارج السياق الموقف الدولي وأيضا الموقف القانوني السيادي والموقف الأقليمي بتدخلها السافر وانتهاكاتها وجرائمها بحق شعب يمني وحق أرض يمنية تملك الاستقلالية والسيادة والمشروعية، وبالتالي تدخل السعودية هو يعني تدخل خارج القوانين والنصوص الدولية، وإن تلبست هذه الحقائق بالنفاق الدولي وبالازدواجية الدولية يعني ازدواجية المعايير التي نعرفها والتي باتت اليوم تحرف وتقلب الحقائق. اليوم هذه الحقائق واضحة، والشعب اليمني في حجته في قضيته وفي حقه يعني بطبيعة الحال، وبعيدا عن التوصيفات الدولية أو عن ما سيذهب إليه مجلس الأمن أو الإدانات أو كثير من النفاق الدولي على محاولة لتضليل الحقائق. اليوم نحن أمام مشهد يعني وطني مهيب أمام فرحة عارمة بعودة هذه الربعة وهذه الخاسرة المهمة إلى حضن الوطن، ونتمنى ونأمل بالتحرير والاستقلال لبقية الأراضي اليمنية وعودتها إلى الحاضنة الوطنية وتحرير الأرض والمقدرات والثروات من هذه العبث وهذه الفوضى الممنهجة التي أراد النظام السعودي ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية أن يحشر اليمنيين فيها وأن يجعلهم يتقاتلون بينما هو يعني يعبث بالمنطقة ويزداد تمترسا وتكرسا. اليوم صنعاء تفوت هذه المشاريع لطالما كانت تدعو أبناء الشعب اليمني إلى العودة إلى جادة الصواب، تفوت هذه المؤامرات إلى أن الدم اليمني غالي ولن يبحن نعم بكل المعايير، ولذلك صنعاء اليوم تراكم القوة العسكرية والقوة الأمنية والقوة المجتمعية في صدد الدفاع عن الشعب اليمني على كافة المسارات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، ولذلك نحن نلمس اليوم هذه القوة ومخرجاتها وكيف استطاعت أن تستعيد هذه الأرض، وبقي المزيد من العمل يعني لاستعادة حقوق الشعب اليمني والثروات المنهوبة والتحرير العملة اليمنية من هذا العبث، وأيضا الكثير من الملفات الإنسانية وجبر الضرر. يبدو أن النظام السعودي يعني لا يزال يراوح تجاهها ولا يزال هي ورقة تلو الأخرى، وقد ظهرت لأنها أوراق محروقة وأوراق يعني هشة. والوعي اليمني للأمانة هنا أثني على الجنود المغرر بهم الذين كانوا في المناطق وكيف سلموا أنفسهم وكيف لم ينجرفوا إلى هذه المحرقة، كانت 10 سنوات كفيلة بأن يعني تذهب الغمة وتذهب الضبابية عن كثير من المشاريع. هناك الكثير من أبناء شعبنا ذهبوا إلى تلك المعسكرات بدوافع الفقر، بدوافع البحث عن لقمة العيش، لم يكن ذهابهم بناء على يعني إيديولوجية متأصلة أنا والعمالة. أيضا تلك الشعارات البراقة والفضفاضة التي كانت تسوق للآخرين أو للعامة إلى أن هذه المعركة هي معركة الوطن والتحرر والاستقلال، وبالتالي كل هذه المغريات هي التي دفعت الكثير من الشباب إلى التجنيد في هذه المعسكرات وتحت هذه الفصائل. لكن نحن نتحدث عن 10 سنوات من الممارسة ومن المشاهدة ومن يعني من التجربة مع الواقع، وكيف أولا عرفوا صنعاء ومشروعها ومنهجيتها وماذا تريد أن تصل إليه. في المقابل رأوا قياداتهم تلك القيادات التي طالما كانت تدعي إلى أنها وطنية يقودها يعني سعودية وإماراتي لا يساوي يعني الملابس التي يلبسها العسكرية، وبطبيعة الحال هذا استفز الجندي اليمني أو المواطن اليمني اليمني في عمقه وفي أصالته، ويرفض إلى أن يكون مطية لأي دولة أخرى، وبالتالي هذه المعطيات وهذه التراكمات التي حصلت نتيجة انصياع هذه الأدوات القيادية السعودية وكونها لا تؤدي إلى دورا عبثيا خارجيا كان لها الكثير من يعني من التراكمات النفسية والسلوكية والوجدانية التي يعني أولى إلى أن لا يخوضوا هذه الحرب، إلى أن يسلموا أنفسهم، إلى أن يتركوا السلاح، وبالتالي الوعي تشكل. ونحن قلنا دائما لأنه ربما كانوا ينتظرون وصول القوات المسلحة والجيش اليمني إلى تلك المناطق لكي يعني باعتبارهم الخلاص.
0: ظل حلم تمزيق اليمن وتجزئته إلى كيانات صغيرة استراتيجية بعيدة المدى للنظام السعودي منذ تأسيس المملكة عام 1932، ولتحقيق هذه الاستراتيجية اتبعت المملكة على مدى عقود تكتيكات متعددة سعت من خلالها إلى تكريس حالة التجزئة وإضعاف مقومات الوحدة اليمنية. ومن المؤكد أن للمملكة تاريخا طويلا في التآمر على اليمن تحولت خلاله تلك المؤامرات إلى وقائع عايشتها أجيال متعاقبة من اليمنيين في التاريخ المعاصر، ومن ثم فإن من يتوهم أن السعودية ستقف إلى جانب اليمن كدولة أو تنطلق في مواقفها من المصلحة اليمنية بعد كل ما شهدته البلاد من أحداث وتجارب إنما يعيش في وهم بعيد عن حقائق التاريخ ووقائعه. إن واقع اليوم يشهد على ذلك بوضوح، فها هي مملكة الشر تمارس الإفساد في الأرض اليمنية من شرقها إلى غربها وتعبث بمقدرات البلاد وإمكاناتها، بل وحتى بتاريخها عبر ميليشيات مسلحة أنشأتها لهذا الغرض وزودتها بالمال والسلاح لتنفيذ أجندة سعودية جرى إعدادها منذ وقت مبكر بما يسهل عليها إحكام السيطرة على مفاصل الأوضاع في المحافظات اليمنية. الباحث الأكاديمي وأستاذ القانون الدولي الدكتور عبد الرحمن المؤلف، السعودية واليمن، استراتيجية التمزيق وأوهام الهيمنة.
2: الفترات أو السنوات الماضية منذ أن جاء عبد العزيز في عام 1914 وحتى الآن يشكل حربا مستمرة على الجمهورية اليمنية أو الجمهورية العربية اليمنية قبلها وجمهورية اليمن الجنوبية، كان هناك حرب دائمة ومستمرة. السعودية بالبترودولار والتمويل لكل تلك العمليات التخريبية في الوطن العربي من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه دون استثناء، هي كانت العامل الأول والركيزة الأساسية لتحطيم الوطن العربي، لتقسيمه، لتفتيته، لخلق النزاعات، لخلق الصراعات، لخلق التباينات، حتى تستمر هذه الحروب فيما بينهم البين. العدو السعودي يعمل على هذه النغمة وعلى هذه ضمن السياسات الأمريكية والسياسات الصهيونية، والتي لا تصب أولا وأخيرا في مصلحة الجزيرة العربية والوطن العربي والوطن الإسلامي والأمة الإسلامية بشكل عام، ولكنها ترفض حتى لأنها أجندات صهيونية وأجندة أمريكية، وعلى المشغل وعلى الذراع القذرة التي تقوم بالأعمال القذرة نيابة عن الولايات المتحدة والصهيونية العملية العالمية عليها أن تقوم بهذه العمليات، تمولها، عليها أن تستمر فيها حتى تشرذم الوطن العربي ويتقسم ويتفتت. هذا هو الذي شاهدناه. أما ما قامت به العدو السعودي خلال الفترة الماضية من ما أعلنت الجمهورية اليمنية الحصار بالحصار وأنه سوف العمليات أنها تستمر، العدو السعودي لا يقرأ التاريخ. كان يقرأ التاريخ في الأيام الماضية لعلم أن القوات المسلحة اليمنية بدأت عملياتها ضد العدو الصهيوني بتصاعدة، صرح منع السفن الصهيونية من عبور البحر الأحمر، تصاعدت حتى وصلنا إلى شمال البحر الأبيض المتوسط، وإلى أن وصلنا إلى المحيط الهندي، إلى أن وقفنا ميناء الرشراش، إلى أن أدخلنا الاقتصاد الصهيوني في معمعه لا يستطيع الخروج منها ولا يستطيع الخروج منها. العدو السعودي كان عليه أن يقرأ هذه القراءة، كان عليه أن يعلم أنه لن نقف عند الحصار بالحصار، وإنما عملياتنا سوف تمتد، سوف تتوسع، سوف نصل إلى مرحلة ضرب العمق الأراضي السعودية، سوف نعمل على قطع كل تلك الأيادي التي تمولها السعودية والتي تشغلها والتي تدفع بها، لندخل نحن اليمنيين في حرب أهلية حتى تظل السعودية هي المسيطرة على المنطقة ومن خلف الولايات المتحدة والاحتلال الصهيوني. من ثورة 21 من سبتمبر وتصريحات الاحتلال الصهيوني وقيادات الاحتلال الصهيوني والصحفيين والمحللين السياسيين في الاحتلال الصهيوني تقول أن تدمير اليمن أو أن القضاء على ما سموهم بالحوثيين في اليمن هي مصلحة مشتركة ما بين الاحتلال الصهيوني وما بين المملكة العربية السعودية، وهي مصلحة مشتركة ما بين السعودية وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. كيف هذا التناقض الغريب عندما يتم يكون تدمير دولة عربية وإسلامية يصب في مصلحة المملكة العربية السعودية والاحتلال الصهيوني؟ لكن القادة والسياسيين الصهاينة كانوا أكثر جرأة وكانوا أكثر وضوحا في تعبيرهم وفي تصريحاتهم من العدو السعودي. عندما بدأت العمليات أو عندما بدأ السيد بتصريحاته بأن الحصار بالحصار وأعلنت القوات المسلحة بذلك، أعلن العديد من الصحفيين الصهاينة وعلى رأسهم إيدو كيهوين وعدد من القادة العسكريين الأمريكيين بأن القضاء على القوات صنعاء مصلحة تصب في مصلحة الولايات المتحدة والاحتلال الصهيوني والمملكة العربية السعودية، وأنهم سوف يعملوا على تنفيذ هذه الاستراتيجية وهذه الرؤية والقضاء على هذا الخطر الداهم الذي يشكل خطرا على الأمن القومي الصهيوني والسعودي والأمريكي. إذن هذا يبين ويوضح لنا أن هناك تحالف وتغلغل للصهيونية العالمية حتى النخاع داخل أروقة الحكم في المملكة العربية السعودية، وأن السعودية لن تستطيع الخروج من هذه الدائرة مهما فعلت، وأن هذا النظام نظام الملكي في السعودية غارق حتى أذنيه في الصهيونية العالمية، وأنه عبد تابع ذليل للسياسات الأمريكية والسياسات الصهيونية لا يستطيع أن يخرج عنها أو أن لا ينفذها قيد أنملة. هذا ما أؤكده. أما ما تقوم به الاحتلال الصهيوني الآن بعد أن أصبحت قوة صنعاء تسيطر على باب المندب وتسيطر على ساحل البحر الأحمر وتسيطر على جزيرة ميون وعلى حنيش الكبرى وحنيش الصغرى بما لها من أهمية استراتيجية وأهمية عسكرية وأهمية جيوسياسية في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية والصهيوني العربي والاحتلال الصهيوني سوف يدفع بالعدو السعودي إلى أن يدخل مباشرة في الحرب على الجمهورية اليمنية وعلى القوات المسلحة اليمنية. لن يكتفي بأن يدفع بمرتزقته، بل أنه سوف يدفع بالسعودية لتغرق السعودية حتى تصبح السعودية أكثر ضعفا أكثر هشاشة، حتى يستطيع السيطرة على الاقتصاد السعودي وصولا إلى مرحلة تقسيم السعودية. وأنا هنا قلتها عدة مرات وأكررها بأن صحيفة الواشنطن بوست قبل أكثر من 20 يوم نشرت خارطة تظهر السعودية وهي مقسمة إلى 5 أجزاء، بل أن الأجزاء العليا من المناطق الشمالية من المملكة العربية السعودية تسيطر عليها الاحتلال الصهيوني بما يحقق رؤية بنيامين نتنياهو بإسرائيل الكبرى وإسرائيل العظمى. إذن هذا هو الذي يحصل، هذا هو الذي يحدث، سوف يدفع بهذا الغرب إلى أن يدخل في حرب ومواجهة مع الجمهورية اليمنية وصولا إلى تقسيم المملكة العربية السعودية إلى أقسام عديدة.

0: ما وراء الأحداث. خارطة الألم، كيف يصوت النفط في الانتخابات النصفية الأمريكية؟ لا يكفي السؤال عما إذا كانت إيران قادرة على رفع كلفة المعيشة في أمريكا، الأهم أن يتم تحديد أين يظهر الأثر وأي ناخبين يستطيعون تحويله إلى مقاعد.
1: لا يذهب الناخب الأمريكي إلى صندوق الاقتراع وفي ذهنه مضيق هرمز بالضرورة، لكنه قد يصل إليه حاملا أثره في فاتورة الوقود والغذائي والسلع. تظل السياسة الخارجية بعيدة عن الحياة اليومية للمواطن الأمريكي ما دامت تناقش بلغة الخرائط والصواريخ، لكنها تتحول إلى قضية داخلية عندما ترتفع أكلاف الفواتير. من هنا تمر الطريق التي تربط بين تصعيد إيراني في الخليج وخسارة الجمهوريين مقاعد في الكونغرس، وهي طريق تحتاج ربما إلى متسع من الوقت كي يتاح لأي تأثير أن يعبر من لحظة الاختناق إلى لحظة التفاعل مع الأسواق وفق آليات السوق وتراكم الأثر. عند هذه المحطة يبرز السؤال التالي: إذا كانت إيران تمتلك أدوات قد تؤثر في كلفة المعيشة الأمريكية، فهل تستطيع أن تضمن تجييرها تلقائيا إلى أصوات في صناديق الديمقراطيين؟ هناك عوامل وهناك شروط لا غنى عنها في سبيل ضمان هذا التأثير، لكن هذا لا يلغي منطق الفرصة والإمكانية انطلاقا من المعادلة التالية: إذا كان تغيير توازن الكونغرس يحتاج إلى انتقال مقاعد قليلة، فقد يكفي تغيير محدود في موقف المستقلين أو ضعف حماسة المشاركة في دوائر محددة لتحقيق تلك النتيجة. ذلك أن الطريق من هرمز إلى جيب الناخب الأمريكي لا تعبر الولايات المتحدة كلها بالاتساع نفسه، فارتفاع الوقود يضغط على أسرة ريفية أو على عامل ينتقل يوميا بالسيارة أكثر مما يضغط على ساكن مدينة يملك شبكة نقل عام، وقد يرهق مزرعة أو شركة نقل، فيما تستفيد منه شركة منتجة للطاقة وأطراف أخرى. لذلك لا يكفي السؤال عما إذا كانت إيران قادرة على التأثير في الأسعار ورفع كلفة المعيشة في أمريكا، الأهم أن يتم تحديد أين يظهر الأثر وأي ناخبين يستطيعون تحويله إلى مقاعد. إيران لا تحتاج مع ذلك إلى تغيير اتجاه الرأي العام الأمريكي كله في خارطة انتخابية تتركز معركتها الحقيقية في عشرات المقاعد. يكفي أن ترتفع الأسعار والقلق درجة إضافية في عدد قليل من الدوائر التي تجمع دخلا مضغوطا واعتمادا مرتفعا على السيارة أو الزراعة وكتلة من المستقلين، أو أن تؤثر في مشاركة بعض الجمهوريين المترددين كي تصبح عاملا مرجحا.

0: لا يسير تأثير العدوان على إيران في اتجاه واحد، فقد يدفع هجوم إيراني كبير أو ربما سقوط عدد مرتفع من الأمريكيين إلى رد فعل عكسي، أي ارتفاع مؤقت في دعم الرئيس نتيجة الأزمة الخارجية. ويمكن لترامب أن يعيد صياغة ارتفاع الأسعار بوصفه تضحية ضرورية في مواجهة عدو يهدد الأمن الأمريكي، أو أن يحمل طهران مسؤولية تعطيل الملاحة وابتزاز المستهلكين. الباحث بالشؤون السياسية والاقتصادية الإيرانية سعيد شاوردي يحدثنا عن الأبعاد المحتملة للتصعيد في مضيق هرمز ومدى قدرة إيران على فرض شروطها.
1: إيران أعلنت بالأمس، يعني وهي ليست حرس الثوري بالأمس، قال يعني كل هدف تستهدفه الولايات المتحدة داخل إيران سترد إيران بضرب 10 أهداف أمريكية، وأعتقد هذا ما حصل خلال الساعات الماضية والأيام الأخيرة، حيث حجم الصواريخ التي أطلقها الحرس الثوري حقيقة هو كما يعني أكدت إيران غير مسبوق خلال 3 أشهر الماضية. الصواريخ أطلقت على الولايات المتحدة وقواتها ومصالحها وقواعدها وقطعها البحرية من 12 محافظة إيرانية. كل هذه المناطق إيران أطلق الصواريخ على الأمريكيين. هذا يدل على أن إيران قوية عسكريا وقوية أيضا اقتصاديا. يعني أنا لا أريد أن في العقوبات الأمريكية تحدث يعني إرباكا في الساحة الإيرانية وتضر بالمواطن الإيراني، ولكن هذه الحرب سوف لن تصل لنتيجة، يعني هي ليست بهذه السهولة نضرب ناقلات نفط نحاصر إيران وإيران سيتحرك الشارع وسيسقط النظام يعني تكون إيران تحت تصرف الولايات المتحدة. هذا في الكلام، في العمل الأمور تختلف تماما. الحديث يدور عن قاعدة واحدة، عشرات صواريخ الباتريوت أطلقتها الولايات المتحدة من أجل أن تواجه الصواريخ التي أطلقتها إيران. طيب هذه الصواريخ تحتاج إلى فترة طويلة حتى تستطيع الولايات المتحدة تملأ يعني الاقتصاد الأمريكي يستنزف الآن، الأسعار ترتفع، الانتقادات داخل الولايات المتحدة الأمريكية تجاه سياسة ترامب. أنا أعتقد إيران تعرف الآن، أصبحت تعرف تماما كيف تلعب اللعبة في مواجهة الولايات المتحدة. الأسس هي الأسس التي فرضها ترامب نفسه. هو حقيقة يجب أيضا أن نسأل الأمريكي، يعني هو من خوله، من أين جاء بهذه الشرعية أن يحاصر الشعب الإيراني، يريد أن يجوع هذا الشعب، يريد أن يغير النظام السياسي في إيران، يريد أن يبيد القوات المسلحة الإيرانية. هذا كل كلام ترامب، ويقول هذه أهدافنا وأهداف نتنياهو. هم الذين استهدفوا وبدأوا بقصف ناقلات النفط الإيراني، هم الذين فرضوا هذا الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، هم الذين بدأوا بهذه الأمور حقيقة اللا أخلاقية واللا قانونية. وإيران الآن من حقها أن تتعامل بالمثل معهم، مع دولة واحدة فقط الولايات المتحدة. طبعا معاملة إيران ليس مع المجتمع الدولي، ليس يعني هذا المضيق يجب أن لا ننسى دائما أنه كان مفتوح، هذا الذي أقلقه ترامب. من يجب أن يسأل ويحاسب هو ترامب ونتنياهو أيضا. هذه السفن كانت واقفة إما في جنوب مضيق هرمز أو في شماله. اليوم هناك ضغوط على هذه السفن التجارية، ضغوط من قبل السنتكم، يهددونها، يضغطون عليها، يقولون لها تعالي وأعبر من المضيق، المضيق آمن. وهذه للأسف إما أن تصطدم بلقم أو يحدث لها حادث. على كل حال يعني اليوم كل المشكلة أساسها هي الولايات المتحدة.
0: سمعنا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية مشوارنا في 60 دقيقة، صحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج أسمهان يحيى. إلى 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
0: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
0: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
0: والقصة،
2: نقرأها
0: ونحللها
2: في
0: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة

0: الخامسة مساء في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك مجلس الشورى لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط وأبطال القوات المسلحة وكافة أبناء الشعب اليمني العظيم بالانتصار الاستراتيجي والتاريخي المتمثل في تطهير مديريات الساحل الغربي من التحشيدات التابعة للعدو السعودي. وأكد المجلس في بيان صادر عنه أن هذا الإنجاز العسكري والتمكين العظيم يمثل محطة فارقة في تاريخ الصمود الوطني وملحمة يمانية خلدت أروع صور البسالة والتلاحم بين أبناء الشعب وقواته المسلحة ورجاله الأحرار لإسقاط كافة المؤامرات والمخططات التآمرية التي استهدفت سيادة الوطن وأمنه ومنافذه البحرية الحيوية. أشهد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي اليوم بالانتصارات التي حققها اليمن مؤخرا ضد قوى العدوان السعودي ومرتزقته وأدواته، معتبرا أن الانتصارات التي حققها الشعب اليمني في الساحل الغربي للبلاد قصة نصر إلهي. استشهدت مواطنة فلسطينية حامل وجنينها اليوم متأثرين بإصابتها قبل 3 أيام برصاص قوات العدو الإسرائيلي جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأصيب 4 مواطنين فلسطينيين اليوم إثر قصف طائرات العدو خيمة قرب استراحة شهد في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب مواطنان فلسطينيان اليوم برصاص المستوطنين وجنود العدو الإسرائيلي خلال هجوم على مزارعين في بلدة فقوعة شرقي مدينة جنين، فيما وصل المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في رام الله وسط تصاعد الهجمات. وصلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم قصفها المدفعي على مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني في ظل خرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. الخبر الأخير في هذا الموجز. أكد قائد الجيش وحرس الثورة في إيران أن القدرات العسكرية الإيرانية تفوق تصورات العدو، وأن الأعداء رأوا بأم أعينهم خلال الحرب الأخيرة أخطاء تقديراتهم لقوة الجيش، وقد تجلت الحقائق العسكرية على أرض الواقع. جاء ذلك خلال اجتماع ضم القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء أحمد وحيدي والقائد العام للجيش اللواء أمير حاتمي لاستعراض المستجدات الميدانية حسب ما أفاد به اليوم الموقع الإلكتروني للحرس الثوري. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيما وتطعم جائعا وتكسو محروما وتكفي سائلا وتداوي مريضا وتنقذ غارما. الهيئة العامة للزكاة.
4: سند للتوحد، لأن العطاء أمانة. لكل طيف حكاية ولكل حكاية سند.
5: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد.
6: أخي المواطن أختي المواطنة،
5: للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
6: صحتك في وعيك.
7: للوقاية من الملاريا وحمى الضنك، ومن أجل منع تكاثر البعوض الناقل لها، يجب تغطية خزانات مياه الشرب سواء الموجودة في أسطح المنازل أو الأرضية بإحكام، وإصلاح الثقوب والشقوق الموجودة فيها. وإصلاح الثقوب والشقوق الموجودة فيها. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
2: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
3: من هؤلاء القوم يا عروة؟ إنهم نفر من ثقيف قدموا إلى رسول الله، أراهم عائدين. أقد أسلموا؟
4: أجل، وكتب لهم رسول الله عهدا.
3: أليس ذاك أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة اللذان معهما؟
4: بلى، بعثهما رسول الله مع رجال من ثقيف ليهدما أصنامهم التي يعبدون.
3: الحمد لله، هذا نصر من الله.

0: هؤلاء قوم ميممين صوب رسول الله.
1: ترى من أولئك؟
0: كأني بهم من بني تميم.
1: صدقت والله، هم كما تقول، ولكن ماذا يريدون؟
0: أحسبهم جاءوا مسلمين طائعين.
1: الحمد لله، الحمد لله، إن وفود العرب بدأت تفد على رسول الله بعد فتح مكة.
0: أجل، هذا فضل من الله ونعمة أولاها لرسوله.
1: هلم إلى رسول الله يا حسان لنرى.
0: أغدو أنت الآن يا عروة وسأتبعك بعد حين.
1: لا تطل، فربما كان رسول الله بحاجة إليك.
0: لن تطول غيبتي عن رسول الله، لن تطول إن شاء الله.

0: يا محمد، يا محمد، اخرج الينا نكلمك.
1: قال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بكم معشر بني تميم.
0: يا محمد، جئناك كما ترى لنفاخرك، فأذن لخطيبنا أن يتكلم.
1: قال صلى الله عليه وسلم: قد أذنت له فليقل.
2: الحمد لله الذي له علينا المن والفضل وهو أهله، والذي جعلنا ملوكا ووهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف، وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثرهم عددا وأيسرهم عدة، فمن مثلنا في الناس؟ ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم؟ فمن فاخرنا فليعدد مثلما عددنا، وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام، ولكن نحيا من الإكثار فيما أعطانا، وإنا نعرف بذلك. أقول هذا كي تأتوا بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرنا ثم نجلس.
0: أسمعت قول خطيبنا يا محمد؟ هل لا أجبت عليه؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: قم يا ثابت بن قيس فأجب الرجل في خطبته.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه، قضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه، ولم يك شيء قط إلا من فضله، ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا واصطفى من خير خلقه رسولا أكرمه نسبا وأصدقه حديثا وأفضله حسبا، فأنزل عليه كتابه وأتمنه على خلقه، فكان خيرة الله من العالمين. ثم دعا الناس إلى الإيمان به، فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوي رحمه، أكرم الناس حسبا وأحسن الناس وجوها وخير الناس فعالا. ثم كان أول الخلق إجابة، واستجاب لله حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن أنصار الله ووزراء رسوله، نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله، فمن آمن بالله ورسوله منع منا ماله ودمه، ومن كفر جاهدناه في الله أبدا وكان قتله علينا يسيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم.
0: أما خطيبك فقد سمعناه يا محمد، فإنه قد قال وأكثر ووصف وأبلغ، وإني والله لمسمعك شعرا، فإن أجاب عليه شاعرك كنت ممن أوتي الفضل حقا.
1: قال صلى الله عليه وسلم: هات ما عندك يا زبرقان.
0: نحن الكرام فلا حي يعادلنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع، وكم قصرنا من الأحياء كلهم عند النهاب، وفضل العز يتبع، ونحن نطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع. ثم ترى الناس تأتينا سراتهم من كل أرض هويا، ثم نصطنع فننحر الكوم عبطا في أرومتنا للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا. فلا ترانا إلى حي نفاخرهم إلا استقادوا وكانوا الرأس يقتطع. إنا أبينا ولا يأبى لنا أحد، إنا كذلك عند الفخر نرتفع، فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه. فيرجع القوم والأخبار تستمع.
1: قال صلى الله عليه وسلم: إلي بحسان بن ثابت.
4: ماذا وراءك يا عروة؟
5: أسرع يا حسان، رسول الله يريدك لتجيب شاعر بني تميم.
4: هل قال شعرا أمام رسول الله؟
5: أجل أجل.
4: هلم إذن، هلم يا عروة.

0: الشواء إذا لم يؤنس القزع.
1: كفى يا ابن بدر، كفى واسمع مني ما أقول. إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا. قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا. سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع. لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم عند الدفاع، ولا يوهون ما رقعوا. إن كان في الناس سباقون بعدهم، فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا. ولا يظنون عن مولى بفضلهم، ولا يصيبهم في مطمع طمعوا. لا يجهلون، وإن حاولت جهلهم في فضل أحلامهم عن ذاك متسعوا. أعفة ذكرت في الوحي عفتهم، لا يطمعون ولا يرديهم الطمع. كم من صديق لهم نالوا كرامته، ومن عدو عليهم جاهد جدعوا. أعطوا نبي الهدى والبر طاعتهم، فما ونى نصرهم عنه وما نزعوا. إن قال سيروا أجدوا السير جهدهم، أو قال عوجوا علينا ساعة ربعوا. ما زال سيرهم حتى استقاد لهم أهل الصليب ومن كانت له البيع. خذ منهم ما أتى عفوا إذا غضبوا، ولا يكن همك الأمر الذي منعوا. فإن في حربهم فاترك عداوتهم، شرا يخاض عليه الصاب والسلع. نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها، إذا الزعانف من أظفارها خشعوا. لا فخر إنهم أصابوا من عدوهم، وإن أصيبوا فلا خور ولا جزع. كأنهم في الوغى والموت مقتنع، أسد ببيشة في أرسافها فدعوا. إذا نصبنا لقوم لا ندب لهم، كما يدب إلى الوحشية الذرع. أكرم بقوم رسول الله شيعتهم، إذا تفرقت الأهواء والشيع.
2: أسمعت يا زبرقان؟ أسمعت؟
3: أجل، ما كنت والله أحسب أن هذا يكون.
2: ماذا تفعلون إذن؟
3: والله لا أرى إلا أن تتبعوا هذا الرجل على دينه.
2: أجل، فهو رجل صدق لا مراء فيه.
3: وأبي يا محمد، إنك لرجل مؤتى لك. خطيبك أخطب من خطيبنا، وشاعرك أشعر منا، وأصواتكم أعلى من أصواتنا.
2: وإن والله نشهد أنك رسول الله.
3: واقبل منا يا رسول الله إسلامنا.
4: قال صلى الله عليه وسلم: أنتم إن شاء الله مسلمون، لكم ما لنا وعليكم ما علينا.

0: وغدا نلتقي
1: حسان بن ثابت.
0: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في صراعنا مع الأعداء إعلاميا، وفي حرب الشائعات التي نواجهها في هذه المرحلة في هذا الزمن، والضخ الإعلامي الكبير جدا الذي يأتي من قبل الأعداء، والشائعات الكثيرة التي ربما تطلق بالثانية ضدنا، لأننا نواجه اليوم محور الشر والإجرام والفساد، نواجه إسرائيل وكل من يرتبط بإسرائيل، وكل من تجندهم إسرائيل، على رأس من تجندهم إسرائيل أمريكا، ما يأتي بعد ذلك الأنظمة العربية والإسلامية العميلة، ما يأتي بعد ذلك التنظيمات التي بعضها يدعي انتماءه إلى الإسلام وهو في خندق واحد مع الصهاينة. فنحن نواجه من لديهم الإمكانيات الإعلامية الهائلة، لو جاء الإنسان ليبحث عن من يمتلك وكالة الأنباء العالمية سيجد أنهم اليهود، من يمتلك القنوات التلفزيونية والشبكات التلفزيون العالمية سيجد أنهم اليهود، من يمتلك أكبر الصحف العالمية سيجد أنهم اليهود، وسيجد أيضا أن هؤلاء يوظفون الكثير الكثير حتى على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، من له التأثير الأكبر فيها هم اليهود، يسمح للإنسان أن يعبر فيها بكل حرية حتى لو أساء إلى الله، ولكن لا يسمح له فيها أن يسيء إلى اليهود، لأنهم هم من يديرون ويتحكمون فيها. إذن سنتحدث في هذه الحلقة عن استراتيجية وطريقة مهمة لمواجهة الحرب الإعلامية التي تأتي من قبل الأعداء، اقتداء بما كان عليه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. هذه الطريقة هي المواجهة وقطع الطريق على الشائعات وعلى أصحاب الشائعات، وأيضا قطع الطريق على التأثيرات الميدانية لتلك الشائعات. مثلما تحدثنا سابقا، يجب أن يكون هناك توضيح وتبيين، هذه القضية مهمة، يتبين الإنسان، أن لا ينشر الإنسان أي شيء لم يتأكد من صحته، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن يكون هناك تعامل بحزم في مواجهة أهل الكتاب وفي مواجهة المنافقين المتولين لأهل الكتاب الذين يسيرون في ركاب أهل الكتاب. ولذا عندما نتحدث عن الطريقة الأولى، التوضيح والتبيين لما يأتي من قبل الأعداء، فالتوضيح والتبيين أمر أساسي في مقاومة الشائعات الإعلامية التي تأتي من قبل الأعداء، وأن يكون هناك تفنيد لها بالأسانيد والحجج والبراهين المنطقية والحقائق الواقعية التي تحصن الناس بالوعي. مثلا كم نجد من أكاذيب وافتراءات تأتي من قبل الأعداء، مهم جدا أن يكون هناك رد عليها، توضيح لها، لكن بأسانيد بحجج ببراهين منطقية. لا نحتاج أن نكذب، لأننا أهل الحق، لأننا أهل الهدى، ولدينا من الحجج الواقعية والبراهين الواقعية ما ينسف كل أكاذيب الباطل وأهل الباطل وشائعات أهل الباطل. لا نحتاج إلى الافتراء كما يفترون، ولا نحتاج أن نكذب كما يكذبون، ولا يليق بنا أن نكذب، ولا يجوز لنا أن نكذب، لأننا نلتزم بتوجيهات الله سبحانه وتعالى. فالرد على تلك الشائعات وتبيينها وتوضيحها بالحجج والبراهين يحمي المجتمع من الانسياق وراء تلك الشائعات، لأن العدو يأتي بشائعات يرجف الناس من خلالها، يحارب الناس نفسيا. والرسول صلوات الله عليه وعلى آله القدوة والأسوة لنا، كان يواجه الكثير من الشائعات والحروب الإعلامية وكان يتصدى لها ولا تزال في مهدها. أن رسول الله، هذه طريقة مهمة، كان يفند الشائعة ولا تزال في بداية انطلاقتها لكي ينمي الوعي ويزيل اللبس الذي قد توجده تلك الشائعة لدى أبناء المجتمع المؤمن. فمثلا ذات مرة كان الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عائدا في بداية الليل، وكان لديه إحدى زوجاته، فلقيه رجلان من الأنصار. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله خشي أن يدخل في ذهنيهما أي شك بالنسبة للرسول صلوات الله عليه وعلى آله، فقال لهم الرسول: على رسلكما إنها صفية، بمعنى أن رسول الله يخبرهما أنها زوجته حتى لا يدخل فيهم شك أن هناك امرأة جاءت إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فقالوا: سبحان الله يا رسول الله. فقال النبي: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. أليس الرسول هنا يحارب الشائعة في مهدها؟ هنا يبين لنا الرسول ويقدم لنا طريقة أن لا يترك حتى الشك أن ينتشر بين الناس. ف فكان النبي صلوات الله عليه وعلى آله حريص على قطع الطريق على مروجي الشائعات، كان يبادر إلى نشر المعلومة الصحيحة قبل دخول الشك في نفوس الناس. ولذا نجد أن هناك الكثير من التوجيهات للسيد القائد على ضرورة الحفاظ على السلم الاجتماعي، وحدة الصف، تماسك الجبهة الداخلية، الاستمرار بعناية أكبر بكل مساعي المصالحة الاجتماعية، التصدي للطابور الخامس من المنافقين والذين في قلوبهم مرض، والجواسيس الذين يعملون لصالح تحالف العدوان بنشر الشائعات، إثارة الفتن، تثبيط الناس عن التصدي للعدوان، التشويش عليهم بالتضليل والدعاية الإعلامية، وهكذا. لأن العدو يعمل بكل طريقة على محاولة زعزعة نفسيات الناس، يعمل على كسر إرادة الصمود، ضرب الروح المعنوية التي تستند إلى المبادئ والقيم الإيمانية. من المهم جدا أن يكون هناك تعامل بحزم مع المرجفين، لأن الله سبحانه وتعالى وجه توجيه صارم القرآن الكريم لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في مواجهة المرجفين من المنافقين، لأنهم يتحركون في وسط المجتمع المؤمن فينشرون الشائعات ويزعزعون الروح المعنوية. فقال الله سبحانه وتعالى عن ذلك: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فهذه الآية تقدم لنا منهجية أنه يجب أن يكون هناك التعامل بحزم، أن لا يترك الحبل على الغارب، لأن العدو قد يشتري ناس من داخل الجبهة الإيمانية، هؤلاء في مدينة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. أن نتخيل أنه كان في مجتمع رسول الله من يتحرك لصالح اليهود داخل مجتمع المدينة، لصالح قريش، لصالح كل المتآمرين على رسول الله وعلى الإسلام، فهل سيسلم أي مجتمع آخر من المرجفين والمنافقين ولم يسلم حتى مجتمع رسول الله؟ أيضا من الطرق المهمة لمواجهة شائعات الأعداء التجاهل، وأن يكون هناك تهميش للشائعات التي تأتي من قبل الأعداء، لأنه كما قلنا أحيانا قد تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي شائعة وهي فيها الكثير من الكذب وظاهرة في كذبها، والعدو يريد فقط أن يتفاعل الناس معها ولو بالرد، عندما يرد عليها تنتشر وتتضخم. إذن الله سبحانه وتعالى يقدم لنا منهجية في ذلك عندما يقول: وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذه الآية تعد من أعمق التوجيهات الإلهية التي نزلت على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، والتي تأمره بأن يعلم المؤمنين ويرسخ لديهم استراتيجية التجاهل والإعراض عن الشائعات والكلام الباطل. أحيانا يكون هناك إنسان تافه حقير في وسائل التواصل ويأتي بشائعات وينبري له الكثير من الناس يردوا عليه، وهو يريد أساسا الرد، يريد الكثير من التعليقات، يريد أن تنتشر تلك الشائعة وينتشر ذلك الحساب ويظهر لدى الآخرين. المؤمنون لديهم اهتمامات كبيرة، نفوس كريمة تترفع عن المشاقات التافهة، تترفع عن الانشغال بالمناكفات التافهة، لديهم اهتمامات كبيرة، قضايا كبيرة، نفوس كبيرة ونفوس كريمة. أيضا نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. معنى تجاهلهم، التجاهل هنا لا يعد هروب بل طريقة مهمة، طريقة ولو مؤقتة بهدف إجبار الطرف على تغيير الموضوع، الطرف الآخر يغير الموضوع عندما تتجاهله، لأنه لا يستمر في نشر شائعاته إلا عندما يجد أن هناك تفاعل معه. فالتجاهل لبعض الشائعات يميتها ويبطل فاعليتها. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.

أشهد أن لا إله إلا هو. أشهد أن لا إله إلا هو. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الفلاح.

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.

وما من

الأيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت

سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم

صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا

ملك إنما

يوم

لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا

ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم

كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين.

درجا ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم

الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا

البصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون؟

بينهم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل

فعميت عليكم فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن

الله أعلم بما في

أنفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم.

مصنع الفلك.

الفلك وكلما مر عليه ملأ

قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق.

0: عظيم.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الكرام، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 54 بعد 200 من سورة البقرة، وهي سورة مدنية. والآية كما سمعنا وأنصتنا تأمر المؤمنين بالإنفاق مما رزقهم الله. ولو تأملنا الآية بشكل أدق لوجدناها تبدأ بنداء المسلمين بالصفة التي يحبونها، وهي الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. إنها الصفة التي تقربهم إلى الله، وهي الصفة التي يجب أن تجعلهم يوقنون بأن ما بأيديهم من مال ونعم، وما يرتدونه من صحة وقوة، وما يتحلون به من علم وعقل، كل ذلك من رزق الله وهباته ومن كرمه وعطائه، بل إن أنفسهم وأرواحهم التي في أجسادهم ملك لله تعالى، منحهم إياها من فضله وجوده. وإذا أيقن المؤمنون بذلك، وإذا أصبح هذا الأمر مسلما عندهم، فإن الإنفاق منه والسخاء به يصبح واجبا وحقا على المؤمن، وإلا فإن إيمانه ضعيف ويقينه مهزوز وثقته بالله واهية خافتة. كيف لا، وهو وما يملكه مملوك لله، ولو شاء الله لا نزع من الإنسان ما ملكه من المال والصحة والقوة والفهم والإدراك، فلا يستطيع على شيء، بل لو شاء الله لسلبه نفسه وحياته، فهو المحيي المميت، وله أنفسنا وحياتنا ومماتنا. هذا هو يقين المؤمنين. ولهذا فإن الله يناديهم بهذه الصفة التي تعني ما ذكرنا، ليرتب عليها أمره لهم بالإنفاق مما رزقهم الله. على أن كلمة ما في قوله تعالى مما رزقناكم تعني العموم لكل أنواع الأرزاق لا خصوص المال، فالعلم رزق، والصحة رزق، والعقل رزق، والفهم رزق، والجاه رزق، والذكاء رزق. فواجب المؤمن أن ينفق من العلم إن رزقه الله علما، وأن ينفق من القوة إن رزقه الله قوة، وأن ينفق من الفهم إن رزقه الله فهما، وأن ينفق من الصحة إن رزقه الله صحة، وأن ينفق من الذكاء إن رزقه الله ذكاء، وهكذا إلى آخر المعاني والنعم التي رزقنا الله. يجب على المسلم أن ينفق منها في سبيل الله وفي إعلاء الحق وفي نصر دينه وفي كل خير ونفع للناس. ومثلما ينطبق هذا الشمول والعموم على الأفراد، فهو ينطبق على الأمة المؤمنة. ولو نظرنا إلى ما رزقنا الله اليوم نحن المسلمين من نعمه وفضله، لوجدنا الأرض التي يسكنها المسلمون تزخر بكل خير، وتتفجر منها الأرزاق من كل نوع. الأمر الذي جعل سوانا من الأمم يسيل لعابهم طمعا في أراضينا وفي ثرواتنا. فأرض المسلمين تتفوق على سواها في ثروات البترول والذهب والفضة والحديد وغيرها من مختلف المعادن المتنوعة الأغراض والمنافع المتعددة المواقع والمنابع المتميزة بجودتها وغزارة إنتاجها. أرض المسلمين تجري فيها أشهر وأكبر أنهار الأرض التي يسرها الله وسخرها للناس. أرض المسلمين تطل على أهم البحار والمحيطات التي رزقنا الله منها ما لا يحصى من الثروات الغذائية والحلي والزينة والمعادن. أرض المسلمين تتمتع بمختلف المناخات الدافئة والباردة والمعتدلة، وتمتد من شرق الأرض إلى غربها ومن أعماق شمالها إلى أعماق جنوبها، مما يمكنها من إنتاج مختلف المحاصيل والثمار وبأن تجود بمختلف الخيرات والنعم. وفوق هذا الثراء والرزق الواسع، فإن العلم يزيد هذه الثروات والأرزاق نموا، وكلما تقدم العلم زادها تدفقا وتوسعا، وزاد من استخراجها وسهل من استغلالها ووسع من التمتع بها ومضاعفة محاصيلها. نعم، هذا هو حال أرض المسلمين، وهذا حال ثرواتهم، وهذا بعض ما رزقهم الله فضلا منه وكرما. فهل حالهم يتفق ويتناسب مع ما رزقهم الله؟ هل هم ينفقون مما رزقهم الله فيما يرضي الله؟ لو تأملنا الآية مرة أخرى لوجدنا عقب الأمر بالإنفاق قوله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وهذا يعني أنه سيوجد في المسلمين من لا ينفق، ومن يبتغي بالمال الرياء واتخاذ الأخلاء والشفعاء من الناس من دون الله، حتى لكأنهم يشكون في كرم الله ويرتابون في عطائه ويخافون من الإنفاق، فيبخلون على من لا يبخل عليهم، ويصدقون الشيطان الذي يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء، ويظنون بالله الظنون وهو الذي يعدهم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فكيف نسي المسلمون هذا الوعد من الله وهو الذي يملكهم ويملك كل شيء؟ كيف نسي المسلمون الإنفاق من فضل الله ورزقه وهو الذي جعلهم مستخلفين فيه؟ لعل السبب هو أن الإيمان قد ضعف نوره وخبى، وأن اليقين قد تراخت قوته في قلوب مسلمي هذا الزمان، كأنهم يظنون أن المال والأرزاق التي بين أيديهم من ربهم هي العاصمة لهم من كل ضرر، وهي الحامية من كل شر، والمعينة على كل أمل، وهي الشافعة والرافعة، فاعتمدوا عليها في طلب النفع ودفع الضرر، وفي نيل النجاح والنجاة من الشر، وابتغوا عندها المنعة والعزة، وظنوها معاقل اعتصام وقلع أمان، واتخذوها شفيعا لهم عند أعدائهم، أعداء دين الله من الكافرين الظالمين. إنهم يطلبون بها غير الله، وينفقونها في غير مرضات الله، ويبخلون بها على من ينصر دين الله ويتبع هداه ويدعو إلى شرعه، ظنا منهم أن هذا هو النفع، فسلك بهم هذا السلوك إلى ما يضرهم قبل وصولهم إلى ما ينفعهم، فكانوا كمن قال الله فيهم: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. ها هم المسلمون مع ثرواتهم أذلاء ضعفاء، ها هم مع سعة أرضهم مستضعفون غرباء، ها هم مع كثرتهم غثاء. وهذا هو مصير كل من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، إنه ميسر للعسرى، فاليسرى في يديه يتحول إلى عسر، والرزق من حوله يتحول سلاسل وأغلال وذلا وخبال وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. هذا هو حال مسلمي اليوم، ابتغوا بما آتاهم الله سواه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وشكوا فيما وعدهم فغشيهم ما وعدهم الشيطان من فقره وفحشه، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، فلم يجدهم ما باعوه من الأرزاق يشترون به الجاه، ولم ينفعهم ما اتخذوه من أخلاء وبطانة من دونهم يبتغون عندهم العزة وهم لا يألونهم خبالا، ولم يرفعهم ما توسلوا به من شفعاء لدى الطغاة الظالمين، بل زادهم هبوطا واستكانة. أما كان الأولى بالمسلمين أن ينفقوا مما رزقهم الله في ابتغاء مرضاته وجهادا في سبيله؟ أما كان الأولى بهم أن يسخروا ما أعطاهم الله من النعم والثروات في نصر دين الله ولو كره من كره من الكافرين، وفي جهاد من يصد عن سبيل الله من الطغاة الظالمين؟ أما كان الأولى بالمسلمين أن يبيعوا أنفسهم وأموالهم لله وابتغاء مرضاته؟ لو عملوا ذلك لكانوا مخلصين له الدين، ولكانت العزة والقوة لهم أجمعين، ولكانوا من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا محتاجوا إلى الأخلاء والشفعاء من الناس لدى الناس الظالمين، ولفازوا بمرضات الله ونصره في الدارين. فلنبادر أيها الإخوة إلى ذلك من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. يوم لا ينفع فيه مستكبر مستضعفا، ولا ينفع فيه متبوع تابعا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فما بالكم أيها المسلمون تغفلون عن هذا اليوم وتنسون يوما عبوسا قمطريرا؟ ما بالكم تعتمدون على المال وتستغنون به عن الله وتبخلون به عن سبيله وتجودون به في شراء الأخلاء والشفعاء لحمايتكم؟ إن من يفعل ذلك فقد أشرك بالله سواه وكفر بما أولاه، ومن كفر فقد ظلم نفسه، وإن الشرك لظلم عظيم. ولهذا يختم الله الآية بقوله والكافرون هم الظالمون. اللهم اجعلنا ممن أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وممن ابتغى بما رزقته رضاك. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هذا الذي جاء بيرا ويا مالحة.
1: السابعة مساء في استديوهاتنا بإذاعة صنعاء البرنامج العام.

0: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها السادة والسيدات الإخوة والأخوات، إليكم أنباءنا المحلية نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. دشنا وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان ورئيس جامعة صنعاء الدكتور محمد البخيت اليوم أعمال المخيم الطبي الخيري المجاني الثاني للأطفال بمستشفى الكويت الجامعي، والذي يقدم عبر نخبة من الاستشاريين خدمات تشخيصية وعلاجية ومجانية في مختلف تخصصات طب الأطفال وصرف الأدوية على مدى 5 أيام. وخلال الافتتاح بحضور مدير المستشفى الدكتور عبد اللطيف أبو طالب، أشاد وزير الصحة بجهود قيادة وكوادر المشفى والشركات الداعمة، مؤكدا أهمية المخيمات الطبية المجانية في تخفيف أعباء العلاج عن الأسر وتعزيز التكافل المجتمعي، ومنوها بمبادرة قادمة لمرضى الضغط والسكر. من جانبه أشار رئيس جامعة صنعاء إلى أهمية المخيم الذي يتزامن مع الانتصارات العسكرية، مؤكدا حرص الجامعة على توسيع نطاق هذه المبادرات الإنسانية، فيما أوضح مدير المشفى أن المخيم يستهدف تقديم الخدمات لآلاف الحالات امتدادا لنجاح المخيم الأول. إلى ذلك افتتح وزير الصحة ورئيس الجامعة ومدير المشفى قسم الأسنان بعد إعادة تأهيله وتجهيزه وقسم الإرقاد الخاص بساعة 42 سريرا، كما اطلعوا على سير التجهيزات في قسم الأمراض الجلدية، مشيدين بما يشهده المستشفى من تطوير خدمي يرتقي بالرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. عقد في العاصمة صنعاء اليوم مؤتمر صحفي أطلقت خلاله الطبعة الثانية من تقرير وإذا اليمن سئلت، الموثق لانتهاكات حقوق الإنسان خلال 10 سنوات. وفي المؤتمر أوضح نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي أن التقرير يعد سجل إدانة تاريخيا وقانونيا يدين جرائم العدوان السعودي وحصاره الممنهج، مؤكدا أن جرائم القتل والتجويع واستهداف الأعيان المدنية آخرها جريمة إصلاحية الحزم بالجوف لا تسقط بالتقادم. وأكد القاضي الشامي وقوف الوزارة إلى جانب المنظمات الحقوقية لتحويل هذه الوثائق إلى مسارات قضائية لملاحقة القتلة، مشيدا بالصمود المجتمعي وبالضربات الرادعة للقوات المسلحة في عمق العدو. من جانبه بيّن رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير أن التقرير يقدم أرقاما وشواهد حية تثبت ارتكاب جرائم حرب مكتملة الأركان صاحبها تواطؤ وصمت أممي. إلى ذلك استعرض المدير التنفيذي للمركز اليمني لحقوق الإنسان إسماعيل الخاشب أبرز إحصاءات التقرير، مبينا أن أعداد الضحايا المدنيين بلغت أكثر من 59,000 ونحو 500 مدني بين شهيد وجريح، إلى جانب التسبب في وفاة نحو 1.5 مليون مواطن جراء الحصار وتدهور الخدمات الصحية والمعيشية. ناقش اجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة المحافظ عبد الواحد صلاح سير الأداء الإعلامي وسبل تطويره لمواكبة المستجدات المحلية والوطنية. وفي الاجتماع الذي ضم مسؤول التعبئة بالمحافظة عبد الفتاح غلاب ومدراء جهاز الأمن والمخابرات لواء عبد الغني الحوثي والأمن العميد هادي الكحلاني والإعلام ومؤسسات الصحافة والإذاعة، أكد المحافظ صلاح أهمية توحيد الخطاب الإعلامي لمواجهة الشائعات والحملات المعادية وإبراز المظلومية والإنجازات الخدمية. بدوره نوه مسؤول التعبئة بدور الإعلام في تعزيز الوعي والمسؤولية الوطنية، فيما بارك الاجتماع الانتصارات العسكرية المفصلية التي حققتها القوات المسلحة في دحر تحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي وكافة الجبهات. تفقد محافظ صعدة محمد عوض اليوم سير الأعمال الميدانية في مشروع بحيرة فلاء المائية بمديرية مجز المنفذ بمبادرة مجتمعية وتصويل من الهيئة العامة للموارد المائية. وخلال الزيارة مع مدير أمن المحافظة العميد طارق الكربي ومدير فرع هيئة الموارد المائية المهندس أحمد الجرادي. أكد المحافظ أهمية المشروع الذي يعد أكبر بحيرة مائية بالمحافظة في تغذية المياه الجوفية لحوض صعد المائي ودعم القطاع الزراعي. إلى البيضاء، حيث دشن محافظ البيضاء عبد الله إدريس اليوم توزيع 4000 سلة غذائية على الأسر المحتاجة في مديريات الزاهر، ذي ناعم، نعمان وناطع، فيما اطلع ميدانيا على أحوال المرابطين في جبهة الزاهر. وخلال تدشين والزيارة، أوضح المحافظ إدريس أن هذه المشاريع تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة لتعزيز التكافل وتخفيف المعاناة، ناقلا للمرابطين تحايا قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بما حققوه من نصر على تحشيدات العدو السعودي. وأشاد بوقفة أبناء المحافظة إلى جانب أبطال الجيش داعيا المغررة بهم للاستفادة من قرار العفو العام والعودة إلى صف الوطن، فيما جدد المرابطون التفويض للقيادة والثبات على مواقف الشرف. لا تزال هذه الأنباء نوافيكم بها عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. توالت الأنشطة الميدانية والتنموية والخدمية في المديريات المحررة حيس والخوخة بمحافظة الحديدة لتطبيع الأوضاع وتعزيز الاستقرار، حيث ناقش اجتماع تربوي موسع ضم وكيل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي لقطاع التعليم الأساسي هادي عمار ووكيل أول محافظة الحديدة أحمد البشري ورئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار حسن الحوثي ومسؤول القطاع التربوي بالمحافظة عمر بحر الإجراءات الكفيلة بانتظام العمليات التعليمية وإنهاء المقررات الدراسية وفق التقويم المعتمد للعام 48 للهجرة، مباركين لأبناء المديريتين تحريرهما من تحشيدات العدو السعودي بفضل انتصارات القوات المسلحة. وفي الجانب الإداري، تفقد مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتطوير الإداري بالمحافظة صادق البرعي خلال نزوله الميداني واجتماعه بوكيل أول المحافظة أحمد البشري ووكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي ومديري عموم حيس والخوخة أوضاع الموظفين وسير العمل، مؤكدا الحرص على صون حقوق الموظفين ومستحقاتهم وتأمين مرتباتهم وتعزيز البيئة الإدارية المستقرة. وعلى الصعيد التمويني، تفقد مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالمحافظة صالح عطيف الوضع التمويني ومستوى النشاط التجاري وحركة الأسواق، وأيضا مؤكدا استقرار الأسعار وتوفر السلع الأساسية والمواد الغذائية بكثرة، ومشددا على استمرار الرقابة الميدانية بانتظام عبر المنافذ التجارية. وفي القطاع الزراعي، اطلع مدير عام الهيئة العامة لتطوير التهام المهندس فواز العذري على الأوضاع الزراعية والتنموية، متفقدا المركز الإرشادي بالخوخة لاحتياجات إعادة تأهيله ومناقشا خطط تطوير الري السيلي في الأودية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة للنهوض بالقطاعين الزراعي والسمكي. إلى ذلك، تفقد وكيل وزارة النقل والأشغال العامة لقطاع الطرق المهندس نبيل الحيفي ومعه رئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس عبد الرحمن الحضرمي ومدير مكتب الأشغال بالحديدة المهندس محمد مثنى شبكة الطرق والجسور في مديريتي حيس والخوخة بالحديدة والمخاوذ وباب المندب بتعز لحصر وتقييم الأضرار وتحديد أولويات الصيانة العاجلة، حيث باشرت الفرق الهندسية أعمال الردم والتسوية والمسح للخط الرئيسي الرابط بين الجراح وحيس والخوخة من أجل تسهيل حركة السير أمام المسافرين. منحت الشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة في جلستها برئاسة القاضي يحيى الذاري النيابة العامة وأولياء دم المجني عليهما هشام الكيال وزوجته فرصة للرد على الطعون المقدمة في قضية القتل العمد بشارع خولان، مع تكليف النيابة بالنشر عن المتهم الفار من وجه العدالة بين المدانين الستة. إلى ريما، حيث شهدت مدارس أمانة العاصمة ومحافظة ريما ذمار المحوية وقطاع التربية بمحافظة صنعاء وقفات احتجاجية وفعاليات طلابية حاشدة مباركة للانتصارات العسكرية للقوات المسلحة ودحر تحشيدات العدو السعودي من الساحل الغربي، حيث أقيمت وقفات طلابية واسعة بمدارس أمانة العاصمة ووقفات حاشدة بمديرية الجبين بريمة، وكذا وقفات بمدارس جبل الشرق وعتمة بذمار ومدارس المحويت باركت العملية العسكرية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، مؤكدة ثبات الموقف مع غزة ومحور المقاومة وإيران وحزب الله، داعية المغررة بهم للعودة إلى صف الوطن والاستفادة من قرار العفو العام. وفي ذات صدد دشن وكيل محافظة صنعاء طالب دحان ومدير صندوق النظافة سامي ترابي حملة التوعية البيئية بمدارس همدان لترسيخ النظافة المدرسية والمجتمعية. تفقد وكيل وزارة النقل والأشغال العامة لقطاع الطرق المهندس نبيل الحيفي ومعه رئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس عبد الرحمن الحضرمي أوضاع شبكة الطرق والجسور والأضرار في مديريات حيث والخوخة بمحافظة الحديدة والمخا وذباب وباب المندب بمحافظة تعز. وأوضح الحيفي وأمين مكتب أشغال الحديدة المهندس محمد مثنى أن الزيارة الميدانية تأتي لحصر وتقييم الأضرار وتحديد الأولويات للتدخلات العاجلة، حيث باشرت الفرق الهندسية أعمال الردم والمسح للخط الرئيسي الرابط بين الجراح وحيث والخوخة لتسهيل حركة المواطنين. شيعت في محافظتي ريما والحديدة اليوم جثامين 6 من شهداء الوطن والقوات المسلحة الذين ارتقوا وهم يؤدون واجبهم المقدس في جبهة العزة والشرف، حيث أجريت بمركز محافظة ريما مراسم تشييع الشهيدين صدام محمود الحوري وإياد أحمد البكالي، فيما شيعت مدينة الحديدة جثامين شهداء الرائد ياسين محمد مشعف والرائد جبريل عبد الله الشباج والنقيب خزام سعيد خزام والشهيد راشد حسين الربصي. وخلال مراسم التشييع التي تقدمها قيادات محلية وعسكرية وتعبوية، أشاد المشيعون بالملاحم البطولية التي سطرها الشهداء في دفع كيد العدوان، مؤكدين مواصلة النفير العام ورفض الجبهات حتى تحرير كافة الأراضي اليمنية. النبأ الأخير: سير أبناء عزلة رجام الأسفل بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء القافلة الثالثة من العنب والتاسعة على مستوى المديرية المكونة من 200 سلة دعما ومساندة لأبطال القوات المسلحة المرابطين في جبهة العزة والشرف. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم أنباءنا المحلية، شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: الآن يمكن لكل رجال المال والأعمال والمستثمرين من داخل اليمن وخارجه الاطلاع على مخزون الفرص الاستثمارية الواعدة في اليمن، وكذلك الحصول على كل المعلومات والبيانات التي يحتاجونها عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800-00-43-84-43 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org. أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: يا أبطال المعركة، إن دماءكم وقود النصر، وإصراركم عنوان العزة، فاصمدوا فالفجر قريب، والعدو بإذن الله إلى زوال.
1: إضاءة ثورية.
2: إن الجيش اليمني اليوم هو جيش يحمل صدق الانتماء إلى شعبه وبلده في هويته الإيمانية وعقيدته القتالية وتوجهه الصادق وفي موقفه الحق في الدفاع عن شعبه ووطنه وعن حريته واستقلاله وكرامته وعزته.
3: افتتاحية البرنامج.
0: أبطال قواتنا المسلحة الأبية، أيها المجاهدون الأحرار، يا من صنعتم من رمال الصحراء حصونا ومن لهيب المعارك مجدا لا يزول، يا من كتبتم بدمائكم الزكية ملاحم العزة على جبين الزمان، أنتم الحصن الحصين الذي تكسرت عليه جحافل الطغيان. لقد أثبتتم أن الإيمان سلاح لا يهزم، وأن الحق قوة لا تكهر، فكنتم السيوف التي قطعت أوصال الخيانة، والدرع الذي

الناشدات السعودية التي عاثت فسادا وقتلا. لقد واجهتم الغطاء الجوي الكثيف بقلوب ثابتة، فلم تهنوا ولم تتراجعوا حتى تحقق النصر المبين وتم تطهير آلاف الكيلومترات من مديريات تعز والحديدة وتكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وتحرير الأسرى وإسقاط طائراتهم في سماء المعركة، لتثبتوا للعالم أن اليمن مقبرة الغزاة وأن إرادتكم أقوى من كل المؤامرات. أبطال اليمن الأحرار، يا من تحملون أمانة الدم والشرف وترفعون راية الوطن عالية خفاقة في وجه كل من تسول له نفسه المساس بكرامة هذا الشعب العظيم، سيروا أيها الأبطال على بركة الله، فأنتم اليوم عنوان الكرامة التي لا تشترى ومثال الجهاد الذي لا يضاهى ونبراس الحرية الذي يهتدي به كل من ضاقت به سبل الذل والاستعباد. إن نصركم أيها الأبطال ليس مجرد انتصار عسكري يحصى بالمساحات والأسلاب، بل هو انتصار للحق على الباطل وللإرادة على العدوان وللإيمان على الطغيان، وهو برهان ساطع لكل متردد أن هذا الشعب إذا عزم مضى، وإذا وعد وفى، وإذا قاتل انتصر. فامضوا على دربكم الذي اخترتموه واثقين أن الله مع الصابرين، وأن النصر لمن صابر وجاهد، وأن العاقبة دائما للمتقين. فكونوا كما عهدناكم رجالا لا تثنيكم العواصف.

0: أبطال قواتنا المسلحة المستمعون الأفاضل،
1: أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن بيان عسكري على لسان المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع هذا ما جاء فيه:
2: في إطار ضرب تحشيدات العدو السعودي المجرم ومواجهة عدوانه السافر وحصاره الظالم المستمر على شعبنا العزيز منذ 12 عاما لثنيه عن مطالبه المحقة ومواقفه المشرفة في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع استمرار الاعتداءات من التحشيدات التابعة للعدو السعودي على أبناء وقرى وعزل الساحل الغربي طوال السنوات الماضية وتصاعدها في الأشهر الأخيرة، وفي ظل النداءات المتكررة لأبناء تلك المناطق لجيشنا المجاهد بالتحرك لإسنادهم ورفع الظلم عنهم، أطلقت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبمشاركة كبيرة من أبناء شعبنا وقبائله الحرة في 3 سبتمبر الجاري عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية الواسعة النوعية من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية في بعض مديريات الساحل الغربي التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الجغرافيا اليمنية للاحتلال والسيطرة السعودية، وقد تكللت بالنجاح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى رغم الغطاء الجوي الكثيف من قبل العدو السعودي المساند لتحشيداته، إلا أنه فشل بفضل الله في التأثير على العملية.

0: وقد حققت العملية النتائج التالية: أولا، طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلو متر مربع، وأصبحت بفضل الله آمنة مستقرة. ثانيا، ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكريا، وقتلوا وأسروا وجرحوا المئات من منتسبيها. ثالثا، تحرير عدد من أسرانا الأعزاء المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي منذ سنوات في الساحل الغربي. رابعا، تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من تنفيذ 32 عملية تصدي للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات. التحية لجيشنا المجاهد العظيم على جهاده وعطائه الكبير في سبيل الله دفاعا عن شعبنا وبلدنا، والتحية كل التحية لشعبنا العزيز المؤمن المجاهد وقبائله الحرة على ما تقدمه من دعم وإسناد للقوات المسلحة في معركة التحرر والاستقلال واستعادة السيادة الوطنية، ولما يتمتع به من وعي عال في مواجهة الدعايات والتضليل الإعلامي الكاذب الذي مارسه العدو طوال الأيام الماضية. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 29 من ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق 11 من سبتمبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: سلاح الجو المسير، الإنجاز الوطني الذي غير مسارات المعركة وجعل العدو يرتقب صدى دويه في كل لحظة. سلاح الجو المسير، الصخور اليمانية التي دكت عروش الطغيان، يستقبل دعم المساندة الشعبية على الحسابات البنكية التالية: البنك المركزي اليمني، حساب رقم 1128-10-2622 بالريال اليمني، وحساب رقم 01-10-1019-10-2622 بالدولار، فكن شريكا في صناعة النصر. صرخة الشعب.
2: هنيئا لك النصر يا شعبنا، وما النصر إلا من ربنا. فيا أمة العرب هنئي وباركي كبرى انتصاراتنا. قفي احتراما لتلك الرجال، رجال البطولات من جيشنا. لقد صمدوا في الوغى كالأسود، وطهروا اليوم سواحلنا، وقد حرروا الخوخة والبخا، وميون عادت ومندبنا، وعادت تعز بعزتها، وعما قريب نرى عدنا، ويرتفع علم الوحدة بكل مكان على أرضنا. فبورك جيش قوي مهاب، يسير معا خلف قاداتنا، مزيدا مزيدا من الانتصار، وسحقا وتبا لأعدائنا. فيا جيشنا الظافر المنتصر، تقدم، فما النصر إلا لك.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: أهلا بكم سامعينا الكرام، لأنه من الأرض تبدأ الحكاية ومع الزراعة تستمر الحياة، فنحن نستمر معكم في حلقة جديدة من برنامجكم الزراعي الإرشادي الزراعة والحياة.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الزراعي التنموي. حين نذكر اليمن ونعمها الزراعية تتجلى أمامنا خيرات لا تحصى، وحكايات ارتبطت بهويتنا وثقافتنا وتاريخنا الغذائي والتجاري. ومن بين هذه الخيرات يحتل عنب اليمن وعصارة شمسه وثماره موقع الصدارة، ولا سيما عندما يتحول بأيدي مزارعين المهرة إلى الزبيب اليمني، ذلك المنتج الذي يوصف بحق بأنه ذهب الكرم اليمني. فالزبيب ليس مجرد فاكهة مجففة للتحلية أو التخزين، بل هو محصول اقتصادي واستراتيجي يمتلك قدرة عالية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية إذا ما حظي بالخدمة الزراعية والتصنيعية المناسبة. في حلقة اليوم سنرافقكم في رحلة شاملة لخدمة وإنتاج وحماية الزبيب اليمني، وسنتحدث عن المميزات والميزات الفريدة والأصناف الشائعة للزبيب اليمني، ولماذا يتربع على عرش الجودة في المنطقة، وكيفية اختيار حبات العنب المناسبة للتجفيف، والخطوات العلمية والعملية لإنتاج الزبيب بجودة عالية. سأنقل لكم كل تلك المعلومات إعدادا وتقديما. أنا رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح الحلقة. إذا سألت أي تلميذ أو خبير خضار وفواكه في المنطقة عن أفضل أنواع الزبيب فسيجيبك دون تردد: الزبيب اليمني. ولكن ما الذي يجعل هذا المنتج الاستثنائي يمتلك هذا المكانة العالية والمرموقة والسمعة التاريخية؟ إن سر التميز يتلخص في معادلة فريدة تجمع بين الطبيعة والخبرة الموروثة. تزرع أعناب الزبيب في مناطق المرتفعات والوديان الشهيرة مثل بني حشيش ورجام وخولان وبني مطر وبعض أجزاء من صعدة وذمار. هذه المناطق تتميز بارتفاعها عن سطح البحر وانخفاض الرطوبة النسبية خلال فترة النضج، وتباين درجات الحرارة بين النهار والليل، إضافة إلى شدة الإشعاع الشمسي. كل هذه العوامل تجعل شجرة العنب تضاعف تركيز السكريات الطبيعية والنكهات العطرية داخل الثمار بشكل لا يتحقق في البيئات الساحلية أو المنخفضة. ناهيك عن أنه يتميز الزبيب اليمني بغناه بمضادات الأكسدة والحديد والبوتاسيوم والألياف والسكريات الأحادية سهلة الهضم مثل الجلوكوز والفركتوز، وهو معروف بقدرته على تعزيز الطاقة ومكافحة فقر الدم ورعاية صحة الجهاز الهضمي. لذلك يمتلك اليمن تنوعا أصيلا في أصناف العنب المخصصة للتجفيف. لكن تعالوا نستمع لحديث الدكتور ياسر الجوفي حول هذا الموضوع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، يسعدني أن أكون معكم اليوم عبر إذاعة صنعاء للحديث عن أهم المنتجات الزراعية والغذائية المهمة في اليمن، وهو الزبيب اليمني. العنب يعتبر من المحاصيل الزراعية التي تتميز بها مناطق يمنية عديدة، وقد ارتبط إنتاجه وتجفيفه بتاريخ وخبرة زراعية متوارثة لدى المزارعين تمتد ليس فقط لمئات السنين بل ربما لآلاف السنين. وتحويل العنب إلى زبيب لا يقتصر على عملية التجفيف فقط، وإنما هو سلسلة متكاملة تبدأ أولا من اختيار الصنف المناسب وجودة الثمار وموعد الحصاد، مرورا بعمليات التجفيف والمعاملات بعد الحصاد، وانتهاء بالتعبية والتخزين. وللعلم، للحصول على زبيب ذو جودة عالية يجب أولا الاهتمام بشجرة العنب نفسها ابتداء من عمليات التقليم والتسميد ومكافحة الآفات والحشرات والري في أوقاته المناسبة. وسنتناول خلال هذه المقابلة أهم الأسس العلمية والعملية التي تساعد على إنتاج زبيب يمني عالي الجودة، مع التركيز على يمكن ما يطبقه المزارع والمنتج لتحسين الجودة وتقليل الفاقد والحفاظ على سلامة المنتج وقيمته الاقتصادية. وأتمنى أن تكون هذه المعلومات مفيدة للمزارعين والمنتجين والمستمع الكريم. يوجد عدة أصناف في اليمن، وأهم تلك الأصناف التي أصبحت منتشرة بشكل كبير وذات جودة وذات مردود اقتصادي هو الرازقي والبياض والأسود والعاصمي والجبري. وتعتمد عملية صناعة تحويل العنب إلى زبيب على نوعية الصنف نفسه، من حيث تركيز المواد الصلبة الكلية، خاصة السكريات فيها، أيضا نوعية القشرة الشمعية المحيطة بثمرة العنب، بالإضافة إلى حجم حبة العنب نفسها. هذه من أهم الصفات التي يجب دراستها قبل أن نحدد ما هو الصنف المناسب في عملية تحويل العنب إلى زبيب. ويعتبر الرازقي وأهم صنف وأكثر مناسبة لتحويله إلى زبيب، حيث من خلال الدراسات التي أجريت أنه يحتوي على أعلى نسبة تركيز للمواد السكرية، بالإضافة أيضا إلى صنف البياض وصنف الجبري، كما أن الصنف الأسود يتم أيضا تحويله إلى زبيب، خاصة لإنتاج مشروبات الزبيب المختلفة.

0: رغم كل هذه المميزات، فإن السوق التصديري اليوم لا يكتفي بالسمعة التاريخية فقط، بل يتطلب تجانس الحجم ونظافة المنتج وخلوه من الشوائب والمتبقيات. ولكي يصل الزبيب اليمني إلى الجودة المطلوبة، يجب اتخاذ عدة خطوات، أهمها ما يلي:
1: بعد أن يتم تحديد نوع الصنف المناسب لعملية تحويل العنب إلى زبيب، يأتي بعد ذلك موعد القطاف، فهو يعتبر من أهم أيضا الخطوات التي يجب أن يأخذها المزارع أو المنتج أو المصنع بعين الاعتبار، لأن العنب المخصص للزبيب يجب أن يكون ناضجا بدرجة تسمح بارتفاع السكريات واكتمال الصفات الحسية قبل بدء التجفيف، فلا يمكن قطف عناقيد العنب وما زال غير مكتمل النضج، لأن نسبة السكريات ستكون منخفضة، وبالتالي يعطي زبيب ذو جودة منخفضة. كما يجب أن يكون اللون والقوام مناسبين لعملية التصنيع، فلا يكون ناضج بشكل كبير جدا بحيث تصبح الثمار مهترية قد تحدث فيها إصابات فطرية أو بكتيرية، ولا يكون صلب بشكل كبير تكون نسبة السكريات منخفضة والقشرة ما زالت صعبة يصبح خروج الماء الثمار صعب. كما أن التفكير بالقطف قد يؤدي إلى عائد أقل من الزبيب، لأن الحجم الثمرة يكون صغير، لون ونكهة غير مكتملين، مدة التجفيف تكون مرتفعة. أما التأخير في المفرط في غد يزيد التليف كما قلنا الميكانيكي، تصبح الثمار لينة بحيث تصبح سهلة الإصابة بالبكتيريا والفطريات، أيضا سقوط الحبات وتناثرها، إصابة فطريات، احتمال أيضا حدوث التخمر والتشقق في بعض الظروف. وأفضل طريقة علمية هو قياس نسبة السكريات عبر جهاز صغير الريفراكتوميتر عن طريق قطرة واحدة من ثمرة، يعطيك نسبة السكريات الموجودة في الثمرة، فعندما تكون نسبة أعلى نسبة بحسب خبرة المزارع يبدأ وقتها عملية القطاف. كما أيضا يجب على المزارع فحص اللون والنكهة، التأكد من امتلاء الحبة ونضج اللب، استبعاد العناقيد التي تحتوي على إصابات أو حبات متضررة. ويجب أخذ العين الاعتبار أن لكل منطقة موعد حصاد مناسب لتلك المنطقة، فليست كل المناطق متساوية في الموعد أو تكون موعدها واحد. أيضا الأصناف تختلف من صنف إلى آخر، ويعود هذا إلى خبرة المزارع، وأيضا كما قلنا سابقا إلى استخدام الجهاز لقياس نسبة السكريات. وبعد أن يتم عملية القطاف، يجب على المزارع أن يهتم في كيفية تعامله مع عناقيد العنب بعد عملية القطاف، بحيث يتم استبعاد الحبات المتعفنة والمصابة وتقليل عملية الجروح أو حدوث أضرار ميكانيكية في الثمار، ثم وضع العناقيد على أسطح نظيفة غير قابلة للخدش وتسمح بمرور الهواء حتى تتهوى عملية الثمار ولا يحدث فيها تعفن، وأيضا حماية الثمار من الحشرات والغبار قبل عملية التجفيف.
0: إذا المستمعين الكرام، إنتاج زبيب بمواصفات تصديرية لا يبدأ من مرحلة التجفيف فقط، بل يبدأ من العناية بكرمة العنب في المزرعة وينتهي بالتعبئة والتغليف. دعونا نلخص الخطوات العملية للحصول على منتج ينافس في أكبر الأسواق: خدمة المحصول واختيار الحبات المناسبة، نسبة السكر، سلامة الثمار، وعملية الفرز الأولى. فما هي طرق التجفيف وإعداد الزبيب؟
1: كما يجب على المزارعين في بعض الأحيان إذا كانت المنطقة مليئة بالأتربة أن يقوم بعملية غسل العناقيد قبل عملية تجفيفها ووضعها على أماكن مرتفعة للتخلص من الماء الزائد نتيجة الغسل، وتغطيتها بشبك يسمح بدخول الهواء ولا يسمح بدخول الحشرات والغبار. كما يجب الانتباه أنه لا يجب وضع العنب مباشرة على التراب كما عملية التجفيف، أيضا لا يجب وضعها على أماكن صدئة أو ملوثة، ولا تخلط العناقيد المصابة مع السليمة، وأيضا حمايتها كما قلنا من الطيور والحشرات، ووضع شبك غذائي عليها. وقبل عملية التجفيف هناك بعض الطرق لتقليل الطبقة الشمعية المحيطة بالثمار. من هذه الطرق كان يتم استخدام هيدروكسيد الصوديوم بالإضافة إلى ثاني أكسيد الكبريت، حيث يعمل هيدروكسيد الصوديوم على تقليل الطبقة الشمعية وحدوث تشققات فيها من أجل تسهيل خروج الماء، كما أن ثاني أكسيد الكبريت أيضا يعمل على المحافظة على لون الثمار. لكن هذه الطريقة فيها نوع من الخطورة، حيث أن هيدروكسيد الصوديوم في الأساس يعتبر مادة حارقة، يجب التعامل معه بحذر شديد لأنه قد يسبب حروق للمزارعين، كما أن ثاني أكسيد الكبريت إذا زاد يصبح العنب فيه نوع من الضرر الصحي، حيث يمكن أن يؤدي إلى حدوث تحسس لدى المستهلكين. لذلك في الفترات الأخيرة بدأ منع استخدام هذه الطرق، وإحنا في هيئة البحوث الزراعية استخدمنا طريقة الآن هي تعتبر الأحدث، عن طريق غمر الثمار في محلول كربونات البوتاسيوم، وهي مادة آمنة جدا بنسبة 2% مع خلطها أيضا مع زيت الزيتون، حيث يعمل زيت الزيتون على المحافظة على اللون. أيضا كربونات البوتاسيوم تعمل على إزالة الطبقة الشمعية وتقليلها، مما يقلل فترات التجفيف وبالتالي المحافظة على لون وشكل الثمرة بشكل ممتاز جدا. طبعا هذه الطريقة دخلناها في قبل سنتين وتم تجربتها لدى بعض المزارعين في منطقة خولان، والحمد لله رغم أن التخوف الذي كان لدى بعض المزارعين نتيجة تجربتهم مع بعض الدخلاء على بعض الدخلاء قد ربما يكون منظمات أو غيرها الذين كانوا يدخلوا عليهم ويعطوهم بعض التجارب وكانت تكون النتائج سلبية جدا، لكن الحمد لله التجربة التي قمنا بها في نهاية الموسم تواصلوا معنا وكانوا في غاية الفرح والسرور نتيجة النتائج التي حصلوا عليها من حيث سرعة التجفيف بالإضافة إلى المحافظة على لون الثمرة، لون ثمرة الزبيب الذي أصبح ينافس المستورد من حيث الجودة.
0: حقيقة تتعدد طرق تجفيف العنب في اليمن بين الطرق التقليدية والحديثة، ولكل طريقة خصائصها، فماذا عن الطرق التقليدية التي كان يتبعها بعض المزارعين؟
1: وهناك عدة طرق كان يستخدمها المزارع اليمني في عملية تجفيف ثمار العنب لتحويلها إلى زبيب. أهم تلك الطرق والتي ما زالت أيضا مستخدمة هي التجفيف تحت الشمس مباشرة، والبعض يستخدم التجفيف تحت التعريشات، والآن بعض المزارعين أدخلوا التجفيف في غرف تكون مغطية ومفتوحة من الجوانب متغطية بشبك للحماية من الأتربة والحشرات وتسمح بدخول الهواء. طبعا طريقة الشمس المباشرة مشكلتها صح أن تكون قدر ما تكون سريعة في عملية التجفيف لأنها تعرض الثمار مباشرة لأشعة الشمس، لكن مشكلتها أن أشعة الشمس تعمل على سوداد ثمار الزبيب بحيث تصبح غير مرغوبة. أيضا عملية التعريشات البعض يستخدم بعض القش لتغطية حناجيد العنب لحمايتها من أشعة الشمس المباشرة، لكن مشكلة هذه الطريقة أن ربما بعض تلك المواد المستخدمة في التغطية قد تحتوي على فطريات قد تصيب تلك الثمار بالتعفن، ولذلك تعتبر الطريقة الغرف هي الأفضل والأنسب. لكن يجب ملاحظة نقطة مهمة، أن تكون الغرف أو الهناجر مفتوحة من الجوانب تسمح بدخول الهواء، مغطية بشبك يسمح بمرور الهواء ولا يسمح مرور الأتربة والحشرات، بالإضافة إلى أنه يجب أن تكون طبقة عناقيد العنب طبقة خفيفة وليس طبقة ذات سمك كبير حتى لا تجف الطبقات الخارجية وتبقى العناقيد الموجودة في الوسط غير جافة مسببة في ذلك إلى التعفنات.

0: صراحة المجهود الكبير الذي يبذل المزارع في الكرمة وفي موقع التجفيف قد يذهب سدى إذا تعرض العنب أو الزبيب المجفف للإصابة بالآفات والأمراض، سواء أثناء نموه في الحقل أو أثناء التجفيف والتخزين. فكيف نعرف أن الزبيب يا دكتور ياسر أصبح جاهز الآن ليتوجه إلى الأسواق؟
1: بالنسبة لمعرفة متى أصبح الزبيب جاهز وعندها يتم توقيف عملية التجفيف، فأفضل طريقة هي قياس نسبة الرطوبة. يجب أن تكون نسبة الرطوبة حوالي 18%، هذه أفضل طريقة لتحديد جودة الزبيب. بالإضافة إلى أن الطرق مثل أن يكون الجلد للزبيب مرن لا يخرج منه ماء عند الضغط عليه، عند فتح حبة الزبيب لا يوجد فيه رطوبة من الداخل لا يوجد رطوبة، أيضا ملاحظة لا يوجد عفن في الزبيب ويكون اللون ثابت. عند ذلك يتم توقيف عملية التجفيف، لأنه لو زادت عن ذلك سيصبح الزبيب نسبة الرطوبة منخفضة جدا، محصول له في التكسير، أيضا غير مرغوب لدى المستهلك عند أكله. لذلك التوقف هنا يجب أن يكون محسوب بدقة شديدة.
0: طبعا نشكر الدكتور ياسر مطهر الجوفي مسؤول بحوث الأغذية وما بعد الحصاد في هيئة البحوث الزراعية المحطة الشمالية في صنعاء على هذه المعلومات القيمة حول تجفيف الزبيب. ولا ننسى أخواني المزارعين أخواتي المزارعات كل تلك الإرشادات الهامة حول تجفيف الزبيب وكل خطوات البحث العلمي، بقي أن نوصلها إلى من لم يستمعوا إلى الحلقة. يكتب الله لنا الأجر جميعا، وأن نذهب إلى تقية ورضية لنتعرف على دورهما التنموي تجاه وفرة العنب في السوق وتحويل العنب إلى زبيب.
2: ما شاء الله على شيء تقي إنه قد بتنكي حبات العنب، يو صدق من قال أقهر على الموز، أما العنب يرجع زبيب. لكن قولي لي ما بتفعلي ذحينه؟
0: ها يا اختي يا رضية، بين فرد العنقود البياض والرازقي على الخيش العنب اليمني في أوج موزمه، وجاء وقت تحويله إلى زبيب يا رضية.
2: ما شاء الله تبارك الله، صدق إن الزبيب اليمني ما بش مثله في الدنيا كلها، حتى الرازقي والعاصمي أمان بيرجع كأنها الجواهر. لكن يا هندسة كم بيجففوا في البيت حتى يجلس سنتين وأكثر وما يتغير ولا يسوس؟
0: يا رضية يا أختي، التجفيف هذا سر من أسرار أجدادنا. نختار حبات العنب المستوية والحالية قوي وننظف العناقيد، وبعدين نفرشها على خيش نظيف تحت شمس ربية صافية وتهوية الهواء النقي، مش تحت شمس تحرقه ولا رطوبة تعفنه، ونقلبه كل يومين بالراحة لو ما تنشف الماء من داخله وتتركز السكريات الطبيعية، وبعدها نرش له قطرة زيت السمسم لحفظه وتلميعه. يا أختي شمس أرضنا هي الذي بتعطي هذه الحلاوة العسلية من غير أي مواد حافظة.
2: يعني الشمس والعمل النظيف هما السر، وطبيا للم بيركزوا حكا الحكماء والأطباء على الزبيب، الزبيب الأسود بالذات هو يقع للدم قالوا.
0: لأنه يختي يا رضية الزبيب الأسود هذا صيدلية متكاملة، مليان حديد وفوليك أسيد، يعني كلام كثير من العلم. وكأس واحد من منقوع الزبيب الأسود على الريق يطرد فقر الدم الذي هي الأنيمية، يطردها طارد من جسمك يا رضية، ويرجع الخدود هكذا حمرة موردة مثل ما الورد.
2: يعني موسم العنب الآن، هيا والله إني فرصة العمر عشان نجفف ونخزن للسنة الثانية والذي بعدها.
0: الأرض المباركة أعطتنا خيرها في هذا الموسم، ولابد ما نهتم إحنا كأسر منتجة لاستغلال موسم الوفرة لحفظه لوقت الندرة. والآباء يختي يا رضية أهتموا بتجفيف الزبيب وكانت تشكل لهم تجارة مربحة تتوارثها الأجيال.
2: فعلا عملية تجفيف العنب من أعرق الطرق التقليدية لحفظ الفاكهة وتحويلها إلى الزبيب، وهي ممارسة زراعية وغذائية ذات قيمة اقتصادية وصحة عالية.
0: وطبعا يرفع التجفيف من القيمة المضافة للمحصول خاصة في مواسم الذروة والإنتاج الوفي، مما يحمي المزارعين من تذبذب أسعار العنب الطازج ويوفر منتج يسهل نقله وتصديره،
2: وحتى نرفع الحبات المجروحة والناضج القوي ونستفيد منه بدل ما بنرجمه.
0: مع معي اختي يا رضية، غلط غلط، مع مش هكذا. استخدام حبات العنب الناضجة بقوة والمصابة من أكبر الأخطاء، ذي بتسبب لنا إنه يتراجع جودة الزبيب ويتلف المحصول بالكامل. معي أختي.
2: أها، وأنا بينقول لأجل هذا، أنت داري إن الزبيب يكون داكن جدا وملمسه غير طبيعي ويقع يا بسكوي وطعمه مر.
0: أكيد يا أختي، بنشاهد بعض الزبيب ما بيكونش مجفف صح، لأنه ارتفع نسبة السكريات والرطوبة العالية داخل الحبة، يرفع احتمالية التخمر وتتكون كحوليات وطعم غير مرغوب قبل أن تجف الحبة بالكامل. لأجل هذا ما يصلح نبذ التالف والذي هي ناضجة قوي.
2: يعني لو اخترنا حبات العنب التالفة أو المصابة فهناك مخاطر من استخدامها وتحويلها إلى زبيب.
0: أكيد، لأنه حبة واحدة، تخيلي يا رضية، حبة واحدة مصابة بالعفن أو الفطريات كفيلة بنقل العدوى لكل العناقيد، وتنتج لنا الفطريات سموم ناتجة من التخمر والعفن، وهذه الفطريات للأسف والسموم ما بتنتهش بالحرارة أو التجفيف، مما يجعل الزبيب غير صالح للاستهلاك وغير مطابق للمواصفات.
2: ناهية تقية، ما توصيني لأجل نعمل لنا زبيب من عنب مزارعنا والأجل ناكله وقت نزرة العنب.
0: أولا يا أختي، نقطف العنب دون الانتظار حتى تلين الثماء، ونستبعد أي حبات مشققة أو بها آثار عفن أو إصابات حشرية، نستبعدها ونأخذ العناقيد السليمة ونقطفها إلى سلال نظيفة مبطنة حتى ما تتوسخ بالأتربة.
2: تشتهي الصدق، تجفيف العنب إلى زبيب بيرفع القيمة المضافة للمحصول، خاصة في موسم الذروة والإنتاج الوفي، مما يحمي المزارعين من تذبذب أسعار العنب وتلفه، ويوفر لنا منتج سهل لنا نقله وتصديره.
0: أكيد، وتجفيف العنب إلى زبيب من أعرق المهن والمهارات الزراعية المتوارثة عبر الأجيال في اليمن، ويجب العودة لهذه التقنية لأنها بتشكل ركيزة أساسية لمئات الأسر ومصدر هام للدخل في مواسم الصرف. خاطريش، أصير أعمل منشورات وبرشورات توعي المزارعين حول تحويل العنب إلى زبيب.
2: الله معش أختي ويكون في عونش، وكتب الله أجرش وأجر كل مهندس زراعي.
3: نكتفي بهذا القدر من برنامجكم الزراعي الزراعة والحياة، ونؤكد أنه تمام الساعة 8 مساء موعدكم مع رابعة نشرة أخبارنا لهذا اليوم.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، إليكم نشرة أخبارنا الرئيسية نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم ثم بالعناوين. العلامة مفتاح والرويشان والرزامي يستقبلون 210 أسرى محررين من سجون العدو السعودي بالساحل الغربي. مجلس الشورى يبارك الانتصار التاريخي بالساحل الغربي ويشيد بقرار العفو الرئاسي ويدعو المغرر بهم للعودة. العميد السريع، طيران العدو السعودي شن قرابة 130 غارة خلال الساعات الماضية. تفاصيل جديدة للتفاهم الإيراني العماني بشأن تحديد ممر عبور واحد للملاحة في مضيق هرمز. من العناوين إلى التفاصيل تقرأها سماح القوم. استقبل القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ونائبه لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان ورئيس اللجنة العسكرية اللواء الركن يحيى الرزامي اليوم 210 أسرى محررين ومئات المعتقلين المدنيين الذين حررتهم القوات المسلحة من سجون العدو السعودي في الساحل الغربي خلال عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وفي المؤتمر الصحفي بارك العلامة مفتاح للأسرى نيلهم الحرية بفضل النصر العظيم بفضل الله، والنصر العظيم حمل أيضا النظام السعودي المسؤولية القانونية والجنائية عن جرائمه وحصاره، وأكد الاستعداد لسلام مشرف يضمن حقوق اليمن وسيادته أو انتزاعها بالقوة. من جانبه أوضح رئيس لجنة شؤون الأسرى عبد القادر المرتضى أن المحررين كانوا ضمن صفقة اتفاق مايو الماضي التي عرقلها المرتزقة رغم التزام صنعاء بكامل بنودها ومنها كشف مصير محمد قحطان، مؤكدا الاستمرار في التعامل الإنساني مع أسرى العدو وجرحى، مجددا الجهوزية لتنفيذ الصفقة حال التزام الطرف الآخر. تفاصيل أوفى في سياق متابعتنا الإخبارية بعد النشرة. بارك مجلس الشورى لقائد ثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير ركن مهدي المشاط وأبطال القوات المسلحة وكافة أبناء الشعب اليمني بالانتصار الاستراتيجي والتاريخي المتمثل في تطهير مديرية الساحل الغربي من التحشيدات التابعة للعدو السعودي. وأكد المجلس في بيان صادر عنه اليوم أن هذا الإنجاز العسكري والتمكين العظيم يمثل محطة فارقة في تاريخ الصمود الوطني وملحمة يمنية خلدت أروع صور البسالة والتلاحم لإسقاط كافة المخططات التآمرية التي استهدفت سيادة الوطن وأمنه ومنافذه البحرية الحيوية، مشيرا إلى أن دحر تحشيدات العدو يثبت عقم الرهان على الخيارات العسكرية وتأكيدا على أن إرادة الصمود والتمسك بالحق الوطني لا يمكن أن تنكسر، مشيدا بالجاهزية العالية واليقظة الميدانية للقوات المسلحة التي أدارت المعركة بكل كفاءة واقتدار. كما أشاد البيان بقرار العفو الرئاسي الصادر عن القيادة السياسية مؤكدا أنه يجسد أعلى درجات الحكمة والشجاعة والحرص الوطني المسؤول على دماء أبناء اليمن ولم الشمل، ويفتح باب العودة لكل من غرر بهم أو انخرطوا في صفوف العدوان، بما يعكس اقتدار القيادة وثقتها بالحق والعدالة. وجدد مجلس الشورى دعوته الصادقة لكافة المغرر بهم الذين لا يزالون في صفوف العدوان السعودي للاستفادة من هذه الفرصة والعودة إلى حضن الوطن والمشاركة في بنائه وحماية مقدراته وسيادته، مثمنا الأدوار البطولية لأبناء القبائل والمحافظات الذين شكلوا الحاضنة الشعبية والسند المتين للمجاهدين في الجبهات، وداعيا إلى استمرار رفض الجبهات وتعزيز عوامل القوى والصمود حتى تحرير كامل التراب الوطني وتحقيق الاستقلال والسيادة الكاملة، مبتهلا إلى المولى عز وجل أن يرحم الشهداء الأبرار ويمن بالشفاء العاجل للجرحى والفرج القريب للأسرى. عقد في العاصمة صنعاء اليوم مؤتمر صحفي أطلقت خلاله الطبعة الثانية من تقرير وإذا اليمن سئلت الموثق لانتهاكات حقوق الإنسان خلال 10 سنوات،
وفي المؤتمر أوضح نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي أن التقرير يعد سجل إدانة تاريخي وقانوني يدين جرائم العدوان السعودي وحصاره الممنهج، مؤكدا أن جرائم القتل والتجويع واستهداف الأعيان المدنية آخرها جريمة إصلاحية الحزم بالجوف لا تسقط بالتقدم، مؤكدا وقوف الوزارة إلى جانب المنظمات الحقوقية لتحويل هذه الوثائق إلى مسارات قضائية لملاحقة القتلة، مشيدا بالصمود المجتمعي والضربات الرادعة للقوات المسلحة في عمق العدو. من جانبه استعرض المدير التنفيذي للمركز اليمني لحقوق الإنسان إسماعيل الخاشب أبرز إحصاءات التقرير، مبينا أن أعداد الضحايا المدنيين بلغت أكثر من 59,500 مدني بين شهيد وجريح، إلى جانب التسبب في وفاة نحو 1.5 مليون مواطن جراء الحصار وتدهور الخدمات الصحية والمعيشية. أشاد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس بمواقف روسيا المتوازنة في مجلس الأمن إزاء الملف اليمني وبقية الملفات الإقليمية. جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الخارجية والمغتربين عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم بالسفير الروسي لدى اليمن يفغيني كودروف، جرى خلاله مناقشة آخر المستجدات على الساحة اليمنية. ولفت أبو راس إلى أن العمليات الأخيرة للقوات المسلحة اليمنية هدفت إلى إعادة الأمور لوضعها الطبيعي وحققت أهدافها والأوضاع مستقرة، مشيرا إلى أن النظام السعودي يسعى لتخويف المجتمع الدولي وتضليله بشأن ما يجري في اليمن، ومؤكدا التزام صنعاء بالحفاظ على سلامة الملاحة الدولية وحرصها على تحقيق السلام العادل والمشرف والمستدام للشعب اليمني بما يلبي تطلعاته وينهي معاناته. من جانبه أكد السفير الروسي دعم بلاده للجهود الرامية تخفيض التصعيد وتحقيق السلام في اليمن والتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع بأن طيران العدو السعودي شن خلال الساعات الماضية 48 منها 129 غارة جوية. وأوضح العميد سريع في بيان له أن الغارات التي شنها طيران العدو السعودي توزعت على محافظة تعز، مأرب، الحديدة، الجوف، صعدة، عمران وحجة، وأشار إلى أنه تم تنفيذ هذه الغارات بواسطة طائرة F-15 وتايفون، وأقلعت من القواعد العسكرية للعدو السعودي في خميس مشيط والطائف، مؤكدا أن هذه الاعتداءات على شعبنا لن تمر دون رد وعقاب بإذن الله وقوته. في سياق متصل أفاد مصدر محلي في محافظة صعدة بأن مدفعية العدو السعودي استهدفت اليوم عددا من القرى السكنية في مديرية غمر الحدودية. أعلن الإعلام الحربي أنه سيبث خلال الساعات القادمة مشاهد توثيقية من العملية العسكرية النوعية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا التي نفذتها القوات المسلحة بالساحل الغربي. على الصعيد الخدمي دشن وزير النفط والمعادن دكتور عبد الله الأمير ومحافظ الحديدة عبد الله عطيفي والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الغاز ياسر الواحدي برنامج توزيع 6500 أسطوانة غاز منزلية معبأة مجانا للمواطنين بالمديريات المحررة بالساحل الغربي في محافظتي الحديدة وتعز. وأكد الوزير والمحافظ أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة لتعزيز الاستقرار التمويني وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأهالي، مع التأكيد على استمرار تدفق المشتقات النفطية والغاز وتوفرها بانتظام. على ذات الصعيد التقى محافظ الحديدة عبد الله عطيف اليوم مشايخ ووجهاء وشخصيات اجتماعية بمديرية حيس بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين لنقل تهاني القيادة بالانتصارات وتطهير المديرية من تحشيدات العدو السعودي. وأكد اللقاء تدشين مرحلة جديدة للبناء وتطبيع الأوضاع وإعادة تأهيل المرافق الخدمية والأمنية، فيما أعلن الوجهاء وقوفهم في صف واضح مع السلطة المحلية لترسيخ الاستقرار والتنمية. كشف مصدر مسؤول بوزارة النقل عن سريان حركة الملاحة البحرية في باب المندب انسيابية تامة،
مؤكدا رصد عبور 73 سفينة خلال 48 ساعة ماضية بنسبة تصل إلى 98.6% من متوسط العبور اليومي. وأوضح المصدر أن هذه الأرقام تفند أدعياء ودعايات دول العدوان لتدويل الملاحة، وتؤكد أن الحظر اليمني المفروض على الملاحة السعودية لم يؤثر مطلقا على حركة السفن الدولية. هذه الأنباء تتوالى على مسامعكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. وفي نشرتنا عربيا وإقليميا، باركت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم السبت الانتصارات الميدانية المتواصلة للشعب اليمني الأبي ضد القوات السعودية ومرتزقتها، نافية في الوقت ذاته الاتهامات الموجهة إليها بشأن استهداف المنشآت الحيوية السعودية أمس الجمعة، مؤكدة أن ذلك شرف لا تدعي. وعربت المقاومة العراقية في بيان لها اليوم عن استغرابها من تسرع الحكومة العراقية في تبني هذه المزاعم دون الاستناد إلى أدلة موثقة أو تحقيقات ملموسة، مضيفة أن تكرار سياسة إلقاء التهم وصرف الأنظار محاولة فاشلة للتغطية على الهزائم والمتلاحقة التي تتكبدها القوات السعودية وأدواتها على أيدي أبناء اليمن. وجددت تأكيد موقفها الثابت في مساندة الشعب اليمني المظلوم والمحاصر منذ أكثر من عقد، محذرة من الانجرار خلف المخططات الصهيونية الأمريكية الخبيثة التي تسعى لزج العراق في أزمات لا تخدم إلا أعداءه، مشيرة إلى استعدادها التام للمشاركة في أي لجنة تحقيق حكومية عراقية للوقوف على الحقيقة. أشاد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي بالانتصارات التي حققها اليمن مؤخرا ضد قوى العدوان السعودي ومرتزقته وأدواته، معتبرا في تدوينة له على منصة إكس أن انتصارات اليمنيين في الساحل الغربي تمثل قصة نصر إلهي وثمرة سنوات من المقاومة في أصعب المجالات. وفي شأن فلسطين، استشهدت مواطنة فلسطينية حامل وجنينها اليوم متأثرين بإصابتهما برصاص العدو الإسرائيلي جنوب خان يونس، فيما أصيب أربعة آخرون بقصف طائرات الاستعمار خيمة نازحين بمنطقة المواصي غربي المدينة. وطال قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف المناطق الشرقية لمدينة غزة ومخيم جباليا شمالا ومخيم البريج ومدينة رفح وعرض بحر خان يونس. وفي الضفة الغربية أصيب مواطنان برصاص المستوطنين وجنود العدو خلال هجوم استهدف مزارعين في بلدة فقوعة شرق جنين، بالتزامن مع تصاعد الاعتداءات الاستيطانية على الممتلكات في رام الله. إيرانيا، كشفت وكالة فارس الإيرانية عن تفاصيل جديدة للتفاهم الإيراني العماني بشأن مضيق هرمز، مؤكدة اقتصار العبور مستقبلا على الممر الأوسط كمسار رئيسي وتوقف المسارين الشمالي والجنوبي بعد فترة انتقالية. وأشارت الوكالة إلى استكمال التفاهم بين البلدين لبحث ترتيباته في اجتماع إقليمي يرتقب عقده الاثنين المقبل بسلطنة عمان بمشاركة دول الخليج، مجددة التأكيد الإيراني على أن إعادة فتح المضيق مرتهنا بإنهاء الحرب وتنفيذ واشنطن التزاماتها الكاملة بمذكرة التفاهم. أدانت الدول الأعضاء في مجموعة بريكس خلال قمتها 18 المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي الإجراءات القسرية والتصاعد في التعرفات الأحادية المخيلة بتجارة الدولية وقواعد منظمة التجارة العالمية. وأكد بيان المجموعة الالتزام بالتسوية السلمية للخلافات عبر الحوار والدبلوماسية ومقترحات تعددية الأطراف، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات للحد من المخاطر النووية، فضلا عن تشجيع حلول المدفوعات المالية العابرة للحدود بين الدول الأعضاء. بهذا نصل بحضراتكم إلى ختام نشرتنا الساعة، نذكر فقط بأبرز ما جاء فيها من عناوين.
العلامة مفتاح ورويشان والرزامي يستقبلون 210 أسرى محررين من سجون العدو السعودي بالساحل الغربي. مجلس الشورى يبارك الانتصار التاريخي بالساحل الغربي ويشيد بقرار العفو الرئاسي ويدعو المغرر بهم للعودة. العميد سريع، طيران العدو السعودي شن قرابة 130 غارة خلال الساعات الماضية. وتفاصيل جديدة للتفاهم الإيراني العماني بشأن تحديد ممر عبور واحد للملاحة في مضيق هرمز. بالتذكير بعناوين نشرتنا نصل بكم إلى ختامها. فاصل ونوافيكم بمتابعة إخبارية مسائية، انتظرونا.

بكم سمعنا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية التي سنتابع فيها استقبال رسمي وشعبي للأسرى الذين تم تحريرهم من قبل القوات المسلحة في الساحل الغربي، وأيضا الوضع الأمني في المديريات التي تم تحريرها من الاحتلال السعودي المجرم. أهلا بالجميع.

استقبل القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح اليوم بصنعاء الأسرى المحررين من سجون العدو السعودي في الساحل الغربي. وخلال استقبال الأسرى المحررين من قبل القوات المسلحة في عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية النوعية في الساحل الغربي، عقد مؤتمر صحفي بهذا الخصوص، حيث بارك القائم بأعمال رئيس الوزراء للأسرى ما حظوا به من كرم الله بعدم تحريرهم من الأسر ضمن صفقة تبادل الأسرى، ولا في مساومات ولا في مفاوضات، بل أكرمهم الله تعالى ليكونوا عتقاء هذا النصر العظيم. واعتبر تحرير الأسرى من كرم الله سبحانه وبجهود الأبطال الذين حقق الله على أيديهم النصر، مباركا لأهالي الأسرى تحرير ذويهم من السجون، سائلا الله تعالى أن يعجل بالفرج على من تبقى من الأسرى الصابرين والصامدين. كما بارك للشعب اليمني الانتصار العظيم المتشعب والواسع الذي تحقق في مرحلة مفصلية بفضل تضحيات الأبطال واستبسالهم في الدفاع عن اليمن وسيادته. وأضاف: نقول للنظام السعودي الأرعن الذي عرقل تنفيذ آخر صفقة تبادل للأسرى، ستتمنى أنك نفذت الصفقة، فهذه طبيعة الإجرامية، حتى أسراه عندنا وأسرى أدواته ومرتزقته وأذنابه لم تسمح لهم أن يتنفسون الحرية. ومضى العلامة مفتاح كل قطرة دم أريقت لأي يمني أو يمنية، سواء كان مدنيا أو عسكريا، يتحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية والجنائية والسياسية النظام السعودي الذي شن الحرب على الشعب اليمني منذ 12 عاما. وأكد أن على النظام السعودي أن يدرك أن كل قطرة دم من أبناء اليمن، سواء ممن هم في صف الوطن أو ممن تجندوا معه، وكل جرح ومعاناة لأي فقير والحصار يتحمل مسؤوليته النظام السعودي وشركائه. وخاطب القائم بعمل رئيس الوزراء قادة الارتزاق بالقول: كفاكم فضائح وهزائم وخزي ومذلة، بعد أن نهبتم اليمن وثرواته وعبثتم بحاضره وما تزالون تصرون على العبث بمستقبله، نقول لكم إذا لم تدركوا سقوطكم في أقرب الأوقات إلى مزبلة التاريخ فهذا هو بسبب ذنوبكم ومظالمكم الكبيرة ضد الشعب اليمني. وقال: نحن مستعدون لسلام مشرف، سلام يحترم حقوق الشعب اليمني ويحمل المعتدي مسؤولية اعتدائه وجريمته بحق اليمن. وإذا قبل النظام السعودي بسلام مشرف وانسحب من اليمن وتحمل المسؤولية الجنائية والسياسية والقانونية والتاريخية عن إجرامه، فاليمن جاهز ومهيئ للدخول في طريق السلام. وأضاف: إذا أصر النظام السعودي على محاصرة الشعب اليمني ومواصلة التآمر والاعتداء عليه ومحاولة تفكيكه وتجزئته، فليدرك أن اليمن لن يقبل بذلك، وهو مصمم على انتزاع حقوقه وسيادته وتحرير أرضه وأخذ حقوقه والانتصار لمظلوميته مهما كان الثمن بدوره.

بدوره طبعا عبر رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى عن الفرحة باستقبال 210 أسرى محررين من قبل القوات المسلحة من سجون العدو السعودي في الساحل الغربي، وأشار إلى أن القوات المسلحة حررت الأسرى وهم جميعا ممن تم التوافق عليهم في صفقة تبادل الأسرى مع النظام السعودي ومرتزقته في مايو الماضي، وتأخر تنفيذها نتيجة تعنت المرتزقة الذين رفضوا تنفيذ النقاط المتفق عليها في صفقة التبادل. وقال: لكن بعون الله وخلال العملية العسكرية النوعية التي نفذها أبطال القوات المسلحة تم تحرير جميع الأسرى ومعهم مئات من المعتقلين المدنيين الذين تم الإفراج عنهم أثناء وصول القوات المسلحة للسجون التي كان يسيطر عليها مرتزقة العدو السعودي. ولفت المرتضى إلى أن جميع المحررين هم أسرى حرب من الجبهات قضوا في السجن من 5 سنوات إلى 8 سنوات، بعضهم اعتقلهم مرتزقة العدو وحاكمهم، ومنهم جزء صدر بحقهم أحكام إعدام، وصدرت أحكام متفاوتة بالسجن من 20 إلى 30 سنة للبعض الآخر. وكان قد جرى استقبال شعبي للأسرى المحررين في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

0: المخا واحدة من المديريات التي تم استعادتها إلى حضن الوطن ضمن أكثر من 6 مديريات في محافظة الحديدة وتعز، حيث تابع الإعلام الوطني إنجازات القوات المسلحة في تلك المديريات التي أصبحت حرة تتنفس الصعداء وتعيش في أمن واستقرار وأمان. المواطنون والسلطة المحلية في مدينة المخا هم من تحدثوا عن الوضع في هذه المدينة اليمنية العريقة وقالوا:
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على هذا الفتح المبين والنصر العظيم. مدينة المخا تتطهر من عصابات الخيانة والارتزاق.
2: اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى وبعونه وبرعايته وتأييده تتطهر هذه المدينة التي تنجست برجس أولئك الأنجاس الذين عاثوا فيها وفي غيرها من المدن اليمنية التي احتلوها على مدى هذه السنوات. تتطهر هذه المدينة من رجسهم وتعود إلى حضن الجمهورية اليمنية، إلى حضن السيادة والطهارة والكرامة اليمنية التي لا يمكن أن ترضى بالتفريط في أي شبر من هذا البلد.
3: أبناء المخا يتنفسون سعداء. اليوم نحن من الساعة 6 الصباح ونحن في مديرية المخا نمارس الأعمال في المجمع الحكومي في إدارة الأمن، والمواطنين طمناهم وتوجيهات السيد القائد واضحة والسيد والرئيس مهدي المشط واضحة، ونقول للمغرر بهم والذين فروا أن يعودوا ولا رشدهم، والوطن يتسع للجميع.
4: اليوم نؤكد من هنا بقيادة اللجنة الأمنية بالمحافظة على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المديريات المحررة، على أهمية الحفاظ على الممتلكات الخاصة والممتلكات العامة، على تأمين المواطنين. تم تكليف الإخوة مدراء أمن المديريات ومدراء عموم المديريات في كل المديريات الساحل تلجان خاصة بالعائدين.
5: نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا النصر العظيم وعلى هذا التأييد الكبير، ونطمن الجميع الإخوة المواطنين في مديريات المخاء والوازعية وموزع وذباب بأن الوضع مستتب وأن الأمن إلى جانبهم في بصورة مستمرة. وأيضا نطمن الإخوة العائدين بأن لدينا غرف تواصل يتم التواصل معهم، ونطلب من الجميع التعاون مع الأمن لترسيخ الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع في المديريات.
0: مدينة الخوخو حيث أيضا تنفست الصعداء وتحررتا من الأعمال الإجرامية التي كان يمارسها العدوان والاحتلال السعودي الصهيوني المجرم. واليوم أصبح المواطنين في تلك المديريات آمنون، لم يتعرضوا لأي أذى، فهم يمنيون، ومن جاء إليهم يمنيون أيضا أعادوا الكرامة والحرية لهذا الوطن من الاحتلال السعودي الذي كان يمارس الأعمال الإجرامية.

0: بإذن الله اليوم العيد عيدين، تم تحرير مديرية حيس بالكامل من عبيد الريال السعودي، وقد ذهبوا من غير رقعة، وقد تنفس الناس السعداء والحمد لله على هذه النعمة وعلى هذه الانتصارات العظيمة.
1: كنا في البيت والله ما قالوا لها أي حاجة، لا الجيش أبي ولا أسهل الله ما كلموها، ولا لكون الأمان أطلب الله فتحت محلاتكم فتحت دكاكينكم، ما كلموا حاول أي حاجة والله.
2: أنا بالأستاذ محمد سليمان وقال حسنا إذا أي واحد من الجماعة الذي أهلكم بتعسكروا العاجة يجي يسلم نفسه ويروح على في أي حاجة عليهم،
1: كمت ما أخوك في وانت أخوك ما يقول لك كل حقك ولا.
3: نحن الآن في الخوخة والأمن مستدب والأوضاع تحت السيطرة الحمد لله، نحمد الله ونشكره
4: الحمد لله رب العالمين. أول شيء شكرا لله على هذا الانتصار العظيم، سواء الرجال وتعاون المواطنين، طبعا كان لهم تعاون كبير، وطبعا كثير من المواطنين تعاونوا معنا ضد أعداء الله، نشكرهم ونشكر الجميع.
2: الحمد لله الذي وفق الجميع لهذا النصر ولهذا الفتح الكبير، كما ندعو إخواننا المخدوعين والمغرر بهم، كما رأيتم الناس تعيش يوم

0: طبيعي، لا يوجد أي قلق ولا أي توتر. ندعوكم جميعا للعودة إلى جادة الصواب والرجوع إلى الوطن آمنين سالمين، لا قلق من أي شيء.
1: السلطة المحلية في محافظتي تعز والحديدة كان لها السبق والدور الكبير في تطبيع الأوضاع وتأمين المواطنين ونشر السكينة فيما بينهم، حيث أكد الأخ محمد سليمان حليصي وكيل محافظة الحديدة أن السلطة المحلية تقوم على قدم وساق في إصلاح كل شيء في المديريات التي تم إعادتها إلى حضن الوطن وتحريرها من دنس العدوان الصهيوني السعودي ومن معه من المرتزقة.
2: اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى يعني نعمة كبيرة من الانتصار العظيم الذي حققه الله، وبهذا المنطلق الذي احنا نعيش اليوم في مديرية حيص والخوخة نلامس الواقع الاجتماعي والمتطلبات الإنسانية والخدمية ومعالجة الأسرى ومعالجة ما يجب ترتيبهم للأوضاع الإنسانية في مديرية حيص والخوخة، نظرا للظروف الاستثنائية التي كانت تعيشها حيص في ظروف قاسية وتستقر لكل المقومات التنموية والإنسانية. وكان يعني الدور الكبير الذي أسهم معنا رئيس الجمهورية فخامة الرئيس مهدي المشاب الذي بدوره وجه رسالة الإنسانية والأخلاقية والدينية إلى التعاون وكف عن الأسرى والموجودين داخل مديرية حيص والخوخة والمخاوة وغيره، وهذا مما جعل أبناء مديرية حيص والخوخة يعيشون في فرحة تامة وفي سرور بالغ الأهمية والإنسانية لما لمسوه من دور إيجابي بفضل الله وبفضل قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي من خلاله جسد التلاحم الوطني والديني والإنساني والإخلاقي والاجتماعي. واليوم نحن نعيش تماما في مديرية حيص ونلتقي مع عامة المكاتب التنفيذية والسلطة المحلية والعقال والشخصيات الاجتماعية والذي من خلالها يعني باركت وأيدت الخطوات في تطهير مديرية حيص والخوخة والمخاء، وهذا ما يجعلنا بفضل الله سبحانه وتعالى أن نكون على رؤية استراتيجية قادمة لما ينفع اليمن في حاضرنا ومستقبلنا. ونحن اليوم نترصد وندعو المغرر بهم من أبناء مديرية حيص والخوخة وكل محافظات الجمهورية العودة إلى منازلهم وإلى قراهم وإلى عزلهم بدلا عن انصاع لتوجهات النظام السعودي والعدوان السعودي الذي شتت ومزق أبناء اليمن أرضا وإنسانا. واليوم نحن بفضل الله بالدور الكبير الذي تلعبه محافظة الحديدة السلطة المحلية بقيادة اللواء عبد الله العطيفي والوكلاء والمكاتب التنفيذية والأجهزة التنفيذية الذي باشرت مهامها وأعمالها في مديرية حيص والخوخة لمعالجة ما يجب ترتيبه في كل المتطلبات الإنسانية. واليوم نحن نؤيد ونبارك هذه الخطوات التي قام بها فخامة الرئيس، ونحن ملبيين لكل التوجيهات الذي تحاكى بنا أن نقف صفا واحدا في مواجهة العدوان السعودي، لأن بفضل الله سبحانه وتعالى قواتنا المسلحة الباسلة الذي أظهرت موقفها الإنساني والديني واستطاعت بفضل الله وبفضل الشعب اليمني المشارك معها في ضرب التحديدات العسكرية للنظام السعودي وأيضا مديرية المخاء ومديرية تعز ومحافظة تعز وغيرها. ندعو كل الجهات المعنية في هذه الساعة المباركة النزول الميداني لمديرية حيص والخوخة ومعالجة قضاياهم ومشاكلهم الاجتماعية والإنسانية الذي عانوا بها معاناة كبيرة.
1: الكاتب والمحلل السياسي أنس القاضي كان له رأي حول الانتصار العظيم الذي حققته القوات المسلحة في المديريات الساحلية لمحافظتي الحديدة وتعز.
3: قبل أن نتحدث عن معنى الناصر ذاته من أجل أن نقدر قيمة والأهمية لهذا الناصر، يجب أن ندرك ما كان يحاك من مشاريع لمحافظة تعز في تلك الفترة. كان هناك مشروع واضح لفصل الشريط الساحلي عن مدينة تعز والحديدة وفصلها كدويلة مستقلة كمحافظة مستقلة. صحيح. هذا المشروع مشروع فصل سواحل تعز عن ريفها الجنوبي الغربي الجبلي كان مشروعا قيد التحضير، يعني العمل الذي جرى في المطار المدينة السكنية في الميناء كل ذلك لم يكن من أجل التنمية والتقدم ولا من أجل الازدهار، إنما كان جزء من مخطط إماراتي لفصل الساحل تعز عن الجبل وعن السهل. وذلك من أجل الاستثراد في مضيق باب المندب، من أجل الاستثراد في ميون، باعتبار أن الشيط الساحلي ومدينة المخاء هي من حيث السكان ليست كبيرة، يعني عدد السكان محدود، وبالتالي كان هناك مشروع قائم لانتزاع هذه المنطقة الاستراتيجية، انتزاعها ليس فقط من تعز إنما انتزاعها من اليمن، من الجمهورية اليمنية. أنا أتذكر مما قرأت طبعا عند الاستقلال الوطني في عام 67 كان هناك ممانعة إسرائيلية كبيرة ومحاولة ضغط إسرائيلية على بريطانيا بأن تدول مضيق باب المندب وبأن تستمر بالتواجد العسكري في ميون. وبريطانيا آنذاك كانت قد بدأت تشد عصا الرحيل بفعل حرب التحرير الشعبية، إلا أن القوى الوطنية الجبهة القومية آنذاك كان لديها عناصر ثورية في جزيرة ميون وقاموا بالانقلاب على الحاكم البريطاني وأعلن الاستقلال. وبالتالي هذه الجزيرة، جزيرة ميون باب المندب، لأهميتها الاستراتيجية اليمن، كانت المشاريع السيطرة عليها قديمة احتلت من قبل بريطانيا، المستعمر البريطاني كان يريدها، الكيان الصهيوني. اليوم عندما نتجاوز هذه المشاريع فإننا نعيد لليمن أهمية الاستراتيجية. السلطة الوطنية في صنعاء في معركة طوفان الأقصى لعبت دورا مهما وحاسما في إسناد المقاومة في وحدة الساحات، لعبت دورا إقليميا متميزا. هذا الدور الإقليمي كان قائم على قوة الردع، أي أننا نستطيع بالقوة النارية السيطرة على البحر الأحمر. لكن الآن نحن لسنا فقط قوة تدمير، لا، الآن نحن نثبت أننا قوة حماية وقوة إدارة. عندما يصبح الميناء والمضيق مباشرة تحت يد السلطة الوطنية فهي من ستدير وهي من سوف تحمي، وهذا الأمر سوف يزيل كل تلك الدعايات. فالسعودية والحكومة العميلة طوال الأسابيع الماضية كانت دعايتها الأساسية للعالم إنقادا بالعالم بأن يأتي ويتدخل وبأن هناك من سيلحق الأذى بالتجارة العالمية ويوقفها إلى آخره.

وصلنا نحن وأنتم أيها السادة الكرام إلى ختام متابعتنا الإخبارية. أعدها لكم محمد عوض الضبري، طبعتها صايمة إبراهيم، نفذها محسن العوام. كل التحايا لكم مني سمح القوم، دمتم في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.

0: ساهم الآن في حملة سند للتوحد، وكن جزءا من الأمل في حياة طفل عبر محفظة جيب 580040 جيب 580040، أو تواصل معنا على 7766266620.
1: أخي المزارع، لا تضيع ثمرة تعبك ولا تخسر محصولك بسبب التكاسل أو الإهمال. فغربلة البذور خطوة بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا في جودة الزراعة والإنتاج. لا تجعل إهمال خطوة بسيطة يضيع عليك ثمرة موسم كامل. غربل بذورك قبل الزراعة واحصد ثمرة تعبك.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. 7 أيام فقط استغرقها النصر المنجز المعجز بكل المقاييس، انتصار إرادة الشعب اليمني المتسلح بقضيته العادلة وبتأييد الله في مواجهة أعتى طغيان مدة ونوعا ووسائل وأساليب واجهه في تاريخه الحديث. هذا العدوان متعدد الأشكال والأساليب والوجوه الذي يخدم أعداء الأمة وأعداء الإنسانية، ويريد أن ينال من الشعب اليمني ومن إرادته في الحرية والاستقلال. حسب البيان المهم والتاريخي للقوات المسلحة اليمنية يوم أمس الجمعة، فقد تم وبمشاركة كبيرة من أبناء شعبنا وقبائله الحرة في 3 سبتمبر الجاري إطلاق عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، وأدت العملية المؤزرة إلى طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة 5400 كيلومتر مربع، وأصبحت آمنة ومستقرة. ونتج عن العملية الكبيرة النوعية المسددة بعون الله ونصره ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكريا، كما تمكنت القوات المسلحة من تنفيذ 32 عملية تصد للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات. وأكدت القوات المسلحة في بيانها أننا مستمرون في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا. نحن أمام نصر لكل أبناء الشعب اليمني الذين عانوا وما زالوا من عنة هذا العدو الغشوم ومن حقده وغلوائه ومن تبعات عمالته وخيانته لهذه الأمة، وكونه أعطى نفسه ومنح كل متعلقات وجوده منذ نشأته المشؤومة للذين أنشأوه وصنعوه كي يكون شوكة في خاصرة الأمة ومصدرا لأوجاعها ووسيلة لتدميرها. أعداء هذه الأمة من المستكبرين والصهاينة بمختلف مشاربهم وتلوناتهم. والواضح أن هذا النصر الكبير قد سبب هلعا واضحا للعدو الصهيوني الذي عبر عن تفاجئه من خلال محلليه والعديد من قادته، تفاجئه من حجم قوة اليمن الجديد، يمن المشروع القرآني النهضوي التحرري الذي يرى فيه تهديدا خطيرا، كما عبرت وتعبر رؤى محلليه وقرائه السياسيين والاستراتيجيين الذين رأوا في اليمن الحر المستقل الذي يعطي أروع الأمثلة لأمته بأنه خطر لا ينبغي الاستهانة به. وهذا يشي بحقيقة تموضع نظام العدو السعودي، ولصالح من عمل ويعمل هذا النظام الدموي المنشاري في ممارسته لجرائمه وأشكال عدوانه الخبيث على الشعب اليمني وعلى بقية شعوب الأمة، بدءا من الشعب الفلسطيني وقضيته الجارحة لكل صاحب ضمير إنساني حي وليس انتهاء بما لا حصر له من الشعوب الممسوسة بالضر والإجرام السعودي المؤمرك المصهين المهود. هذا النصر الإلهي التاريخي الاستراتيجي هزيمة موجعة ومرعبة لرأس الشر العدواني الصهيوني المستكبر وللشيطان الأكبر، وهم الأصلاء في العدوان الذين أوكلوا أقدر المهام لهذا النظام الأدواتي الوظيفي. ولعل ما كشفت قناة CNN الأمريكية عن وجود ضباط وقادة عسكريين أمريكان في قيادة عمليات العدوان في المواجهة الأخيرة، هذا الكشف لا يعبر إلا عن جزء بسيط من حقيقة ما يربط بين أمريكا الشيطان الأكبر والفرعون المتأله في هذا العالم، والذي يلقى قصقصة لأجنحته ويسير نحو الانحدار، والنظام السعودي وهو كثير وكثير، وما يظهر هو أقل مما هو مخفي بكل تأكيد. والمهم كما يرى كثير من المهتمين وذوي الشأن في القراءة السياسية والاستراتيجية هو أن يستفيد نظام العدوان السعودي العميل من كل هذه الدروس، وآخرها ما تعرض له من ضربة تمثلت في النصر العظيم للقوات المسلحة التي عبرت عن إباء هذا الشعب وعن عمق ارتباطه بالله سبحانه وتعالى، وهو المؤيد والناصر والذي بيده يجني الشعب، هذا الشعب المظلوم والصامد والصابر، ثمار صموده وصبره. وفي المقابل يتوجب على النظام السعودي أن يستفيد من كل هذه الدروس وأن يأخذ العبرة والعظة، وإلا فهو يسير بقدميه نحو نهاية مخزية محتومة.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
5: خبر
6: وعل.
7: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
5: أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدتنا المتنوعة بحلوها للأحرار موزعة وللعبيد مسيراتنا وصواريخنا المجنحة. حياكم الله.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: من القوى الغاشمة إلى التقة الجراحية، تحول عسكري يقلب قواعد اللعبة.
1: لم تعد الصواريخ البلاستية اليوم مجرد سلاح للردع المساحي أو دك القواعد الشاسعة، بل أصبحت اليوم مشرطا جراحيا شديد الدقة يلاحق الأهداف التكتيكية الصغرى بدقة متناهية.
2: أن ينقض صاروخ باليستي من أعالي السماء على تجمع محدد لآليات وقيادات في قلب الصحراء ليصيب نقطة المركز تماما، فهذا ليس مجرد ضربة عسكرية، بل إعلان عن مرحلة جديدة من التفوق التكنولوجي والاستخباري.
1: ماذا يعني هذا التحول؟ توجيه نهائي فائق الذكاء، تطور نوعي لأنظمة تصحيح مسار الدقة الصاروخية وتقنيات التوجيه التي تجعل هامش الخطأ أقرب للصفر.
2: عين لا تنام، ربط لحظي ومباشر بين الاستطلاع الميداني وأدوات الاستطلاع الجوي ومنظومة الإطلاق، ليتحول الهدف الصعب إلى صيد مؤكد خلال دقيقة واحدة.
1: معادلة ميدانية جديدة، لا أمان لأي تحرك ولا ملاذ لأي تجمع، أينما حدد الهدف وصل الموت الدقيق.
2: الصدق الصدق، ولنكن واقعيين ومنصفين، مع هذه الدقة في الاستهداف لصواريخ جيشنا اليمني الباسل، لا يلام ترامب الملعون عندما انسحب وهرب مهزوما من معركة البحر الأحمر،
1: لأن بوارجه ومدمراته وحاملات طائراته ذاقت من بأس الله وقوته على يد أبطال الجيش اليمني عشرات الضربات المسددة كهذه الضربة القاسمة. الفارق فقط أنها لم تكن موثقة.
2: رسالتنا الميدانية اليوم بالصوت والصورة، بفضل الله أصبحت دقتنا لا تخطئ وقدراتنا تتجاوز المستحيل.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
1: يقول الزنداني إن مواجهة من يواجهون أمريكا والعدو الصهيوني الذي لا يراها الزنداني عدوا بمفهوم المخالفة واجب شرعي، ويحذر من إسنادهم أو القتال معهم، ويوافق نتنياهو وسموتريتش وبن غفير على مقولته هذه بالطبع.
2: في المقابل وخلال طوفان كامل، لم يتفضل الزنداني بإخبارنا عما إذا كانت مواجهة العدو الصهيوني الصائل واجب شرعي أم لا، وعن حكم من ساندوه أو قاتلوا في صفوفه ولتنفيذ مشروعه، وأولهم هو.
1: وهو الذي يدعو الآن لمواجهة أنصار الله في سبيل إبراء يمين وزير الدفاع الصهيوني كاتس، الذي توعد برفع العلم الصهيوني في صنعاء للثأر من حكومة اليمن الحقيقية في صنعاء جراء موقفها من غزة، والتي وصفها كما وصفها الزنداني تماما بالإرهابية.
2: وأنت على الخيار بعدها بالطبع بالاحتكام لحكم الله في محكم كتابه، أو لحكم سموتريتش والزنداني وابن غفير واليدومي وأفخاي والحزمي، وعند الله تجتمع الخصوم.
1: فسبحان من جمع كاتس والزنداني على عقيدة واحدة، يحتشدان تحت رايتها للحرب على صنعاء التي آلمتهما في عقيدتهما كما يبدو، حتى حن عرق ذي اللحية منهما لذي الزنار.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: قلنا لكم ألف مرة ومرة، الدم اليمني أغلى من نفط الفجرة، وقطرة واحدة من الدماء الطاهرة تساوي ألف ملك وأمير وإمارة.
1: لكن أحقر السماسرة باعوا أبناء الأبطال للبررة، بينما أبنائهم في الرياض واسطنبول والقاهرة.
2: بينما يقوم الوفد السعودي بإتمام الصفقة على أرض الأنبياء والأولياء المقدسة، جاءهم سيف اليمن البتار ونزل عليهم في وضح النهار بدقة وسرعة لا تحتمل الانتظار.
1: ولم يدع القائل يكمل القول، وتحقق فيهم ما نزل على الرسول، فجعلهم كعصف مأكول.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: تحتاج اليمن 5 ساعات لوضع السعودية بحاجة 5 سنوات لترميم بعض مراكز أرامكو.
1: لم يكن أحد يتصور منع السعودية من استخدام باب المندب، وهي اليوم ممنوعة يمنيا، وما لا تتصوروه اليوم بالإمكان أن يحدث غدا.
2: يريدون تخفيف الضغط على الساحل، فقاموا بالانتحار في صحراء مفتوحة. من يدعي على هؤلاء؟
1: تحركوا في مأرب فتم نحطهم،
2: وتحركوا في البيضاء فتم محقهم،
1: وفي صحراء الجوف تم خسفهم.
2: البارعون فيه حقا هو إتقان فن الخرط وصناعة الوهم على منصات التواصل الاجتماعي، إنها عمليات الخرط المتكاملة.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
1: كاتب عربي دون: حرب غزة قد تعود،
2: والهجوم على جنوب لبنان قد يحدث في أي وقت،
1: والتنكيل بالضفة الغربية قد يكون خلال ساعات كما أعلن جيش الاحتلال،
2: وهؤلاء لم يقف معهم إلا أنصار الله في اليمن. مشى الحكومة الشرعية اليمنية ولا السعودية.
1: حفظ الله صنعاء ورجال صنعاء، لم يخذلوا الأمة كما خذلتها الأنظمة العربية التي مررت الطعام والسلاح لإسرائيل.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: هاني شاهين كتب: اعلم إن كنت لا تعلم القاسم المشترك بين إسرائيل،
1: النظام السعودي،
2: داعش،
1: ثوار بني أمية في سوريا،
2: ميليشيا سمير جعجع، كلهم صناعة بريطانية أمريكية صهيونية،
1: كلهم ارتكبوا المجازر والمذابح بحق البشر والحجر والشجر،
2: كلهم قتلوا الأطفال والنساء بدم بارد،
1: كلهم دمروا دور العبادة المسيحية والإسلامية،
2: كلهم ارتكبوا تفجيرات لاستهداف المدنيين،
1: كلهم يحاربون فقط من يقاوم المشروع الصهيوني الإجرامي الاستعماري،
2: كلهم استهدفوا المرافق المدنية كالمستشفيات والمدارس والجامعات وغيرها،
1: كلهم دمروا الآثار والمتاحف ونهبوها ومنهم من تاجر بها،
2: كلهم عنصريون طائفيون يبيحون دم الآخرين إن اختلفوا معهم بالرأي أو بالدين أو بالعقيدة،
1: كلهم يدعون المظلومية ويتهمون المظلوم الحقيقي بالظلم،
2: كلهم لديهم رجال دين وصلوا إلى أعلى درجات النفاق والدجل،
1: كلهم يدافعون عن بعضهم البعض ويساندون بعضهم البعض ويفرحون لبعضهم البعض ويحزنون على بعضهم البعض.
2: ألا تستغربون من هذا التطابق بينهم؟ كل واحد فيهم يرى نفسه الأفضل تماما كما كان يرى إبليس نفسه.
3: من سعى يا شعب في قتلك وقتلي؟ من سعى يا شعب في قتلك وقتلي؟ شن حربه ضدنا وشعل فتيله؟ من قصف بيتك قتل طفلك وطفلي؟ كل ليله قتل فينا كل ليله، من قتل ساجد في القبلة مصلي؟ من ضربنا بالصواريخ الثقيلة؟ من قتل غزة مع بيروت قبلي؟ واتخذ في سوريا نفس الوسيلة، هل سوى أمريكا غريم الشعب؟ قلي من يحاججني حضر ودا دليلة.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
1: لم تكن الحروب والخطوب التي مرت بنا مجرد أيام ثقال طويناها، بل كانت مدرسة ربانية عميقة جلت بصيرتنا وأعادت صياغة نفوسنا من جديد.
2: كل قسوة عشناها وكل ضيق ألم بنا كان في ظاهره ابتلاء وفي باطنه رحمة وحكمة. علمتنا الأيام أن الجراح إنما هي منافذ للنور، وأن العسر مهما اشتد فإنه يحمل في أطوائه بذور اليسر والتمكين.
1: لقد خرجنا من قلب كل معاناة بأرواح لا تكسر ونفوس أصلب عودا وأعمق إيمانا.
2: لم تصنع منا الشدائد قوة قائمة على البغي أو العتو، بل أورثتنا قوة بالله لا تقهر وانكسارا بين يديه لا يزول.
1: عرفنا أن القوة الحقيقية ليست في بطش الأجساد، بل في ثبات القلوب عند نزول الكروب، وحسن الظن بمدبر الأمر، واليقين بأن الأيام دول وأن العاقبة دائما للذين صبروا واتقوا.
2: فالحمد لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما ابتليت، لك الحمد أن ربطت على قلوبنا أيام الشدة وألهمتنا الصبر يوم أن أظلمت الطرقات، ومددت إلى أرواحنا جسور الفرج والنصر.
1: نخرج اليوم مرفوعي هاماتنا أشد بأسا وأعمق حكمة وأصلب عودا، خاضعين لجلالك، معترفين بفضلك، متوكلين عليك وحدك، فمن كان الله معه فماذا فقد؟ ومن جبر الله قلبه فكيف يكسر؟ والله

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: إن كان لكم دين فقد تبين الرشد من الغي،
3: وإن كان لديكم شرف فالشرف لا يكون في الارتزاق،
2: وإن كان فيكم مروءة فالمروءة في نصرة أخيكم للغريب،
3: وإن كانت جاهلية وعصبية فأبناء عمومتكم أولى بنجدتكم،
2: وإن كان السبب طمعا ورغبة فالمقابل لا يستحق.
3: إن كنتم تعقلون أو تفقهون أو حتى تتحلون بأدنى وأبسط أشكال الغرائز الحيوانية فلن تقفوا في المعسكر السعودي، لكنكم تقفون.
2: ولا أدري ما الذي يدفعكم لفعل ذلك.
3: لا أجد في القائمة الطويلة أي مبرر لفعلتكم.
2: ما هي مصلحتكم؟ كيف هي حساباتكم؟ لا أدري.
3: ما الذي تفكرون فيه يا حمقى؟
2: لا شيء يدعوكم لفعل ذلك سوى أنكم تريدون أن تكونوا حطب جهنم، وهذه رغبة غريبة لم يسبقكم إليها أحد.
3: حافظوا على حياتكم وعودوا لمنازلكم على الأقل.
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: هذه الحرب منذ يومها الأول كانت حربا شاملة بين النقائض كلها، بين حضارة منتهاها إرم بن سام بن نوح وحضارة مبتداها سروال المؤسس.
3: وقبل 12 سنة عند بدء العدوان على بلادنا بدأ أن سلمان قد اشترى كل شيء،
2: السلاح والجنود،
3: الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة،
2: الدعاة والتقاة،
3: القوميين والاشتراكيين العرب،
2: كتبة الأعمدة وقراء الصحف،
3: أئمة المساجد وحفاري القبور وولاة الأمر،
2: الإنس والجان،
3: مصر وباكستان والمغرب والسودان،
2: عبد الملك المخلافي وياسين سعيد نعمان.
3: وكنا وحدنا نحن وهذه الأرض وكرامة منذ آدم، يرافقنا صوت الأسلاف العظام لا تبتئسوا، وإيمان دائم بأن الله معنا.
2: هكذا يمر بذاكرتك الشريط ذاته والسردية كلها وأسماء المنحطين والانتشاءة الكذوبة الأولى لدى أراذلها في حينه.
3: والناس صفحات في خاتمة المطاف، وقد مررنا منذ بداية العدوان على بلادنا بسرديات المرذولين، سقط المتاع وسفلة القوم،
2: تلك التي تقول بأن العين لن تكسر المخرز، وأن قوة الحق تغلبها وفرة المال، وأن الكرامة لا يمكنها إسقاط F-16، وأن حضارة الآلاف من السنين تسحقها دبابة إبرامز أو عربة برادلي.
3: لقد كانت بكل تأكيد معركة هائلة بين مصر

0: نحن هنا بفضل الله، وهامتنا من فرط العزة سقف العالم، وعن قصة فتية آمنوا فيا لبهاء المحكية.
1: وتنهار أمام اليمن سرديات الزيف بإذن الله دائما بمالها وبسلاحها وبنفطها وبعبيدها وبنعاجها التي لم تفهم بعد ولن تفهم قط،
0: كما أنها وفق الأغلب تقاوم الفهم منذ بدء الخليقة.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: مشكلة السعودي أنه يريد أن يكون مجرماً ومقدساً في نفس الوقت،
3: وأن يكون عدواً ووسيطاً
2: ومحتلاً ومحرراً،
3: وأن يشن حرباً يدمر حتى القبور وتسلم منشآته ومصالحه.
2: يريد أن يكون القائد الكبير للأمة والعميل الأول لإسرائيل،
3: وأن يكون محرراً لفلسطين وداعماً للصهيونية. وهذه المتناقضات هي من أوقعته في حالة من التخبط، وهي متضادات لا تعكس سوى الغباء والسذاجة.
4: كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف، سماح القوم، والمخرج حفظ الله الحرازي.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: الخطو يا شيبور.
5: حذيفة بن بدر فارس بني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نشنيها.
10: البيت المرير والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
15: فالحين ما قال مجلس الأمن.
16: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
15: وأمريكا
16: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء،
7: هنا صنعاء. وتبقى الأذن قبل العين موطن العشق ومفتاح الحواس، كما ستظل إذاعة صنعاء الصوت الأقرب إلى كل المستمعين والمستمعات من خلال برامجها وروادها الذين استطاعوا عبر أثير الإذاعة تجاوز كل حدود الفضاء للوصول إلى أسماع ملايين المستمعين وإلى وجدانهم داخل اليمن وخارجه. ومن الإرشيف اخترنا لكم:
8: الحياة سفر،
9: والسفر مسافات،
8: والمسافات أبعاد
9: تتخللها محطات.

0: محطات أثيرية
1: رحيل في الزمان والمكان،
0: في المعلومة والحكمة والخبر،
1: في اللون والظل، الشعر والنثر، والصوت واللحن، وعزف الوتر. في سفرنا لقاء، وفي لقائنا تواصل، وفي تواصلنا محبة وألفة ومتعة، وفي متعتنا كل الفائدة. أهلا حللتم، وسهلا وطئتم، ومعا نرحل عبر محطتنا.

أصدقائي توحد وائتلاف، تجمع لاختلاف، في اجتماع الآراء والعقول والخبرات، درء للزلل والسقوط في متاهات الضياع والإسفاف، كلام معقول وتلبية لواجب المصارحة والوضوح. أشير إلى موجبات هذه الخاطرة التي قدمت بها الفقرة. هل أقول؟ عن ذلك إلى ذهني وأنا أطالع شرطاً سطر بمداد الرغبة ورجاء المتابعة. إذ تلتقون، تأملوا وفكروا لتستفيدوا. والآن تابعوا وتأملوا. قيل إن النبي سليمان بن داود عليهما السلام، وهو من علمه ربه جل وعلا لغة الوحش والطير والحشرات والهوام، سأل نملة: أراك تجدين وتجتهدين في البحث عن لقمة العيش، فما حاجتك من في العام؟ قالت النملة: 3 حبات يا نبي الله تكفيني. فأمر سليمان بصندوق وضعت فيه النملة ومعها 3 حبات من القمح، وأمر بإغلاقه. وبعد عام فتح الصندوق فوجدها لم تستهلك سوى حبة ونصف، فسألها عن ذلك فقالت: عندما كنت حرة طليقة كنت أستهلك مقدار حاجتي لثقتي أن الله سبحانه وتعالى لن ينساني، وعندما وضعتني في الصندوق خشيت أن تنساني فتركت من شبعي لجوعي.

محطة إنسانية. تهب العواصف بذرات من الغبار، وتمطر السماء بزخات من المطر، ولكن ماذا يكون موقفك عزيزنا لو خرجت من منزلك ورأيت السماء تمتلئ بكميات كبيرة من النقود؟ تفرح، تهرول مع المخرولين إلى أخذ ما أمكن لك أن تنفخ به جيوبك، تقف مندهشا ويفوت عليك الموقف وأنت في حال اندهاشك. ربما يكون كل واحد منا له حالة وموقف حسب قدرته على التكيف مع هذه اللحظة وحسب. هذا ما ستفعل، لكن ماذا لو عرفنا صاحب هذه الأموال المتطايرة ومصدرها؟ هل سنفعل ذلك؟ في تكساس فعلوا، وتابعوا لتعرفوا.

فوجئ المارة وسائقو السيارات بولاية تكساس بكميات كبيرة من الدولارات تتطاير فوق رؤوسهم. أما مصدرها فحقيبتان امتلأتا بالنقود نسيهما صاحب أحد فروع مطاعم ماكدونالدز الشهيرة على سطح سيارته قبل أن ينطلق بها إلى البنك. وبطبيعة الحال تناثرت النقود من الحقيبة المفتوحة ليضيع جل ما فيها بين أيدي الطامعين، وكان حظه سيئاً. أما الأسوأ من ذلك فإن الحقيبة الثانية بكل ما فيها ذهبت غنيمة لإحدى النسوة انطلقت بها هاربة ليضيع الجمل بما حمل.

هم فعلوا ذلك، لكن ماذا عنا؟ لا شك ستقولون لكم دينكم ولي دين، وإن فعلنا وجمعناها فلكي نردها إلى صاحبها وفقا لتعليمات ديننا الإسلامي الحنيف الذي ألزمنا بحفظ الحقوق لأصحابها حتى وإن كانت لقطة لا يعرف صاحبها، وقوانيننا كذلك تعتبر ذلك عملا حراما، والقائم به كما يقولون في اللهجة الدارجة حرامي. محطات أثيرية.

محطتنا رحيل، ورحيلنا حياة، وحياتنا عمل، وفي كل عمل مقدمة ونتيجة، وفي كل نتيجة خبرة وعبرة. ومن اختبر نظر وعلم وخبر، ومن تأمل واتعظ تيقن واعتبر، ومن جنى من هذا وذاك فقد جنى المتعة وأمن الخطر.

وبما أن رحيلنا جماعي لا ننسى فيه أحدا من جمهور السامعين، أنبه إلى ما يلي. في الحياة أمثلة لا تحصى لمواقف وقناعات شتى، وفي هذا المجال أو ذاك قد نسمع من يقول عن نفسه أو يقول ذلك عنه الآخرون من أصدقائه ومعارفه وأهله، كناية عن تقدمه في السن وعدم قدرته على القيام بهذا الشأن أو ذاك. بالمقابل قد نجد من يستكثر على هذا أو تلك من الشباب القيام بما قد يعتقدونه أكبر من طاقتهم. أما نحن فأكرر، لا نستثني أحداً، ولا مزيد من التأكيد نذكر، لنعتبر العبقرية والقدرة ليست حكراً على سن بعينه. وتابعوا. في تاريخنا العربي والإسلامي ما لا نقدر على حصره من العظماء والمفكرين ممن جادوا بأفضل العطاء في مجالات شتى وهم في سن الشيخوخة، من ذلكم عمرو بن بحر الملقب بالجاحظ الذي ألف في معظم مجالات الحياة، ومنها الحيوان والبيان والتبيين والأضداد. الشيخ الرئيس ابن سينا الذي أبدع في كل مجالات العلوم، بدءا بالطب مرورا بالفلسفة وانتهاءا بالموسيقى، ظل يعطي حتى آخر أيام عمره. العالم الفلكي غاليليو جاد بأهم استكشافاته بواسطة التلسكوب وهو شيخ في 69. بوفون العالم الطبيعي أتم بحوثه وضمها في كتاب التاريخ الطبيعي قبل وفاته بقليل وهو في 82.

الشباب عماد الأمة وعنفوان الحياة واندفاعها وبركان العطاء وتوهجه، وتابعوا لتتذكروا بعض الأمثلة. في تاريخنا الإسلامي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في خطوة عبقرية وشجاعة لا يقدر عليها الكبار، وهو صبي لم يتجاوز العاشرة من عمره عندما افتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وبات في سريره. أسامة بن زيد عقد له الرسول صلى الله عليه وسلم لواء الفتح وهو يافع لم يتجاوز 16 من عمره. أبو القاسم الشابي شاعر متألق أعطى أروع قصائده وهو لم يتجاوز بعد 20 من العمر. ومن العالم وفي مجال العلوم العالم الرياضي إسحاق نيوتن حقق أهم مكتشفاته وهو دون 25. في الأدب فيكتور هوغو ألف رائعته البؤساء وحصل عليها 3 جوائز وهو دون 20. وفي الموسيقى ألف بيتهوفن سمفونيته الأولى وهو في 8 من العمر. وإن تذكرتم ستتذكرون الكثير الكثير ممن تعرفون أو عنهم قرأتم أو تعلمون، وألا شيء كالإحباط قاتلا للهمم، وألا موت كالخنوع والاستسلام. الخير كل الخير في العزيمة والإصرار والحب والأمل، من يجعل الحياة أكثر بهجة وخصبا وعطاء وبكل الألوان.

0: المحطة الرابحة. هي سر من أسرار الحياة ونعمة من نعم الوجود، بها تسعد النفوس وتروى الأجساد وتزهر الأرض وتغرد الطيور وتمضي الحياة. كلنا نحبها، بل لا يمكن أن نعيش بدون وجودها. ومع ذلك فهي لا تفرق بين غني وفقير، ولا بين رجل وامرأة، ولا بين صغير وكبير، الكل أمامها سواء. لكن لكل شيء أقدار وحدود، وهي كذلك تغدق على البعض وتقصر في حق البعض الآخر، وتمنح البعض الثالث بمقدار، وربما لا تمنح البعض الرابع شيئا لظروف خارجة عن إرادتها. هل عرفتموها؟ عرفتموها؟ تهزون رؤوسكم وتدلون بأكثر من إجابة. لا بأس، اسمعوا المزيد. إنها تصل إلى الجميع عبر الأنهار والبحار والترع والقنوات، ومن خلال الصنابير، وداخل ألوان شتى من الزجاجات، وفي أكواب متنوعة الأشكال والنماذج. نعم، إنها قطرات الماء، تلك الأهم في حياتنا، فهي تدخل في تكوين جسم الإنسان، تلعب دورا هاما في شعوره بالارتواء والسعادة، في حركته وسعيه وانطلاقه. هي كل شيء في الحياة. الحديث عنها طويل وشائق وحافل ومثير، لكنه أيضا مؤلم موجع ويحمل الكثير من المفارقات. نعم، تلك هي النتيجة عند الإسراف واللامبالاة في ترشيده واستخدام قطراته، الاستخدام الأمثل. من منا الرابح الذي يستطيع أن يثمن ما لهذه القطرة من أهمية تفوق كل كنوز الدنيا أجمع؟ إنها قطرة الماء التي تتحول إلى قطرات، إلى كميات، إلى حاجة، إلى طاقة، إلى حياة، إلى نشاط، وربما تحولت إلى أزمة، مشكلة، مأساة تطل برأسها في حاجة إلى حل، بل حلول. هذه هي الحقيقة التي يجب أن نتحمل جميعا مسؤوليتها في الحفاظ على تلك النعمة، بدلا من أن نأتي إلى اليوم الذي نندم حينما نرى الجفاف يحاصرنا. قد تختفي البسمة، ويبحث الصغار والكبار عن نقطة ماء لا يعثرون لها على أثر. إذن اربح هذه المحطة التي نتوقف جميعا عندها، متحملين كل المسؤولية تجاهها. الماء نعمة من نعم الوجود، فحافظوا عليه من أجل الاستمرار في الحياة.
1: كنتم مع محطات أثيرية.
0: الإعداد والتقديم
1: عائدة سليمان الشرجبي.
0: الإخراج عبد الرحمن عبسي.
2: من الأرشيف،
3: إذاعة صنعاء، أثير الصمود والثورة واليمن المقاوم.
2: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
4: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
2: من الإرشيف،
5: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: كالجبل صعب الاعتزازي والتحالف.
1: البرنامج العام موعدكم مع موجز للأنباء. استقبل القائم بعمل رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ونائبه لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان ورئيس اللجنة العسكرية اللواء الركن يحيى الرزام اليوم 210 أسرى محررين ومئات المعتقلين المدنيين الذين حررتهم القوات المسلحة من سجون العدو السعودي في الساحل الغربي خلال عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وفي مؤتمر صحفي بان للأسرى نيلهم الحرية بفضل الله والنصر العظيم، وحمل النظام السعودي المسؤولية القانونية والجنائية عن جرائمه وحصاره، مؤكدين الاستعداد لسلام مشرف يضمن حقوق اليمن وسيادته أو انتزاعها بالقوة. أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع بأن طيران العدو السعودي شن خلال الساعات 48 الماضية 129 غارة جوية، وأوضح أن الغارات توزعت على محافظة تعز، مأرب، الحديدة، الجوف، صعدة، وعمران وحجة، وأشار إلى أنه تم تنفيذ هذه الغارات بواسطة طائرات F-15 وتايفون أقلعت من القوات العسكرية للعدو السعودي في خميس مشيط والطائف، مؤكدا أن هذه الاعتداءات على شعبنا لن تمر دون رد وعقاب بإذن الله. أفاد مصدر محلي في محافظة صعدة بأن مدفعية العدو السعودي استهدفت اليوم عددا من القرى السكنية في مديرية غمر. أعلن الإعلام الحربي أنه سيبث خلال الساعات القادمة مشاهد توثيقية من العملية العسكرية النوعية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا التي نفذتها القوات المسلحة بالساحل الغربي. كشف مصدر مسؤول بوزارة النقل عن سريان حركة الملاحة البحرية في باب المندب بانسيابية تامة، مؤكدا رصد عبور 73 سفينة خلال 48 ساعة مضت بنسبة تصل إلى 98.6% من متوسط العبور اليومي. وأوضح أن هذه الأرقام تفند ادعاء ودعايات دول العدوان لتدوير الملاحة، وتؤكد أن الحظر اليمني المفروض على الملاحة السعودية لم يؤثر مطلقا على حركة السفن الدولية. باركت المقاومة الإسلامية في العراق الانتصارات الميدانية المتواصلة للشعب اليمني الأبي ضد القوات السعودية ومرتزقتها، نافية في الوقت ذاته الاتهامات الموجهة إليها بشأن استهداف المنشآت الحيوية السعودية يوم أمس الجمعة، مؤكدة أن ذلك لا تدعي. ختام موجزنا، استشهدت مواطنة فلسطينية وطفلتها برصاص العدو الإسرائيلي جنوب خان يونس فيما أصيب 4 آخرون بقصف طائرات الاستعمار خيمة نازحين بمنطقة المواصي غربي المدينة. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء، شكرا لكم، إلى اللقاء.
2: وقفة إعلانية.
3: إننا تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك.
4: كما أمركم الله بذلك.
3: الهيئة العامة للزكاة.
5: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
6: فينكتب رسالة حب واعتذار.
5: لمن؟
6: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
5: ما رأيك تغني لهم؟
6: وهذا يصبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
5: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
6: ولو تحاك الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها،
5: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
6: كلام في محله.
7: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
2: 60 دقيقة.
3: 60 دقيقة في عالم كبير
2: تتشعب أحداثه
3: وتتنوع قضاياه،
2: نجمع لكم الخبر
3: والحدث
2: والقصة،
3: نقرأها
2: ونحللها
3: في
2: 60 دقيقة.
3: 60 دقيقة
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة نخوض فيها في تفاصيل عمليات تحرير الساحل الغربي. أصحابكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج أسمهان يحيى. البداية استعراض لفقرات 60 دقيقة. حديث الساعة: معركة البأس والتنكيل، الساحل الغربي يلفظ الاحتلال ويعيد رسم الخارطة. في المرصد: تحرير الساحل الغربي يقلب موازين القوى ويضع السعودية وأمريكا والكيان أمام ردع إقليمي. شاهد وشواهد: انتصارات ميدانية يمنية تفرض معادلة السيادة على الجغرافيا، وزلزال جيوسياسي يهز منظومة أمن أمريكا وحلفائها وأدواتها. ما وراء الأحداث: خارطة الألم، كيف يصوت النفط في الانتخابات النصفية الأمريكية. حديث الساعة: معركة البأس والتنكيل، الساحل الغربي يلفظ الاحتلال ويعيد رسم الخارطة. تحولت معركة الساحل الغربي إلى اختبار مباشر لمعادلة القوة التي حاولت السعودية تكريسها على مدى سنوات قبل تبديدها ونسفها، بعدما جرى التعامل مع تلك المناطق باعتبارها بوابة رخوة يمكن استخدامها لمحاصرة اليمن وتهديده وإسناد مشاريع السيطرة الصهيو أمريكية على البحر الأحمر.
8: بأس يماني عاصف وعملية عسكرية استراتيجية واسعة أطاحت بأوهام الاحتلال وسحقت تحشيداته حتى العظم. تحت شعار والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، انطلقت الملحمة كطوفان يماني اشتركت فيه القوات المسلحة جنبا إلى جنب مع أبناء الشعب وقبائله الحرة الأبية لتطهير الأرض ودك التحشيدات السعودية التي ارتكبت أبشع الجرائم، وظنت واهمة أن الجغرافيا اليمنية قد تخضع للاحتلال والسيطرة. فالسماء التي غصت بطيران العدو السعودي والغطاء الجوي الكثيف المساند للتحشيدات كسر كلاهما تحت أقدام المجاهدين، حتى فشل العدو بكافة إمكانياته في إعاقة تقدم السيل اليماني. لتتوالى الضربات المسددة من عدة مسارات محققة نتائج حاسمة.
9: أولاً، طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع، وأصبحت بفضل الله آمنة مستقرة. ثانيا، ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكريا، وقتلوا وأسروا وجرحوا المئات من منتسبيها. ثالثا، تحرير عدد من أسران الأعزاء المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي منذ سنوات في الساحل الغربي. رابعاً، تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من تنفيذ 32 عملية تصدي للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات.
8: تتعدى أبعاد هذه الملحمة حدود الأرقام لتصنع تحولا استراتيجيا فارقا على عدة أصعدة. فعسكريا أسقطت العملية أوهام مؤامرات التحشيد والتطويق التي بنى عليها العدو السعودي أحلامه، وكسرت معادلة السيطرة الجوية بعد إفشال الإسناد الكثيف وإسقاط 9 طائرات معادية. أما معنويا فقد حطمت هذه العملية كبرياء القوة السعودية وزادت من الروح المعنوية لمجاهدي الجيش والقبائل، مع إثبات أن 12 عاما من الحصار لم تزد اليمنيين إلا صلابة وإقداما. أبعاد تعدت الداخل لتتجاوز حدود الجغرافيا، فعلى المستوى الإقليمي أعادت هذه الملحمة فرض السيادة اليمنية الكاملة على الساحل الغربي، ووجهت ضربة قاسمة لمشاريع النفوذ والوكالة في منطقة جنوب البحر الأحمر، وبها ترسل صنعاء تأكيدها للعالم أجمع أن السيطرة على خطوط الملاحة والممرات المائية لا تمر عبر تحالفات الغزو، وأن اليمن طرف أصيل وفاعل في معادلة المنطقة. تأتي هذه العملية الاستراتيجية الكبرى في إطار مواجهة عدوان سافر وحصار ظالم ممتد منذ 12 عام، أراد العدو من خلاله إخضاع هذا الشعب وتكبيله وثنيه عن مطالبه المحقة وإبعاده عن موقفه المبدئي والتاريخي في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم. لكن الشعب اليمني وجيشه قالوا كلمتهم الفصل: لا تراجع ولا استسلام ولا مساومة على السيادة. إنها المعادلة الجديدة التي ترسم في البر والبحر: اليمن لا يحتل، والإرادة اليمنية لا ولن تنكسر، وما النصر إلا من عند الله.
1: مع انتقال المبادرة إلى القوات المسلحة اليمنية خلال فترة قياسية، برز فشل الرهانات التي قامت على استقدام قوات وتحشيدات كبيرة وتحصين مواقعها في وقت بقيت فيه الإرادة والقدرة على إدارة المعركة عوامل حاسمة في قلب موازين المواجهة. وفي المقابل حمل الانتصار دلالات تتجاوز حدود الميدان بعدما تزامن مع تراجع الرهان على التدخل الأمريكي المباشر وفشل الأدوات المحلية والتحالفات التي سعت الرياض إلى توظيفها، ليظهر الساحل الغربي بوصفه مساحة أعادت اليمن إلى موقعه البحري والجيوسياسي. الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الركن عابد الثور، كيف تنظرون إلى الأهمية الاستراتيجية لتحرير مدن الساحل الغربي؟
10: حياكم الله، سعد الله مساءكم بالخير. لعل الأهمية الاستراتيجية تكمن في توسيع نطاق الجغرافيا اليمنية، السيطرة على كامل الشاطئ اليمني والساحل الغربي، إفشال كل محاولات العدو الأمريكي والإسرائيلي والسعودي بالاستحواذ على جزء من الشاطئ البحر الأحمر وأيضا الهيمنة على باب المندب، رغم أنه كنا نحن أيضا مسيطرون على باب المندب، لم يكن باب المندب بكامله، ولكن القوات التي كانت متواجدة في الجزيرة، في جزيرة حنيش وزقر والقبيل وحنيش الكبرى والصغرى وميون، كلها كانت تعزز العدو. حينما كنا نواجه سفينة ما أو بعمل عسكري ضد السفينة الإسرائيلية أو أمريكية في تلك الفترة، كانت هناك مساندة إيرانية من هذه الجزر من الاتجاه الجنوبي ضد قواتنا. اليوم لم يعد ذلك واردا، قطعت كل خطوط الإمداد، قطع الشريان الرئيسي للمرتزقة بالسيطرة على ملمخة وهذه المديريات التي تم تطهيرها في محافظة تعز، وبالتالي اليوم تموضع قواتنا يعد الأفضل. الانتشار الآن العسكري الذي في المخا وفي دوباب وفي الوازعية ووازع والمناطق التي تم تطهيرها يعد الآن أنساج عسكرية متقدمة وأنساج عسكرية في الخلف، وبالتالي أي محاولة أو أي عمل عسكري أو أي عملية هجومية تأتي من البحر أو تأتي من اتجاه طور الباعة، قواتنا في أفضل أوضاعها وتستطيع التصدي لأي قوة وأيا كان عددها وأيا كان حجمها. اليوم محاولة العدو السعودي بتوجيه ضربات بالطيران المقاتل إلى عدة مناطق لن يكون مؤثرا، بالعكس الآن كل ضربة تقوم بها السعودية ستقابل بأضعاف أضعاف ضربات على منشآت النفط السعودية، والكل يعلم ويدرك حجم الخسارة التي تكبدها السعودية. اليوم السعودية في كابوس حقيقي حينما سقطت هذه المديريات، وهي الآن في حالة من الإرباك وفي حالة من الخوف وفي حالة من القلق، وخاصة بعد أن سحبت من تحت يدها هذه الأرض وهذه المديريات وأصبحت عالية تماما، وبالتالي لم يعد هناك مجال لأي تمدد عسكري للسعودية أو لمرتزقتها بالداخل. والآن قواتنا الآن تتموضع وعزت من موقفها عسكريا على صعيد المعركة التكتيكية أو التعبوية أو الاستراتيجية. خونا الأعداء محيطين بنا، واليوم جيبوتي وأرتيريا وصومالاند يدركون تماما أن قواتنا قريبة جدا وتستطيع النيل منهم بأسلحة متوسطة، ولم يعد بإمكان العدو الإسرائيلي أن يحقق أي مكاسب، خاصة بعد أن قواتنا سيطرت على جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى وزقر، إضافة إلى ذلك المكاسب الاستراتيجية التي تعد الأهم، وهو مطار مدرج، مطار ضرب 2 كيلو أو أكثر في جزيرة زقر، ومطار في المخا يعتبر مطار دولي أكثر من 3 كيلو، ومطار في دباب، ومطار في ميون. هذه مكاسب تعد نوعية لقواتنا المسلحة ولبلدنا بشكل عام. وبالتالي على السعودية اليوم أن تستوعب رسالة، مع العلم أن العقل السعودي عفن هذا عقل خبيث ولا يفهم ما معنى الوطنية ولا يفهم ما معنى وطن. هم عبارة عن رعاة وعبارة عن شاربي بول إبل، لا يفهمون ما معنى الوطن. نحن اليوم والعالم كله يدرك معنى الوطن، قاتلنا وثابرنا وجاهد أبناء القوات المسلحة للوصول إلى هذا والوصول إلى هذه المكاسب الكبيرة. من المستحيل أن يفهم أولئك المرتزقة حينما يقولون شرعية، أي شرعية يصفون أمرهم؟ هم المرتزقة، هم الخونة، هم العملاء. اليوم حربنا هي مع السعودية ليس مع أولئك المغرر بهم. شاهدنا حتى الأمم المتحدة للأسف الشديد يوم أمس وتقول أن هناك نزوع كبير، بالنزوع يتحدثون عنه، النزوع هو من الآلاف التي نزحت من الجنود والمغرر بهم، هم هؤلاء الذين نزحوا. أما أبناء المنطقة فكان يكفي فقط قرار الرئيس المشير الركن مهدي المشاط، وحينما أصدر العفو العام كانت هناك الآلاف عادوا إلى يحيى عيس وعادوا إلى صوخة وعادوا إلى الحديدة، وفضلوا فعلا هم يدركون أننا صادقون وأننا نتعامل معهم كإخوة، وشفنا كيف تعاملنا مع الأسرى مع أسراهم وكيف تعاملوا مع أسرانا حتى في الاضطرار، إضافة لنجاح المعارك في الجوف كلها انعكست سلبا على قواتهم في المخا وفي الخوخة وفي عيس. وهذا الانهيار ما أتى إلا بعد صبر طال مدة من 21، وكل العالم يشهد لنا بأن صنعاء وقواتها المسلحة وصلت إلى المستوى الأفضل في جيوش المنطقة في هذه الجزئية في بلدنا.
11: إن إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار وسعيه لتشديده واستمراره في نهجه الغذائي ضد شعبنا وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني لهو ظلم وطغيان لا مبرر له، وخدمة للصهيونية واليهود ضد شعب مسلم وجار، ويدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم، كما يدل على صوابية خيار شعبنا العزيز باعتماده لمعادلة الحصار بالحصار وفي الاستهداف للتحشيد العسكري. ويتحمل النظام السعودي المعتدي الظالم العميل للصهيونية الخادم لليهود كامل المسؤولية لكل ما يترتب على ذلك.
12: في المرصد، تحرير الساحل الغربي يقلب موازين القوى ويضع السعودية وأمريكا والكيان أمام ردع إقليمي. يمثل تحرير مديرية الساحل الغربي في تعز والحديدة تحولاً يتجاوز حدود الإنجاز العسكري والميداني المباشر في ظل موقع المنطقة وأهميتها الجغرافية والبحرية وما يرتبط بها من حسابات إقليمية ودولية، بما يجعل نتائج العمليات قابلة للامتداد إلى طبيعة الصراع وموازين القوى في المنطقة.
13: بعد دحر تحشيدات العدو السعودي من جغرافيا الساحل الغربي، بات مسرح كرامة تمتد على أكثر من 6500 كيلومتر مربع، فتعالوا نعدها بالاسم من ربوع مقبنة وشموخ موزع ووعورة الوازعية وصولا إلى حيس والخوخة وجزرها، انتهاء بميناء المخا وبوابة المندب في ذباب بوابة يمن الإيمان والحكمة. إنها مساحة شاسعة تبتلع في جوفها دولا وخرائط كاملة، تفوق مساحة البحرين بأكثر من 8 مرات. أراد تحالف العدوان ومرتزقته أن يجعلوها شوكة في خاصرة الوطن وقاعدة متقدمة لحماية مصالح ثلاثي الشر أمريكا والكيان الصهيوني وأدواتهم الإقليمية كالنظام السعودي، حيث ظنوا أن أموال النفط وأحدث الترسانات الحربية قادرة على كسر إرادة رجال الله وابتلاع السواحل والجزر اليمنية. لكن الميدان نطق بغير ما اشتهى الطغاة، فقد تهاوت تلك الأحلام الاستعمارية وسقطت رهانات تمزيق اليمن وتقسيمه تحت أقدام المجاهدين الصادقين في عملية تحرير واسعة لرمال الساحل وسواحله. فهذا المنجز انتصار لكل حر وشريف في ربوع اليمن، وصفعة مدوية لنظام بني سعود، وضربة قاسمة طالت عمق المصالح الصهيونية. نقول للعالم إن ما حصل هناك هو تدبير إلهي مباشر ومعجزة حية رأيناها بالعين، ولا يمكن تفسيره بالخطط العسكرية التقليدية ولا بعبقرية بشرية أبدا. ومن نحن أصلا لولا الله؟ والله إننا لا شيء، إننا صفر على الشمال كما يقال بلا عون القوي العزيز. لقد أثبتت تلك الملاحم أن سيادة اليمن هي خط أحمر تعمد بالدم الطاهر، وأن من يتوهم إمكانية اقتطاع شبر من أرضه أو مياهه فإنما يشتري لنفسه هزيمة مذلة وخسرانا مبينا. رسالتنا إلى الجميع مع هذا الفتح العظيم هي الحذر الشديد من داء الغرور والعجب، فالنصر لم يكن بكثرة عتاد ولا بحنكة بشرية مجردة، بل هو فضل من الله وتأييد مطلق من العزيز الجبار. فنحن بلا عون الله ورعايته لا نساوي شيئا في موازين القوى المادية، وحين نستشعر هذا الإسناد الإلهي تسقط كل أوهام التعالي، ويقول الله سبحانه وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وذلك تذكير دائم بأن الفاعل الحقيقي في الميدان إنما هو الله الذي ربط على القلوب وسدد الضربات، وإن استعادة هذه الرقعة الاستراتيجية يضع الجميع أمام اختبار المسؤولية والوفاء للأمانة، بعيدا عن الركون إلى نشوة الانتصار، مصداقا لقوله تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. صدق الله العظيم. المعركة مستمرة، والاستحقاقات القادمة تتطلب مضاعفة شكر النعمة بالاستقامة، ثم باليقظة العالية، ثم بإعمار الأرض وحماية مكتسبات الشعب، مدركين دوما أن المعركة مع قوى الاستكبار مستمرة حتى كسر الحصار واستعادة كامل السيادة الوطنية برا وبحرا وجوا، وطرد كل غاز دنس تراب اليمن.
12: يأتي هذا التحق...

0: المحلية. المحلل السياسي سفيان العماري: قامت ثورة 21 من سبتمبر على استقلال القرار اليمني وكسر الهيمنة الأمريكية.
1: من أجل الإنصاف، ومن أجل أيضا الإنصاف التاريخي، وأيضا يعني السردية، يعني سردية القوات المسلحة. لطالما كان الجيش يعني هو رافض ومنجز منجزات الثورات اليمنية المتتالية، ولكن السر يكمن هنا في تغيير العقيدة القتالية لجيشنا. أنه كان يعني العقيدة القتالية في الأنظمة السابقة يعني كانت تحمل نوع من النزعة نحو الدفاع وليس الهجوم، الـ يعني إدارة الأزمات وليس استئصال الأزمات. العقيدة القتالية تم يعني تسببت بتغيير ثورة 21 سبتمبر. منجزات 21 سبتمبر صحيح أنه كان هناك جيش، وهذا الجيش يعني تطور ويعني حدث من إمكانياته، لكن أنا أعتبر، وهذا مسألة شخصية وقناعتي الشخصية، بأنه كانت حجر الزاوية في هذا التغيير هو تغيير العقيدة القتالية للجيش اليمني، بحيث أنه أصبح معنيا بقضايا الأمة وأيضا بقضاياها الوطنية، ومستعد أيضا يعني ليس فقط للدفاع وإنما استخدام يعني كل الإمكانات من أجل استئصال أو يعني شعثة الأعداء، وأيضا كذلك الدفاع عن يعني سيادة استقلال اليمن مهما كانت الأثمان. وهذا أنا أعتبره كان زاوية حرجة يعني تعددتها القوات المسلحة في خلال يعني فترة وجيزة. واليوم حقيقة بعد تغيير العقيدة القتالية تم تغيير حتى مسألة يعني إيجاد الإمكانات والاعتماد على الذات والتصنيع المحلي، وأوجدنا اليوم هناك يعني حقيقة اليوم هناك يعني معاهد يعني عالمية تتعاون مع البنتاغون، تتعاون مع حلف الناتو، هي تتحدث عن قدرة هذا الجيش العجيبة في مسألتين مهمتين. وهذا هنا تفسر يعني مدى تأثير يعني تعديل العقيدة القتالية للقوات المسلحة، انه هذا التغيير هو الذي تسبب ايضا كذلك في مسألتين مهمتين: قدرة الجيش اليمني اليوم على الوصول يعني الى النقاط الجغرافية لم يكن يتخيلها أحد، يعني تصل من 2000 إلى 2400 كيلو، هذه مسألة خرافية في وقت وجيز في خلال أقل من 10 سنوات. وأيضا المسألة الأخرى القدرة على الاستمرار والإصرار على الاستمرار في المعركة إلى تحقيق الأهداف. هذا كله كان طبعا نتاج لتغيير العقيدة القتالية للقوات المسلحة، والتي نتاج ثورة 21 سبتمبر، وأيضا كذلك يعني المسيرة القرآنية التي غيرت أساسا ثقافة المجتمع، وبالتالي أصبح هذا يعني نتاج لكل هذه الأشياء. حالة الانزعاج لم تكن موجودة يعني حقيقة في على مستوى يعني الشعوب، ولا بالعكس كان هناك حالة إعجاب بهذا الشعب الذي قرر أخذ المبادرة ويعني أخذ زمام طبعا قراره السياسي والعسكري والأمني. بالعكس يعني كان هناك حالة إعجاب، لا تجد أنه فقط فئة واحدة هي التي انزعجت من هذا من من من هذا الثورة فقط، وهي الصهاينة والمتصهين. والصهاينة طبعا معروفين هم طبعا الكيان الصهيوني، لأنه يدرك على فكرة يعني الكيان الصهيوني كان أكثر يعني الأكثر انزعاجا، لأنه هو الذي يفهم من وقت مبكر مدى أهمية موقع اليمن الجغرافي تأثيره على أمن الكيان الصهيوني منذ وقت مبكر من أيام الحمدي. المتصهيونون هما النظام الرسمي العربي الذي كان يعمل بأن تظل اليمن تحت الوصاية السعودية، وأيضا كذلك يظل يعني حديدة خلفية للكيان السعودي، وهذه المسألة التي رفضها شعبنا. وهنا نجد أنه الصهيونة العالمية والمتصهيونين العرب هما فقط الذين، وهذا طبعا على فكرة هذا مرتبط بالطبقة الحاكمة فقط، أما بالنسبة للشعوب بالعكس يعني وجدنا الكثير من الترحيب. سعادة يعني للشعب اليمني أخيرا يعني يعني عدل بوصلته النضالية بالاتجاه الصحيح. كثير يعني النضال الذي خاض شعبنا خلال هذه الفترة، فترة الحرب الأولى والثانية، هذه طبعا كانت مصدر فخر لكثير من الناس وإعجاب. يعني كان الكثير، أنا أذكر والله أنا أذكر يعني عندما كان يعني تحصل المعارك الأولى كان يعني هناك كثير من الاعتزاز بالمنجزات اليمنية العسكرية، إلى درجة أنه الكثير كان يعني سواء كان الفلسطينيين أو اللبنانيين منهم في مواجهة الكثير.

0: الصيني كانوا يتمنوا لو كانت الخريطة اليمنية انتقلت إلى بلاد الشام، لما كان يروا شجاعة المقاتل اليمني ومواجهة يعني أعتى 18 دولة. هذا تحالف كبير، تحالف دولي، وإحنا نواجهه عزل تقريبا عزل، لا يوجد معنا غير السلاح الشخصي. فكانت بالنسبة يعني للوطن العربي حقيقة بعد ثقافة استمرت 35 عام من اتفاقة أوسلو، اللي عملية التدين ليس فقط للأنظمة إنما حتى للشعوب، ثقافة الناس يعني بدأت كانت حالة من اللي استدب يعني في نفوس الناس. جاءت ثورة 21 سبتمبر عادت يعني إلى مخيلة المواطن العربي يعني إنه هناك يعني إنه الخضوع لإسرائيل وللصهاينة ليست قدرا محتوما، وإن اليمنيين كانوا مثال لهذا المسألة بأنه لا، إنه بإمكاننا حتى باستخدام البندقية والطاقم العسكري كان بإمكاننا نحن نقاتل ونعمل شيء. وبالتالي هذا غير حتى مفهوم يعني أو أسقطت ورقة التوت عن النظام الرسمي العربي الذي استمر 35 عام منذ توقيع اتفاق أوسلو، وهو يدجن ليس فقط الشعب الفلسطيني ولكن شعوب المنطقة كلها عن ذكر الكيان الصيني، وكأنه إسرائيل قدر أنه محتوم ونحن يجب أن نتعامل معها. جاءت ثورة من يعني شعب معدم يعني خرج من أزمة يعني اقتصادية كبيرة جدا، أيضا كذلك خرج من يعني حرب أهلية، استطاع أن يأخذ زمام مبادرة يعني يكسر الهيمنة الصهيونية والأمريكية عليه، وأيضا يخرج بشعار رنان وهو الموت لأمريكا والموت لإسرائيل واللعنة على اليهود. هذه كانت بالنسبة لل يعني ملهمة الشعوب العربية بأنه من اليوم يتكلم عن الموت لأمريكا؟ من الذي تجرأ؟
1: أعاد تحرير مديريات الساحل الغربي في محافظتي تعز والحديدة رسم معادلة الردع في واحدة من أكثر المناطق اليمنية حساسية، بعدما انتقلت المنطقة من ساحة للتحشيد والاعتداءات وفرض واقع جغرافي واجتماعي جديد إلى مساحة استعادت ارتباطها بعمقها الجغرافي في عملية عسكرية واسعة جاءت في وقت قياسي وأطاحت بتحشيدات كبيرة كانت تتمركز فيها.
2: التحية لكم، مساء الانتصارات، مساء العزة، مساء الكرامة، مساء التمسك بالسيادة الوطنية، مساء الالتحام بكل قضايا الأمة من أجل رفعة هذا الشعب المظلوم وهذا الشعب المضطهد في مواجهة الهيمنة الأمريكية وفي مواجهة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي وفي مواجهة هذه الغطرسة السعودية التي تتشبع بالروح الانبطاح أمام الولايات المتحدة الأمريكية وبروح الإسناد الدائم والأعمى للكيان الإسرائيلي الذي يعتدي على كل خيرات الأمة وعلى كل شعوب هذه الأمة مباشرة أو غير مباشرة. إن وقفتكم هذه هي انتصار لكل الدماء، لكل الشهداء، لكل الأرواح في كل أمتنا العربية والإسلامية، على امتداد الأحرار في العالم أيضا. وما هذه الانتصارات إلا موقف عز في لحظة تاريخية مفصلية يعاد فيها إنتاج موازين القوى، وسواء على مستوى تحصيل السيادة اليمنية التامة إن شاء الله أو على مستوى تحصين الأمن الوطني اليمني بالأمن القومي المقاوم. طبعا الجوهر هو في العزم اليمني، الجوهر هو في الإرادة اليمنية، هذه الإرادة التي تكسر أي عملية تسلط خارجية وعملية يعني استقواء خارجية بالأجنبي. هذه العملية يعني تستمد عزمها من حقها، من مظلوميتها في مواجهة هذا الظلم الواضح وهذه الحرب العباسية التي تخوضها السعودية ومن ورائها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا إسرائيل وكل من يتناغم مع هذا العدوان. كل أحد يعني يندفع لإدانة هذا الانتصار العظيم والقوي إنما هو يتلوث بشيطنة الولايات المتحدة الأمريكية، ويستمد روحه المجرمة من الإجرام الإسرائيلي وأيضا من هذا النزق السعودي الذي يشبه ويتشابه مع الحركة الصهيونية عندما تمتد إلى حقوق الغير وعندما تعتدي على الآخرين. لذلك قيمة اليمني في قيمة العزم الذي هو عليه، وفي قيمة المظلومية التي يستطيع من خلالها أن يستولد عناصر المقاومة وعناصر المواجهة وعناصر يعني القتال الشرس الذي يعوم على صبر راسخ بعمر السنين بعمر الحضارة اليمنية. ولذلك إن هذه الإرادة التي تتحرك اليوم لا تمثل فقط حركة أنصار الله، تمثل ذلك اليمني في يعني أصوله الحضارية وفي انتمائه الإسلامي الراسخ وفي عروبيته الساطعة والبارزة، وبالتالي يدحض كل تلك المؤامرات الزائفة وتلك الأطماع التي تحاول أنال من ثروة اليمن ومن قيمة اليمن ومن حضور اليمن. ولذلك اليمني اليوم المقاوم يسيج اليمن بإرادته، بصلابته، بدمائه، بتضحياته، بوضوح بصيرته، وهو يسطر أعظم الملاحم وأعظم الإنجازات في توقيت صارخ بوجه الهيمنة، توقيت يعني يرتد حنقا على الكيان الإسرائيلي ويرتد تفخيخا لأصل تماسك هذه المملكة التي تعوم على الشر وهي تعتدي على جيرانها وتهدد الأمن الإقليمي. لذلك اليوم اليمن أكثر تحصينا وطنيا وأكثر يعني إشراقا في بث الأمل.
1: استمعنا للكاتب والباحث السياسي اللبناني الدكتور عبد الله عيسى عن الذي تحدث عن تحرير مديرية الساحل الغربي وكيف أنه كسر مخططا أمريكيا بريطانيا صهيونيا واسعا.

0: شاهد وشواهد. انتصارات ميدانية يمنية تفرض معادلة السيادة على الجغرافيا، وزلزال جيوسياسي يهز منظومة أمن أمريكا وحلفائها وأدواتها. في ميدان المعركة حيث تتحدث البنادق والصواريخ، هناك لغة أخرى لا تقل قوة عن لغة السلاح، إنها لغة الأخلاق. أنتم بين إخوانكم، عبارة تكررت على ألسنة أبطال القوات المسلحة اليمنية وهم يتعاملون مع الأسرى، لكنها في حقيقتها ليست مجرد كلمة عابرة، هي شهادة حية على مستوى التربية الإيمانية والثقافة القرآنية التي يتحرك بها المجاهد اليمني. فالأسير بمجرد وقوعه في الأسر لا يفقد إنسانيته ولا تتحول كرامته إلى غنيمة حرب، ولذلك يأتيه المجاهد اليمني مطمئنا للأسرى أنتم بين إخوانكم. هذه العبارة وحدها كفيلة بإسقاط كثير من الدعايات التي حاولت طويلا تشويه صورة المجاهدين من الجيش اليمني، لأن الميدان هو الاختبار الحقيقي، وفي الميدان تظهر الأخلاق بعيدا عن الخطب والشعارات. وفي الجهة المقابلة تتكشف صورة مختلفة تماما، صورة تختلط فيها الحرب بالانتقام، ويعامل الأسير بانتهاك كرامته، وترتكب بحق المعتقلين والمحتجزين ممارسات لا تمت بأي صلة إلى الدين الإسلامي والقوانين وأبسط القيم الإنسانية. وعليه فإن المشهد يصبح أكثر فظاعة حين تمتد آلة قصف العدو السعودي إلى مقر الأسرى والإصلاحيات، فحتى المكان الذي يفترض أن يكون مخصصا للحجز والإصلاح لا يسلم من الاستهداف. قراءة للمشهد في المناطق المحررة على ضوء قرار العفو الرئاسي مع المحلل السياسي سند الصيادي.
1: حياكم الله. حقيقة المواقف والأحداث تتزاحم في الساعات الأخيرة. بالبداية نبارك للشعب اليمني، للقيادة الثورية، للقيادة السياسية، للجيش اليمني هذه الانتصارات الكبيرة والعظيمة في استعادة جزء غالي وأصيل من الوطن الحبيب وعودته إلى الحاضنة الوطنية بعد سنوات من ذهابه في سياق الأدوات وقوى الغزو والاحتلال. وأمام هذا الموقف يعني هناك الكثير من الرسائل والدلائل والمؤشرات. اليوم نحن نتحدث عن القرار السياسي الذي قضى بالعفو العام عن أولئك المرتزقة، وهذا يعني قرار تاريخي باعتبار لأنه يؤكد لأن صنعاء هي الحاضنة الوطنية والإرادة الوطنية، يعني لطالما كانت تنحاز للشعب اليمني وترفض الأحقاد ويعني التراكمات وتفتح صفحة جديدة. وفي ذلك السياق يعني هناك كان ترحيب كبير من هذا القرار السياسي. أيضا في السياق القانوني نحن نتحدث اليوم عن حق أصيل ومشروع قام به الجيش اليمني وفق الدستور اليمني، وهو استعادة الأرض والقرار والتحرر والاستقلال للأراضي يمنية أصيلة والمياه يمنية أصيلة، وبالتالي هذا لا يمكن لأحد أن يساوم فيه أو يضلل أو يشوه، على اعتبار لأنه اليوم باتت الأوراق مكشوفة وواضحة، وهذه الأدوات هي أدوات وإن تلبست برداء اليمني هي كانت جيوش أو قوى أو فصائل أو جيوب تابعة لقوى خارجية تحديدا المملكة السعودية. وبطبيعة الحال هذا يعطي الشرعية القانونية والأخلاقية والوطنية للجيش اليمني في تحرير هذه المناطق وإعادتها إلى الحاضنة الوطنية. أما عن الموقف السعودي، هو منذ العام 2015 والسعودية تغرد خارج السياق الموقف الدولي وأيضا الموقف القانوني السيادي والموقف الأقليمي بتدخلها السافر وانتهاكاتها وجرائمها بحق شعب يمني وحق أرض يمنية تملك الاستقلالية والسيادة والمشروعية، وبالتالي تدخل السعودية هو يعني تدخل خارج القوانين والنصوص الدولية، وإن تلبست هذه الحقائق بالنفاق الدولي وبالازدواجية الدولية يعني ازدواجية المعايير التي نعرفها والتي باتت اليوم تحرف وتقلب الحقائق. اليوم هذه الحقائق واضحة، والشعب اليمني في حجته في قضيته وفي حقه يعني بطبيعة الحال، وبعيدا عن التوصيفات الدولية أو عن ما سيذهب إليه مجلس الأمن أو الإدانات أو كثير من النفاق الدولي حال محاولة لتضليل الحقائق. اليوم نحن أمام مشهد يعني وطني مهيب أمام فرحة عارمة بعودة هذه الربعة وهذه الخاسرة المهمة إلى حضن الوطن، ونتمنى ونأمل بالتحرير والاستقلال لبقية الأراضي اليمنية وعودتها إلى الحاضنة الوطنية وتحرير الأرض والمقدرات والثروات من هذه العبث وهذه الفوضى الممنهجة التي أراد النظام السعودي ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية أن يحشر اليمنيين فيها وأن يجعلهم يتقاتلون بينما هو يعني يعبث بالمنطقة ويزداد تمترسا وتكرسا. اليوم صنعاء تفوت هذه المشاريع لطالما كانت تدعو أبناء الشعب اليمني إلى العودة إلى جادة الصواب، تفوت هذه المؤامرات إلى أن الدم اليمني غالي ولن يفعل نعم بكل المعايير، ولذلك صنعاء اليوم تراكم القوة العسكرية والقوة الأمنية والقوة المجتمعية في صدد الدفاع عن الشعب اليمني على كافة المسارات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، ولذلك نحن نلمس اليوم هذه القوة ومخرجاتها وكيف استطاعت أن تستعيد هذه الأرض، وبقي المزيد من العمل يعني لاستعادة حقوق الشعب اليمني والثروات المنهوبة والتحرير العملة اليمنية من هذا العبث، وأيضا الكثير من الملفات الإنسانية وجبر الضرر. يبدو أن النظام السعودي يعني لا يزال يراوح تجاهها ولا يزال هي ورقة تلو الأخرى، وقد ظهرت إلى أنها أوراق محروقة وأوراق يعني هشة. والوعي اليمني للأمانة هنا أثني على الجنود المغرر بهم الذين كانوا في المناطق وكيف سلموا أنفسهم وكيف لم ينجرفوا إلى هذه المحرقة، كانت 10 سنوات كفيلة بأن يعني تذهب الغمة وتذهب الضبابية عن كثير من المشاريع. هناك الكثير من أبناء شعبنا ذهبوا إلى تلك المعسكرات بدوافع الفقر، بدوافع البحث عن لقمة العيش، لم يكن ذهابهم بناء على يعني إيديولوجية متأصلة أنا والعمالة. أيضا تلك الشعارات البراقة والفصاحة التي كانت تسوق للآخرين أو للعامة إلى أن هذه المعركة هي معركة الوطن والتحرر والاستقلال، وبالتالي كل هذه المغريات هي التي دفعت الكثير من الشباب إلى التجنيد في هذه المعسكرات وتحت هذه الفصائل. لكن نحن نتحدث عن 10 سنوات من الممارسة ومن المشاهدة ومن يعني من التجربة مع الواقع، وكيف أولا عرفوا صنعاء ومشروعها ومنهجيتها وماذا تريد أن تصل إليه. في المقابل رأوا قياداتهم تلك القيادات التي طالما كانت تدعي إلى أنها وطنية يقودها يعني سعودية وإماراتي لا يساوي يعني الملابس التي يلبسها العسكرية، وبطبيعة الحال هذا استفز الجندي اليمني أو المواطن اليمني في عمقه وفي أصالته، ويرفض إلى أن يكون مطية لأي دولة أخرى، وبالتالي هذه المعطيات وهذه التراكمات التي حصلت نتيجة انصياع هذه الأدوات القيادية السعودية وكونها لا تؤدي إلى دورا عبثيا خارجيا، كان لها الكثير من يعني من التراكمات النفسية والسلوكية والوجدانية التي يعني أولى إلى أن لا يخوضوا هذه الحرب، إلى أن يسلموا أنفسهم، إلى أن يتركوا السلاح، وبالتالي الوعي تشكل. ونحن قلنا دائما لأنه ربما كانوا ينتظرون وصول القوات المسلحة والجيش اليمني إلى تلك المناطق لكي يعني باعتبارهم الخلاص.
0: ظل حلم تمزيق اليمن وتجزئته إلى كيانات صغيرة استراتيجية بعيدة المدى للنظام السعودي منذ تأسيس المملكة عام 1932، ولتحقيق هذه الاستراتيجية اتبعت المملكة على مدى عقود تكتيكات متعددة سعت من خلالها إلى تكريس حالة التجزئة وإضعاف مقومات الوحدة اليمنية. ومن المؤكد أن للمملكة تاريخا طويلا في التآمر على اليمن، تحولت خلاله تلك المؤامرات إلى وقائع عايشتها أجيال متعاقبة من اليمنيين في التاريخ المعاصر. ومن ثم فإن من يتوهم أن السعودية ستقف إلى جانب اليمن كدولة أو تنطلق في مواقفها من المصلحة اليمنية بعد كل ما شهدته البلاد من أحداث وتجارب، إنما يعيش في وهم بعيد عن حقائق التاريخ ووقائعه. إن واقع اليوم يشهد على ذلك بوضوح، فها هي مملكة الشر تمارس الإفساد في الأرض اليمنية من شرقها إلى غربها، وتعبث بمقدرات البلاد وإمكاناتها، بل وحتى بتاريخها عبر ميليشيات مسلحة أنشأتها لهذا الغرض وزودتها بالمال والسلاح لتنفيذ أجندة سعودية جرى إعدادها منذ وقت مبكر بما يسهل عليها إحكام السيطرة على مفاصل الأوضاع في المحافظات اليمنية. الباحث الأكاديمي وأستاذ القانون الدولي الدكتور عبد الرحمن المؤلف، السعودية واليمن، استراتيجية التمزيق وأوهام الهيمنة.
2: الفترات أو السنوات الماضية منذ أن جاء عبد العزيز في عام 1914 وحتى الآن يشكل حربا مستمرة على الجمهورية اليمنية أو الجمهورية العربية اليمنية قبلها وجمهورية اليمن الجنوبية، كان هناك حرب دائمة ومستمرة. السعودية بالبترودولار والتمويل لكل تلك العمليات التخريبية في الوطن العربي من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه دون استثناء، هي كانت العامل الأول والركيزة الأساسية لتحطيم الوطن العربي، لتقسيمه، لتفتيته، لخلق النزاعات، لخلق الصراعات، لخلق التباينات، حتى تستمر هذه الحروب فيما بينهم البين. العدو السعودي يعمل على هذه النغمة وعلى هذه ضمن السياسات الأمريكية والسياسات الصهيونية، والتي لا تصب أولا وأخيرا في مصلحة الجزيرة العربية والوطن العربي والوطن الإسلامي والأمة الإسلامية بشكل عام، ولكنها تنفذ حتى لأنها أجندات صهيونية وأجندة أمريكية، وعلى المشغل وعلى الذراع القذرة التي تقوم بالأعمال القذرة نيابة عن الولايات المتحدة والصهيونية العملية العالمية، عليها أن تقوم بهذه العمليات تمولها، عليها أن تستمر فيها حتى تشرذم الوطن العربي ويتقسم ويتفتت. هذا هو الذي شاهدناه. أما ما قامت به العدو السعودي خلال الفترة الماضية من ما أعلنت الجمهورية اليمنية الحصار بالحصار وأنه سوف العمليات أنها تستمر، العدو السعودي لا يقرأ التاريخ. كان يقرأ التاريخ في الأيام الماضية لعلم أن القوات المسلحة اليمنية بدأت عملياتها ضد العدو الصهيوني بتصاعدة، فرض منع السفن الصهيونية من عبور البحر الأحمر، تصاعدت حتى وصلنا إلى شمال البحر الأبيض المتوسط، وإلى أن وصلنا إلى المحيط الهندي، إلى أن وقفنا ميناء الرشراش، إلى أن أدخلنا الاقتصاد الصهيوني في معمعه لا يستطيع الخروج منها ولا يستطيع الخروج منها. العدو السعودي كان عليه أن يقرأ هذه القراءة، كان عليه أن يعلم أنه لن نقف عند الحصار بالحصار، وإنما عملياتنا سوف تمتد، سوف تتوسع، سوف نصل إلى مرحلة ضرب العمق الأراضي السعودية، سوف نعمل على قطع كل تلك الأيادي التي تمولها السعودية والتي تشغلها والتي تدفع بها، لندخل نحن اليمنيين في حرب أهلية حتى تظل السعودية هي المسيطرة على المنطقة ومن خلف الولايات المتحدة والاحتلال الصهيوني. من ثورة 21 من سبتمبر وتصريحات الاحتلال الصهيوني وقيادات الاحتلال الصهيوني والصحفيين والمحللين السياسيين في الاحتلال الصهيوني تقول أن تدمير اليمن أو أن القضاء على ما سموهم بالحوثيين في اليمن هي مصلحة مشتركة ما بين الاحتلال الصهيوني وما بين المملكة العربية السعودية، وهي مصلحة مشتركة ما بين السعودية وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. كيف هذا التناقض الغريب عندما يكون تدمير دولة عربية وإسلامية يصب في مصلحة المملكة العربية السعودية والاحتلال الصهيوني؟ لكن القادة والسياسيين الصهاينة كانوا أكثر جرأة وكانوا أكثر وضوحا في تعبيرهم وفي تصريحاتهم من العدو السعودي. عندما بدأت العمليات أو عندما بدأ السيد بتصريحاته بأن الحصار بالحصار وأعلنت القوات المسلحة بذلك، أعلن العديد من الصحفيين الصهاينة وعلى رأسهم إيدو كيهوين وعدد من القادة العسكريين الأمريكيين بأن القضاء على القوات صنعاء مصلحة تصب في مصلحة الولايات المتحدة والاحتلال الصهيوني والمملكة العربية السعودية، وأنهم سوف يعملوا على تنفيذ هذه الاستراتيجية وهذه الرؤية والقضاء على هذا الخطر الداهم الذي يشكل خطرا على الأمن القومي الصهيوني والسعودي والأمريكي. إذن هذا ينبئنا ويوضح لنا أن هناك تحالف وتغلغل للصهيونية العالمية حتى النخاع داخل أروقة الحكم في المملكة العربية السعودية، وأن السعودية لن تستطيع الخروج من هذه الدائرة مهما فعلت، وأن هذا النظام نظام الملكي في السعودية غارق حتى أذنيه في الصهيونية العالمية، وأنه عبد تابع ذليل للسياسات الأمريكية والسياسات الصهيونية لا يستطيع أن يخرج عنها أو أن لا ينفذها قيد أنملة. هذا ما أؤكده. أما ما تقوم به الاحتلال الصهيوني الآن بعد أن أصبحت قوات صنعاء تسيطر على باب المندب وتسيطر على ساحل البحر الأحمر وتسيطر على جزيرة ميون وعلى حنيش الكبرى وحنيش الصغرى بما لها من أهمية استراتيجية وأهمية عسكرية وأهمية جيوسياسية في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية والصهيوني العالمي والاحتلال الصهيوني سوف يدفع بالعدو السعودي إلى أن يدخل مباشرة في الحرب على الجمهورية اليمنية وعلى القوات المسلحة اليمنية. لن يكتفي بأن يدفع بمرتزقته، بل أنه سوف يدفع بالسعودية لتغرق السعودية حتى تصبح السعودية أكثر ضعفا أكثر هشاشة، حتى يستطيع السيطرة على الاقتصاد السعودي وصولا إلى مرحلة تقسيم السعودية. وأنا هنا قلتها عدة مرات وأكررها بأن صحيفة الواشنطن بوست قبل أكثر من 20 يوم نشرت خارطة تظهر السعودية وهي مقسمة إلى 5 أجزاء، بل أن الأجزاء العليا من المناطق الشمالية من المملكة العربية السعودية تسيطر عليها الاحتلال الصهيوني بما يحقق رؤية بنيامين نتنياهو بإسرائيل الكبرى وإسرائيل العظمى. إذن هذا هو الذي يحصل، هذا هو الذي يحدث، سوف يدفع بهذا الغرب إلى أن يدخل في حرب ومواجهة مع الجمهورية اليمنية وصولا إلى تقسيم المملكة العربية السعودية إلى أقسام عديدة.

0: ما وراء الأحداث. خارطة الألم، كيف يصوت النفط في الانتخابات النصفية الأمريكية؟ لا يكفي السؤال عما إذا كانت إيران قادرة على رفع كلفة المعيشة في أمريكا، الأهم أن يتم تحديد أين يظهر الأثر وأي ناخبين يستطيعون تحويله إلى مقاعد.
1: لا يذهب الناخب الأمريكي إلى صندوق الاقتراع وفي ذهنه مضيق هرمز بالضرورة، لكنه قد يصل إليه حاملا أثره في فاتورة الوقود والغذائي والسلع. تظل السياسة الخارجية بعيدة عن الحياة اليومية للمواطن الأمريكي ما دامت تناقش بلغة الخرائط والصواريخ، لكنها تتحول إلى قضية داخلية عندما ترتفع أكلاف الفواتير. من هنا تمر الطريق التي تربط بين تصعيد إيراني في الخليج وخسارة الجمهوريين مقاعد في الكونغرس، وهي طريق تحتاج ربما إلى متسع من الوقت كي يتاح لأي تأثير أن يعبر من لحظة الاختناق إلى لحظة التفاعل مع الأسواق وفق آليات السوق وتراكم الأثر. عند هذه المحطة يبرز السؤال التالي: إذا كانت إيران تمتلك أدوات قد تؤثر في كلفة المعيشة الأمريكية، فهل تستطيع أن تضمن تجييرها تلقائيا إلى أصوات في صناديق الديمقراطيين؟ هناك عوامل وهناك شروط لا غنى عنها في سبيل ضمان هذا التأثير، لكن هذا لا يلغي منطق الفرصة والإمكانية انطلاقا من المعادلة التالية: إذا كان تغيير توازن الكونغرس يحتاج إلى انتقال مقاعد قليلة، فقد يكفي تغيير محدود في موقف المستقلين أو ضعف حماسة المشاركة في دوائر محددة لتحقيق تلك النتيجة. ذلك أن الطريق من هرمز إلى جيب الناخب الأمريكي لا تعبر الولايات المتحدة كلها بالاتساع نفسه، فارتفاع الوقود يضغط على أسرة ريفية أو على عامل ينتقل يوميا بالسيارة أكثر مما يضغط على ساكن مدينة يملك شبكة نقل عام، وقد يرهق مزرعة أو شركة نقل فيما تستفيد منه شركة منتجة للطاقة وأطراف أخرى. لذلك لا يكفي السؤال عما إذا كانت إيران قادرة على التأثير في الأسعار ورفع كلفة المعيشة في أمريكا، الأهم أن يتم تحديد أين يظهر الأثر وأي ناخبين يستطيعون تحويله إلى مقاعد. إيران لا تحتاج مع ذلك إلى تغيير اتجاه الرأي العام الأمريكي كله في خارطة انتخابية تتركز معركتها الحقيقية في عشرات المقاعد. يكفي أن ترتفع الأسعار والقلق درجة إضافية في عدد قليل من الدوائر التي تجمع دخلا مضغوطا واعتمادا مرتفعا على السيارة أو الزراعة وكتلة من المستقلين، أو أن تؤثر في مشاركة بعض الجمهوريين المترددين كي تصبح عاملا مرجحا.

0: لا يسير تأثير العدوان على إيران في اتجاه واحد، فقد يدفع هجوم إيراني كبير أو ربما سقوط عدد مرتفع من الأمريكيين إلى رد فعل عكسي، أي ارتفاع مؤقت في دعم الرئيس نتيجة الأزمة الخارجية. ويمكن لترامب أن يعيد صياغة ارتفاع الأسعار بوصفه تضحية ضرورية في مواجهة عدو يهدد الأمن الأمريكي، أو أن يحمل طهران مسؤولية تعطيل الملاحة وابتزاز المستهلكين. الباحث بالشؤون السياسية والاقتصادية الإيرانية سعيد شاوردي يحدثنا عن الأبعاد المحتملة للتصعيد في مضيق هرمز ومدى قدرة إيران على فرض شروطها.
1: إيران أعلنت بالأمس يعني، وهي ليست حرس الثوري بالأمس، قال يعني كل هدف تستهدفه الولايات المتحدة داخل إيران سترد إيران بضرب 10 أهداف أمريكية، وأعتقد هذا ما حصل خلال الساعات الماضية والأيام الأخيرة، حيث حجم الصواريخ التي أطلقها الحرس الثوري حقيقة هو كما يعني أكدت إيران غير مسبوق خلال 3 أشهر الماضية. الصواريخ أطلقت على الولايات المتحدة وقواتها ومصالحها وقواعدها وقطعها البحرية من 12 محافظة إيرانية. كل هذه المناطق إيران أطلق الصواريخ على الأمريكيين. هذا يدل على أن إيران قوية عسكريا وقوية أيضا اقتصاديا. يعني أنا لا أريد أن في العقوبات الأمريكية تحدث يعني إرباكا في الساحة الإيرانية وتضر بالمواطن الإيراني، ولكن هذه الحرب سوف لن تصل لنتيجة. يعني هي ليست بهذه السهولة نضرب ناقلات نفط نحاصر إيران وإيران سيتحرك الشارع وسيسقط النظام يعني تكون إيران تحت تصرف الولايات المتحدة. هذا في الكلام، في العمل الأمور تختلف تماما. الحديث يدور عن قاعدة واحدة، عشرات صواريخ الباتريوت أطلقتها الولايات المتحدة من أجل أن تواجه الصواريخ التي أطلقتها إيران. طيب هذه الصواريخ تحتاج إلى فترة طويلة حتى تستطيع الولايات المتحدة تملأ يعني الاقتصاد الأمريكي يستنزف الآن، الأسعار ترتفع، الانتقادات داخل الولايات المتحدة الأمريكية تجاه سياسة ترامب. أنا أعتقد إيران تعرف الآن، أصبحت تعرف تماما كيف تلعب اللعبة في مواجهة الولايات المتحدة. الأسس هي الأسس التي فرضها ترامب نفسه. هو حقيقة يجب أيضا أن نسأل الأمريكي، يعني هو من خوله، من أين جاء بهذه الشرعية أن يحاصر الشعب الإيراني، يريد أن يجوع هذا الشعب، يريد أن يغير النظام السياسي في إيران، يريد أن يبيد القوات المسلحة الإيرانية. هذا كل كلام ترامب، ويقول هذه أهدافنا وأهداف نتنياهو. هم الذين استهدفوا وبدأوا بقصف ناقلات النفط الإيراني، هم الذين فرضوا هذا الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، هم الذين بدأوا بهذه الأمور حقيقة اللا أخلاقية واللا قانونية. وإيران الآن من حقها أن تتعامل بالمثل معهم، مع دولة واحدة فقط الولايات المتحدة. طبعا معاملة إيران ليس مع المجتمع الدولي، ليس يعني هذا المضيق يجب أن لا ننسى دائما أنه كان مفتوح. هذا الذي أقلقه ترامب، من يجب أن يسأل ويحاسب هو ترامب ونتنياهو أيضا. هذه السفن كانت واقفة إما في جنوب مضيق هرمز أو في شماله. اليوم هناك ضغوط على هذه السفن التجارية، ضغوط من قبل السنتكم، يهددونها، يضغطون عليها، يقولون لها تعالي وأعبر من المضيق، المضيق آمن. وهذه للأسف إما أن تصدر.
2: 11 ليلا في إذاعة صنعاء، موعد النشرة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعنا في كل مكان من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، نحييكم ونوافي حضراتكم بنشر أخبارية خامسة وأخيرة لهذا اليوم، يقرأها عبد الله عبد الله الحيفي، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. في النشرة: عضو السياسي الأعلى محمد الحوثي يؤكد أن أي حماقة ترتكب ضد بلدنا ستواجه حتى لو امتد الأثر عالميا. العميد سريع يعلن أن طيران العدو السعودي شن 129 غارة خلال الساعات 48 الماضية، ويؤكد أن هذه الاعتداءات لن تمر دون رد وعقاب. وزارة النقل تؤكد عبور 73 سفينة عبر باب المندب خلال يومين بانسيابية كاملة. العدو الصهيوني يواصل انتهاكاته ضد المدنيين وممتلكاتهم في المنطقة. من العناوين إلى التفاصيل: أكد عضو المجلس السياسي الأعلى دكتور عبد العزيز بن حبتور أن صنعاء رفعت مطالب محقة وثابتة تتمثل في إنهاء الحصار الجائر ووقف العدوان المستمر منذ 12 عاما ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، وهي حقوق مشروعة وقانونية لكل يمني وليست ترفا ولا منة من أحد. وأوضح الدكتور بن حبتور أن ما استهدفته القوات المسلحة اليمنية هو التحشيدات العسكرية السعودية المعادية والموجهة ضد الشعب اليمني في إطار الحق المشروع في الدفاع عن اليمن وردع كل ما يهدد أمنه وسيادته واستقراره. وقال: وقد وثقت وسائل الإعلام شواهد هذه التحشيدات، منها الثكنة العسكرية التي أنشأتها السعودية في ميناء المخاء بما يكشف مضيها في عسكرة الأرض اليمنية واستخدامها منطلقا للعدوان على أبناء اليمن. وأشار عضو السياسي الأعلى إلى أن السعودية لا تريد من وراء حملات الخداع والتخويف والتحريض خيرا لأي من أبناء اليمن، إنما تسعى إلى تفريقهم وإثارة المخاوف بينهم واستخدام بعضهم ضد بعض لتمرير أهدافها العدوانية المشؤومة وإطالة أمد معاناتهم. وبيّن أن جرائم العدو السعودي بحق الشعب اليمني في شماله وجنوبه ظاهرة وبيّنة أمام العالم أجمع، متسائلا: فكيف تخفى على أبناء اليمن الذين عاشوا آثارها واكتووا بنارها؟ ودعا الدكتور بن حبتور أبناء الشعب اليمني كافة وأبناء المحافظات الجنوبية خاصة إلى التحلي بالوعي والحكمة وعدم الانجرار وراء هذا التضليل أو السماح للسعودية باستغلالهم والزج بهم في معارك تخدم أطماعها على حساب مصالحهم ومستقبلهم. رفع عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي برقية تهنئة لقائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي بالانتصار الكبير في معركة والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. بارك عضو السياسي الأعلى لقائد الثورة والقوات المسلحة والأمن والشعب اليمني هذا الإنجاز النوعي والانتصار المبارك، مؤكدا أن السيادة حق للشعب اليمني المستمد شرعيته من القرآن الكريم. وقال: إنما تحقق في معركة والله أشد بأسا وأشد تنكيلا نعمة ونصر من الله وتتويج للصبر والتسليم للقائد بالإعداد والجهوزية والجهاد في سبيل الله، وأن نتائج المعركة استحقاق شعبي وبسط للسيادة واستعادة وتحرير للجزء المحتل من أرض الوطن. لفت إلى أن هذا التحرير جزء من هدف الثورة حرية واستقلال والمعلن في خطابات قائدها منذ بدء العدوان والاحتلال لبلدنا. وأكد عضو السياسي الأعلى استمرار العبور لكل السفن ما عدا السفن التي صرحت القوات المسلحة بعدم مرورها حتى يرفع الحظر والحصار على بلادنا وغيرها من المطالب مما ورد في بيانات وزارة الدفاع. كما أكد أن أي حماقة ترتكب ضد بلدنا ستواجه حتى لو امتد الأثر عالميا، مذكرا أن المنطقة على صفيح ساخن ومن يريد أن يشعل النار عليه أن يتحمل النتائج، سائلا الله تعالى أن يمن على الشعب بالفرج والنصر، وما النصر إلا من عند الله. كما بارك مجلس الشورى لقائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط وأبطال القوات المسلحة وكافة أبناء الشعب اليمني بالانتصار الاستراتيجي والتاريخي المتمثل في تطهير مديريات الساحل الغربي من التحشيدات التابعة للعدو السعودي.
أكد المجلس في بيان صادر عنه اليوم أن هذا الإنجاز العسكري والتمكين العظيم يمثل محطة فارقه في تاريخ الصمود الوطني وملحمة يمانية خلدت أروع صور البسالة والتلاحم لإسقاط كافة المخططات التآمرية التي استهدفت سيادة الوطن وأمنه ومنافذه البحرية الحيوية. استقبل القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ونائبه لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان ورئيس اللجنة العسكرية اللواء الركن يحيى الرزامي اليوم 210 أسرى محررين الذين حررتهم القوات المسلحة من سجون العدو السعودي في الساحل الغربي خلال عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وفي مؤتمر صحفي بارك العلامة مفتاح للأسرى نيلهم الحرية بفضل النصر العظيم، وحمل النظام السعودي المسؤولية القانونية والجنائية عن جرائمه وحصار مؤكدا الاستعداد لسلام مشرف يضمن حقوق اليمني وسيادته أو انتزاعها بالقوة. من جانبه أوضح رئيس لجنة شؤون الأسرى عبد القادر المرتضى أن المحررين كانوا ضمن صفقة اتفاق مايو الماضي التي عرقلها المرتزقة رغم التزام صنعاء بكامل بنودها منها كشف مصير محمد قحطان، مؤكدا الاستمرار في التعامل الإنساني مع أسرى العدو وجرحاه ومجددا الجهوزية لتنفيذ الصفقة حال التزام الطرف الآخر. ودعا المبعوث الأممي وفريقة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ممارسة الضغوط على الطرف الآخر لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتنفيذ الصفقة. أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن طيران العدو السعودي شن خلال الساعات 48 الماضية 129 غارة جوية. أوضح العميد سريع في بيان أن الغارات التي شنها طيران العدو السعودي توزعت على محافظات تعز ومأرب والحديدة والجوف وصعدة وعمران وحجة. وأشار إلى أنه تم تنفيذ هذه الغارات بواسطة طائرات F-15 وتايفون وأقلعت من القواعد العسكرية للعدو السعودي في خميس مشيط والطائف، مؤكدا أن هذه الاعتداءات على شعبنا لن تمر دون رد وعقاب بإذن الله وقوته. في سياق متصل أفاد مصدر محلي في محافظة صعدة أن مدفعية العدو السعودي استهدفت اليوم عددا من القرى السكنية في مديرية غمر الحدودية. بدورها أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ببالغ الاستنكار التصعيد العسكري الخطير والهمجي الذي نفذه طيران العدوان السعودي خلال 48 الساعة الماضية باستهدافه 6 محافظات خلال 48 الساعة الماضية باستهداف 6 محافظات يمنية. وذكرت الهيئة أن الجرائم تقدم دليلا جديدا على أن سياسة العدوان السعودي تقوم على القتل والتدمير ومحاولة ترهيب الشعب اليمني وكسر إرادته. وزع الإعلام الحربي اليوم مشاهد لتنفيذ عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية النوعية الواسعة التي نفذتها القوات المسلحة خلال الفترة من 13 من سبتمبر، والتي نفذت من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية في بعض مديريات الساحل الغربي. وثقت المشاهد مدى ضراوة المعركة واشتداد عمليات القتال بمختلف الأسلحة في مناطق جبلية وعرة، إلا أن بسالة القوات المسلحة جعلتهم يتغلبون على كل الصعاب. وفي المشاهد تظهر العديد من جثث مرتزقة العدو السعودي وأسر المئات من المرتزقة، فيما قام المجاهدون بتقديم الرعاية الصحية لأسر العدو الجرحى ومعاملتهم معاملة إنسانية وفق التعاليم الإسلامية. وحصل المجاهدون على كميات كبيرة جدا من الأسلحة والعتاد والآليات العسكرية، كما أظهرت المشاهد اقتحام الجيش اليمني مواقع شديدة التحصين تحت الأرض والعثور على هويات ضباط سعوديين كانوا يديرون المعارك والمواجهات ضد القوات المسلحة اليمنية. أكدت وزارة النقل والأشغال العامة أن حركة الملاحة البحرية للسفن الدولية في مضيق باب المندب تسير بحرية وأمان وانسيابية تامة باستثناء السفن السعودية المفروض عليها الحظر،
وضحت الوزارة في بيان لها أن عدد السفن الدولية التي مرت عبر مضيق باب المندب خلال 48 الساعة الماضية بلغت 73 سفينة دولية مختلفة من حاويات البضائع والتجارية وغيرها. وأشارت إلى أن 36 سفينة عبرت المضيق يوم 10 سبتمبر و37 سفينة في 11 سبتمبر، مبينة أن ذلك يعادل 98.6% من متوسط العبور اليومي المسجل قبل فرض الحظر. وبينت وزارة النقل والأشغال العامة أن هذه الأرقام الفعلية تفند المزاعم التي تتحدث عن تعرض الملاحة الدولية في باب المندب للخطر. أشاد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس بمواقف روسيا المتوازنة في مجلس الأمن إزاء الملف اليمني وبقية الملفات الإقليمية. جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الخارجية والمغتربين عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم بالسفير الروسي لدى اليمن يفغيني كودروف، جرى خلاله مناقشة آخر المستجدات على ساحة اليمنية. لفت أبو راس إلى أن العمليات الأخيرة للقوات المسلحة اليمنية هدفت إلى إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي وحققت أهدافها والأوضاع مستقرة، مشيرة إلى أن النظام السعودي يسعى لتخويف المجتمع الدولي وتضليله بشأن ما يجري في اليمن، مؤكدا التزام صنعاء بالحفاظ على سلامة الملاحة الدولية وحرصها على تحقيق السلام العادل والمشرف والمستدام للشعب اليمني بما يلبي تطلعاته وينهي معاناته. من جانبه أكد السفير الروسي دعم بلاده للجهود الرامية لخوض التصعيد وتحقيق السلام في اليمن والتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. أوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية والمغتربين أن الجمهورية اليمنية تتابع باهتمام القمة 18 لمجموعة البريكس المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي. أكد المصدر أن اليمن يؤيد ما ورد في بيان المجموعة أن الحل السلمي للنزاعات الدولية يأتي من خلال الحوار والتشاور والدبلوماسية، ولفت إلى أن ما جاء في البيان ينسجم مع دعوات صنعاء لتحقيق السلام وإنهاء العدوان والحصار المفروض على اليمن. وجدد المصدر التأكيد على أن اليمن على أتم الاستعداد للنقاش مع مجموعة البريكس في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم متأثرا بإصابته قبل يومين بقصف للعدو الإسرائيلي على منطقة بمدينة خان يونس في قطاع غزة. شن طيران العدو الإسرائيلي عدة غارات على محيط تلة الدبشة عند أطراف النبطية الفوقى وأطراف بلدة كفر تبنيت وعلى مرتفع علي الطاهر. كشفت وكالة فارس النبأ الأخير في النشرة. كشفت وكالة فارس الإيرانية عن تفاصيل جديدة للتفاهم الإيراني العماني بشأن مضيق هرمز، مؤكدة اقتصار العبور مستقبلا على الممر الأوسط كمسار رئيسي وتوقف المسارين الشمالي والجنوبي بعد فترة انتقالية. أشارت الوكالة إلى استكمال التفاهم بين البلدين لبحث ترتيباته في اجتماع إقليمي يرتقب عقده الاثنين المقبل بسلطنة عمان بمشاركة دول الخليج. هكذا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفينا حضراتكم بنشر إخبارية خامسة وأخيرة. هذا عبدالله الحيفي يحييكم، أشكركم على المتابعة، دمتم في أمان الله.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، واعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر. اللهم صل على

واكلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم الرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم.

وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وبعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به

وافرعها بالمحول، واجعل ميرهم في أحص أرضك وأبعدها عنهم، وامنع حصونها منهم، أصبهم.

كالأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسر

العافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكرة

فقلل في عينه وصغر شأنه في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن

بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن، هو الجاهر، هو المعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان، بحجم ما في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية، من جذب الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من؟ هو من؟ هو من؟ هو من؟ هو من؟

هافن وغيرك للإبرمز ينتعلوا، وأنت وحدك رتلون أيها الرجل. هافن هوت تحتك الهامات صاغرة، وخر متصدعا من بأسك الجبل. تطوي المسافات أميالا مدرعة، أنت المضاد إذا أقبلت تشتعل. هافن خرجت من الأنقاض منتفضا حرا، لأرقى معاني المجد تختزل. واجها كل أنواع السلاح، وفي يديك قلب بحبل الله متصل. كم دمروا مخزنا خاوٍ هنا وهنا، وأنت مخزوننا الحربي لو عقلوا. مشروع كل اقتحام أنت عدته، معسكر عند بدء الردع مكتمل. رجلاك في الحرب باليستية، فمتى حددت قاعدة في أرضهم فصلوا. تجتاح سيرا على الأقدام دولتهم، ولا ترافقك الآلات والكتل. ما أنت من يصنعون الكاسحات له، لأنك اليمني الكاسح البطل. على يديك الكلاش الكوف قاذفة، منها أذلت جيوش واكتوى الدول. أغبى السلاح سلاح ليس تحمله، وأتعس الناس من في خلفهم دخلوا. ترضي الطغاة وتمضي غير محتفل، وهم إذا استهدفوا أطفالا احتفلوا. لذا يظل اليمانيون معجزتان، كأنهم من سماوات العلا نزلوا. يسائل الدهر عنا وهو يعرفنا، لكنه في ذهول بين من ذهلوا. من عزمنا أعمت الأهداف قاصفها، وساسة الحرب في ترويضها فشلوا. كانت صواريخهم تهوي على نقم صبحا، وكنا الصواريخ التي جهلوا. أهدافهم مسكن عرس ومدرسة، وغير منظومة الأطفال ما قتلوا. في كل شبر أهينوا تحت سطوتنا، ولم يوشوش لهم عن ضعفنا أمل. لحضن نجران عدنا فهي من دمنا، ونحن في أرضنا نمضي ونرتحل. لأننا نتمشى في ربوعتنا، ترحب الدلة الخجلة بمن وصلوا. بخطوك الناس تستهدي لعزتها، برمل أقدامك التاريخ يكتحل. وجوه غيرك آثار لأحذية مرت، ورجلك تمضي نحوها الحبل. لأن نعلك أبقى من ممالكهم، لأن رجلك في أرض الوغى زحل. لأنك اليمني الحر منتصب، ما عاد يدري المدى من منكم الجبل.

من المهم لنا أيها الأعزاء، من المهم لنا أن نسعى إلى النصر، أن يكون هذا هدفا رئيسيا لدينا جميعا، أن نسعى للنصر وأن نحرص على النصر، وأن يكون همنا أن ننتصر في هذه الحرب، وهذا متاح لنا، ليس أمرا معقدا ولا أمرا صعبا. وانتصارات كثيرة قد تحققت وعشتم أنتم أيها الأعزاء تجربتها. الانتصار هو خيارنا وهو قدرنا وهو الأصل، الأصل أن ننتصر، إلا إذا فرطنا، إلا إذا قصرنا، إلا إذا أهملنا، لأن النصر لنا هو وعد الله الصادق لنا، وعد من الله، والله هو خير الناصرين، هو الذي ينصر، هو الذي يمتلك أن ينصر، هو القائل وما النصر إلا من عند الله. النصر هو من المسؤوليات الإلهية، يعني أمر يخص الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وفي آية أخرى إن الله عزيز حكيم. فالنصر هو يخص الله، هو منه وليس من غيره، وهو من يمتلكه ولا يمتلكه غيره. وبالتالي الله قد وعدنا بالنصر، هو القائل إن تنصروا الله ينصركم. نحن حينما نرفض أن يستعبدنا أحد غير الله، حينما لا نقبل أبدا بأن نكون عبيدا إلا لله، ونحن نتصدى ونواجه من يحاول استعبادنا ولا نقبل بالعبودية لغير الله ربنا، نحن في هذا المقام ننصر الله، ونحن في المقام الذي نحن فيه مهيئون لأن ينصرنا الله سبحانه وتعالى، إن أخذنا بأسباب النصر وتحملنا مسؤولياتنا كما ينبغي. إن تنصروا الله ينصركم، هذا وعد من الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا التزام إلهي الله يقدم فيه التزاما لعباده المؤمنين، يقول علينا، كان حقا علينا نصر المؤمنين.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. هنا صوت اليمن الكبير، هنا يمن الصمود.

ومن مضيق الثبات، مضيق الإباء، مضيق الثقة بالله عز وجل، عندما نصنع من التحديات فرص. إخراجا إذاعيا حفظ الله الحرازي.

0: لم يسمع العدو السعودي يا سادة يا كرام، لم يسمع العدو السعودي أنين المرضى ولا نصائح القيادة اليمنية برفع العدوان والحصار، فكان لزاما عليه أن يسمع أصوات الانفجارات في أرضه ويرى أعمدة دخان نفطه تملأ الآفاق. فاليمن حين هدد وأنذر كان جاهزا لصنع التحولات ثأرا من قاتلي. فمن لا يعي إلا لغة القوة حري به أن يكوى بنارها.
1: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد، الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمزات العماد.
2: لا تساومني على شربي وزادي.
0: ما جرى خلال الأيام الماضية كان تجسيدا حيا لمعادلة متكاملة البناء، بدأت بفرض الحصار على الملاحة السعودية ثم تصاعدت إلى ضرب العمق الاقتصادي والعسكري للمملكة، وصولا إلى إحراق أوراق المرتزقة في جبهات الداخل في مشهد تتكامل فيه الجبهات، تتحد فيه الأدوات لتحقيق غاية واحدة: إجبار المعتدي على رفع عدوانه والإذعان للحقوق اليمنية المشروعة.

عندما حاول النظام السعودي فك طوق الحصار عن طريق تحريك أدواته في جبهات الداخل، وجد الرد اليمني جاهزا وحاسما. انطلقت عشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فجر الثلاثاء الماضي بفضل من الله. عندما حاول النظام السعودي فك طوق الحصار عن طريق تحريك أدواته في جبهات الداخل، وجد الرد اليمني جاهزا وحاسما. ففي فجر يوم الثلاثاء الفائت انطلقت عشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة نحو أهداف استراتيجية في عمق العدو السعودي في عملية عسكرية نوعية فاقت كل التوقعات بل وأربكت كل الحسابات.

وهكذا كانت كل العمليات اليمنية بفضل من الله، حيث كانت الأهداف المختارة تعكس فهما عميقا لنقاط الضعف القاتلة في الجسد السعودي.

تعددت المشاهد بفضل من الله، بل في مشهد لم تعهده المملكة من قبل، حيث وصلت الصواريخ اليمنية إلى كل أهدافها بدقة متناهية بفضل من الله. اخترقت الصواريخ والمسيرات اليمانية الإيمانية كل المنظومات الدفاعية الأمريكية المشترى التي أنفقت عليها الرياض عشرات المليارات من الدولارات، وحتى المنظومات للدفاع الجوي التي اشترتها مملكة الترفيه، مملكة الدخان، هذا هو اسمها الجديد التي تستحقه، فهي مملكة الدخان. فرجال الله بعملياتهم النوعية أحالوا المملكة السعودية إلى مملكة الدخان.

وبقيت الأقمار الاصطناعية ترصد سحب الدخان الهائلة المتصاعدة من مملكة الدخان، والتي كشفت حقيقة لا يمكن إخفاؤها مهما حاولت الدعاية السعودية التعتيم. أمس قالوا في سعودية، قالوا أن المقاومة العراقية، واليوم ردت عليهم المقاومة العراقية وقالت مشوا احنا. والله والله انه شرف لن ندعيه.

لقد أصيبت المنشآت النفطية السعودية بفضل من الله في مقتل. تجاوزت الحرائق كل التوقعات حتى أصبحت مرئية من الفضاء الخارجي بوضوح مذهل.

لقد أراد المعتدي السعودي أن يزرع الرعب في قلوب اليمنيين. قصده أن التنيع عادي على 2015. شكلها العدو السعودي ما بيتأملش للتقاويم والتواريخ، ومرور السنين والأعوام أعمى أصنج أهبل أدران. لقد أصيب بكل ذلك. بل إنه دخل إلى مرحلة التبلد وعدم الشعور والإحساس. لقد أفقدوه رجال الله كل شيء. جاء الرد اليمني ليزرع الرعب في قلب الاقتصاد السعودي وأمنه القومي، حتى أن ترامب الكافر المجرم الصهيوني والعدو السعودي داري. هم بيقولون ترامب ما بيكذبش، كذا قال لكم ترامب ان احنا قلنا له انه ما لش دخل وهو صدقنا ولبى رغبتنا. ماذا الحين محمد بن سلمى؟ مدري عطف الروح او حرام، يلا صار من كل شيء احسنه حتى المهفوف.

0: اليوم المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع أفاد أن طيران العدو السعودي شن خلال الساعات 48 الماضية 129 غارة جوية خلال 48 ساعة 129 غارة جوية على بلادنا. العميد يحيى سريع وأوضح في بيان أن الغارات التي شنها طيران العدو السعودي توزعت على محافظات تعز، مأرب، الحديدة. بتعدتوا ولا ما بتعدتوش ولا ما بين عتلانة؟ نعيد، ها عسى بتعدتوا. 129 غارة خلال 48 ساعة توزعت على محافظات تعز، مأرب، الحديدة، الجوف، صعدة، عمران، وحجة. سبع محافظات، 129 غارة جوية شنها العدو السعودي. مش هذا وبس، متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أشار إلى أنه تم تنفيذ هذه الغارات. هذا الحين قدوه الكل، منين انطلقت الطائرة ومنين جت ونوعها؟ ما عاد باقي لا يفعل العميد يحيى سريع في بيانه رقم القعادة حق الطيارة الذي جت تقصفنا فضل من الله. إلى أنه أشار متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أشار إلى أنه تم تنفيذ هذه الغارات بواسطة طائرات F-15 أف والفعلة وتايفون، يعني مش إلا F-15 وتايفون وطائرات تايفون. وما يا فندم يحيى، وأقلعت من القواعد العسكرية للعدو السعودي في خميس مشيط والطائف. الغريب معروف. مؤكدا المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة مؤكدا أن هذه الاعتداءات على شعبنا لن تمر دون رد وعقاب بإذن الله. في الأخبار المتداولة وقبل أن أكون معكم على الهواء، يا الله بالبشارات، يا الله بالبشارات. لا بنأكدها في الأخبار المتداولة، لا بنأكدها ولا بننفيها، وما بدا عليها العميد يحيى سريع، بدينا عليه في الأخبار المتداولة. هناك أنباء تتحدث عن حدث أمني قبالة السواحل اليمنية.
1: يا ربي لك الحمد
0: يا أخي عادل. الأخبار متداولة، بنحمد الله ونشكره من قبل ومن بعد.

ماذا الحين؟ ما بالله من المسافة الصفر، من المسافة الصفر. أيوة ما حب الصفات، من المسافة الصفر. وما عاد إحنا لا في مرحلة البالستية، ما قد دخلناش مرحلة النفط صوتي، قصي الفرد صوتي. أيوة دعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. يا مؤمنين يا صامدين، آباءنا أمهاتنا أبناءنا إخواننا، دعوا للمؤمنين لا تنسوهمش أبدا أبدا أبدا.

أقول لكم باختصار ما هو. طبعا العدو السعودي بيروج بعد أن تم تحرير بفضل من الله الساحل الغربي اليمني، بيروج مع حك أبواقه وأبقى أبواق العدوان ومن إليه أن احنا خطر على الملاحة الدولية، حتى من قناة يمن شباب حتى قنوات المرتزق والخون والعملاء أحذية الأحذية، لأنهم هم عبارة عن أحذية للأحذية السعودي والإمارات. ظهر لكم، لأن السعودي والإمارات هم مجرد أحذية للصهيونية العالمية وأمريكا قوى الطاغوت والاستكبار العالمي. قالوا احنا هكذا والله في قناة يمن شباب حق الإصلاح المنفتح حق الإصلاح المنفتح. ما معنى المنفتح؟ يعني أنا وخلي عصل وقراص مدلاسي والكذا، مش من المتشددي، رغم أنهم كلهم يهود كلهم صاينة من شك وطرف. قالوا إحنا كنا كنقصتنا التواحد محلل، واحد محلل، واحد محلل في قناة يمن شباب حق حزب الإصلاح الذي يسعى منهم متحرري، ولا هم ما عادش أقولش. قال احنا كنا هذا المحل الذي في قناة حزب الإصلاح في يمن شباب، والله بعد الغداء يقولوا الناس مشغولين بمشاهد الاقتحامات وعمليات تحرير الساحة، وانت حانب لي بيمن شباب نفسر العدو وكيف معنوياته وكيف منطقه وكيف، لان احنا بنواجه، بنقول لكم بنواجه العالم. المندي المحلل هذه في يمن شباب قال كنا نعتقد أننا في معركة من أجل اليمن، لكن يبدو أن احنا حزب الإصلاح يبدو أن احنا نقاتل من أجل العالم. يعو يعو يعو يا ابن الذين سنبشع الراسي للخفقنة عنوان يمن شباب ومن إليها مخاف جنين الصقد الصوت المشاهد تخلي الواحد يهلوس الصوت ما بيش أحلى منه. المهم السعودي ماشي يقول ان احنا خطر على الملاحة العالم. قالوا ما دام قد سقط احنا طهرنا فقط الساحل اليمني، طهرنا من خدمة الصهاينة، من الذي بيخدموه الصهيونية، لأن أكثر واحد اوتجع من تحرير الساحل الغربي اليمني الصهيونية الصهاينة. أي واحد موجوع مقهور

0: سعودي اتصل محمد بن سلمان ضار اليوم 7 مرات ما عبد الله يجاوبه، قال له ما علي ما ليش دخل انت بالقلافدك. فالعدو السعودي يرجع يقول احنا بنهدد خطوره على ملاحه العالم ضر لقام وبيكصف، لا لا احنا نرد ونعاقبك للعدو السعودي وانا عاقبك. والغريب معروف والناس بيخطوا من باب المندب ما حد بيحاكيهم الا ممنوع للملاحه ملاحه العدو السعودي. ماذا حين المدخاني يقع في البحر والجو واذان محمد بن سلمان يخرج الدخان حتى من اذانه؟ يا الله بالبشارات.
1: مفاسد الأمة هسه صحيوا على اللي بصير في اليمن، واجبا عليكم ان وقوفوا مع اخوانكم والنفير في اليمن ضد الحوثيين والحقوهم. حط اللي بصير في اليمن على جنب، واحنا وين كنتوا عنا من 3 سنين ما سمعنا لكوش حس بالمرة؟ ولا كنتوا خارج التغطية ما كانش في سيجنال هناك اصلا؟ عندي شلوب بخبطوا بركوا برجعوا لورا. مفاسد منافقين، منافقين لاكثر ولا اقل، بلا همكم عباد الله ولا حتى ربنا بهمكم، بتهمكم جيوبكم من يدفع لكم اكثر. غربل يا غربال وستكشف لنا الاحداث من هؤلاء الحثالات. فالصاب اللي همكم جيوبكم، اصحيح نسيت اقولكم انتوا وشلومو قلقانين سوا عشان سيطروا على باب المندب، تقلقونا معا وتفرحون معا يا محاسن الصدف. بس تحية الشرفاء فقط.
0: بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة البشارة البشارة البشارة بكل المقامات بالمقام اليماني والمقام الحجازي. البشارة البشارة يا شعب الثبات، يا شعب الإيمان، يا إخوان الصدق. مثل ما سماكم أبو عبيدة ما قال لهم العميد يحيى سريع وقريتها في نشرة الأخبار. ميوكام ميوكام ميوكام يقصفني ويحاصرني ويعتدي علي وأقنبرة، أقول له أكرمكم الله ولا ما؟ ولا في أي منطق ولا في أي قانون ولا حتى في قانون الغاء بين الوحوش أنه يجلس يتفرج على روحه. يرد
2: كل ما تعدي وجب ياخذ يا زهر 4 سنين اليوم في هالقلب.
0: البشارة البشارة
2: شعب اليمن شعب القلبة، زادت يا رايمكم وتصعيدك تصدر في الخبر واحنا علينا الرد والاسم.
0: المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع، يا ربي لك الحمد، ردا على استمرار العدو السعودي المجرم في عدوانه على بلدنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة التي تدير العدوان على بلدنا وشعبنا في القاعدة العسكرية بمنطقة شرور السعودية. شرور شرورة الشرار في شرورة. وقد نفذت العملية بدفعة كبيرة من الصواريخ البالستية يا قوة الله والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله وعونه. يا ربي لك الحمد. العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة، نؤكد للعدو السعودي المجرم أن استمرار عدوانه على شعبنا سيقابل بعمليات أشد وأكبر في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته.

الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. حمد وشكر، حمد وشكر يا مؤمن.

0: استغفرك.
1: إذن المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع ردا على استمرار العدو السعودي المجرم في عدواني على بلدنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة. اتلحموا رجال ربي، فضل من الله. مخازن الأسلحة، غرف القيادة والسيطرة التي تدير العدوان على بلدنا وشعبنا في القاعدة العسكرية بمنطقة شرور السعودية. وقد نفذت العملية بدفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. العميد يحيى سريع، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله وعونه. 129 غاريلا العدو السعودي على بلادنا اليمن خلال 48 ساعة، توزعت على 7 محافظات. ماذا الحين نشط بضون بضون بضونه.

إذن هي البشارة، البشارة يا شعبنا اليمني العظيم. قواتنا المسلحة تعلن عن تنفيذها لعملية عسكرية نوعية استهدفت مخازن الأسلحة وغرف السيطرة. بتسمعوا، عملية عسكرية نوعية بفضل من الله وعونه وتأييده. قواتنا المسلحة تستهدف مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة التي تدير العدوان على بلدنا وشعبنا في القاعدة العسكرية بمنطقة شرور السعودية. دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة كانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله وعونه وتأييده. قواتنا المسلحة في بيانها أكدت للعدو السعودي المجرم أن استمرار عدوانه على شعبنا سيقابل بعمليات أشد وأكبر في عمق أراضيه، وستكون العواقب وخيمة بإذن الله وقوته.

0: الهدف مرصود من حولك وغادي للعدو السعودي. الهدف مرصود من حولك وغادي، ما نريدك لكن الباري أراد. الهدف مرصود من حولك وغادي، ما نريدك لكن الباري أراد.
1: أو تقايضني بتمزيق البلاد، الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق درم.

يا شعب الثبات، يا شعب الإيمان، الله الله في الخضوع لله وعدم الغرور، والشكر لله على هذه الانتصارات المتسارعة، والتمكين على العدو بشكل لم يكن يتوقعه أحد. لنهتم بالتسبيح والدعاء للمجاهدين وسجود سجدة الشكر لله على هذه الانتصارات. ما نزيده إلا حمد وشكر. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. نحمده ونشكره ونسبحه ونستغفره. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. نحمده ونشكره ونسبحه ونستغفره. سبحان

وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، واعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر. اللهم صل على

أنهارهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم الرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخ

ومن تحالف معهم من الطغاة والمجرمين وصبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلِ قلوبهم من الأمنة.

وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وبعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق

الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي

تولوا بالعافية وأصحبوا السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكرة

فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن

مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة

مع التوجه بالشكر دائما لله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تحصى ولا تعد، وهو جل شأنه القائل لئن شكرتم لأزيدنكم. ويدخل ضمن الشكر الاستقامة، الاستقامة في العمل، التقوى لله سبحانه وتعالى، وأن يبقى الرجاء والأمل في الله سبحانه وتعالى وفي فضله وفي رحمته حاضرا في وجدان الإنسان ومبدأ يعتقده. هذه مسألة مهمة، أحوال الناس تتغير في مسيرة حياتهم، والله والقائل سيجعل الله بعد عسر يسرا.

من بعد تحرير ساحلنا الغربي، ها هو متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع قبل قليل يعلن عن تنفيذ قواتنا المسلحة لعملية عسكرية نوعية استهدفت مخازن الأسلحة وغرف السيطرة في القاعدة العسكرية بشارورة السعودية. العميد يحيى سريع في بيان قبل قليل بفضل من الله وعونه وتأييده

ردا على استمرار العدو السعودي المجرم في عدوانه على بلدنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة التي تدير العدوان على بلدنا وشعبنا في القاعدة العسكرية بمنطقة شرور السعودية. متحدث القوات المسلحة، المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع في بيانه: نفذت العملية بدفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله وعونه. قواتنا المسلحة في البيان أكدت للعدو السعودي المجرم أن استمرار عدواني على شعبنا سيقابل بعمليات أشد وأكبر في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته.

في العاجل صور الأقمار الصناعية في البشارة في ذات الاتجاه في البشارة يا شعب الإباء والعزة. وثقت صور الأقمار الصناعية أن القاعدة العسكرية السعودية في شرورة بمنطقة نجران جنوب المملكة تعرضت لهجوم كبير ونوعي. هذا قد شكل سعودي مصورة من طرف هذا الطرف فضل من الله. وقد وثقت صور الأقمار الصناعية وثقت أن القاعدة العسكرية السعودية في شرورة بمنطقة نجران جنوب المملكة تعرضت لهجوم كبير ونوعي. حيث صور الأقمار الصناعية تظهر آثار حروق على منطقة وقوف السيارات الصلبة التي تضم العشرات من ناقلات الجند المدرعة والشاحنات الصغيرة. فضل من الله. إعلام العدو السعودي قال صاروخ. والآن من قناة الجزيرة المنافقة قالوا إحنا بنستهدف المدنيين. والله ما بالله بنستهدف. سفلت العصر. الآن قناة الجزيرة المنافقة تغور عن غواير الدفاع المدني للعدو السعودي. قناة الجزيرة المنافقة بتغور وتنقل غواير على قولتها الدفاع المدني السعودي. قالوا أصابتين دك دك سبعة مرتين. هو هذا دك دك سبعة مرتين. قناة الجزيرة تقول أصابتين ها وأضرار مادية في عدد من المباني ومسجد. قالوا مسجد. احنا بنستهدف المساجد. يوه وإصابتين يا بالله عليك. فضل من الله. قالوا بعد سقوط مقذوف. كأن احنا في 2015 يوم مقذوف على نجران. يا ربي لك الحمد. غرف القيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة في القاعدة العسكرية اللي بيديروا فيها العدوان على بلادنا وشعبنا كما جاء في بيان قواتنا المسلحة. بفضل من الله أمس السعودي أعلن إيقاف خط الشرق والغرب النفطي من رأس النور وبقيق وخريس لا ينبع. قالوا الهجمات من العراق. اليوم قالوا استهدفنا مسجد في نجران. ما استفيد السعودية. أنا داري

أبشركم نسبي قال لي اشتي أخبأ، والله زوج أختي قال لي اشتي أخبأ. أبشركم مش للنسبي، نبشر المستمعين.

تصدق أو لا تصدق أخي اليمني، أختي اليمنية، أخي الصامد، أختي الصامدة، عزيزنا المستمع، عزيزتنا المستمعة، صدق أو لا تصدق أن الحرائق ما زالت مشتعلة في حق الخريص النفطي التابع لشركة أرامكو السعودية في منطقة الشرقية. ما عاد المملكة السعودية قدي مملكة الدخان، ما زال الاحتراق الطارئ على قولتهم في حق الخريص النفطي التابع لشركة أرامكو السعودية، ولليوم الثالث على التوالي. يا قوة الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. صدق الله العظيم. هكذا هو حال كيان العدو السعودي. قارون العصر الذي أنفق المليارات لقتل أبناء شعبنا اليمني وحصارهم والهيمنة عليهم، فكانت العاقبة الحسرة والهزيمة. ولله عاقبة الأمور.

وشي نظر أشي نظر بالأرقام. الملاحة الدولية في باب المندب آمنة ومنتظمة ولا حظر إلا على السفن السعودية حتى ترفع حصارها عن اليمن. كلام واضح وصريح. بالأرقام، حركة السفن في باب المندب خلال يومين 73 سفينة، يعني الحصار على العدوى السعودي فقط. يوم 10 سبتمبر 36 سفينة عبرت باب المندب. 11 سبتمبر 37 سفينة. 73 سفينة. الحظر الملاحي على العدو السعودي. ولا الدنيا فاهنة.

والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ما حدث على الساحل الغربي اليمني خلال الأيام الماضية يتجاوز بكثير حدود الجغرافيا المحلية. إنه معركة فاصلة أعادت ترتيب أوراق الصراع الإقليمي والدولي، أثبتت أن الإرادة الإيمانية عندما تسلحت باليقين استطاعت أن تسحق أعتاء الآلات العسكرية وأضخم التحشيدات البشرية. 6 مديريات: موزع، جبل حبشي، الوازعية، الخوخة، المخا، ذوباب، بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلو متر مربع. تحررت في أيام معدودة بفضل من الله وعونه وتأييده، رغم أن العدو حشد أكثر من 50,000 مرتزق. زودهم بكل العتاد والعدة، أسندهم بمئات الغارات الجوية. عندي بيقول لك سلموا. على مبلا رزع الرزع، فضل من الله. خمسة ألف واربعمائة كيلو متر مربع مساحة إجمالية لست مديريات، تحررت في أيام معدودة، رغم أن العدو حشد أكثر من 50,000 مرتزق، زودهم بكل العتاد والعدة، وأسندهم بمئات الغارات الجوية. لكن كل هذا الطغيان انهار كبيت من ورق أمام ضربات المجاهدين. لطالما رهن العدو السعودي على تفوقه الجوي والناري. ضروري ما يعرف شعبنا اليمني، رغم أن مشاهد الإعلام الحربي، لكن ولو هذه ما قد بسرش ما قد تريش يدرئ. لطالما رهن العدو السعودي على تفوقه الجوي والناري وعلى قدرته على شراء الذمم وتجنيد المرتزقة من شذاذ الآفاق. حشد 7 فرق عسكرية بقوام 38 لواء، نشر ترسانة من الأسلحة المتطورة، بنى منظومة معقدة من المعسكرات والقواعد في الساحل الغربي من مطار المخا إلى معسكر خالد بن الوليد، ومن قاعدة يختل البحرية إلى جبل زقر. ظن أن هذه القلاع الحصينة ستكون رصيدا استراتيجيا يضمن له السيطرة على باب المندب ويخنق اليمن اقتصاديا وبشريا. لفهم عظمة هذا الإنجاز لابد من رسم صورة دقيقة للبنية العسكرية التي كان يتمتع بها العدو في الساحل الغربي قبل انطلاق العملية. فالحديث هنا يتركز عن منظومة عسكرية متكاملة بنيت على مدى سنوات، شملت مراكز القيادة والسيطرة التي كانت تمثل العقل المدبر لعمليات العدو. فمعسكر مطار المخا كان يضم مقر القيادة العامة والعمليات المشتركة للعدو، ومقر إقامة القيادات العليا لتحالف العدوان. كان يمثل نقطة الربط بين القيادة السعودية في الرياض وأدواته في اليمن. معسكر عنبرة في الخوخة كان مركز عمليات خاص للمرتزق طارق عفاش. وخفر السواحل، معسكر عنبرة في الخوخة كان مركز عمليات خاص للمرتزق طارق عفاش وخفر السواحل ينسق بين العمليات البحرية والبرية في الجنوب، ومعسكر العمري كان مقر القيادة الرئيسية للعدو
لتأمين باب المندب. يشرف على كل التحصينات الممتدة على طول الساحل. ومعسكر المحجر شرق حيس كان مركز القيادة الميدانية والإسناد المدفعي لجبهات حيس. معسكر المحجر شرق حيس كان مركز القيادة الميدانية. عيد عازب الناس يدروا والله ما بلا يدروا. قالك سلموا عن كلهم. الحديث هنا يتركز عن منظومة عسكرية متكاملة بنيت على مدى سنوات وشملت مراكز القيادة والسيطرة التي كانت تمثل العقل المدبر لعمليات العدو. فمعسكر مطار المخا كان يضم مقر القيادة العامة والعمليات المشتركة للعدو ومقر إقامة القيادات العليا لتحالف العدوان، وكان يمثل نقطة الربط بين القيادة السعودية في الرياض وأدواته في اليمن. معسكر عنبرة في الخوخة كان مركز عمليات خاص للمرتزق طارق عفاش. وخفر السواحل ينسق بين العمليات البحرية والبرية في الجنوب. معسكر العمري كان مقر القيادة الرئيسية للعدو لتأمين باب المندب. يشرف على كل التحصينات الممتدة على طول الساحل. ومعسكر المحجر شرق حيس كان مركز القيادة الميدانية والإسناد المدفعي لجبهات حيس، ويمثل العمق الناري للعدو. ومعسكر جبل الهاملي والرويس كانا مركزي قيادة جبهات مقبنة، يشرفان على المناطق الجبلية الاستراتيجية. معسكر الشقيرة كان مركز قيادة المديرية وتأمين الربط بين الساحل الغربي والأحج. هذه المراكز الستة كانت عقدا لشبكة قيادة وسيطرة متكاملة تتيح للعدو إدارة المعركة من أعلى المستويات وإلى أدق التفاصيل التكتيكية. ولم تقتصر المنظومة العسكرية للعدو على مراكز القيادة، بل امتدت لتشمل القواعد البحرية التي كانت تشكل العمود الفقري للسيطرة على الساحل. فقاعدة ميناء المخا كانت مقر قيادة حراسة الشواطئ وخفر السواحل، وقاعدة يختل البحرية كانت تابعة لقوات خفر السواحل وتؤمن الممرات المائية الجنوبية للعدو. سمعتوا؟ يدروا الناس بعظمة الإنجاز بفضل من الله. رصيف الخوخة العسكري كان تابعا لميليشيات خفر السواحل، ورصيف إنزال جزيرة جبل زقر العسكري كان مخصصا لاستقبال زوارق خفر السواحل والسفن اللوجستية للعدو. وهذه القواعد الأربع كانت تؤمن خطوط الإمداد البحري لتحشيدات العدو وتضمن عنده داري من أجل تضمن هذا استمرارية القتال. كما امتلك العدو مراكز تدريب وتجميع كان أهمها معسكر أبو موسى الأشعري الذي كان يعد أكبر المعسكرات التدريبية والتجميعية لما يسمى المقاومة التهامية،
وألوية العمالقة، وكان المصنع الرئيسي للمرتزقة، يضم آلاف المجندين من مختلف الجنسيات. معسكر يختل كان مركز تدريب متقدم للعدو، معسكر جبل زقر كان لتدريب وتسليح ميليشيات خفر السواحل ووحدات تأمين الجزر، وهذه المراكز كانت للتدريب فقط، وكانت مواقع لتجميع القوات قبل زجها في المعارك. وتمثل عنده دارين أش تمثل؟ تمثل احتياطي القوة البشرية للعدو. إلى جانب ذلك أقام العدو قواعد لوجستية ومخازن رئيسية كانت تضمن استمرارية القتال. فمعسكر خالد بن الوليد كان القاعدة العسكرية الأكبر والأهم في جنوب الساحل الغربي. يمثل عنده دارين أيش يمثل معسكر خالد بن الوليد كان القاعدة العسكرية الأكبر والأهم في جنوب الساحل الغربي، يمثل المستودع الرئيسي للسلاح والعتاد. معسكر جبل النار كان أحد أكبر مخازن السلاح في الساحل الغربي. معسكر مدارس العمري بذوباب كان مواقع تجميع وإمداد. معسكر الثوباني كان معسكرا لوجستيا ومركز إمداد شرق المخا. معسكر العقد والمغرس كانا مواقع تجميع وإمداد. هذه القواعد الخمس كانت تضمن تدفق الإمدادات إلى الوحدات الميدانية للعدو. كما امتلك العدو مواقع مراقبة ودفاع جوي، أهمها معسكر الدفاع الجوي شرق المخا، محطة المراقبة والرادار البحرية بجبل زقر، نقطة مراقبة خفر السواحل حنيش الكبرى، نقطة رادار ذوباب البحري. ولم تغفل المنظومة الجوية، حيث كان هناك مطار المخا ومطار ذوباب للاستخدام العسكري واللوجستي، ومدرج جزيرة زقر العسكري، ومهبط مروحيات حنيش الكبرى، ومدرج عنبرة في الخوخة. هذه البنية التحتية الجوية كانت تتيح للعدو نقل القوات والإمدادات بسرعة وتوفير الدعم الجوي القريب. كان العدو يمتلك في الساحل الغربي منظومة عسكرية متكاملة تغطي القيادة والسيطرة والتدريب والتجميع واللوجستيات والإمداد والدفاع الجوي والمراقبة والقواعد البحرية. هذه المنظومة صممت لتصمد أمام أي هجوم تقليدي، وكانت تعتمد على مبدأ العمق الدفاعي المتعدد الطبقات، خطوط أمامية محصنة، ثم قواعد دعم خلفية، ثم مراكز قيادة بعيدة عن متناول النيران المباشرة. لكن ما حدث خلال أيام قليلة تجاوز كل التوقعات. أقول لكم ما وقع هيسمعوا. والذي سيخبر يسمع. تحطمت سبع فرق عسكرية بقوام 38 لواء.
قتل وأسر وجرح المئات من منتسبيها.

واو انتوا بصرتوا المشاهد فلة والرز والكبسة واللحمة في ميناء المخاء يعني ما زد لقيش فرصي يتموا الكبسة قال لك ما تسرولوا لا ادري يا اخي والله شاهدني بس هي المشاهد تخليك تحلل ولو مش محلل فضل من الله تحطمت 7 فرق عسكرية بقوام 38 لواء قتل وأسر وجرح المئات من منتسبيها وفر من بقي تاركا خلفه عتاده وسلاحه لم تنفع الغارات الجوية الكثيفة لم تجد التحصينات المتطورة سقطت مراكز القيادة والسيطرة تحررت القواعد البحرية وصارت معسكرات التدريب والتجميع التي كانت تعد لقتل اليمنيين مجرد أنقاض وتمكنت بفضل من الله وعونه وتأييده قلت لكم أدق التفاصيل ها بفضل الله وعونه وتأييده تمكنت قواتنا المسلحة من تنفيذ 32 عملية 32 عملية تصد للطائرات الحربية السعودية أين تصير بصديقك؟

قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذه المعادلة معادلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، تجسدت هذه المعادلة أمام أعين العالم. يا قوة الله،

عظمة هذا الإنجاز تكمن في الأرقام وفي كسر أسطورة التفوق العسكري الذي حاول العدو فرضه لعقود. لقد أثبت المقاتل اليمني بفضل من الله وعونه أن الإيمان بالله والتوكل عليه مع الاستعداد والتخطيط قادر على هزيمة أعتى الجيوش وأكثرها تسليحا. تحولت رمال الساحل وتهامة بفضل من الله وعونه إلى مقبرة للآليات الحديثة، وصارت قرى المديريات في الساحل الغربي المحررة شاهدة على أن اليد الإلهية هي التي تمنح النصر، وأن الرعب الذي قذفه الله في قلوب المعتدين كان أقوى من كل قنابلهم ومدافعهم.

واحد رسال لي رسالة قال لي أخ عبد الله أشتي أعرف كيف تمت هذه العملية عسكريا وذا بين شراح. خلاص صابر أجاوب على هذا السؤال بعيني وراسي. ما جيت أفعل الليلة إلا نجاوب على أسئلتكم. هيا اسمع، انطلقت العملية في 3 سبتمبر هذا الشهر، 3 سبتمبر، من عدة مسارات بمشاركة كبيرة من أبناء الشعب اليمني وقبائله الحرة. هذا التفصيل مهم عسكريا، مهم عسكريا، لأنه يشير إلى أن العملية لم تكن مجرد هجوم من وحدات نظامية، بل كانت عملية تعبئة شعبية واسعة، ما يعني أن العدو كان يواجه بيئة معادية بالكامل، حيث كان السكان المحليون عيون للقوات المهاجمة، مصدر للمعلومات الاستخباراتية، مساندين لوجستيين. التخطيط للعملية استند إلى دراسة دقيقة للبنية الدفاعية للعدو وتحديد نقاط الضعف في منظومة القيادة والسيطرة ومعرفة مواقع المخازن والمستودعات والقبول بعدم التكافؤ المادي والاعتماد على عنصر المفاجأة والسرعة. وذا الحين مفسروم الله قبالهم ما تموش الكبسة. وذا الحين لو ما قالوا هولاجن ما عندهم حجة.

0: شتت جهد العدو، منعه من التركيز على اتجاه واحد. العملية انطلقت من عدة مسارات، هذا يعني أن القوات المهاجمة تقدمت على أكثر من محور في وقت واحد. فضل من الله، فضل من الله، ما أربك العدو جعله غير قادر على تحديد الاتجاه الرئيسي للهجوم. سمعتوا؟ التقدم من عدة اتجاهات يعني أيضا أن العدو لم يستطع استخدام احتياطاته بشكل فعال، لأنها كانت مبعثرة على جبهات متعددة. التقدم في جغرافيا مكشوفة كان يحتاج إلى تخطيط دقيق للاستفادة من طبيعة الأرض واستخدام الوديان والمرتفعات لتغطية التحرك والاعتماد على السرعة في التنقل لتفادي الغارات الجوية.
1: يتم الآن طرق العدو من موادعه. يا ربي لك الحمد، هذا بفضلك يا ربي.
0: البيان العسكري. أعلن البيان العسكري أن العدو فشل في التأثير على العملية رغم الغطاء الجوي الكثيف غارات. هذا يعني أن القوات المهاجمة استخدمت تكتيكات متقدمة للتعامل مع الطائرات. يا قوة الله، يا قوة الله، يا قوة الله. من بينها التشتيت وعدم التركيز في تجمعات كبيرة والتحرك في مجموعات صغيرة متفرقة. زامل الاقتحامات والتمويه باستخدام طبيعة الأرض للاختفاء عن الرادارات والطائرات، والدفاع الجوي المحمول باستخدام الأسلحة المضادة للطائرات بشكل فعال، حيث تمكنت القوات بفضل من الله وعونه وتأييده من تنفيذ 32 عملية تصدي وإسقاط 9 طائرات. هذا الرقم مهم جدا، لأنه يشير إلى وجود منظومة دفاع جوي فعالة. يا ربي لك الحمد. سواء كانت صواريخ أرض جو محمولة أو مدافع مضادة للطائرات، فإسقاط 9 طائرات في غضون أيام هو إنجاز كبير بفضل من الله. يعني أن العدو فقد جزءا من قدرته على الاستطلاع والدعم الجوي. أيوة، يعني ما زاد من عمل ميدان لديه. ما عادش داري أينو. فضل من الله. بعد اختراق الخطوط الأمامية، سمعتوا، انتقلت القوات المهاجمة إلى اقتحام القواعد والمراكز الرئيسية. هنا يبرز عنصر المفاجأة والسرعة. العدو لم يتوقع أن تصل القوات المهاجمة إلى هذه المراكز بهذه السرعة، فوجد نفسه أمام خيارين: يكمل صحن الكبسة ولا البروحة. فضل من الله، فضل من الله. العدو لم يتوقع أن تصل القوات المهاجمة إلى هذه المراكز بهذه السرعة، فوجد نفسه أمام خيارين: القتال حتى النهاية أو الفحاطة أو الفرار. ما بش غيرهم. اختار الكثيرون الفرار، تاركين خلفهم العتاد والسلاح وصحون الكبسة. حكى القيادة. اقتحام مراكز القيادة مثل معسكر خالد بن الوليد، ايش يعني؟ يعني شل العقل المدبر، الراس، العقل المدبر كله مشلول، تعطل، تغلق، يشتي العقل، يشتي العربية يسوقه، مشلول. قطع خطوط الاتصال بين الوحدات الميدانية والقيادة، ما أدى إلى انهيار جماعي في صفوفه، فضل من الله. كما أن البيان العسكري أشار إلى تحرير عدد من الأسرى اليمنيين الذين كانوا محتجزين لدى مرتزقة العدو منذ سنوات. هذا يعني أن القوات المهاجمة وصلت إلى مواقع الاحتجاز وحررت الأسرى في عملية سريعة. ما يشير أيش يشير هذا؟ ما أشي يعني هذا؟ دقة المعلومات الاستخباراتية ونجاح التخطيط. يا ربي لك الحمد. واحد يرسل لي رسالة ذا الحين بالله عليكم ويسألني: يا أخ عبد الله، لماذا نجحت هذه العملية؟ حاضر، لا سؤال في محله. انت داري ليش نجحت؟ ودحنا بنقول من أول: والله والله، بس البعض يا أخي يشتي يفهم. كنت بتقول هو والله، لكن ولو يا أخي وضح لهم طبيعي. ما جيت أفعل الليلة. قلت لي، سألتني لماذا نجحت هذه العملية، قلت لك سؤال في محل. حاضر، شوف، يمكن تفسير ذلك من خلال عدة مبادئ عسكرية. بسرعة على حلافيني، أنا داري بتقول يا أخي هؤلاء مسلحين معاهم عتاد وعدو وكذا ومراكز وغرف سيطروا وكذا. ما عندك حجة. لهذا أنا أشرت عليك أيضا من ناحية ومبادئ عسكرية. يمكن تفسير ذلك من خلال عدة مبادئ عسكرية. أولا، مبدأ اللامركزية في القيادة، حيث انطلقت العملية من عدة مسارات. ما يعني أن القيادة الميدانية كانت تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية في اتخاذ القرار. هذا النمط من القيادة يسمح بالمرونة والسرعة في التعامل مع المتغيرات الميدانية، على عكس القيادة المركزية التي تتأخر في ردودها. ثانيا، مبدأ السرعة والمفاجأة، حيث كان العدو يتوقع هجوما تقليديا بطيئا، لكن ما حدث كان هجوما خاطفا وسريعا. القضبة. السرعة في التقدم منعت العدو من إعادة تنظيم صفوفه ومن استخدام احتياطاته ومن الحصول على تعزيزات. المفاجأة شلت قدرته على اتخاذ قرارات صحيحة. ثالثا، مبدأ حرب الاستنزاف المعاكسة، حيث كان العدو يريد استنزاف اليمن عبر حصار اقتصادي وتحشيد عسكري دائم، لكن العملية قلبت المعادلة. هتقول لي كيف؟ اليمن هو من استنزف العدو، مش العدو حاصرنا. وعدوان استمر وما زال 12 سنة، وصبحنا الله في ملكوته. بالمعادلة التي أعلنها السيد القائد يحفظه الله، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. وبعدها أضاف السيد عبد الملك ماجد: والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. يعني كل شيء جاهز. تعبث بنا 12 سنة، يرجع يتعبث بنا. كذاب، تبسروا بيانات قواتنا المسلحة، نوع الطائرة، ومنين جت ومنين طلعت، والساعة كم. أيوة يعني الأمر ما عادوش هكذا صفات، ما عبش صفات، ما عبش ضحك. في هذه العملية أيضا مبدأ حرب الاستنزاف المعاكسة، حيث كان العدو يريد استنزاف اليمن عبر حصار اقتصادي وتحشيد عسكري دائم، لكن العملية قلبت المعادلة. اليمن هو من استنزف العدو وأجبره على خسارة قواته وعتاده وأفقده السيطرة على مناطق استراتيجية. رابعا مبدأ العمق الاستراتيجي، حيث منح تحرير الساحل الغربي منح اليمن عمقا استراتيجيا على البحر الأحمر. هذا العمق لا يعني فقط مساحة جغرافية سابر، بل يعني القدرة على تهديد الملاحة. وده ما بيقولوا احنا هذا الحين بنهدد الملاحة، بنقول لهم ما ولا بنهدد أحد ولا بنهدد أحد، حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي. وده قلت لكم في بداية الحلقة، هذا الحين قدوا ما من المسافة الصفر، وصغط قالوا صغط. اها ما شاء الله الله حكه، هذا الحين ما بلا قفده هكذا انشغل السعودي من اذانه من المسافه الصفر. معض الله قفاك، فضل من الله الحمد لله. صرت لو ما تلقى كذا وتزغفم من وانت مسنف هكذا وفعل بها كذا زعل المشمع ذيك المشمع زعل المشمع ها ومعض الله قفاك شلدها الريح شلها الباز من بين اخوتك. فضل من الله. مبدأ العمق الاستراتيجي، حيث منح تحرير الساحل الغربي منح اليمن عمقا استراتيجيا على البحر الأحمر. هذا العمق لا يعني فقط مساحة جغرافية، بل يعني القدرة، عندنا قدرة لكن البيان واضح، ما بنشكل خطر على الملاحة التولية أبدا. بيان قواتنا المسلحة وضح كل شيء، أما حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي والله ما احنا بقول لكم هذا الحين من وش لا صورة. أيوة من وش لا صورة، مع بشاء المسافة الصفرية من وش لا صورة. إلي أنا بسرك الله إلي وصغده فعل بك كفتك هكفاك إن شاء الله الله حكه. وفرض حصار بحري والردع من مسافة بعيدة. خامسا مبدأ الحرب الشعبية، حيث إن مشاركة القبائل وأبناء المناطق المحلية في العملية يعني أن العدو كان يواجه بيئة معادية بالكامل. ما عاد حد يشتيهم، ما عاد حد يشتيهم. وهذا النوع من الحروب يجعل من الصعب على أي جيش تقليدي، ما بش معك حاضرا مالك أنت مالك أين تصير بصليبك. هذا النوع من الحروب يجعل من الصعب على أي جيش تقليدي السيطرة على الأرض، لأن السكان أنفسهم يتحولون إلى مقاتلين وبيوفروا الدعم الاستخباراتي واللوجستي. يعني قدوم باغرين منهم ظهر لك واحد رسل لي رسالة يا أخ عبد الله ها ما في نفسك، قال ما هي الأبعاد الاستراتيجية لهذا الانتصار؟ لا سؤال في محل. وما غير تلي فرصة أتوضع استراتيجيا ولا ولو نستعين بالدكتور محمد عبد الله الحيفي الخبير في الدراسات الاستراتيجية، لكن ما عدا نشغلش هذا الساعة ونزعجه الشيء نظار. وبعد إذن الدكتور محمد عبد الله الحيفي الخبير في الدراسات الاستراتيجية. أخي الكبير، كيف شاجاوب على هذا السؤال؟ قلت لي ما هي الأبعاد الاستراتيجية لهذا الانتصار؟ هيا اسمع. شوف، المعركة فاصلة، المعركة فاصلة، لأنها كسرت الحصار الاستراتيجي الذي كان يفرضه العدو على اليمن منذ سنوات. كان العدو يحاول خنق اليمن اقتصاديا عبر السيطرة على الموانئ والساحل الغربي، صح؟ لكن تحرير الساحل يعني ايش يعني؟ يعني فك هذا الحصار، فتح الطريق امام اليمن للتواصل مع العالم. ميناء المخا اللي كان تحت سيطرة العدو اصبح الان بفضل من الله وعونه وتأييده تحت سيطرة القوات المسلحة اليمنية المؤمنة المجاهدة المبدعة المطورة المضحية البطلة. ما يعني؟ صح، أقول لك ما يعني. ما يعني أن اليمن استعاد أحد منافذه البحرية. راعي، ما قد تمايج انت تشتيها الأبعاد الاستراتيجية لهذا الانتصار. سمعت؟ الساحل الغربي هو البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، السيطرة عليه لما تمسك البوابة الجنوبية للبحر الأحمر. ايش يعني؟ يعني إن اليمن أصبح قادر على التحكم في حركة الملاحة. وتهديد السفن المعادية، المعادية هلاعب، وحماية السفن الصديقة. ما رأيك فيني؟ أنفع ولا ما أنفع؟ هذا التحول يا خبير أربك حسابات القوى الكبرى. قبل العدوان على بلادنا ومع بداية هذا العدوان يعني في العام 2015، من كان يغور؟ أنت داري من كان يغور؟ الإسرائيلي. اليهودي، أو لا كلهم لا بيخدموا اليهود، حزب الإصلاح والعفافيش وكل من امتهن العمالة والارتزاق وسلكه دربا يقول لك حماية اليمن. على من؟ على من يا كل كافر؟ ما احناش مغرر بنا. كذا بنقول لكم اليوم، اليوم انا بنبصر القنوات المرتزقة في يمن شباب. قال ذيك المحل الذي اتوه، قال احنا كنا يعني بنحارب دفاعا عن اليمن، ماذا الحين طلعنا وان احنا بنحارب من اجل العالم. شل يا بيشل. يا معاريس، يا معاريس، صاين بامتياز. هذا التحول اربك حسابات القوى الكبرى، خاصة الحبايب الامريكي واليهودي الصهيوني الإسرائيلي، اللتين أمريكا وإسرائيل اللتين للم أمريكا وإسرائيل، لأنهم بيعتبروا البحر الأحمر أمريكا وإسرائيل ممرا استراتيجيا حيويا، وكان العدو يريد تحويل اليمن إلى كانتونات ممزقة. قال لك إقليم سبأ، قال لك إقليم الحبايب، يقسمونا ويمزقونا. صح، ما 2011 وحرب الحصبة وحرب الزمج ويشغلونا، ها، وبعداي الدولنا قالوا انتخابات والصندوق ونتج كلنا صناديق، ها، الصناديق، ومرشح واحد، مرشح واحد التمبو، بسرعة على صنجة، بسرعة على صنجة. هي هنا الخفقنة. العدو كان يشي حول اليمن إلى كانتونات ممزقة، وفصل الساحل عن المرتفعات، وإقامة كيانات موالية في الجنوب. أقول لك بحاجة، تحرير الساحل الغربي حقنا، وإحنا الذي حررنا بفضل من الله، أفشل هذا المشروع. أقول لك بحاجة أيضا، من ضمن الأبعاد الاستراتيجية، أقول لك بحاجة، حاجة مهمة، الإنجاز العظيم بتحرير الساحل الغربي حقنا، طهرنا من سفلة العصر، بيشتغلوا مع الصهاينة يا خبير، قد بنقولها بالمكشوف بالوضوح. طارق عفاش ما كانش بيهدد البحر الأحمر، وما لأنه مجرد أداة حذاء للحذاء السعودي، طارق عفاش حذاء في رجل الحذاء السعودي، هذا بنقول لكم هؤلاء أحذية الأحذية. السعودي ما هو حذاء في رجل اليهودي والأمريكي، مش أحلام، هو وضوح والصراحة والشفافية. ها، لو ما جوا المؤمنين قد احنا بنشكل خطر على المراحل العالمية. لا لا لا لا، طلع قال لهم العميد يحيى سريع، الدنيا سلامات، ولا بد من الخبر خبر، بس حضر الملاحة البحرية على العدو السعودي. تحرير الساحل الغربي من ضمن الأبعاد الاستراتيجية المحققة بفضل من الله، أعاد التأكيد على وحدة اليمن الجغرافية والسياسية. وليش قلنا لك فشل المشروع حقكم؟ فضل من الله، السعودية راهنت على السيطرة على الساحل الغربي. ليش؟ هذا السؤال من عندي، ليش؟ يأمنوا باب المندب. اليوم السعودية لقيت نفسها أمام واقع جديد، خسارة مناطق استراتيجية. كل واحد، بين أقول لك كل واحد، خسارة مناطق استراتيجية. كل اثنين، انهيار هيبة عسكرية. كل ثلاثة، تآكل نفوذ إقليمي. وقبل العملية كان اليمن في وضعية الدفاع، يدافع عن أرضه حق هالمشروع، يحاول رفع الحصار. بعد العملية كنا بنحاول نرفع الحصار، لكن بعد العملية أصبح اليمن في وضعية الهجوم بفرض معادلات جديدة، ويهدد مصالح العدو، وينقل المعركة إلى عمق العدو. هذا التحول في الوضعية الاستراتيجية هو أهم تبعات الانتصار بفضل الله. داري ما هو سؤالك يا حف؟ الزميل المخرج حفظ الله الحرازي قال له أنا اشتي أسأل ولا ما أسألش؟ قلت له أسأل. قال على ذكر آخر كلمة في تحليلك يا أخ عبد الله، مش شو تحليلي، الشي نظر، الشي نظر يا نظر. الزميل المخرج حفظ الله الحرازي قال وأنا أسألك، قلت سأل مالك أنت، لا تخزعش، إحنا أخوة، سأل ما جيت أفعل الليلة. قال سؤالي ما هي التبعات العسكرية على العدو؟ أجاوب على حفظ الله بعد إذنكم. شوف يا حبيبي، العدو بنى في الساحل الغربي منظومة دفاعية متعددة الطبقات يا حفظ، لكن هذه المنظومة انهارت في أيام بفضل الله وعونه وتأييده. سمعت؟ هذا يعني يا حفظ أن العدو لم يعد يمتلك عمقا دفاعيا في المنطقة، وأي هجوم مستقبلي سيجد العدو أرضا مكشوفة. كما أن مقتل وأسر المئات من منتسبي التحشيدات خاصة القيادات الميدانية يا حفظ، يعني أيش؟ العدو خسر كوادر لا يمكن تعويضها. بغرلاك ما يقدرش يعوضها بسهولة. فقدانهم على القيادات الميدانية يضعف قدرة العدو على إدارة العمليات مستقبلا. يشتي ناس يدربهم ويقريهم ويخريهم ويعلفهم تام. بغرلاك وإذا كانت السعودية يا حفظ قد وعدت حلفائها بالحماية، ما هو خسارة الساحل الغربي يظهر عجز السعودية عن الوفاء بهذه الوعود. ظهر لك لهذا لما عميوا جالهم عماء في الساحل الغربي بفضل من الله، ما رجعوا قالوا كفي غطوا كفي، ما دعمتناش السعودية. أول من اتهموا السعودية، والسعودية ضربت وحشدت بتاكل كبسة عندهم وقياداتها وكم من حاضر نيبة وفي التحصينات المحصنة، ولا أستبعد أن هناك أمريكا وغيره وصهاينة أيضا. ما لقيت سمعت الحين السعودي إذا وعدت من تشتي تحشيدات جديدة وتعدتم تقول لهم أنا ما عليك ما عليكم شيء، أنا موجود. السعودي تقول لهم أنا ده إحنا دعمكم طالع من نازل، وهي دعمتهم وكذا. بس أقول لك يعني ده الحين ما عاد حدا يصدق. لأنه تحرير الساحل الغربي بفضل من الله كشف أن السعوديين ما تقدرش تحميه حتى نفسه. كنا نضرب التحشيدات ونضرب السعودية فضل من الله، السعوديين ما تقدرش تحميه حتى نفسه. هذا التآكل في الثقة يا حفظ قد يؤدي إلى تململ الحلفاء. بصرت يا حفظ لو ما على قولة السعودي لو ما أعلنوا موت التنبوع فجأة هكذا وأعلنوا أنهم دفنوا، دحين نشوف من أول من اتعض من دفن الشرعية في السعودية مثلا بالتنبوع. أنت ريمان الذي طلع التنبوع لما أقال نفسه وأعلن إقالة نفسه وأقال جنبه نايبة علي محسان، دحين بيجلس علي محسن يدعي الله انه ما قد يموتش. حسب ما تدفنش السعودية وعين التراء، هذا اذا ما دفنوش وعين التراء. سمعت الحلفاء عيد ململوا، يقول ما يقول يكون يفكر قوي خيرات. اذا انا جازر مع السعوديه، السعوديه تقول هي دحميني، ما عبد انا السعوديه ما عبد ينفعش احد، ما عبد يقدرش تحمي نفسه، يشغل عقله. وربما الى بحثهم عن بدائل. إسرائيل التي بنت استراتيجيتها الأمنية على التفوق العسكري والاستخباراتي، وجدت نفسها أمام واقع جديد. اليمن أصبح قادرا على تهديد أمنها البحري. هذا قالوا احنا بنشكل خطر على الملاح، لا احنا بنشكل خطر على اليهودي، على اليهودي. لهذا الغواير من علامة العدو الصهيوني، الغواير الكبيرة من علامة العدو الصهيوني، هم بيغوروا من قبل ومن بعد. كيان العدو الإسرائيلي الذي بنى استراتيجيته الأمنية على التفوق العسكري والاستخباراتي وجد نفسه أمام واقع جديد. ما هذا الواقع الجديد؟ اليمن أصبح بفضل من الله وعونه وتأييده قادرا على تهديد أمن العدو الصهيوني البحري، وعلى فرض معادلة ردع في البحر الأحمر. الولايات المتحدة اللي كانت تراهن على السعودية كحليف استراتيجي في مواجهة اليمن، وجدت نفسها أمريكا ترامب اليوم ركب محمد بن سلمان مطرين ركب على مطرين، صح ما تقول مطر ابو شارعين، هم دارين انه كذاب، بس قال لهم ان احنا تواصلنا معه وقلنا له شوف انت مالك شطح. وكذاب من قبل ومن بعد، وبيكذب على هول الهين المداعس حقه، يدعسوا ما يحن ما يشري. ترامب قال لمحمد بن سلمان هذا مشكلتك أنت، أشي مشكلتي. الولايات المتحدة التي كانت تراهن على السعودي كحليف استراتيجي، ما هو قال لهم وإيران بتستهدف القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج. الأمريكي قال لهم احنا انتوا مجلس يرصد الصواريخ وكل من ظهورهم بيحسبهن عليهم، قال لهم دافعوا على القواعد العسكرية الأمريكية انتوا ما يفعلوا بهم. ما يقولوا لا، قالوا الأمريكي قالوا احنا الدينة كان عندنا عسب تحمينا، مش نرجع احنا نحمي قواعدك العسكرية. يعني انت اتيت هذا القواعد العسكرية قلت لنا تحمينا، في الأخير احنا الذين نحميها، وفعلوها كذا بيتهم فوق حواجبهم، قصي فوق جبهتهم الخلايجة. قال لهم ايوه دافعوا انتو عليها أجأة أدافع أنا. فضل من الله قلب عليهم. ده الحين ترامب يقلب على محمد بن سلمان من وش لازوره. فأمريكا اللي كانت تراهن على السعودي كحليف استراتيجي في مواجهة اليمن، وجدت نفسها أمريكا وجدت نفسها أمام فشل حليف السعودي. هذا الفشل يضعف الموقف الأمريكي في المنطقة. سمعتوا؟ يدفع بواشنطن إلى إعادة تقييم استراتيجيتها، خاصة مع تصاعد التحديات الأخرى. الرجل مغرز في هرمز، قال محمد بن سلمان تجي تفتح لي باب هنا في باب المندب يا قليل الحياء يا حماء يبنى الحماء. قال لا تصبش الأب. قال أنت حمار ابن حمار استاهل. ده الحين سؤال في راسنا كلنا، مفاد هذا السؤال ما هي الدروس العسكرية المستخلصة؟ صح، كلنا بنسأل ما هي الدروس العسكرية المستخلصة. والأخ عبدالله مشو عسكري هلا مذيع يا أخي 12 سنة تخلي الذي يمشو عسكري غصبا عن أنفه، استشعار المسؤولية والشي نظر. هذا معادلتي في الرد قصي في الله. ما هي الدروس العسكرية المستخلصة؟ شوفوا، أثبتت العملية بفضل من الله وعونه وتأييده أن الإيمان عامل حاسم في المعركة، أقوى من أي سلاح. وهذا الدرس ليس دينيا فقط بل عسكريا. الروح المعنوية العالية تمنح المقاتل قدرة على التحمل والصمود تتجاوز قدرته الجسدية، كما أثبتت أن التفوق المادي لا يضمن النصر. فالعدو كان يمتلك تفوقا جويا وبحريا وبريا لكنه خسر. هذا يعني أن التفوق المادي وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون مقرونا بقيادة كفأة وروح قتالية عالية واستراتيجية صحيحة. وإحنا معانا قائد علم رباني، نعمة من الله، هدية الله لنا، مثلا في السيد القائد العلم يحفظه الله، ما نزيد إلا حمد وشكر على هذه النعمة. نسأل من الله أن يجعلنا فداء له. وما توليناه صدق التولي، قيادة ربانية فضل من الله الحمد لله، قيادة كفأة، روح قتالية عالية واستراتيجية صحيحة. ومشاركة الشعب في المعركة جعلت من الصعب على العدو السيطرة على الأرض، وهذا الدرس مهم جدا جدا جدا. هذا الدرس مهم لأي قوة تحاول احتلال أرض لا تعرفها ولا تعرف سكانها. وتحرير الساحل يا جماعة الخير منح اليمن عمقا استراتيجيا. هذا العمق ضروري لأي دولة تريد أن تكون قادرة على الردع. من دون عمق تصبح الدولة عرضة للخطر في أي لحظة. الزبدة، لقد أراد الأجنبي من السيطرة على الساحل الغربي وباب المندب تحويل اليمن إلى كنتونات ممزقة وفرض حصار أبدي، حصار أبدي أبدي، يركع الإرادة السياسية والشعبية في صنعاء. ولم يقتصر النصر الإلهي على دحر المعتدين عسكريا، إنما أسقط كافة المخططات الشيطانية للعدوان. وبذلك تحول الساحل المحرر من بؤرة تهديد استعماري إلى منطلق لسيادة يمنية كاملة، وصار عمقا استراتيجيا مكن اليمن من فرض معادلات بحرية دولية. أرعبت قوى الاستكبار العالمي هذا التحول العجيب بفضل من الله. هذا التحول العجيب من وضعية الدفاع والحصار إلى وضعية الردع والسيادة العالمية هو أسطع دليل على التدبير الإلهي العظيم الذي يدير هذه المعركة ويصنع من الضعف المفترض قوة تجلب الطاولة على المستكبرين. وما يميز هذا النصر عن غيره من الانتصارات العسكرية أنه لم يتوقف عند حدود سحق جماجم الطغاة، بل امتد إلى إحياء النفوس وتطهير الواعي. فبعد دحر قوات العدو جاء قرار العفو الرئاسي العام ليكشف معدنا أخلاقيا فريدا. النصر الإلهي يا سادة يا كرام يمنح صاحبه القوة والترفع عن الانتقام، ليتحول التحرير العسكري للأرض إلى تحرير قيمي للمغرر بهم. مد يد التسامح للمغرر بهم في الساحل الغربي، ومأرب وغيرها، هو رسالة إلى العالم أن هذا الشعب ليس شعب انتقام، بل شعب يريد بناء وطنه ورفع الظلم عن أبنائه. وهذا البعد الأخلاقي أضاف إلى النصر عمقا إنسانيا، وسلب العدو قدرته على الاستثمار في دماء اليمنيين. صرت ذلك المجاهد وهو بيعالج المرتزق قال بيألمنا هذا، والله بيألمنا، وهو صدق والله أنه بيألمنا، بيألمنا القتلى والجرحى رغم أن السيد عبد الملك يحفظه الله، تذكروا لما نصح السعودي والإماراتي وقال لهم، قال لهم كنا نتمنى أن نواجه الأمريكي وجها لوجه، لكن أنتوا رجعتوا تقاتلوا بدلا. اليوم بنقول لهم غريمنا السعودية أن نرفع الحصار عن شعبنا اليمني من أقصى إلى أقصى. قاموا يفعلوا نفوسهم سعودي تقاتل بدل السعودي. أنت يمني يا ذاك، والله لو بيشتريك بكم ما كان، بكم ما كان، وأقل حاجة أشتريك بكم، أشتريك بخمسمية سعودي، ثمنك خمسمية ولا 250 ولا 720، ثمنك ثمنك، بتثمن نفسك للعدو. الله المستعان، والله لو يدي لك ما ادالك، لأنه عدونا هذا بيستهدفنا كلنا، واستهدفنا كلنا على مدى 12 سنة. اليوم اليوم الذي كانوا يقولوا شكرا سلمان، اليوم بيدسعوا صور سلمان وابنه تحت أقدامهم، وعوى الناس. وانت تصير تقاتل بدل السعودي بخمسمية سعودي، تصير للسعودي أنا جاوع مالك. أنا قصديه الجنان الجنان الجنان، عادوا يشتي لعقل وقدوا جنان، فما بالك وانت بتبيع نفسك وتثمن نفسك. الله المستعان، اليمني عزيز وكريم طول عمره. كان العدو يحاول إذكاء نار الفتن والانتقام، يقول لك ما عادك سرى حجر للأخت، نتقاتل بيناتنا البين وحرب أهلية، وهو يرجع يقول لك ها سروا المتخلفين هؤلاء. لهذا الشيء واضح وصريح منذ البداية. غريمنا السعودي. لا تجعلوا من أنفسكم دروع وبيادق للعدو السعودي وتقاتلوا بدله على البعض. ما بيحبوش السعودي، أنا شو أقول لكم، بيحبوا زلد السعودي، زلد السعودي، يحبوا السعودي، يحبوا السعودي محمد بن سلمان، ما يتحب فيه، ما بيش جاذب، استغفر الله العظيم، ما بيش قبله، ما بيش قبل، ما بيش فيه قبله. والله ما كان علي القضي لي البوري في يوم ماطر، أنا ما كان على محمد بن سلمان يعمر لي البوري، يلصي البوري، مش الله يعمره، شو يقول لي؟ بعدها بالله عليك تقاتل بالنيابة عن إبستيني، إبستين محمد بن سلمان هو إبستين جحرين في لباس، والله. فالعدو السعودي كان يشتي حاول إذكاء نار الفتن والانتقام، جاء العفو ليكون صفعة أخلاقية أخرى في وجه تحالف التحالف السعودي الأمريكي الذي ظل يغذي الصراعات ويستثمر في النزعات الجبلية والمناطقية. إن النصر الكامل هو الذي يجمع بين تحرير الأرض وتحرير الإنسان، وهذا ما تحقق بفضل من الله في الساحل الغربي. إنما حدث في الساحل الغربي ليس نهاية المطاف، بل هو مقدمة لمعركة فاصلة. لقد أثبت اليمن أنه قادر على هزيمة أقوى التحالفات بفضل من الله، وأنه لم يعد ذلك البلد الضعيف الذي يتقاسمه الطامعون. إن استمرار الصمود والتصعيد بالتصعيد وضرب تحشيدات العدو وتثبيت معادلة الحصار بالحصار، كل هذا يمهد لمرحلة جديدة يكون فيها اليمن فاعلا رئيسيا في رسم مستقبل المنطقة. إن انتصار الساحل الغربي هو بشارة بشارة بشارة لكل أحرار الأمة أن النصر قادم، وأن زمن الهيمنة الأمريكي والصهيونية على مقدرات الشعوب قد ولى. لقد صدر جيشنا اليمني المؤمن المطور المبدع المجاهد أعظم ملاحمه البطولية، وسيسجلها التاريخ بأحرف من نور، وستبقى هذه الأيام القليلة علامة فارقة في تاريخ اليمن والعالم، تؤكد أن الإرادة الإيمانية أقوى من كل ترسانات الغرب، وأن الله سبحانه وتعالى هو من يمنح النصر والتمكين. التحشيدات التابعة للمرتزقة، هل منحكم السعودي نصر؟ العدو السعودي نفسه نسأله، هل منحك الأمريكي نصر؟ ولا شيء. الله سبحانه وتعالى هو من يمنح النصر والتمكين. ومثل ما في بيانات قواتنا المسلحة، عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة.

ده الحين نستقبل اتصالات الناس يشتوا يشاركوا 01-282-005 01-282-005.

0: عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. صدق الله العظيم. في إطار ضرب تحشيدات العدو السعودي المجرم ومواجهة عدوانه السافر وحصاره الظالم المستمر على شعبنا العزيز منذ 12 عاما لثنيه عن مطالبه المحقة ومواقفه المشرفة في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع استمرار الاعتداءات من التحشيدات التابعة للعدو السعودي على أبناء وقرى وعزل الساحل الغربي طوال السنوات الماضية وتصاعدها في الأشهر الأخيرة، وفي ظل النداءات المتكررة لأبناء تلك المناطق لجيشنا المجاهد بالتحرك لإسنادهم ورفع الظلم عنهم، أطلقت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبمشاركة كبيرة من أبناء شعبنا وقبائله الحرة في 3 سبتمبر الجاري عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية الواسعة النوعية من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية في بعض مديريات الساحل الغربي التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الجغرافيا اليمنية للاحتلال والسيطرة السعودية، وقد تكللت بالنجاح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى رغم الغطاء الجوي الكثيف من قبل العدو السعودي المساند لتحشيداته، إلا أنه فشل بفضل الله في التأثير على العملية. وقد حققت العملية النتائج التالية: أولاً، طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع، وأصبحت بفضل الله آمنة مستقرة. ثانياً، ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكرياً، وقتلوا وأسروا وجرحوا المئات من منتسبيها. ثالثاً، تحرير عدد من أسرانا الأعزاء المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي منذ سنوات في الساحل الغربي. رابعاً، تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من تنفيذ 32 عملية تصدي للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات. التحية لجيشنا المجاهد العظيم على جهاده وعطائه الكبير في سبيل الله دفاعا عن شعبنا وبلدنا، والتحية كل التحية لشعبنا العزيز المؤمن المجاهد وقبائله الحرة على ما تقدمه من دعم وإسناد للقوات المسلحة في معركة التحرر والاستقلال واستعادة السيادة الوطنية، ولما يتمتع به من وعي عال في مواجهة الدعايات والتضليل الإعلامي الكاذب الذي مارسه العدو طوال الأيام الماضية. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن.

0: مظلومين، وبالتالي أنتم منتظرين من الله وراجين منه نصره وعونه أجره إلى آخره.
1: من بشائر النصر كان مصدر على باب المنتب بالكامل.
2: أطلقت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبمشاركة كبيرة من أبناء شعبنا وقبائله الحرة في 3 سبتمبر الجاري عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية الواسعة النوعية من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية في بعض مديريات الساحل الغربي التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الجغرافيا اليمنية للاحتلال والسيطرة السعودية، وقد تكللت بالنجاح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى.
0: وسيتفاجؤون في البر كما تفاجؤوا بالبحر بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ بإذن الله تعالى.
2: وقد حققت العملية النتائج التالية: أولاً، طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع، وأصبحت بفضل الله آمنة مستقرة. ثانياً، ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكرياً، وقتل وأسر وجرح المئات من منتسبيها. ثالثاً، تحرير عدد من أسرانا الأعزاء المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي منذ سنوات في الساحل الغربي. رابعاً، تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من تنفيذ 32 عملية تصد للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات. التحية لجيشنا المجاهد العظيم على جهاده وعطائه الكبير في سبيل الله دفاعاً عن شعبنا وبلدنا، والتحية كل التحية لشعبنا العزيز المؤمن المجاهد وقبائله الحرة.
0: والقادم إن شاء الله أعظم على مستوى التنكيل بالعدو، والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً.

إن الجيش اليمني اليوم هو جيش يحمل صدق الانتماء إلى شعبه وبلده في هويته الإيمانية وعقيدته القتالية وتوجهه الصادق وفي موقفه الحق في الدفاع عن شعبه ووطنه وعن حريته واستقلاله وكرامته وعزته من منطلق الشعور بالمسؤولية الدينية والالتزام الإيماني والإنساني والأخلاقي والوطني بالاعتماد على الله تعالى والتوكل عليه والثقة به. وقد أثبت مصداقيته في الميدان بدماء الشهداء والتضحيات الكبيرة والصبر في المرابطة على مدى السنوات الثمان منذ بداية العدوان وإلى اليوم، وهو الآن أكثر استعدادا وأعظم قوة وإيمانا ووعيا ومهارة وأكثر تمسكا بمهامه ومسؤولياته من أي وقت مضى، وهو في حالة بناء مستمر على مستوى المهارة القتالية والقدرات العسكرية في القوات البرية والبحرية والجوية والصاروخية والتصنيع العسكري، وهو جيش لشعبه ووطنه لا يحمل العقد العنصرية ولا المذهبية ولا المناطقية

الناس يشتوا يهنوا وكذا ونستقبل اتصالات وبإيجاز وكل واحد يترك فرصة للي بعده. 01-282-005

0: هذا وقد أعلن المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع فيما جاء عن المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة ردا على استمرار العدو السعودي المجرم في عدوان على بلدنا. نفذت قواتنا المسلحة عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة التي تدير العدوان على بلدنا وشعبنا في القاعدة العسكرية بمنطقة شرورة العسكرية السعودية. وقد نفذت العملية بدفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله وعونه. بيان قواتنا المسلحة جاء فيه: نؤكد للعدو السعودي المجرم أن استمرار عدوانه على شعبنا سيقابل بعمليات أشد وأكبر في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. نستقبل اتصالاتكم على 01-282-005. ما أنسى مع خبر ومن جاء فخبر. ألو،
1: يا صباح الرضا،
0: صباح النور
1: والثبات.
0: أبو عبد السلام الأسدي، رسالتك.
1: أنا يبلتزم ما اليوم أنا أشارك.
0: أيوة، لكن مش يمتد أبو حنيفة ولا يبالي، يترك فرصة للذي بعده.
1: يا أخي باختصار،
0: تفضل.
1: باختصار، من فدى غزة بدمه وماله وهو في أحلك الظروف، هذه واحدة. والثانية سيادة وكرامة وعزة مقابل ارتهان وانبطاح وارتداد واضح. وهذا أبو زمزمية يعني عميل مزدوج، من يأخذ أوامره؟ من الموسى الإسرائيلي، والعين في القاعدة الإسرائيلية في أسيريا. ورجال الله أي الصلابه من كل فلك سيدي مولاي تاج راسي نور عيني. أنا ما أملك رجالة، وأقبل أحذية الرجال رجال المجاهدين. وأكرمني الله يا سيد عبد الله، من اليوم سكت بالأسير كملت ذخيرتي فتح طالح الهامي سلام ربي عليه، رجل من عز الرجال. يقول هو مطبط الموت أمريكا، الموت إسرائيل، إلا أنا أيهم النصر الإسلام، ولا مستعود ولا مرتهن بعد اليوم. يمن حر إلى قيام الساعة. الله معك
0: أبو عبد السلام الأسدي، شكرا لك. الذي بعده، الناس يشتوي يهنوا كذا مشاعرهم. 01-282-005. ألو
2: ألو،
0: تفضل. من معنا؟
2: مساك
0: الله بالخير وعافية. من معنا؟
2: أبو دارس.
0: من؟
2: أبو دارس.
0: أبو دارس، من أين اتصالك؟
2: بحي محمد.
0: من أين؟
2: من الحينة.
0: من الحينة، تفضل.
2: نذكر الجيش والجند الذي نكلوا بالأعداء، ونذكر نهدي المصاب، ونهدي سلامي حياتي سيدي ومولاي سيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه، وتحياتي لكم وجميعكم.
0: ولك التحية والسلام.
2: يا مال.
0: مع الله. 01-282-005.
3: سلام ربي.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: معكم محمد عبد الكريم المهاجري من أبناء مديرية ماوية محافظة تعز.
0: يا حيا وقوة، أهلا وسهلا. محمد المهاجري من تعز، كيف المعنويات؟ أهلا
3: وسهلا أستاذ العظيم، نبارك لك سيد القائد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي، وإلى الرئيس مهدي المشرف، وإلى الشعب اليمني هذا الجبار والذي كانت بمثابة عملية البنيان المرصوص ونصر من الله. ونحن أبناء محافظة تعز من شاركنا بجانب القوات المسلحة والأمن في تثبيت الأمن في المناطق المحررة. ويا أستاذ عبد الله، يعني لو ترى فرحة المواطنين بقدوم القوات المسلحة سواء من صنعاء او من تعز او من زمار، وكان الشرف الكبير
0: فضل من الله
3: المحافظه.
0: نقول لنا الصوره يا محمد، يا محمد نقول لنا الصوره انت، نقول لنا الصوره انت.
3: ارتياح شعبي جماهيري
0: فضل من الله الحمد لله.
3: ابناء الساحل الغربي من اول ما تدخل من معسكر خالد حتى ذباب، حتى ذباب نزلنا بالامس، والمناطق كلهم ترحيب واسع وكبير. الناس حتى نباقوا الناس يعني معا في بهم صبر ولا في بهم اي شيء، كانوا قد ذاقوا من هذه الجماعه ولكن مضغوطين، مضغوط ما يشوف واحد يتجرى ولا يتخابر الا ونهبوه دخلوا له لبيته. ارتياح شعبي جماهيري كبير، يعني كانوا فرحتنا اللي فرحتهم، رفعوا لنا المعنوياتهم ورحبوا سهلوا مرحبا، يعني حاضنه شعبيه لانصار الله بالمفتوح وللقوات المسلحه والامن. ولكن مسؤول انصار الله قال لك يا اخي تعال احكمني، قدت يمنين قدت مننا وفينا وقدت كذا، على الخبره لما يكونوا مرتهنين قرارهم مش بيدهم، قرارهم للخارج، يعني ما تصدق فرحه الشعب. كان احنا في 21 سبتمبر 2014 الفرحه
0: فضل من الله الحمد لله. الحمد لله اول مره تشارك معنا يا محمد.
3: لقد شاركت معك في هذه ثالث مره، كذي تاج راسي معك
0: فضل من الله، تاج راسي انتم حياك.
3: وانا الاستاذ سند الكمين يعني ثلاث مرات معك ومرتين معك
0: فضل من الله الحمد لله. حيا بك
3: فضل من الله، بارك الله فيكم، انتم الجبهه الاعلاميه نصركم الله احانكم الله، يا ترفعوا لنا المعنويات دائما
0: والله والله.
3: ولكن من الانفاق كل واحد على قدر ظروفه، ولكن
0: الله المستعان. سلام الله عليك، وسعدت كثيرا اني سمعت صوتك يا محمد المهاجري من ماوية تعز العز، لك التحيه والسلام.
3: بارك الله فيك حفظكم
0: الجميع.
3: الله وكافه الطاقم في قناه، والى المخرجين والمذيعين كلهم باسمه وصفته حتى لا ننسى احد، واطال الله في عمركم واعانكم الله وحفظكم الله
0: الجميع.
3: والبشارات ان شاء الله والقادمه اعظم باذن الله تعالى،
0: باذن الله
3: ان شاء الله. المدينه هكذا استاذ عبد الله، رساله أبناء المدينة، المدينة نفسها تعز الآن منتظرين بفارغ الصبر متى سيأتي القوات المسلحة والأمن في المدينة، يعني قد هم متشوطين، قد هم متلهفين لقدوم أبناء القوات المسلحة والأمن من أبناء المناطق المحررة لكي يحرروها. والله هذه من بشارات البشارات.
0: يا الله يا الله، ربك كريم،
3: يا الله بالنصر،
0: يا الله بالفرج،
3: الله حتى لا نقول حتى انا
0: سلام الله عليك
3: الآخرين.
0: يا الله بالفرج،
3: الله
0: الجميع
3: الله.
0: الجميع فوق راسي سيدي الكريم. شكرا لك محمد المهاجرين الماوية تعز العز. يا الله بالفرج للعباد والبلاد. 01-282-0005 انجاز عظيم وكبير، تحرير الساحل الغربي. مستقبل اتصالاتكم 01-282-005، مشاعركم ورسائلكم والذي في نفوسكم.

0: الو
1: الو، صباح الخير.
0: صباح النور، تفضل. من معنا؟
1: من ده سيد عبد الله، الله يحفظك
0: الجميع. من معنا؟
1: معك ابو علي العمدي من لما.
0: حياك يا ابو علي، تفضل.
1: الحمد لله الذي نصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله الذي نصرنا على القوة الظالمة العميلة، ونشكر الله على النصر العظيم، ونشكر القوات المسلحة بقواتها وعتادها ورجالها، ونشكر القوة الأمنية الداخلية، ونشكر الأعلام الوطني، ونشكر الشعب اليمني على على على وعيه، ونشكر القبيلة اليمنية على تفاهمها وتلاحمها، ونحيي السيد القائد حفظه الله ورعاه، قائد الثورة السيد عبد المجيد حفظه الله، ونحيي القيادة السياسية من سلاب المشار، ونشكر الحكومة البناء على تنازلها وامدادها مع القوى المسلحة، ونشكر الشعب اليمني كافة، ونحيي كل المجاهدين، الجيش المغوار حماه الله وسدد الله برميتهم، والخزي والعار للسعودي اكتسر قرن الشيطان بفضل الله، آل سعود الإزرة إزرة أبستي قرب وعدها يا أستاذ عبد الله
0: بإذن الله،
1: فضل الله الواحد الأحد
0: بإذن الله،
1: إن شاء الله إن شاء الله قرب وعدها، قرب وعدها، قرب نهايتها بفضل الله الواحد الأحد. والتحية لك يا أستاذ عبد الله،
0: لك التحية، لك التحية، لك التحية يا أبو علي العمدي من دمار، شكرا لك.
1: اللهم عافهم وحفظهم
0: الجميع، الجميع.
1: يا نجم الإعلام يا أستاذ عبد الله، نجم الإعلام أنت،
0: إحنا كلنا جبهة.
1: أبدي روحك الغالي.
0: سلام الله عليك، شكرا لك سيدي الكريم، لك التحية.
1: والتحية لسند الكمان، بلغ تحياتي.
0: سلام الله عليه وكل العاملين.
1: كل العاملين في قناة صنعاء أم الإذاعات.
0: نسأل من الله الثبات والهداية والسداد، لك التحية والسلام، شكرا لك يا أبو علي.
1: الله معكم والتحية لكم.
0: الجميع مع الله، مع الله. 01-282-005 مشاعركم، تحياتكم الذي في نفوسكم.

0: الحمص الحمص صوت لها الزحمة المفيدي.
1: ايوه السلام عليكم.
2: عليكم السلام عم عبدو علي من زبيد.
1: عم عبدو علي من زبيد.
2: حياك تفضل.
1: على هذه الاشعارات الذي تفرح القلب وزالة همنا وغمنا المنطقة السائلية كلها أتمنى الأجباد إلى كل مناطق مناطق يمنية خاصة على رغم الأعداء والله يعرف أولا المجاهدين يحفظهم ربي يسدد رميتهم ربي يحفظ السيد يحفظ السيد من بدر الدين الحوثي يحفظ أيد الناصر إن شاء الله.
2: يا الله يا الله
1: يا الله يا الله ربي يكون في أمك يا سيد يا عبد الله
2: الجميل
1: يا سيد يا قادم يا من السيد يكون يحرسكم ربي من كل حاسد يكون أيضا معكم
2: الجميل
1: يكون اسمك سيد. والسلام عليكم عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: جامل لك سامح الله يا أبل من بعيد.
2: يسلمك ويعافيك عبدو علي من زبيد، لك التحية والسلام. 01 282 0005

0: الو الو
1: الو
0: ايوه معاك، من معنا؟
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: معك ابو علي من عمران من جديد القبله.
0: حياك يا ابو علي، تفضل.
1: يا اخي نطلب من القوات المسلحه ان تضرب السعودي كل منشآت الحيويه والنفطيه. ما نبي لحد اليمن طيران وهو هناك جالسي. نطلب من القوات المسلحه ان تكثف طلباتها على السعودي ومنشآتها.
0: وما رايك في عمليه تحرير الساحل الغربي بفضل من الله؟
1: الله يأيد المجاهدين ويحفظهم وينصرهم ويسدد رميهم
0: يا الله.
1: عملي ايش اقول لك، هزت الدنيا كلها، هزت المتزقه، هزت بن سلمان وترامب. ترامب ما طلع ولا يتدخل، طلب مرتين ان يكون بطل المقطع.
0: فضل من الله، الحمد لله.
1: عبد الله،
0: ايوه بنسمعك.
1: محمد بن سلمان طلب من ترامب ان يقوم بضرب اليمن، ما ارضي، قال لي كفي.
0: قد بتصلوا ما رجع
1: اليمن هون معرفه.
0: فضل من الله، كتجرب حظه
1: اخي، جرب حظه وهتان. وبن سلمان ان شاء الله قريب
0: باذن الله. باذن الله لك التحيه يا ابو علي. على خير على خير، الحمد لله انك شاركت معنا.
1: طيب لو معكم سبب الناس خل
0: ما معنا الله، خط واحد، الهاتف الثابت حق الاذاعه.
1: تاب الله معك،
0: الله يسلمك ويعافيك، شكرا لك. الجميع مع السلامه. 01-282-0005 مشاعركم، اراءكم، الذي في نفوسكم. 01-282-0005 يا حالك يا منصه قلبي. الو الو تفضل. الو
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: السلام عليكم.
0: تفضل، جدك على الهواء.
2: عبد الملك بن الحوثي على انتصارات القوات المسلحة اليمنية في الساحل الغربي. عبد حسن غازي بن تضالع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل أنت على الهواء.
3: السلام عليكم.
0: تقية من عمران، تفضلي.
3: عبد الله
0: تفضلي، قد أنت على الهواء يا تقية.
3: حياك الله، نور
0: القطبة
3: ونور الشعب اليمني القوة المسلحة على الانتصارات العظيمة.
0: الحمد لله.
3: إن شاء الله والله ما يصير لنا من يلتك من بلاد حلول الله وسط السعودية لا وسط كل بقعة نحرر لك إن شاء الله. خسر هو ترام وخسرت أمريكا وإسرائيل وكل العالم. أن يحفظكم ربي ويحفظ القوة المسلحة والأمن والعناء. سلام الله عليهم، ألف مليون سلام. لا حد معهم وهذا إن شاء الله طول عددتهم حول المرتزقين اللي باعوا دينهم وإسلام. وسلام الله على الأسرى الذي وصلوا لليمن، الذي حول اللي فسدونا مساكين، الذي حررناهم من دنسة اليهو ومفسدونا بقتلوهم. الله يكفحهم اليهو والنصارى. وهؤلاء اللي باعوا نفوسهم مع اليهو خسروا نفوسهم في جهنم. أتحي الله وأتحي الله لمحمد شرف ولسانات ولكلهم معسر على طلق ويش دافع.
4: السلام عليكم. أنا حي القوة الصاروخية وحي الطيران المسير وحي المسجد الحربي وحي المواطنين كامل اللي بدعموه. أنا تحياتي لهم وجميع السامعين وتحياتي لطاقم الإذاعة وعبد الملك الحوثي والنشاط ويرحم الله صالح السماد. يدن تبني ويدن تحمي وفوق ما لا يخلى مرسلك في أي اسم حافظة.
0: 01-282-0005

0: تفضل انت على الهواء.
1: عليكم.
0: عليكم السلام.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، من معنا؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
1: كيف حالك يا اخ عبد الله؟
0: الله يسلمك، من معنا؟
1: معك ابو صقر العلواني من تعز.
0: ابو صقر العلواني من تعز، تفضل يا ابو صقر.
1: صقر.
0: ايوه حياك يا ابو صقر.
1: من تعز.
0: تفضل.
1: انا 10 سنة وانا احاول اصل، ما قدرت اصل اليك، هذه اول مرة.
0: الحمد لله وصلت، تفضل. تفضل.
1: وانا اتابع اذاعة صنعاء، اتابعك يا عبد الله وسناد والاخ
0: مطيع الفقيه. ايوه. يا ابو صقر قدك على الهواء، تفضل.
1: قبها اعلامية وقبها حربية،
0: مشاعر الناس في تعز
1: على الانتصارات في الساحل.
0: ايوه كيف مشاعر الناس في تعز؟
1: والله في تعز الناس يعني الفرحة، الفرحة كبير، الناس فرحين
0: الحمد لله.
1: من هذم الناس المرتزقة تبع السعودية ومتحكمين بالناس، احنا ان شاء الله محافظة تعز ان تقوم بتطهيره كامل ان شاء الله
0: بإذن الله. ما عاد في نفسك يا ابو صقر، ما عاد في نفسك يا ابو صقر.
1: والله التعبير يعجز عن التعبير، انت الكل بالكل، انت فارس من فارس.
0: والله ان انتوا، والله ان انتوا الكل بالكل، والله مع هذه البشارات والانتصارات بفضل من الله.
1: والله 12 سنه وانا اتابعك ارتاح حتى صلاه الفجر،
0: فوق العين وفوق الراس، وها هي الفرصة الآن، أنت على الهواء بفضل من الله مع هذه الانتصارات.
1: الله يفتح عليك
0: الجميع. شكرا لك يا أبو صقر.
1: الحمد لله، الحمد لله، الفرحة كبير.
0: الحمد لله.
1: وإن شاء الله وإن شاء الله تطهر محافظة تعز كامل
0: وكل شبر في اليمن بإذن الله. لك التحية يا أبو صقر. على
1: الله. إن شاء الله بإذن محافظة تعز يعني مشي الطهر ضروري
0: ان شاء الله.
1: الله يفتح لك يا حيار عبد الله على راسي،
0: فوق راسي انت. لك التحيه والسلام.

0: 0128-22-005. ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت على الهواء، تفضل، من معنا؟
1: محمد حسن السكندر من الشيخ الأب.
0: حياك يا محمد.
1: تحياتي لكم سعادة الكويم والمطيع الفقير والسياني ولكم جمعة.
0: لك التحية.
1: تحياتي للجيش، تحياتي لأصحاب البقاء كلهم الذي قاموا مع الجيش التطهير المرتزقة الخونة.
0: فضل من الله، الحمد لله.
1: الحمد لله. تحياتي للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحبيب، تحياتي للمشاط، تحياتي للقوة الصاروخية والقوة البحرية والطيران الرمسية، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك التحية محمد حسن الإسكندر. 0128-22-005.

0: الو
1: الو
0: ايوه
1: الو
0: انت على الهواء.
1: السلام عليكم يا استاذ عبد الله.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، من معنا؟
1: الله يسلمك يا اخي عبد الله، بارك الله فيك، رفع الله قدرك على عيني وراسي،
0: فوق عيني وفوق راسي، حياك.
1: يعني خريج اعظم اكاديميه في الوطن العربي وباليمن بالذات، طيب الله وجهك، زادك الله قوه وعزه، سلام الله عليك.
0: الجميع
1: نحمد الله رب العالمين الذي فتح لنا هذا الفتح الاكبر، يعني هزم النظام السعودي والمرتزقة عفوا. نحن في اليمن بفضل الله وعزة الله، يعني نريد ما نعتدي على احد، لكن هذا السعودي هذا المجرم هذا عدو الأمة العربية، هذا رجل أمريكا ورجل إسرائيل، يعني يقول له يا سعودي يا دارة السوء ارفع الأيدي من اليمن. والله يا أخ عبد الله الذي رفع السماء بلا عمد، واقسم بالله معك أبو عمار واقسم لك بالله إن الشعب اليمني، إن الجيش اليمني وقيادتنا وكل ما نحرر كل شبر في اليمن وكل مصر في شمال اليمن وفي جنوبه وفي شرقه وفي طوله، ونحرر ديدان ونجران وعسير، ونحرر يعني المناطق المحتلة بإذن الله، وإننا منتصرون على أهل السعود. السعودي هذا عدي أمريكا وعمير إسرائيل، أنت يا سعودي ما تنهزم ما تنتهي يا سعودي، الشعب اليمني والجيش اليمني هزم أمريكا بكل قواته بكل جبروته، يعني رب الله وحامل الطائرة، وأنت تكافل يا سعودي ما مرابه في اليمن، أقسم بالله إن إحنا بندخل لدى يا عرق ريالك ونحرك كل مسرورك في كل مكان، وعلى البغي تدور الدفاير، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبوا. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود الإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، تسلم يا أخي عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: أبو عمار يا أبو عمار، كنا نشي نعرف من أين تصاله. له التحية من أين ما كان. 012-282-005.

0: الو الو،
1: صباح الخير يا استاذ عبد الله.
0: صباح النور والعافية، حياك. من معنا؟
1: كيفك يا استاذ الغالي؟
0: يسلم حالك، حياك.
1: تحية طيبة لكم ولكل الطاقم ولكل العاملين في يمن الصمود، والحمد لله. الحمد لله،
0: فضل من الله
1: على هذه الانتصارات العظيمة، هذه الانتصارات الكبيرة. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، لا تشكر نعمتك إلا بنعمتك. فالك الحب والنوى لم يزل مرغبا أنوف الطغاة، الولي المتين ما خاب ظن لنفوذ في فضله طامعاتي. اليوم اليمن واليمنيين الأحرار يعيشون أسعد الأوقات وأعظم الأوقات. والله يا أستاذي العزيز، يعني بالأمس القريب، قبل أمس يعني، أنا كنت في العمل وبشرني أحد الأصدقاء برسالة SMS نصية، فإني شعرت بشعور لم أشعر.
0: فضل من الله.
1: يعني
0: صوتك بيقطع. من معنا؟ قل لي سامح يهدأ. من معنا؟ راح المتصل، يا أسفة.